0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: الشغل خايف. ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: فوقوني يا خالي فوقوني.
1: أنا سيدي المعنى والفصاحة بهالساحة العلي وكل ساحة وسيف بيمسح الأعداء.

رماني بدهر دل مثلك رماني وفوارس راك حاطصي حصاني انتو بنت اختك وسليلي وبدي مثلكن سبعات ماني

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

احشر شبابي معك والوقت فضينا صابر وبستناك والصبر مش لينا احشر شبابي.

بحبك حيرتي حبك صوعتي قلبك لوعتي قلبك لاني بحبك حيرتي حبك.

أرمى وأنا قلت مرة سبب خصامة وكل نظرة شايفة رامة وأنا قلت مرة سبب خصامة واحتر شباب

0: 30/7 احفظوا التاريخ، مش يوم عادي ولا مناسبة عادية، إنجازين كبار بيوم واحد. تدشين الكلية الأكاديمية سخنين ككلية أكاديمية عامة، وبنفس اليوم تخريج فوج جديد من حملة اللقب الأول واللقب الثاني. إنجاز فخر وبداية مرحلة جديدة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. لمزيد من التفاصيل 04905 8000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.in.
1: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع.

0: ضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاJordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
2: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
3: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
4: سكاني خامي،
3: كنت بحالة ضياع،
5: كنت متخربط بالبلاد برا،
3: شفت طلاب وسألت ناس،
6: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زيادة على المانيا،
3: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
7: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
5: نظم
7: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطة واضحة كيف بدي اوصل لهدفي.
8: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقة كامل. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
9: على عافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
10: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
11: في أحلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس،
12: يا صباح الورد كله،
13: صباح الفل والياسمين عموه،
14: أحلى صباح
15: لكل الشغيلي والعمال، صباح الخير.
16: هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي.

0: السبعة في استوديوهات راديو الناس، الثلاثاء 28 يوليو تموز. أنتم مع هذا النهار حتى الساعة 9 في ساعتين من أبرز الأخبار والتطورات، وإلى العناوين.
1: نتنياهو في واشنطن للقاء ترامب للمرة الثامنة منذ بداية ولايته لتأثير على مجريات الحرب على إيران وسط تجدد وقف إطلاق النار.
0: بعد انهيار المفاوضات لتشكيل القائمة المشتركة الثلاثية الجبهة والعربية للتغيير، تفوضان لجنة الوفاق للوساطة والتجمع يتريث حاليا.
1: عمان على مجزرة الأطفال في مجدل شمس إحياء للذكرى وسط ألم لا ينقطع وجرح مفتوح بسبب تبادل الاتهامات بين إسرائيل وحزب الله.
0: أسعدتم صباحا وأهلا وسهلا بكم مستمعاتنا ومستمعينا الكرام في هذا النهار. صباح الخير محمد.
1: صباح الخير سناء، ساعتين مقبلتان من هذا النهار، والبداية كما العادة مع جولة لأبرز الأخبار الواردة من غرفة الأخبار هذا الصباح. إذن نبدأها مع هذه التطورات، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تجري محادثات جيدة وودية للغاية مع إيران، معربا عن اعتقاده بوجود فرصة للتوصل إلى اتفاق بين الجانبين، ومشيرا إلى أن طهران طلبت عبر وسطاء عقد محادثات مع واشنطن. حذر ترامب من أن بلاده ستستأنف العمليات العسكرية بقوة ضد إيران إذا فشلت هذه المفاوضات، مضيفا أن الولايات المتحدة ستستخدم الأموال الإيرانية المجمدة لتعويض خسائر سفن في مضيق هرمز.
2: Stock markets, as of about an hour ago, was like through the roof. But no, they requested a meeting. They would not have requested the meeting if we were doing poorly. The only reason they want to meet is because we've been getting a break.
1: إذن هذا ترامب يقول السبب الوحيد الذي تطالب به إيران بعقد هذه الجلسة هو هذه الضربات التي نقوم بها. وفي ذات اللقاء مع الصحفيين قال الرئيس الأمريكي أن تركيا هي حليفة جيدة للولايات المتحدة، مؤكدا أن أحدا لن يقرر لواشنطن ما الذي ستبيعه، وطبعا ذلك ردا على معارضة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي أعلن بأنه يعارض بيع المقاتلات من طراز F-35 لتركيا.
0: من جانبه أكد نائب رئيس الإيراني محمد رضا عارف أن الحرب لم تحقق الأهداف التي أعلنها خصوم إيران، مشددا على أن طهران تؤمن بالحوار وتسعى إلى حماية مصالحها الوطنية عبر المفاوضات. كما حذرت قيادة خاتم الأنبياء المركزية في إيران من أن الولايات المتحدة وسعت نطاق الحرب

0: في المنطقة، متهمة واشنطن بفرض حصار بحري غير قانوني على إيران وتهديد السفن التجارية وناقلات النفط الإيرانية خلال الأيام الثلاثة الماضية.
1: إلى ذلك، ذكرت صحيفة نيويورك بوست نقلا عن مسؤول إسرائيلي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعرض خلال لقائه على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معلومات استخباراتية تفيد بأن إيران تواصل بناء منشآت نووية في مجمع جبل الفأس، وذلك خلال المفاوضات مع الولايات المتحدة. يأتي ذلك بتزامن مع وصول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة للقاء ترامب هذا المساء للمرة الثانية كما ذكرنا. ايش قلت انا؟
0: ثانية.
1: الثانية بعد السادسة يعني.
0: بالضبط تماما ثامنة. طيب، إلى ذلك أظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز مع ومعهد إبسوس أن ثلث الأمريكيين فقط يؤيدون الحرب على إيران، وهي أدنى نسبة تأييد تسجل منذ بداية الصراع قبل 5 أشهر، فيما قال معظم المشاركين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم ينجح في شرح أهداف الحرب. وفي إسرائيل، أظهر استطلاع لمعهد دراسات الأمن القومي أن الانقسام الداخلي وإمكانية امتلاك إيران سلاحا نوويا يتصدران قائمة التهديدات التي يخشاها الإسرائيليون خلال السنوات الخمس المقبلة بنسبة 39% لكل منهما. تتلوهما خطر هجوم صاروخي واسع على الجبهة الداخلية واستمرار الحرب والعزلة الدولية.
1: إلى الضفة الغربية الآن، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته وصلت إلى منطقة محطة وقود عيلي على شارع رقم 60 في الضفة الغربية، وذلك بعدما أغلق مستوطنون الطريق أمام مركبات فلسطينية ورشقوها بالحجارة. ووفق الجيش الإسرائيلي، فقدت مركبة فلسطينية سيطرة، وذلك نتيجة رشقها بالحجارة، واصطدمت بفتن إسرائيلي يبلغ من العمر 17 عاما، وأصيب طبعا بجروح متوسطة. كانت الشرطة قد أوقفت سائق المركبة وفتحت بتحقيق، فيما أكد الجيش الإسرائيلي أن تحقيقاته تفيد بأن هذه الحادثة لا خلفية أمنية لها.
0: ونبقى في الضفة الغربية، حيث شن مستوطنون سلسلة اعتداءات في مناطق متفرقة من الضفة، شملت رشق مركبات فلسطينية قرب جبع بالحجارة، والاستيلاء على منزل قيد الإنشاء في دير عمار، وإصابة مسن في بيت دجن، ومهاجمة برقة وعصيرة القبلية، كما أقاموا بؤرة استيطانية جديدة قرب مقام النبي موسى شرقي القدس. يأتي ذلك مع استمرار تكثيف القوات العسكرية والحصار المشدد المفروض على نابلس لليوم الخامس على التوالي.
1: نبقى في هذه التطورات أيضا، التي وصلت كذلك إلى إعلان السفارة الأمريكية فرض القيود المؤقتة على السفر الخاص بجميع موظفي الإدارة الأمريكية ومن يعملون كذلك مع الحكومة الأمريكية وأفراد عائلاتهم. فرضت تقييدات كبيرة على سفرهم إلى الضفة الغربية. قالت السفارة الأمريكية في بيان لها إن التقييدات تأتي بسبب تزايد المخاوف الأمنية وعدم الاستقرار في الضفة الغربية، على أن تبقى هذه القيود سارية المفعول حتى يوم غد الأربعاء إذا لم تمدد من جديد أو لم تلغى.
0: في سياق متصل، حذر رئيس حزب يشار غادي أيزنكوت من أن الضفة الغربية تقف على حافة الفوضى، محملا حكومة بنيامين نتنياهو مسؤولية فقدان السيطرة على حد تعبيره. إلى ذلك، دعا نحو 600 مسؤول أمني وعسكري إسرائيلي سابق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التدخل لوقف اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، محذرين من تداعياتها على أمن إسرائيل والمصالح الأمريكية.
1: هذه التطورات الآن، أفرجت السلطات الإسرائيلية الليلة الماضية عن 60 معتقلا فلسطينيا من سجني عفر وزديتمان، ورحلتهم إلى قطاع غزة. ووفق تقارير فلسطينية، نقل الأسرى المفرج عنهم عبر معبر كرم أبو سالم بإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ذلك طبعا قبل وصولهم إلى مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس.
0: وفي الشؤون الإسرائيلية الداخلية، من المتوقع أن تنظر المحكمة العليا اليوم في الالتماسات المقدمة ضد قانون تجميد اعتقال المتهربين من التجنيد من طلاب المعاهد الدينية. وفي سياق آخر، قدم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بنغفير رده إلى المحكمة العليا، معتبرا أن الاتصالات مع المستشارة القضائية للحكومة

0: غالي بهراف ميارا أفشلت من جانب واحد، ومتهماً الطاقم القانوني بمحاولة تقييد صلاحياته وتحويل منصبه إلى منصب شكلي، وذلك بعد إعلان المستشارة القضائية فشل التوصل إلى اتفاق. في المقابل طلبت بهراف ميارا من المحكمة العليا تجميد تعديل قانون وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة ماحش، محذرة من أنه سيؤدي إلى إنشاء وحدة ادعاء سياسية ترهب أفراد الشرطة والمحققين وأعضاء النيابة العامة والصحفيين.
1: إلى التطورات السياسية الآن، بالأمس عزز رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من نفوذه على قائمة الليكود في الانتخابات المقبلة، وذلك بعد مصادقة مؤتمر الحزب على تعديلات في نظام الانتخابات التمهيدية، والتي تمنح نتنياهو اختيار 8 مقاعد محجوزة حتى المقعد 29 في قائمة الحزب للانتخابات المقبلة. أقر مؤتمر الليكود بفارق ضئيل جدا تعديلا يسمح للوزراء ولأعضاء الكنيسة بالترشح ضمن الدوائر الحزبية القطرية، وذلك وسط مزاعم بحدوث مخالفات في عملية التصويت، وبعض المطالب كذلك بإعادة الاقتراع بعد اعتراضات على نتائج التصويت الخاصة بهذه التعديلات.
0: نبقى مع شؤون الحزبية، وهذه المرة في المجتمع العربي فوضت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة لجنة الوفاق الوطني قيادة الجهود لتشكيل قائمة عربية ثلاثية مشتركة، مؤكدة التزامها بأي قرار يصدر عنها وإبقاء الباب مفتوحا أمام انضمام القائمة العربية الموحدة. وفي حديث لراديو الناس قال السكرتير العام للجبهة أمجد شبيطة إن الجبهة تتعهد بقبول أي قرار تصدره لجنة الوفاق.
2: الخلاف على القائمة المشتركة الرباعية كان خلافا بين القوى الثلاث، الجبهة والتجمع والعربية للتغيير ونهجها السياسي والنهج السياسي للقائمة الموحدة، بمعنى أن الخلاف هناك على الأمور السياسية. اليوم هنالك رؤى مختلفة بالنسبة للمقاعد. نحن نأمل من الإخوة في الوفاق أن يقدموا مقترحا ممكن أن يكون مقبولا على الجميع، ونحن نرى بأنه التفاهمات الأساسية ما بيننا وبين التجمع التي وضعت أيضا أمام طاولة الوفاق هي يعني قاعدة ممكن أن تكون منصفة. إحنا نقول إنه اجتهدنا، هذا هو تصورنا، نضع التصور أمام لجنة الوفاق ولجنة الوفاق تحكم، ونحن نتعهد، نتحدث الآن باسم الجبهة، بقبول أي قرار حتى لو لم يكن متوافقا مع ما جاء في التفاهمات بيننا وبين الإخوة في التجمع.
1: في ختام جولتنا الإخبارية، أعلنت سلطة المطارات الإسرائيلية بأن خللا في نظام مراقبة الملاحة الجوية في أوروبا الذي يعرف باسم يورو كنترول قد يتسبب باضطرابات في حركة الطيران داخل المجال الجوي الأوروبي، طبعا قد يؤثر كذلك على الرحلات المسافرة والوافدة إلى إسرائيل. وأضافت أن جميع الرحلات قد تشهد تأخيرات طويلة خلال الساعات المقبلة، داعية المسافرين إلى متابعة آخر المستجدات مع شركات الطيران بشأن مواعيد الرحلات وأي تغييرات محتملة. إذن كانت هذه جولتنا الإخبارية الصباحية، نخرج الآن إلى فاصل قصير ونعود لنواصل معكم الساعة الأولى من هذا النهار. راديو الناس، ابقوا معنا.

0: دارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
1: أجل وقت تضيفوا المزيد من ستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساسا بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون ربط لتجربة قيادة. نجمة 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
2: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقا للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
3: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض

0: يا حية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاJordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: النداء الأخير لأصحاب الأسطح. النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
2: في قطارات بتكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.

0: 10 دقيقة بعد السابعة، أهلا ومرحبا بكم من جديد، وتذكير بالعناوين.
1: نتنياهو في واشنطن للقاء ترامب للمرة الثامنة منذ بداية ولايته لتأثير على مجريات الحرب على إيران وسط تجدد وقف إطلاق النار.
0: بعد انهيار المفاوضات لتشكيل القائمة المشتركة الثلاثية، الجبهة والعربية للتغيير تفوضان لجنة الوفاق للوساطة، والتجمع يتريث حاليا.
1: وعامان على مجزرة الأطفال في مجدل شمس، أحياء للذكرى وسط ألم لا ينقطع وجرح مفتوح بسبب تبادل الاتهامات المستمر بين إسرائيل وحزب الله. إذن نتجه الآن إلى أبرز عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح. البداية من صحيفة هآرتس، وربما من اللافت وغير المعهود أن الصورة التي تصدرها الصحيفة إلى صفحتها الأولى هي هذه الصور طبعا من الحرائق الهائلة الكبيرة التي تنتشر في أوروبا على الرغم من الكثير من الأحداث، ولكن هذا الموضوع الذي يحتل هنا الصفحة الأولى في صحيفة هآرتس.
0: هذا بسموه
1: يعني بالضبط،
0: يعني زهقنا وروحة بالمكان، إن كان للأجواء الداخلية أو الإقليمية
1: أو للأسف. في مثل بيقول لما بتشوف مصيبة غيرك بتهون عليك مصيبة
0: تماما.
1: ربما من هذا الجانب، والعنوان هنا طبعا النيران تنتشر وبسرعة كبيرة جدا في فرنسا وفي إسبانيا، وكذلك أيضا درجات الحرارة ترتفع بشكل كبير جدا. طبعا نتحدث عن درجات حرارة تتجاوز 40 درجة مئوية في مناطق عدة في أوروبا، وكذلك أيضا نتحدث عن إخلاء وإجلاء مئات الألاف من السكان من بيوتهم خشية وصول هذه الحرائق إلى البيوت. هذا ما يشغل أوروبا في هذه الأيام، موجة من الحرائق تنتشر في القارة الأوروبية، وهذا هو الخبر الأبرز هنا في صحيفة هآرتس.
0: بخلاف هذا الخبر نجد خبر متوقع في صحيفة يدعوت أحرنوت هذا الصباح، هذا هو العنوان: الغاية إيران. نرى طبعا صورة لترامب ونتنياهو بينهما يعني طائرة ما تسمى جناح صهيون التابعة لرئيس الحكومة التي عمليا انطلقت بالأمس وصولا إلى واشنطن، ويعني تمهيدا لهذا اللقاء المرتقب الساعة 6 في التوقيت المحلي ما بين نتنياهو وترامب. طبعا جلسة ثامنة بين رجلين في واشنطن. نقرأ من هذا الخبر: حتى اللحظة أثمرت اللقاءات بين رئيس الحكومة والرئيس الأمريكي نتائج جيدة لإسرائيل، ولكن هذه المرة يصل نتنياهو إلى واشنطن كشخصية أقل شعبية بكثير بما يتضمن أوساط غالبية مقربي الرئيس. مع هذه المعطيات الافتتاحية سيحاول نتنياهو إقناع ترامب باستكمال المزيد من المهام في الحرب على إيران دون أن يبدو وكأنه من دعاة أو من مؤججي الحرب.
1: طيب، إلى القسم الآخر من الصفحة الأولى في صحيفة هآرتس، وطبعا هذا الموضوع المتوقع أيضا: نتنياهو يلتقي الرئيس ترامب. وتكتب هنا هآرتس بأن هذا اللقاء يأتي بينما وضع نتنياهو وشعبية نتنياهو هي يعني في أكبر حضيض له في الولايات المتحدة في التاريخ، وهذا طبعا ما نراه دائما في استطلاعات الرأي. نتنياهو وإسرائيل في تراجع مستمر، الغالبية ولن أقول الغالبية العظمى ولكن الغالبية اليوم في الولايات المتحدة يعني ليست لديها وجهة نظر إيجابية، وتحديدا عن نتنياهو وكذلك عن هذه الحرب الدائرة إلى إيران التي تعتقد غالبية الآراء في الولايات المتحدة أن من جر ترامب إليها هو نتنياهو. تكتب هنا صحيفة آرتس أيضا بأنه قبيل هذا اللقاء المرتقب، وهو اللقاء الثامن كما ذكرنا، يبدو بأن وجهة النظر بين ترامب ونتنياهو متباعدة، ولكن ما يصرح به ترامب هو عكس ذلك. يقول بالأمس للصحفيين: وجهات النظر بيني وبين إسرائيل بما يتعلق في إيران قريبة جدا، ولكن أيضا في المقابل لا يخلو الأمر من الانتقادات. ترامب يوبخ نتنياهو في أعقاب اللقاء الذي كان قد أجراه في وسائل إعلام أمريكية، ويقول بأن لا يوجد أي شخص يمكن أن يقول لي من وماذا أبيع ومتى. طبعا كل هذا ردا على تصريحات نتنياهو بأنه يعتقد بأن من الخطأ أن تبيع الولايات المتحدة المقاتلات الحربية طائرات F-35 لتركيا لخصمة إسرائيل في الشرق الأوسط.
0: قبل العودة إلى يدعوت أحرنوت مجددا، هذه المرة نتوقف عند مقالي رأي بنفس السياق، كل ما يتعلق في هذا اللقاء المرتقب بين نتنياهو وترامب، طبعا بسياقات هذه الحرب الدائرة في الشرق الأوسط. نبدأ بداية مع مقالة رأي البندرو يميني الذي يكتب مقالة منتقدة حول ما هو يعتبره معادلة الهدوء مقابل الهدوء المعتمدة بين الطرفين. نقرأ من هذا المقال: الإدراك الحالي بين الولايات المتحدة وإيران بحسبه الهدوء سيرد عليه بالهدوء وتماما ما تريده طهران، مواصلة السباق نحو القنبلة النووية بلا شروط بلا رقابة وبلا قيود. ويضيف بن درور يميني كاتبا: لا يوجد مثل هذا الاتفاق البائس في تاريخ الحروب، بحسبه دولة تعتبر في واجهة محور الشر والإرهاب الإقليمي تتلقى ضربات قاسية، وفي النهاية هي من يملي أو يحدد شروط استسلام الطرف الآخر. في سياق متصل يكتب كذلك سيفر بلوتسكر، وهو طبعا محلل سياسي واقتصادي مخضرم، يكتب هذا الصباح يعني تحت عنوان لن يحسم النفط الأمر، ونقرأ من مقاله هذا يعني العنوان الأساس: الاقتصاد الأمريكي ليس في أزمة ولا على وشك أن يكون كذلك، في المقابل تضخم اقتصاد إيران أو تضخم اقتصاد إيران بالفعل ليصل إلى 200 مليار دولار.
1: خبر آخر لافت هنا في صحيفة هارتس وينقله طبعا جوش برينر مراسل لشؤون الشرطة، موقع ولا الإسرائيلي المعروف كان قد اقترح على وزير الأمن القومي بأن يعني ببساطة أن يجهز له أو أن يحضر له حملة دعائية تتحدث عن ما يتعلق بتوسيع فرق التأهب، هذه الفرق التي تعرف بأنها يعني فرق التدخل السريع والتأهب، ما يسمى باللغة العبرية كيتوت كوننوت، التي من شأنها طبعا أن تكون موجودة في نقاط التماس وفي عدد من البلدات اليهودية لحماية المواطنين من أحداث شبيهة بأحداث أو هجمات 7 أكتوبر. اللافت هنا بأن الموقع الذي من المفترض أن يكون صحفيا ومهنيا بامتياز طبعا قدم هذا العرض مقابل 600,000 شيكل لوزير الأمن القومي، وهذا طبعا بالتزامن مع المعركة الانتخابية ومع الانتخابات، وكل هذا لكي يمجد وزير الأمن القومي ويظهر إنجازاته طبعا غير الموجودة على أرض الواقع، ولكي يرافقه في إطار كل طبعا هذه الحملة. هذا طبعا أمر غير قانوني في نهاية المطاف، وكذلك أيضا يتعارض بشكل تام مع القيم الصحفية والمهنية. صحيفة هارتس تنشر هذه التفاصيل، وكذلك أيضا تنشر بأن هناك انتقادات كبيرة جدا كانت في داخل طبعا موقع والله من قبل بعض الصحفيين الذين ما زالوا على الأقل يحاولون الحفاظ على يعني نوعا ما دعونا نقول مهنيتهم في العمل وفي العمل الصحفي طبعا، والصحيفة بدورها أو الموقع موقع والا التابع كذلك أيضا لشبكة ومجموعة 103 FM و99 FM عقبت بالقول بأن هذا الاتفاق لم يوقع حتى هذه اللحظة، ولربما لن يخرج إلى حيز التنفيذ بسبب قربه إلى الانتخابات. سنرى.
0: طب نبقى مع شؤون السياسة الداخلية محمد، هذه المرة نتوقف عند هذا التقرير الموسع عن آخر تصريحات السياسيين أو قادة يعني بعد الأحزاب المركزية كما جاءت بالأمس في مؤتمر الأمن القومي لدعوت أحرنوت وواينت وكذلك معهد الأمن القومي INSS. نقرأ يعني من هذا المقال بداية الذي يتصدر هذا العنوان: تفسيم عمدوت باللغة العبرية أو يتموضعون أو يتخذون

0: دون مواقف لنقول. نقرأ من هذا الخبر آيزنكوت أو هذه التصريحات الأساسية: آيزنكوت لا يلغي إمكانية إقامة حكومة مع الحريديم، ولكنه أوضح بأنه في حال لم يلتزموا بالشروط التي طرحها سيحبذ الذهاب إلى انتخابات إضافية. احنا طبعا نتساءل شو مع الأحزاب العربية، شو مع الموحدة كما وعد سابقا. بنت في المقابل صرح بأنه سيعلن قطر دولة عدوة في حال انتخب رئيسا للحكومة. أما سموتريتش فقد ادعى بأن منسوب عنف المستوطنين لا يختلف عن العنف الموجود في شاطئ تل أبيب. هيك
1: طبعا أو بالحدائق يعني.
0: صحيح بالفعل. وغولان طبعا يائر غولان قال بأنه في حال حصول حزبه الديمقراطيين على 15 مقعدا سيتولى منصب وزير الأمن. في سياق ربما يعني متصل كذلك في الشؤون الحزبية، ننتقل إلى ما ذكرته سابقا محمد بما يتعلق في الانتخابات التمهيدية في الليكود، وهذا هو العنوان الذي اخترته دعوة أحرنوت لهذا الخبر: نتنياهو فاز في معركة الانتخابات التمهيدية. رئيس الليكود نتنياهو نجح بالحصول على 8 مقاعد محصنة من اختياره كما سبق وطالب في قائمة الحزب لانتخابات الكنيسة 26. المعنى من وراء هذه الخطوة: رئيس الحكومة سيتمكن من إقصاء أعضاء كنيسة غير مرغوب بهن، طبعا بين مزدوجين، السؤال لمن طبعا غير مرغوب فيهن، لأنه مش حسب طبعاً. أكيد الانتخابات الديمقراطية التمهيدية في داخل الليكود. الخاسر الأكبر من هذه الخطوة طبعا هو عضو الكنيسة عن الليكود دافيد بيتان، الذي أدار المعركة وحده ضد خطوة رئيس الحكومة ورئيس مركز الليكود حايم كاتس.
1: طيب ننتقل إلى صحيفة إسرائيل هيوم، وهنا هذه الصورة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى جانبه دونالد ترامب. طبعا هذه الصورة من اللقاء الأخير الذي كان في حينها في مارالاغو، طبعا هذا المنتجع لترامب الذي يستقبل فيه عادة الضيوف. العنوان هنا: أن يحدد نتنياهو أو أن تحدد إسرائيل خطا أحمر، بالحديث طبعا عن الخط الأحمر بما يتعلق بهذه الحرب، وكذلك أيضا باستمرار إيران بتطوير القنبلة النووية. هذا من المفترض طبعا أن يكون من بين الأمور التي ستناقش في هذا اللقاء، ولكن بما لا يقل كذلك موضوع غزة ولبنان. بالأمس كانت قد نشرت وسائل إعلام كذلك إسرائيلية وأمريكية بأن القرار الذي اتخذته الحكومة والمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية بأن إسرائيل ستوافق على إدخال قوات لتثبيت الاستقرار في قطاع غزة أو ما يعرف بالقوات الدولية، هو جاء كتقديم تنازلات أو على الأقل بوادر نوايا حسنة من قبل الحكومة الإسرائيلية قبيل لقاء نتنياهو وترامب، وهذا لأن الإدارة الأمريكية طلبت من نتنياهو أن يتخذ قرارات إيجابية فيما يتعلق بخطة ترامب في قطاع غزة. إذن كل هذا سيكون على طاولة النقاش في هذا اللقاء، اللقاء الثامن كما ذكرنا منذ بداية ولاية ترامب. طبعا نتنياهو هو أكثر يعني قائد من خارج الولايات المتحدة كان قد التقى في ترامب منذ بداية ولايته. هذا اللقاء الثامن لربما سيكون كذلك لقاء مصيريا هذا المساء.
0: على سيرة الموضوعات، لابد من الوقوف كذلك يعني موضوعات النقاش المرتقبة في هذا اللقاء الثامن كما ذكرت، يعني كذلك يعني كاريكاتيري دعوة أحرنوت توقف عند ذات الشيء، ولكن نرى في هذا الكاريكاتير اللطيف هذا الصباح صورة يعني البيت الأبيض، نرى نتنياهو مترجلا مع خرائط وأوراق وحقيبة سفر يدخل إلى البيت الأبيض، ومن ورائه تقف سارة نتنياهو تذكره لا تنسى مطلب العفو. كيف الكاريكاتير عندك؟
1: أي ما فتحت ذكرتين في الكاريكاتير، ففتحت على صحيفة هآرتس كاريكاتير شوي مختلف هنا، طبعا يتحدث عن هذا الواقع العصيب وكذلك أيضا عن كل هذه التطورات المتلاحقة والخطيرة جدا في الضفة الغربية. طبعا الكاريكاتير لراسم الكاريكاتير المبدع كما العادة عموس بيدرمان يرسم هنا المساجد التي تحترق، المركبات التي تحترق في الضفة الغربية، الهجمات من قبل المستوطنين، وكذلك يقف هنا مراسل صحفي مع ميكروفون ويسأل أحد المستوطنين الذي يحمل يعني هروات بيده وكذلك وسائل قتالية، يقول له يعني هذه الأمور التي تقومون بها هل هي منسقة مع قوات الأمن؟ يقول لا، منسقة مع الحكومة، أي أنها بدعم من الجهات السياسية. طيب. هذه هي رسمة الكاريكاتير في صحيفة أرز.
0: جميل جدا طبعا، يعني غير أنه الموضوع طبعا محسن وبائس
1: دائما بدرمان،
0: نعم مبدع
1: يعني
0: جدا.
1: رسم الكاريكاتير بالفعل الشهير، وكذلك أيضا

0: يعني صاحب التجربة والخبرة الكبيرة بيعرف يعبر بصورة واحدة.
1: صحيح. طيب بالعودة إلى دعوة أحرنوت، هذه المرة نقف عند شؤون التربية والتعليم، وهذا التقرير اللافت والمهم لكل من يستمع إلينا خاصة من الأهالي يعني من بيننا، لنقرأ هذا الخبر. بداية نتحدث هنا عن يعني فعلا يعني مقال لافت جدا، واحد من كل 5 شباب في إسرائيل يعاني من مستويات عالية من أعراض اضطراب ما بعد الصدمة، أو ما يسمى باللغة العبرية بوست تراوما. كورونا، 7 من أكتوبر، الحرب على غزة، وجولات الحروب على إيران، كل هذه الأمور ما هي إلا جانب من واقع أطفال وشباب البلاد في الأعوام الأخيرة. بحث جديد يظهر صورة مقلقة جدا، 1 من كل 5 طلاب يعاني من اضطراب ما بعد الصدمة، وأكثر من الربع يعانون من ضائقة نفسية. طبعا يشار إلى أن هذا البحث، وهنا أهميته محمد، أجري بإطار يعني بحث دولي في أجري في العام 2025 من طرف جهة اسمها HBSC، وهي تابعة لمنظمة الصحة العالمية، وفي إسرائيل تم إجراؤه من قبل يعني باسمهم طبعا، من قبل جامعة بر إيلان بالتعاون مع وزارة التربية، بمشاركة 7424 طالب في الصفوف 7 حتى 12 من كل أنحاء البلاد. وهون أهميته في المقابل، نرى هنا أن هناك منسوب أو ارتفاع بمنسوب استخدام المخدرات والكحول خاصة بأوساط الشباب الذكور، إضافة إلى حالات العنف والشجارات. بروفيسور رون هرئيل فيش، وهو طبعا الباحث الرئيسي من قسم التربية في جامعة بار إيلان الذي أدار هذا البحث، يقول بأنه على الأهل والمعلمين أن يدركوا بأنهم هم مصدر حصانة الأطفال. مقلق جدا
0: طبعا. طيب بالعودة إلى صحيفة هارتس، وهذا العنوان هنا الذي ينقل أيضا لمراسلة الشؤون السياسية نوع شبيغل، وطبعا توجه رئيس الشباك دافيد زيني لأعضاء الكنيسة والكنيسة عموما بالأمس، خاطب الجميع بالقول رجاء لا تدخلون بكل يعني الخلافات والسجلات السياسية لأننا لسنا في هذا المكان. زيني بشكل لافت بالأمس وخلال هذا اللقاء الثلاثي، طبعا من شارك به كان رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي نعم سولدبرغ، إلى جانبه طبعا رئيس لجنة الخارجية والأمن بوعز بيسموت، وكذلك أيضا رئيس الشباك دافيد زيني. هذا اللقاء كان من المفترض أن يكون لقاء رسميا لكل ما يتعلق بالانتخابات وسيرها، وطبعا بوعز بيسموت لم يستطع أن يتمالك نفسه وانتقد المحكمة العليا، وانتقد كذلك لجنة الانتخابات المركزية، اتهمها بأنها تقوم بتعيينات يعني لا تروق الحكومة. بكل الأحوال القاضي سولبرغ رد على طبعا بوعز بيسموت، ولكن اللافت هناك كانت تصريحات دافيد زيني الذي قال بأنه في موضوع الانتخابات فإن الشباك هو ملتزم بالكامل بقرارات لجنة الانتخابات المركزية، وليس ملتزم بأي قرارات، أو على الأقل لن يتأثر بأي خطوات أخرى يمكن أن تقوم بها جهات سياسية، بتلميح واضح على الأقل بأن دافيد زيني ملتزم هنا بقرارات لجنة الانتخابات المركزية وليس بقرارات أي جهة أخرى سياسية. بسم الله الرئيس عبد الملك بيقول لنا أن تصريحات زيني، هات نسمع.
2: יושב ראש הוועדה, חברי הוועדה, אנחנו פה כדי להציג בפניכם את היערכות השבק גם מבחינה ביטחונית, מניעת איומי טרור ביום הרגיש והמיוחד הזה של יום הבחירות, וגם את כל תהליך ההכנות שלנו מול כבוד השופט וועדת הבחירות, ואת ההפרדה הברורה בין העבודה היומיומית שלנו וכפיפותה למשרד ראש הממשלה לבין אחריותנו למתן המעטפת לשמירת תואר הבחירות, וזה כפיפותנו ליושב ראש ועדת הבחירות כבוד השופט סולברג. הבהירות בנושא הזה היא חדה וברורה, זה בדירקטיבה של ראש הממשלה ההפרדה הזאת. אנחנו עושים מאמצים רבים וארוכי טווח במהלך כל השנה האחרונה כדי להתכונן ליום החשוב הזה, על מנת לדאוג שהיום הזה יתנהל בצורת תקינה על פי החוק, כראוי לדמוקרטיה בריאה ואיכותית כמו שצריכה להיות. תשמרו עלינו מכל עיסוק והיגררות למרחב הפוליטי, אנחנו ממש ממש לא שם, כפיפות מלאה לכבוד השופט, ובזה אני מקווה שנוכל לעשות עבודתנו בצורה נאמנה לעם ישראל.
0: طيب إذن تصريحات تبدو رسمية إيجابية على الأقل مقارنة بتصريحات أخرى يمكن أن نقول سناء، مع أنه طبعا لا تخلو من
1: هناك الكثير من يمكن التطعيم. القول بالفعل محمد

0: يعني من قضايا أخرى ربما لا تذكر الآن على الملأ، ولكن وفقا لما أستمع إليه يعني هناك كذلك على ما يبدو ستكون حربا على الجمعيات الأهلية، المجتمع المدني، خاصة من الجمعيات التي لا تتماشى وتوجهات الحكومة الحالية
1: طبعا.
0: من خلال الكثير من الوسائل، من بينها الشباك ويعني وزارة القضاء بجهاتها المختلفة من أجل تقويض نشاطهم وفعالياتهم بإطار يعني الفترة المقبلة.
1: طبعا نتحدث عن جمعيات ومجتمع مدني بالأساس يهدف إلى تشجيع التصويت في المجتمع العربي، ويهدف كذلك إلى رفع التوعية والمشاركة السياسية. على الأقل حتى هذه اللحظة لم نبدأ برؤية مثل هذه التحركات تخرج لحيز التنفيذ، ولكن كنا قد رأينا على الأقل سابقا يعني قوانين الجمعيات وما إلى ذلك. من الواضح بأن هناك الكثير من التحركات في هذا الجانب، سنرى إلى أين ستتجه الأمور. نعود من جديد إلى صحيفة إسرائيل هيوم، وهذا المشروع أو سلسلة التقارير اللافتة لربما العنوان هنا رشاتوت أولوليوت، طبعا بالحديث عن مرافقة الانتخابات وشبكات التواصل الاجتماعي وأهمية هذه الشبكات. وطبعا تنقل هنا صحيفة إسرائيل هيوم بعد 91 يوما سنكون على موعد مع الانتخابات، ولكن ما يحدث هي حرب شبكات التواصل الاجتماعية، كل الاهتمام الكبير جدا في تناقل الأخبار وكذلك أيضا في الأخبار الزائفة والاتهامات وما إلى ذلك. وتجري هنا الصحيفة مقارنة بين شبكات التواصل الاجتماعي لكل رؤساء الأحزاب، طبعا في المقدمة مين سنة؟ بنيامين نتنياهو، مع عدد يصل إلى 13 مليون متابع على كل شبكات التواصل الاجتماعي فيسبوك، إكس، إنستغرام، وتيك توك. يتلوه نفتالي بنت، ثم إيتمار بن غفير، وبعدها ليبرمان وسموتريتش ويائير جولان متأخرا، أريا درعي كذلك مع عدد متابعين لا بأس به يصل إلى قرابة 230 ألف من المتابعين، ثم غادي أيزنكوت في ذيل القائمة الرؤساء الأحزاب العربية. منصور عباس في كل شبكات التواصل الاجتماعي بالكاد يصل إلى 43 ألفا، وكذلك يوسف جبارين طبعا رئيس قائمة الجبهة مع 75 ألف. بعتقد أنهم مش حاسبين نائب أحمد الطيبي بكونه يعني رئيس
0: يندرج بإطار الجبهة العربية للتغيير،
1: ولكن باعتقاد يتفوق على كل أعضاء الكنيسة العرب من حيث عدد المتابعين وكذلك النشاط في شبكات التواصل الاجتماعي. ولكن بكل الأحوال طبعا أعضاء الكنيسة العرب أو رؤساء الأحزاب متأخرين في كل موضوع شبكات التواصل الاجتماعي. مريح
0: إذا طب إذا بيكونوا 17 سنة بالحكم أكيد بيوصلوا لملايين.
1: لا أنا بدي أقول إنه مليح يكونوا متأخرين بشبكات التواصل الاجتماعي، بدناش إياهم يكونوا على الأقل زي هاي فيديوهات الـ AI اللي بعملها نتنياهو كل يوم ضد خصومه السياسيين. أغر إشي بدنا إياه في المجتمع العربي هي فيديوهات سيئة كهذه، فمعلش بدون شبكات التواصل الاجتماعي يعني وضعنا ممكن يكون أفضل لربما في هذه الانتخابات.
0: نخرج الآن إلى فاصل قصير ونتابع بعده وباقي ملفاتنا، ابقوا معنا.

0: حطمنا الأسعار. سي سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
1: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري؟ كامبوس آي إل. أولاً، الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس آي إل، بسيخومتري الدولة.
2: أجل وقت تضيفوا المزيد من ستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم مخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية ومتطورة تمنحكم إحساساً بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون ربط لتجربة قيادة نجمي 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.

امي اكيد استكلكت. اذا ما رديت يمكن تزعل، بس اذا رديت وانا سايق ويمكن يصير اشي، ساعتها شو راح يكون شعورها؟

0: يمكن تكلك أو تزعل شوي، ولا تضل زعلاني كل عمرها لو صار معي إشي.
1: دير بالك على حالك يما، أهم إشي توصل بالسلامة.
0: دقيقتين وبوصل إن شاء الله، وبرد عليها بعد ما أوقف.
2: أحياناً منخاف نزعل أهلنا إذا ما ردينا، لكن أكبر راحة إلهم إنهم يعرفوا إنك وصلت سالم. مكالمة تستنى، أما حياتك لا. ما تستخدم الهاتف أثناء القيادة.
1: مقدم من بلدية الناصرة والسلطة الوطنية للأمانة على الطرق.
3: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
4: أربعون دقيقة بعد السابعة، أهلا ومرحبا بكم من جديد.
5: إذن إلى شؤوننا السياسية الآن. بالأمس انهارت المفاوضات من جديد لتشكيل القائمة المشتركة الثلاثية، وفي أعقاب ذلك فوضت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحركة العربية للتغيير في بيانين منفصلين، فوضتا لجنة الوفاق الوطني لقيادة الجهود الرامية إلى تشكيل القائمة المشتركة الثلاثية، وذلك طبعا بعدما استمرت المشاورات الداخلية في التجمع الوطني الديمقراطي حتى وقت متأخر دون إصدار قرار هل سيوافقون أم لا على وساطة لجنة الوفاق. ينضم إلينا في هذا الشأن بداية بروفيسور مصطفى كبهة المتحدث باسم لجنة الوفاق الوطني. صباح الخير بروفيسور.
4: صباح الخير.
6: صباح الخير.
4: أهلا بك أستاذ مصطفى. يعني بداية نريد أن أسألك عن هذه الجهود، أين تقف في هذه المرحلة، وهل تلقيتم تفويضا من كافة المركبات بضمن طبعا التجمع حتى اللحظة؟
6: نعم، كما قيل في المقدمة تلقينا تفويضا من الجبهة والعربية للتغيير، ولم نتلقى بعد تفويضا خطيا من التجمع، رغم أننا أبلغنا لأنهم يتعاملون بإيجابية مع الموضوع.
5: طب بروفيسور دعنا نسألك، يعني صحيح في نهاية المطاف هدفكم هو التوفيق والوساطة بين الأحزاب، ولكن ما هي قراءتكم لانهيار هذه المفاوضات أو عدم نجاحها على الأقل حتى هذه اللحظة، وأنتم كنتم قد شاركتم سابقا في محاولة لتيسير الأمور بين الرباعية بما يشمل الموحدة ولم تنجح هذه الجهود، الآن برأيكم ما هو الخلاف الأساسي الذي أفضى إلى هذا الوضع؟
6: إلى أثناء المحادثات لإقامة الرباعية كنا ندرك يعني دائما بأن إقامة الثلاثية ليس بأسهل، وخاصة إذا كان الحديث عن المقاعد وهو أمر ما أردنا أن ندخل فيه، بمعنى يعني كل ما أردناه هو صياغة صيغة من التفاهمات إقامة مسار من العمل الذي يعني لا يقف فقط عند صندوق الاقتراع، بل يتعداه إلى المستقبل الذي يلي، خاصة العمل المشترك هو الأمر الذي تصبو إليه الجماهير ويصبو إليه الناس، ويريدون عملا مشتركا نافعا ناجعا يصد الكثير من التحديات التي يتعرض لها الجمهور.
4: بروفيسور مصطفى، هل يعني من صيغة توافقية، علما أنكم تدركون ونحن ندرك فعليا الإشكاليات الأساسية المتعلقة بعدد المقاعد، ترتيب القائمة ما إلى ذلك، هل من صيغة توافقية ستقترحونها أو تطرحون على الأحزاب في المرحلة المقبلة من أجل تجاوز عفوا إن هذه القضية التي تبدو أنها قضية إجرائية ليست جوهرية؟
6: لا أعتقد أن هذا الحديث هنا عن تقنية إجرائية فقط بالنسبة للثلاثية. يعني إقامة الثلاثية من المواقع وقد عبرت عن ذلك الأحزاب هي تمكن الباب مفتوحا لانضمام الضلع الرابع، ولكن إذا كانت هناك يعني حلول خلاقة إبداعية فلا تتوقعي منا أن نعلن عنها قبل أن نباشر المفاوضات.
4: أكيد، بس السؤال هل في يعني صيغة معينة بتفكروا فيها بدون ما تعطينا تفاصيل؟
6: إذا كان هناك صيغ قادت لإنشاء المشتركة ثلاث مرات سابقة فلا بد، يعني لا تعوز الحكمة أو التفكير أن نصل إلى حل يمكن أن يكون منصفا للجميع.
5: طب بروفيسور، في حديث سابق مع رئيس لجنة الوفاق الوطني السيد محمد علي طه، يعني كان قد

0: الحديد صرح لنا في حديث للراديو الناس بأن لجنة الوفاق تفضل ألا تدخل إلى هذا المعترك، تفضل أن تتفق الأحزاب معا، أن تتوصل إلى صيغة توافقية، أن تحل مشاكلها بنفسها. ولكن يبدو بأن هذه الأمنية لم تتحقق، ودليل بأن الأحزاب توجهت الآن، على الأقل يعني حزبان توجها. السؤال الذي يطرح هنا، هل سيكون من قبلكم إعلان للمعايير التي يدور الحديث عنها بموضوع الوساطة؟ لأننا نعلم الخلاف هنا على تشكيلة المقاعد وتركيبة المقاعد وما إلى ذلك. كل حزب لديه رؤية معينة، كل حزب يرى بأن يعني لديه إمكانية بالحصول على عدد أكبر من المقاعد، لذلك مهمتكم ليست سهلة هنا. ما هي المعايير لربما التي ستتعاملون معها؟ استطلاعات رأي أم القوة الحالية؟ كيف ستتعاملون مع هذا الموضوع مثلا؟
1: ما كنا قد تعاملنا به بالسابق سنتعامل به لاحقا. ليس من الحكمة أن نعلن عن المعايير. الوسيط الحذق لا يضع العصي قد العجلات قبل أن يبدأ. هذه الأمور يعني تعرض بداية عن الأحزاب. أنا أصلا قضية تداول كل هذه الأمور في الإعلام أرى فيه أمرا يعني يؤخر الاتفاق ويعرقل الكثير، مع أن من حق الناس أن تعرف ومن حقها أن تعرف ما يدور وكل هذه الأمور نحن ندرك ذلك، ولكن يعني نفضل أن يعرف الناس الأخبار السارة عند نهايتها أفضل من أن نؤخر ونعرقل هذه الأخبار إلى فترة.
2: واقعيا بروفيسور مصطفى، يعني بما تستطيع أن تشاركنا به، هل حقيقة هناك لازال من يعول على إمكانية ضم الموحدة للقائمة المشتركة حتى اللحظة، أم أن جل الاهتمام الآن بتقديراتك يعني بشكل واقعي هو فعليا الانتهاء من تشكيل الثلاثية، بداية ربما ضمان اتفاق فائض أصوات بينهم وبين الموحدة إذا أنجز الأمر طبعا، وميثاق شرف لضبط السجال السياسي خلال الحملة الانتخابية التي يبدو أنها ستكون حملة ساخنة جدا؟
1: بما أنه يعني دائما نحن يعني كان هدفنا دائما إنشاء رباعية، وبما أنه هذا الموضوع حاليا يعني وضع جانبا ويتم التركيز على الثلاثية فيما يعني تقوم الموحدة ببدء حملتها الانتخابية وحيدة، فهذه الأمور يعني واضحة بأننا الآن نعمل على قضية الثلاثية، ومن ثم يعني في حال تعذر يعني إذا أنجزت الثلاثية سيتم دعوة الموحدة للانضمام، ولكن في حال لم تنضم سيكون هناك السعي إلى اتفاق فائض أصوات وميثاق يعني يؤكد على حسن التعامل وعدم التناحر والتناكف وتمرير فترة الانتخابات بأجواء جيدة تسمح بالتعاون المستقبلي بين الأحزاب. هناك الكثير من الأمور التي يجب أن تتعاون فيها الأحزاب والكتل حتى لو صارت يعني في رأسين وليس في رأس واحد.
0: طيب بروفيسور، يعني مصادر في التجمع أكدت لراديو الناس بأنه اليوم سيتم اتخاذ قرار نهائي بما يتعلق بتفويض لجنة الوفاق أم لا. في حال اتخذ التجمع قرارا مغايرا عن الحزبين الآخرين لن تدخلوا إلى هذه الوساطة؟
1: دعنا نستبق الأمور، ويعني أنا تحدث لست مع مصادر، تحدثت مع المرشح الأول في قائمة التجمع وعبر لي بأن التجمع يتعامل بإيجابية كاملة وجدية مع الأمر. هناك بعض الأمور التي يجب يعني أن يرتبوها ترتيبات داخلية، وهذا من حقي، نفهم ذلك ونتفهم، ونحن ننتظر أن تكون الإجابة إيجابية إن شاء الله.
0: طيب بسؤال أخير، هل من وجهة نظركم موضوع الثلاثية محسوم؟ يعني موضوع تشكيل القائمة المشتركة الثلاثية محسوم، والقضية هي فقط بعض الاختلافات في وجهات النظر، أم أن الأمور يمكن أن تنزلق أو تتدهور إلى ما أكثر من ذلك؟ مثلا أن نرى بأن أحد الأحزاب الذي لن يقبل أو لن يوافق أو أمور من هذا القبيل يمكن أن يعيدنا إلى سيناريو القوائم الثلاث كما رأينا في الانتخابات الأخيرة.
1: يجب أن نتعلم مما جرى في الانتخابات الأخيرة، نتعلم الدروس ونعمل على تفاديها، ولكن ليس بوسع أحد أن يعني يقطع بأن هذا الأمر سيتم ولن يتم غيره. هناك رواسب في التعامل، هناك أزمة في الثقة يتم معالجتها.

0: الإسرائيلي، وكذلك أيضا رئيس الطاقم المفاوض باسم الجبهة والحزب الشيوعي في إطار هذه المفاوضات الثلاثية، السيد عادل عامر. صباح الخير.
1: صباح الخير.
2: صباح النور.
1: أهلا بك أستاذ عادل. يعني يمكن القول بأن تفويضكم للجنة الوفاق بالأمس كما جاء في بيانكم يعني بالضرورة أن الأمور آيلة إلى الحل، ولذلك دعنا نسألك عن ما الذي دفعكم إلى هذا القرار، وهو طبعا قرار مبارك لتجاوز هذه الأزمة ودلالات الأمر بالنسبة لكم.
0: أنا عجبني أنك متفائل، يعني أنه
1: يعني بدنا نحاول نشوف شو بقول أستاذ عادل.
2: وأنا مع الأخت
0: سناء. أنت مع سناء؟
2: أنا متفائل وأنت كمان.
0: أنا بدي أحاول، هاي ناس بنشوف بعد
2: ما طلعوا. يعني مبارح كان عندنا لقاء حاسم مع الأخوة في العربية للتغيير. كنا قد قدمنا لهم اقتراح في نهاية الأسبوع الماضي، وهو اقتراح يعني بعيد المدى، لأنه كان في جمود في التفاوض وفي التقدم نحو الثلاثي. ومن الأمور اللي وصلتنا أن هناك امتعاض وأن هناك استياء من الأخوة في العربية للتغيير للاقتراحات التي تصلهم. فأخذنا على عاتقنا الصراحة أنا ورفيقي أمجد شبيطة أن نقدم اقتراح بعيد المدى للأخوة في العربية للتغيير لكسر هذا التجمود والتقدم نحو الثلاثية.
0: بعيد المدى يعني سيد عادل عامر القصد هو يعني تقديم تنازلات أو تذليل للعقبات للعربية للتغيير، يعني خلينا نسميها هيك بلغة المفاوضات. كنتم كريمين بهذا الاقتراح الذي قدم للعربية للتغيير؟
2: يعني مش بلغة الكرم، وإنما نعم قدمنا اقتراح بعيد المدى يشمل يعني
0: لكي نوضح لكم لمن يستمعون إلينا. سابقا كان الحديث عن المقعد الثاني والتاسع، الآن نتحدث عن المقعد الثاني والسابع. هناك من يصف ذلك فعلا بتنازل يعني لا بأس به أبدا من الجبهة، ولكن العربية للتغيير رفضت.
2: صحيح. نعم اقترحنا عليهم المكان السابع، وعلى يعني أن ينتقل رفيقنا والنائب المناضل عوفر كسيف من المكان السادس إلى المكان الثامن لكي نفسح المجال للأخوة في العربية للتغيير أن يكونوا على المكان السابع. للأسف الشديد لم يتيسر ذلك، ولهذا السبب يعني لم يبقى أمامنا إلا أن نتوجه إلى الأخوة في لجنة الوفاق لأخذوا دورهم في هذا السياق والتقدم نحو الثلاثية. يعني بذلنا جهود كبيرة في هذا السياق، ونأمل أن ينضم الرفاق في التجمع الوطني الديمقراطي إلى طلبنا نحن والعربية للتغيير للوفاق للتدخل.
1: وفقا لما نفهم سيد يعني عادل بالأمس، يعني مساء أمس كان هناك مشاورات داخلية في التجمع ولم يتم إقرار الأمر حتى اللحظة، هل أنتم باتصال معهم لاستيضاح الأمر، وهل يعني قضية تفويض يعني لجنة الوفاق منوطة في موافقة التجمع كذلك؟
2: يعني أولا بدي أقول يعني كلمة بحق الأخوة في العربية للتغيير والأخوة في التجمع، أن خلال كل فترة الجمود لم تنقطع الاتصالات والتواصل مع كلا الحزبين. لم تكن هناك لقاءات رسمية سوى لقاء سياسي جرى مع التجمع، ولكن الاتصالات والحديث لم ينقطع بتاتا. ولكن لم نستطع التجسير على الخلافات التي كانت. نعم، وبالأمس أيضا تواصلوا معنا رفاق في التجمع وسألوا ما الذي جرى وإلى أين الأمور تتجه. تشاورنا، وأنا شخصيا اقترحت عليهم بالانضمام إلى طلبنا بتوكيل وتفويض لجنة الوفاق بحسم الأمور فيما بيننا. طبعا لديهم المؤسسات وهيئاتهم الحزبية يريدون أن تشاور وأن يتخذوا القرار. نعمل أن يكون هذا القرار اليوم صباحا بالشكل الإيجابي.
0: مع أنه سيد عادل يعني استمعت بالأمس إلى لهجة غضب أو سأقول عتب في إرادة التجمع، بأنه يعني أنتم تتفاوضون مع العربية للتغيير على مواقع هي لها علاقة بالتجمع، ولكن كان اتفاق بينكم وبين التجمع، اتفاق مبرم، واتفقتم على توزيع المقاعد وما إلى ذلك، والآن توجهتم إلى لجنة الوفاق. هل هذا يعني بأن كل الاتفاق بينكم وبين التجمع بات لاغيا؟
2: شوف أستاذ محمد، ما بيننا وبين التجمع هو مذكرة تفاهم ونحن ملتزمون بها.

0: ولكن لما انت في ثلاث اضلاع تريد ان تتفق، واحد هذه الاضلاع يشعر بمراره ويشعر باستياء ويشعر انه مظلوم، يعني بدك تفكر كمان كيف بدك تحل هذه الاشكاليه. نحن لا نريد ان نمس لا بمكانة ولا باحترام أي طرف من أطراف القائمة، ولهذا السبب نعم يعني نحن اتخذنا قرار على مسؤوليتنا وتعهدنا بأن نمرر هذا القرار ونعرضه على هيئات الجبهة، وفيه تنازل كبير وفيه خطوة بعيدة المدى من أجل تذليل العقبات للقائمة المشتركة. ولهذا السبب نعم نحن نقول لو تم قبول هذا الأمر من قبل الإخوة في العربية للتغيير لذهبنا إلى التجمع وبدأنا النقاش والحوار والحديث معهم حول أن يخطوا أيضا هم خطوة نحو هذا الأمر. أنا بدي أعطيك مثال من الماضي القريب. نحن كان لدينا في الجبهة موقف واضح يعني وعنيد حتى في موضوع التقني، يعني نحن رفضنا موضوع التقنية الرباعية، ولكن عندما رأينا أن الإخوة في العربية التغيير وافقوا على التقنية ثم انضم التجمع إلى التقنية، نحن تقدمنا نحو شركائنا ووافقنا على التقنية. نحن لم نتقدم نحو منصور عباس والموحدة، نحن تقدمنا نحو التجمع والعربية التغيير ووافقنا على أن تكون تقنية مع الموحدة على أن نكون نحن الوجه السياسي للقائمة الرباعية. ولهذا يعني تأملنا بأن أن يوافق الأخوة في العربية التغيير لنذهب طيب. إلى التجمع ونناقشه من جديد حول ما يمكن لهم أن يقدموا في سبيل أن تقوم الثلاثية.
1: طيب تبقى معنا ثوان، هذا الاقتراح الذي قدم بالأمس للعربية للتغيير لم يعد ساري المفعول؟
0: طبعا لا خلاص انتهى
1: انتهى
0: انتهى انتهى انتهى طبعا طبعا يعني احنا يعني لا يمكن الاستمرار بذلك وفوضنا
2: لجنة الوفاق
0: لتتقدم في طريقها نحو تشكيل الثلاثية.
1: وصلت الفكرة. نريد أن نشكرك جزيل الشكر سيد عادل عامر الأمين العام للحزب الشيوعي رئيس الطاقم المفاوض باسم الجبهة والحزب الشيوعي.
2: شكرا جزيلا.
1: شكرا جزيلا.
0: يعطيكم العافية. يعطيكم
1: بعدك متفائلة ولا كيف؟
2: رح تزبط بالآخر لأنه القرار مش بإيد الأحزاب مع الاحترام صحيح. الشديد القرار بإيد الشارع، والشارع عم بطالب بهذا الأمر وإحنا في ظروف يعني استثنائية صعبة جدا بتوقع عنه وهن على قدر المسؤولية. أنا على ثقة تامة
1: يعني عشان الأمر. أنا عجبني خطك المتفائل اليوم ولكن كذلك
2: لا يوجد لو سمحت دايما
1: ولكن أيضا
2: أذكرك موضوع إسباني ولا بلاش
1: ولكن لا يوجد لديهم أيضا الكثير من الخيارات دعينا نكون واضحين صح. يعني الأحزاب الثلاثة الجبهة والعربية للتغيير والتجمع يدركون بأنه يعني فقط مع بعض يمكن أن يجتازوا نسبة.
2: وأقول لك محمد مش بس من منطلق أنه ما عندنا خيار آخر، منطلق أخلاقي، منطلق طبعا. مسؤولية يعني على الأقل بهذا الجانب.
1: طيب بهذا نأتي إلى ختام ساعتنا الأولى من هذا النهار، فاصل قصير ونواصل معكم الساعة الثانية، لا تذهبوا بعيدا.
3: تحت الرعاية الملكية السامية أربعة عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر كرا.com. مهرجان جرش إرث يمتد أجيال تلتقي
4: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
5: 30/7 احفظ التاريخ، مش يوم عادي ولا مناسبة عادية، إنجازان كبار بيوم واحد. تدشين الكلية الأكاديمية سخنين ككلية أكاديمية عامة، وبنفس اليوم تخريج فوج جديد من حملة اللقب الأول واللقب الثاني. إنجاز فخر وبداية مرحلة جديدة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. لمزيد من التفاصيل 0490508000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.in.
6: حطمنا الأسعار. سيتر وان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتر وان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4. الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
7: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعا مختلفا في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 حتى 20 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتا في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.

0: نتنياهو في واشنطن للقاء ترامب للمرة الثامنة منذ بداية ولايته للتأثير على مجريات الحرب على إيران وسط تجدد وقف إطلاق النار.
1: بعد انهيار المفاوضات لتشكيل القائمة المشتركة الثلاثية الجبهة والعربية للتغيير تفوضان لجنة الوفاق للوساطة والتجمع يتريث حالياً.
0: عمان على مجزرة الأطفال في مجدل شمس أحياء للذكرى وسط ألم لا ينقطع وجرح مفتوح بسبب تبادل الاتهامات بين إسرائيل وحزب الله.
1: إلى التطورات السياسية الإقليمية الآن والدولية، يجب القول يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، ومن المقرر تباحث عدد من القضايا العالقة وفي مقدمتها ملفي إيران ولبنان، وذلك فيما صرح ترامب بأنه قد يأمر باستئناف العمليات العسكرية ضد إيران في حال فشل الجهود الدبلوماسية.
2: They want to meet, and we're meeting. We'll see what happens. There's a chance we can make a deal. Without what we did, they wouldn't even be talking to us. They requested a meeting through their surrogates and directly. And we're meeting, and, you know, good things can happen. I guess oil dropped very big today. Stock markets, as of about an hour ago, was like through the roof. But no, they requested a meeting. They would not have requested the meeting if we were doing poorly. The only reason they want to meet is because we've been hitting them very
0: hard. إذن هذا هو الرئيس دونالد ترامب على الطائرة الرئاسية الأمريكية إير فورس وان يتحدث إلى طبعا الصحفيين ويقول بأن الإيرانيين طلبوا لقاء جديدا وبأن هذا اللقاء ما كان ليحدث أو ليطلب لولا الضربات الأمريكية التي طبعا تم شنها من قبل الجيش الأمريكي على إيران. ينضم إلينا بداية في هذا الشأن دكتور سالم اليامي الكاتب الصحفي والمستشار السابق في وزارة الخارجية السعودية. صباح الخير دكتور.
1: صباح الخير دكتور سالم.
3: اهلا وسهلا، صباح الخير لحضراتكم استاذ سناء استاذ محمد وللسيدات والساده المستمعين.
1: اهلا بك دكتور سالم. يعني نظرا الى مواصله الرئيس الامريكي اطلاق تصريحات متناقضه حيال هذا الصراع مع ايران من جهه، وكذلك وجهه ضيفه نتنياهو التصعيديه المعروفه من جهه اخرى، هل لك ان تقيم جديد هذا اللقاء بتقديراتك وكذلك السيناريوهات المحتمل طرحها في هذا اللقاء الثنائي الذي سينطلق عفوا خلال الساعات المقبله؟
3: يعني بالنسبة لموضوع التناقضات في الموقف الأمريكي، هذه واحدة في تقديري أو كما أقرأ الأمور أنا، واحدة من استراتيجيات الرئيس الأمريكي، بمعنى أنه يقدم شيء ويؤخر شيء، لكنه في مرحلة من المراحل يعني يضع الحل الذي سيكون هو. هذا يربك الخصم في الحقيقة، والكتاب الأخير للرئيس الأمريكي صدر شهر 3 الماضي اسمه الوصايا العشر للرئيس ترامب، فيه هذه الاستراتيجية موضحة ومنصوص عليها بشكل واضح وكبير، خاصة مع الموضوع في إيران وأيضا موضوع الحرب بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية مع إيران بالذات. هو مكلف، والجانب الأمريكي يريد الحصول على ما يريد، وهو بين قوسين الاستسلام بشكل أو بآخر من الجانب الإيراني، لكن يبدو أن الجانب الإيراني أيضا هو يدخل في لعبة معينة، لأن هناك انقسام في الجانب الإيراني. موضوع إسرائيل وزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، أنا أعتقد أن من أكبر الكاسبين أو من كسب

0: استثمروا هذا الصراع الذي الممتد الآن منذ مجموعة من الأشهر هو الجانب الإسرائيلي وتحديدا دولة رئيس الوزراء الإسرائيلي. الرجل يعني حقق إنجازات على مستوى الداخل الإسرائيلي، يعني هي في مقابل الآخرين، في مقابل الفلسطينيين وفي مقابل الحالة العربية وفي مقابل الصراع مع إيران، هي خسائر للآخرين، لكن على مستوى الداخل الإسرائيلي هي إنجازات. هذا رقم واحد. الشيء الثاني، هناك يعني كشفت الأيام أن هناك درجة اتصال عالية تستطيع إسرائيل الوصول إليها بالتنسيق مع الولايات المتحدة حتى في أحلك الظروف. أحلك الظروف هنا نتحدث عن الحالات التي يكون فيها الآراء غير متطابقة بشكل كلي. أما ما يجب، أو أنا أعتقد أن ما الصورة العامة للعلاقة الإسرائيلية الأمريكية فهي صورة تحالف استراتيجي واتفاق على مجمل الأهداف، سواء كان في غزة، سواء كان في إيران، سواء كان أيضا في المحيط الدولي. الموضوع هو في تقديري حرب كبرى. الحرب هذه الكبرى هي تمهيد لعلاقات استراتيجية قادمة وتمهيد لصور معينة في المنطقة. ولو رجعنا بالذاكرة إلى التصريحات التي تراكمت وتوالت خلال الفترة الماضية أشهر 3-4 أشهر، كان هناك تصريحات غير مسبوقة من الجانب الإسرائيلي. هناك حديث عن التغيير، تغيير المنطقة الشرق الأوسط، منطقة الشرق الأوسط جديدة، الإفصاح أو التبيان عن أهداف استراتيجية مخفية، وكان ينتقدها حتى بعض يعني القيادات في إسرائيل، لكنها أصبحت اليوم علنية بسبب أن هناك إنجازات، أو يعتقدون في إسرائيل أنهم حققوا إنجازات.
1: وهذه هي النقطة، يعتقدون في إسرائيل بأنهم حققوا إنجازات. هناك حتى في إسرائيل اليوم من يعتقد على العكس تماما، بأن يعني هذا التحالف مع إسرائيل هو تحالف استراتيجي بين الولايات المتحدة وإسرائيل. ولكن ما قاده نتنياهو في خلال هذه الفترة هو يعني إلى ضرر كبير جدا في هذا التحالف، إلى درجة أن هناك من يعتقد اليوم في إسرائيل، إن كان من سياسيين وكذلك أيضا في المستوى العسكري الإسرائيلي، بأن التحالف بين الولايات المتحدة ودول الخليج العربي بقيادة السعودية تحديدا بات أهم لترامب، وتحديدا لأننا رأينا بأن نتنياهو ورطه في هذه الحرب. نتنياهو توعد بإسقاط النظام ولم ينجح، نتنياهو توعد كذلك أيضا بالانسحاب من جنوب لبنان ولم يفعل، نتنياهو توعد كذلك بالانسحاب من قطاع غزة وتمكين خطة ترامب ولم يفعل. مجمل هذه الأمور التي وعد بها نتنياهو ترامب ولم يقم بها أدى لربما إلى ردة فعل عكسية لدى ترامب، أعادتهم من جديد إلى الدول العربية ودول الخليج والتحالف مع تركيا ومع قطر ومع السعودية. إلى أي مدى توافق مع ذلك؟
0: يعني أنا لا أختلف كثيرا مع ذلك، لكن أيضا يعني دائما أنا من وجهة نظري أن ننظر إلى الأسس، إلى المعايير الرئيسية التي تحكم هذه الاتفاقات. لا يمكن أخي العزيز، مهما كان هناك اختلاف في وجهات النظر أو عدم تطابق في وجهات النظر، أن نعتبر أن الجانب الإسرائيلي بالنسبة للجانب الأمريكي بأنه ليس حليف. وهو ليس حليف فقط، هو الحليف السوبر، الحليف الاستراتيجي الأوثق والأكثر موثوقية. وهو ليس للولايات المتحدة الأمريكية فقط، حتى للاتحاد الأوروبي. الدول الأوروبية والدول الأوروبية الفاعلة، وربما تتذكرون في حرب الاثنى عشر يوم من صد كثير من الصواريخ الإيرانية التي قدمت، هي الطائرات الفرنسية والمقاتلات البريطانية. إسرائيل هي الحليف السوبر للقوى المهيمنة في العالم اليوم. علاقة ترامب في يعني دول في منطقة الشرق الأوسط وإحياء التحالفات معها أو اكتشاف أهمية التحالفات معها، هذا أنا أتفق معه صحيح، لكن يبقون حلفاء وتبقى مصالحهم ربما في مرتبة أقل من الأهداف الاستراتيجية. ولنتذكر جزئية بسيطة وهذا ربما يعني قراءة واقعية. أمريكا بمصالحها الذاتية والمقربة والشخصية هي أولا، ثم يأتي بعد ذلك الحليف السوبر الذي هو إسرائيل. وإسرائيل في الحقيقة في هذه المرحلة وبوجود نتنياهو الذي نجح في لقاء ترامب 8 مرات خلال 8 أشهر، وليس لقاء فقط، وليس لقاء بروتوكولي، إنما هو كان يغذي، كان يحمس، كان يزيد من خطط الإدارة الأمريكية للتقدم إلى الأمام في أساليب معينة. هذا أنا في تقديري، أنا لست ميالا لهذا أو ذاك، لكن أنا أحلل كمان يعني يحلله الآخرين. أنا أعتقد هذا نجاح كبير لشخص نتنياهو، هذا في المقام الأول. اكتشاف الجانب الأمريكي علاقاته مع الدول الأخرى، يعني لنكون صريحين، الجميع هم بحاجة إلى أن يكونوا على علاقات متوائمة مع الولايات

0: المتحدة الأمريكية، بمعنى لا يودون خسارة الشعرة أو القناة التي تربطهم بالولايات المتحدة الأمريكية، لأن أمريكا هي التي تهيمن على العالم اليوم. فالقضية يعني هي مراحل في وجهة نظري من التحالفات، كل مرحلة لها خصوصيتها.
1: طب والحديث دكتور سالم عن هذه التحالفات وخصوصياتها، دعني كذلك أسألك، يعني هذا اللقاء يأتي الآن بعد عدة أيام من إعلان واشنطن التوصل مع السعودية إلى اتفاقية للتعاون النووي، قبل أن يعود ويعلن الرئيس الأمريكي أن المصادقة النهائية على الاتفاقية ستكون مربوطة أو مشروطة على الأقل بانضمام الرياض إلى اتفاقيات أبراهام للتطبيع مع إسرائيل. لذلك نريد أن أسألك بداية عن إذا كان هناك رد لجهات رسمية في السعودية حيال هذا الانقلاب في موقف الرئيس الأمريكي، وكذلك المرتقب من طرف المسؤولين السعوديين يعني للتعامل مع هذا الاشتراط، هل ستوافقون على الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام كما يريد ترامب؟ طبعا بإعاز وبدعم وطبعا إسرائيلي واضح.
0: أكيد طبعا الجانب الإسرائيلي هو يريد تحقيق النصر الأكبر بتوقيع المملكة معه، لأن المملكة كما تعرفون ويعرف الجميع هي بوابة العالمين العربي والإسلامي، وبالتوقيع سيكون هناك خاصة هذا مبني على اتفاقية أو مبادرة السلام العربية 2002 من بيروت، سيكون هناك يعني جسر وعلاقات طبيعية مع أكثر من 57 دولة، ليست المملكة يعني هي المملكة بوابة للسلام ومكسب كبير. لذلك كل الإدارات الأمريكية يعني حتى الإدارة السابقة وهذه الإدارة، وفي تقديري إذا استمر الوضع على هذا الحال أي إدارة قادمة سيكون أحد أهدافها وأحد الإنجازات السياسية التي متحققها هي أن يجلس مسؤول سعودي مع مسؤول إسرائيلي ويوقع عن هذه الاتفاقية. هذا المسعى الأمريكي، أنا لا ألوم المسعى الجانب الأمريكي إذا سعى بهذا الطموح، لأن هذا مكسب كبير في الحقيقة ويتنافس عليه الجانب الأمريكي تقليديا وتاريخيا. لكن كيف نقرأ المشهد السعودي أو الموقف السعودي؟ الموقف السعودي لم يصدر رد أو بيان أو تعليق على هذا الموضوع. الذي بين يد السعوديين كما أفهم أنا هناك اتفاقية قبل عام بين المسؤولين يعني الساميين أو الكبار في وزارة الطاقة أو النفط في المملكة وفي الولايات المتحدة الأمريكية، ووقعوا اتفاقية تسمى 123، هي لا تمانع بأن يكون هناك تعاون نووي بين الجانبين خاضع للشروط الأمريكية ولها اشتراطات، والموضوع الحديث فيها طويل. المملكة هل ستوقع أو لا؟ وهذا هو السؤال المليون كما يقولون. المملكة في هذا الموضوع لن تتزحزح قيد أنملة عن موقفها. الموقف وهذا الموضوع شرحته وزارة الخارجية والمسؤولين الدبلوماسيين في المملكة للجانب الأمريكي، يجب فصل موضوع علاقات سعودية أمريكية عن موضوع إسرائيل وخاصة الموضوع التطبيع. نجحوا في آخر إدارة الرئيس السابق جزئيا، ومع هذا الرئيس نجحوا أكثر عندما كان هو ضيف على الرياض وعلى أبوظبي وعلى الدول الخليجية. الموقف الآن وعودة الجانب الأمريكي، الجانب الأمريكي يريد يعني حتى على مستوى الكلام يريد نصر معين، يعني هو حر يقول ما يريد، لكن الموقف السعودي لن يتقدم إلى الأمام ما لم يكن هناك ما طرحته المملكة كمبادئ ليست سعودية إنما هي فلسطينية سعودية عربية إسلامية، وهي دولة فلسطينية إنهاء الاحتلال إنهاء الاستيطان. ما لم تتحقق هذه الشروط في تقديري وكما أفهم الأمور أنا لن تتقدم الأمور إلى الأمام. وأنا أعرف أني أطلت لك، خليني أضيف نقطة صغيرة في الأخير. المملكة وخلال الأحاديث الدبلوماسية مع الجانب الأمريكي هناك من قال المملكة بحاجة للطاقة النووية، والمملكة تعرف أن هناك سوقا دوليا للطاقة النووية. إذا لم يتحقق ما نريده مع الجانب الأمريكي، فما نريده أو بضاعتنا التي نبحث عنها هي موجودة في كوريا الجنوبية، هي موجودة في روسيا، هي موجودة في الصين وربما بأسعار تفضيلية أكثر. لكن المملكة تريد وترغب وتعلن أنها تحافظ على علاقاتها الاستراتيجية وتفضل المنتج الأمريكي بحكم الخبرة وبحكم العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين. هذه الواقعية في الطرح السعودي هي ربما يعني تضع الجانب الأمريكي في أن يراجع نفسه، خاصة بعض الاندفاعات مثل التصريح الذي ربط هذا بذاك من الجانب الأمريكي.
1: تصريح لافت بالفعل. نعم، نريد أن نشكرك في هذه المرحلة. طبعا سنتابع معكم كل جديد. دكتور سالم اليامي الكاتب الصحفي والمستشار السابق في وزارة الخارجية السعودية، شكرا جزيلا لك. شكرا لك.

0: واسعة لمستقبل واعد.
1: مع برنامج انطلق الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
2: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
3: تحت رعاية الملكية السامية 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
4: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
5: حطمنا الأسعار. سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4. الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالة العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
6: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
7: ست وعشرون دقيقة بعد 8، أهلا ومرحبا بكم من جديد.
8: أذن بالعودة إلى كل هذه التطورات وهذا الملف المتداخل إيرانيا وإسرائيليا وكذلك أمريكيا، في ظل على الأقل وقف الضربات الأمريكية المتبادلة بين واشنطن وطهران. لقاء هذا المساء بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى أين سيفضي هذا اللقاء وهل بالفعل ستحسم هذه المفاوضات إلى الدبلوماسية أم سيعود ترامب من جديد إلى الحرب؟ هكذا على الأقل يصرح إما نجاح المفاوضات وإما العودة إلى الحرب. دكتور أيمن يوسف، أستاذ حل النزاعات والعلاقات الدولية في الجامعة العربية الأمريكية جنين، صباح الخير دكتور.
7: صباح الخير.
9: صباح الخير، تحياتي لكم وللسادة المستمعين والمستمعات، أهلا وسهلا.
7: أهلا بك دكتور أيمن، يعني تقييمك بداية للمرتقب في هذا اللقاء يعني خلال الساعات المقبلة، أين تكمن التوافقات وأين الخلافات، علما أن نتنياهو هو من أصر على إجراء هذا اللقاء، بل وتم إرغام يعني أو إرغامه هو فعليا على تقديم أمرا ما مسبقا ثمن هذا اللقاء وفقا لما جاء بالإعلام الإسرائيلي بالأمس. وهنا أشير طبعا إلى موافقة نتنياهو على إدخال قوات دولية إلى قطاع غزة فيما يسمى مجلس السلام الذي يترأسه ترامب قبل نزع سلاح حماس بخلاف موقفه السابق.
9: 100%. نعم، يعني احنا انا بعتقد الراعي الامريكي وعلى رأسه الرئيس الامريكي دونالد ترامب يفكر في منطقة الشرق الاوسط وصراعاتها ومشكلاتها على شكل وان باكج رزمي كامل، بمعنى يعني على اسرائيل ان تتعاون مع الولايات المتحدة الامريكية في الملف في ملف قطاع غزة وفي الملف الايراني، مقابل ان تقوم الولايات المتحدة الامريكية بابرام سبقة لصالح اسرائيل في الملف الإيراني. المقاربة الإسرائيلية تحاول أن تفصل هذه الملفات عن بعضها البعض بحيث يكون لنتنياهو ربما تجريب خيارات كثيرة، خاصة في قطاع غزة، في الضفة الغربية، بقاء الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. لكن لا يمكن أن تتقدم الرزمة أو الصفقة في الصفقة في الحالة الإيرانية إلا إذا كان هناك تعاون إسرائيلي في الجهتين اللبنانية والفلسطينية. لذلك الراعي الأمريكي أنا بعتقد يفكر استراتيجيا على شكل صفقة كاملة، وبتعرف التأثير يبقى في نهاية المطاف للولايات المتحدة الأمريكية وللرئيس ترامب. لكن يجب أن نتذكر، يجب أن نفصل ما بين العلاقة الشخصية ما بين ترامب ونتنياهو وبين العلاقة البنيوية القوية ما بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. إسرائيل ما زالت وستبقى أهم المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية اليوم مستقبلا.
8: طيب بالنظر دكتور إلى يعني إلى هذه العلاقة الاستراتيجية البنيوية التي تتحدث عنها، يبدو واضحا بأن يعني هذا اللقاء بين ترامب ونتنياهو ليس بأفضل الأحوال الشخصية، ولكن أيضا على صعيد العلاقة الاستراتيجية الولايات المتحدة تريد شيء ما من هذه المفاوضات، وإسرائيل تريد شيء آخر، ولذلك إلى أي مدى بالفعل ليس فقط نتنياهو شخص إنما المؤسسة الإسرائيلية ما زال لديها القدرة بأن تقنع، دعنا نقول ترامب، بأن يتجه إلى العودة إلى الحرب في حال لم تنجح هذه المفاوضات؟
9: أنا بعتقد ما زالت إسرائيل قادرة أن تقنع الولايات المتحدة الأمريكية في بعض الجزئيات وليس الكليات، يعني أنا هون بصل ما بين الجزئيات الثانويات وبين الكليات. الكليات إنه في هناك مصلحة أمريكية حيوية في عمل صفقة أو الوصول إلى صفقة مع إيران بسبب لعدة أسباب: الاقتصاد العالمي، أسعار البترول، التضخم، الانتخابات الأمريكية القادمة. لكن في الثانويات أو في الجبهات الثانوية أعتقد إنه نتنياهو يمكن أن يقنع الولايات المتحدة الأمريكية بشكل أو بآخر بالرؤية الإسرائيلية فيما يتعلق بقطاع غزة، مثلا بقاء الجيش الإسرائيلي محتل 70% من قطاع غزة. أعتقد يعني ترامب لن يجبر إسرائيل للانسحاب اليوم أو مستقبلا في المستقبل القريب، وكذلك نتنياهو راح يكون عنده مساحة مناورة أكبر فيما يتعلق ببقاء جيش الاحتلال في الجنوب اللبناني ربما لفترة أطول. لذلك أعتقد أنه الكليات الكبرى اللي هو الملف الإيراني راح الولايات المتحدة الأمريكية تفرض رؤيتها، لكن إسرائيل سيبقى معها مساحة لتتنفس خيارات أكثر فيما يتعلق بالملف الفلسطيني واللبناني.
7: دكتور أيمن، يعني الملفات كثيرة طبعا، وهناك خلافات في وجهات النظر كما نعلم، والوقت قليل لهذا الاجتماع الذي فرض على ترامب فعليا، لذلك أريد أن أسألك عن توقيت هذا اللقاء يعني وأثر هذا التوقيت على المخرجات. الرجلين يواجهان انتخابات، نتنياهو انتخابات مصيرية استطلاعات لا تبشر له خيرا، ترامب انتخابات نصفية في غضون شهور قليلة في ظل انتقادات واسعة على سياساته عموما، خاصة بما يتعلق في دعمه لإسرائيل. وعليه كيف تتوقع أن يؤثر توقيت هذا اللقاء على مجريات أو مخرجات هذا اللقاء بتقديراتك؟
9: أنا بعتقد راح يكون له تأثير مباشر حتى على الانتخابات الأمريكية والإسرائيلية، لأنه كل ما صرع الرئيس الأمريكي بعمل صفقة وإعادة الأمور على حالها اقتصاديا وداخليا في أمريكا كل ما كانت الأمور ربما أفضل له، مع أنه التوقعات تشير أن الحزب الجمهوري حزب ترامب يعني سيخسر الانتخابات، لكن ليس بالضرورة بنسبة كبيرة لصالح الديمقراطيين. والمؤشرات من الداخل الإسرائيلي واستطلاعات الرأي تقول أن نتنياهو لن يستطيع تشكيل حكومة مع بن غفير وسموتريتش. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الحالة أنا بعتقد صارت جزء من حتى النظام السياسي في إسرائيل، وترغب أن يبتعد نتنياهو عن بن غفير وسموتريتش وأن يقترب أكثر ربما إلى نفتالي بيلت وإلى لبيد وإلى المنظومة اليمينية هذه الوسطية. لذلك أعتقد أن الرجلين يعني في الاجتماع سيحاول كل منهما يعني أن يقنع الآخر، ليس بالضرورة يعني عملية إجبار، لكن في نهاية المطاف إسرائيل تدرك تماما ونتنياهو يدرك تماما أن الولايات المتحدة الأمريكية هي القادرة يعني على حسم الملف الإيراني سواء سلما أو حربا. وكذلك في نهاية المطاف أيضا ترامب مقتنع تماما أن إسرائيل قدمت الولايات المتحدة الأمريكية خدمات عسكرية وجاسوسية واستخبارية أفضل بكثير من كثير من دول الناتو بما فيها بريطانيا وفرنسا والعديد من الدول الأوروبية، وبالتالي في نقاط التقاء وفي نقاط ربما مشتركة ما بين الطرفين.
7: سننتظر فعلا لنرى إلى أين ستفضي الأمور. نريد أن نشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة دكتور أيمن يوسف، أستاذ حل النزاعات والعلاقات الدولية في الجامعة العربية الأمريكية جنين. شكرا جزيلا لك. شكرا لك.
9: تحياتي.
8: طيب العودة إلى الشؤون السياسية الآن. هنا في البلاد أعلن حزب يش عتيد انضمام محمد أبو الهيجة المعروف والمكنى بشوكو إلى الكنيسة خلفا لعضو الكنيسة رون كاتس الذي قرر الاستقالة من منصبه، في خطوة تأتي ضمن سلسلة تغييرات يشهدها الحزب مع اقتراب الانتخابات المقبلة. وطبعا ينضم الآن محمد أبو الهيجة إلى الكنيسة في الفترة الانتخابية، بينما لا تعمل الكنيسة فعليا ولكن سيكون له نشاط ميداني وسياسي في هذا الجانب. ينضم إلينا الآن عضو الكنيسة الجديد طبعا المنضم إلى قائمة يش عتيد محمد أبو الهيجة شوكو. صباح الخير.
7: صباح الخير.
10: صباح الخير لك أخي محمد أختنا وجميع المستمعين.
7: أهلا بك محمد. يعني قبل الخوض في تعريفك بنفسك علاقتك بالحزب ورئيسه لمن لا يعرفك، دعنا بداية نسألك عن متى تلقيت الخبر وشعورك بشكل عام يعني حيال هذا الخبر الذي يأتي بعد حل الكنيسة فعليا وقبل الحملات الانتخابية.
10: صراحة تلقيت الخبر صراحة قبل فترة من إعلان عنه، كنت بعرف أنه أنا راح أفوت بالفترة القريبة، ولكن بشكل رسمي تلقيته يوم الأحد

0: وأنا اليوم بالطريق إلى الكنيسة لأبلش عملي كأول يوم إلي كعضو كنيسة. طبعا سألتين عن الشعور، الشعور جدا ممزوج ما بين الفرح والمسؤولية، شعور شوي مركب، الشخص عن جد يعني مش عارف كيف أعبر عنه في الكلمات، ولكن اللي بقدر أقول إنه شعور ممزوج أكثر ما بين الفرح والمسؤولية أكثر.
1: أول عضو كنيسة عربي طبعا في حزب يش عتيد، برأيك هذه التجربة ستتكرر؟ يعني شو مع الانتخابات القادمة بما أنه نحن على أبواب الانتخابات، هل ستشارك أيضا؟ هل ستكون جزءا من هذه القائمة؟ طبعا الآن بالتحالف مع بنت.
0: باعتقادي يعني أنا أولا على سبيل الشخصي بعد ما قررت إذا أنا بدي أكمل وأرشح حالي بالفترة المقبلة أو لا، والأهم من ذلك طبعا إذا أنا بطلع على غالبية أعضاء الكنيسة من يش عتيد إن أعضاء الكنيسة اللي أجوا من العمل الميداني في الحزب، اللي كانوا رؤساء مقرات، اللي كانوا مركزي ألوية، حتى وصلوا لأعضاء كنيسة. أنا تشيء كنت رئيس مقر طمرة، وبعدين لواء الشمال، وبعدين مدير القسم العربي في الحزب حتى وصلت له. وأنا فاليوم أنا بتوقع أي أي ناشط سياسي تاخذ يش عتيد المجتمع العربي والقصة يكون كمان بالبرلمان كعضو كنيسة، مش بس محمد أبو ليجة. شو
2: يعني محتمل سيد محمد أنه تكون ولايتك الأقصر يعني في تاريخ الكنيسة 3 أشهر في فترة حل الكنيسة فعليا؟ شو اللي أنت ممكن تعمله خلال الفترة القريبة بإطار هذا المنصب الجديد الذي ربما كما نستمع إليك على الأقل لن يتكرر مجددا؟
0: مش أقصر فترة، في غير اللي كانوا كمان يوم ويومين وأسبوع وأسبوعين.
1: ابن بلدك على فكرة إبراهيم حجازي لمدة يوم واحد في الكنيسة على فكرة. صحيح
0: إبراهيم أخ عزيز وصديق وجار طيب. فاللي بدي أحكيه أنا بهاي الفترة الصغيرة في عندي هدفين أساسيات. الهدف الأول هو العمل قديش أكثر إنه أنا أمنع هاي الحكومة ترجع بأغلبيتها الساحقة على الكنيسة، وأحاول قديش أكثر التأثير إنه نضع وزراء قد المسؤولية، وزراء يؤمنون بالديمقراطية والمساواة. والهدف الثاني بناء جسر ما بين الشعوب في الدولة ومكافحة العنف، والأهم من ذلك هو العنصرية والتحريض تجاه المجتمع العربي.
1: طيب يعني محمد لابد من أن أسألك يعني عن علاقة الحزب، حزب يش عتيد بالمجتمع العربي. أنت قلت أنا كنت يعني كذلك مدير أنشطة يش عتيد والمقر العربي وما إلى ذلك. حزب يش عتيد ابتعد كثيرا عن الحزب العربي في الآونة الأخيرة، هذا التحالف مع بنت، تصريحات يائير لابيد بأنه يعني عدم التحالف مع أحزاب عربية، ويعني طبعا هو يعزو دائما ذلك لأحداث 7 أكتوبر مع أنه مش مفهوم شو العلاقة. برأيك هل ما زال هناك مجال لتصحيح هذه العلاقة، أو كيف على الأقل أنت بتفسر كل يعني هذا الابتعاد من قبل يش عتيد الذي كان في مراحل سابقة يعني لديه حملات انتخابية باللغة العربية، يبحث عن مرشحين عرب، ناشط أكثر من ذلك في المجتمع العربي؟
0: حتى اليوم بعد الائتلاف ما بين حزب يش عتيد وحزب بنت 2020، اليوم اسمه حزب بياحد، اليوم بطلع على أعضاء الكنيسة التابعين لحزب يش عتيد ان ما زالوا في الميدان بالمجتمع العربي. وبخص بالذكر اليوم نائب وزير الامن الداخلي يوسف سيجلوفيتش اللي كل الوقت موجود في الميدان بالمجتمع العربي. في عندنا كمان عضو كنيسه تيمون دافيدسون والكثير من اعضاء الكنيسه من اورشير ومرافين اللي كل الوقت على مدار الاسبوع، انا بس بحكي بالاسبوع اللي مر كنا ما يقارب 13 بلده عربيه.
2: طيب نريد أن نشكرك فعليا جزيل الشكر على هذه المداخلة الأولى وهذا يعني المنصب الجديد، ونتمنى يعني أن يكون هناك يعني فعلا إيصال أصوات المجتمع العربي على الأقل بإطار عملك يعني في الفترة المقبلة، وسنتابع معكم كل جديد. سيد محمد أبو ليجة عضو الكنيسة والمرشح القائمة يش عتيد، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم.
2: تعرف محمد انت لمحمد طبعا بإطار نشاطه
1: على فكرة
2: يعني في الحزب،
1: بدنا ننوه لانه بعض الرسائل وصلتني انه ليش بتقولوا شوكو، يعني هذا مش لقب سلبي، هو هيك بعرف حاله.
2: انا حقيقة كنت اساله في السؤال الاخير عن الموضوع ولكن فضلت انه ما
1: لا هو يعرف نفسه، يعني هذا اسم لقب وحتى بكتبه يعني في شبكات التواصل الاجتماعي
2: ويستخدمه عندما يتحدث
1: يعني هو يعرف عن نفسه بهذه الطريقة، فاحنا يعني مش لم نقم باستخدام لقب لا يرغب به، على العكس يعني هذه هي الطريقة التي يعرف يعني

0: نفسه بها، ولكن بدون أدنى شك يعني أنا بقدر أقول لكم يمكن بدوش يحكي عشان بدوش يورط حاله مع حزب يش عتيد، على الرغم من أنه يعني من حزب يش عتيد، ولكن هو ليس راضيا عن وضع الحزب في الأول الأخيرة، لا هو ولا كثير من صح. الأعضاء الآخرين، تحديدا بقضية التحالف مع بنت، تحديدا بكل هذه التصريحات التي يعني سمعت مؤخرا من يائير لابيد ضد المجتمع العربي، ضد الأحزاب العربية، فهو أيضا يعني من بين الأشخاص الذين ليسوا يعني راضين كثيرا عن هذه السياسة الجديدة لائير لابيد. وعلى فكرة اللي واضح طبعا لوين موديته هاي السياسة لحزب يش عتيد،
1: نراها في ذلك في الاستطلاعات على الأقل،
0: أرقام المقاعد في استطلاعات الرأي يعني ليست بأفضل حال، هذا هو وضع يعني الحزب تحديدا بعد التحالف مع نفتالي بنت. طيب نخرج الآن إلى فاصل قصير ونعود لنواصل معكم ساعتنا الثانية هذا النهار. راديو الناس، ابقوا معنا.
2: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقا للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
3: أجل وقت تضيفوا المزيد من ستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق، تصميم مخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساسا بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون رابط لتجربة قيادة. نجمة 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
4: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهم وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL بسيخومتري الدولة.
5: السرعة يمكن تعطيك شعور إنك رح توصل أسرع أو إنك مسيطر أكتر، لكن الحقيقة غير هيك. كل ما زادت السرعة صار عندك وقت أقل تشوف الخطر ووقت أقل تتخذ القرار الصح. أحياناً فرق بسيط بالسرعة هو الفرق بين فرامل بتوقف السيارة وحادث بغير حياة عائلة كاملة. إذا أنت أب، ذكر إنه في ولاد بيستنوك ترجع على البيت، وإذا أنت ابن، في أهل بيستنوا يسمعوا صوت باب البيت بينفتح، مش رن التليفون تحمل خبر موجع. الطريق مش مكان لإثبات القوة ولا لإظهار المهارة، القوة الحقيقية إنك تعرف وين تتهدي وتحافظ على نفسك وعلى كل اللي حواليك. السنة الماضية فقد مجتمعنا أكثر من 150 شخص بحوادث طرق، ورا كل رقم بيت وعيلة وكرسي ضل فاضي. خفف سرعتك لأنه اللي بيستناك بالبيت أهم من أي دقيقة بتربحها على الطريق. على الطريق
6: مقدم من بلدية الناصرة والسلطة الوطنية للأمان على الطرق.
7: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
0: عدنا من جديد الساعة الثانية من هذا النهار راديو الناس.
1: إلى هذه القضية الآن التي نتابعها منذ عامين فعليا. صادفت أمس الذكرى الثانية لمجزرة مجد الشمس التي قتل فيها 12 طفلا وأصيب آخرون إثر سقوط صاروخ في ملعب لكرة القدم خلال الحرب بين إسرائيل وحزب الله، وذلك وسط تبادل الاتهامات بين الطرفين بشأن مصدر إطلاق الصاروخ. للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا بداية المحامي فاخر صعب، وهو طبعا والد الضحية ناظم صعب. صباح الخير أستاذ فاخر.
8: صباح الخير،
1: أهلا بك. يعني عمان على هذه المأساة التي هزت الجولان وكذلك تركت أثارا بالغة جدا في نفوس الكثيرين في المجتمع العربي في البلاد، بداية كيف أنتم في هذه الأيام وإلى أي مدى لا تزال أثار وتداعيات هذه المأساة حاضرة في حياتكم ونفوسكم حتى اليوم؟
8: يسعد صباحكم وصباح كل المستمعين. نحن بألف خير والحمد لله.

0: يعني هذا أثر دائم يترك الكثير من الألم، ألم الفقد، ولكن الحمد لله نحن بخير، نحن قوم مؤمنون، نشكر عند الرخاء ونصبر عند البلاء، والموت هو حق علينا جميعا كما قال تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فالحمد لله، الحمد لله على كل شيء.
1: الحمد لله على كل شيء. سيد فخر، يعني بالأمس كان هناك تنظيم لهذه الفعاليات لإحياء الذكرى، وبالفعل يعني هذه الذكرى التي لربما لا تغيب يعني من الحرب الأخيرة، ليس فقط عن وجدان الأهالي في مجدل شمس في الجولان، إنما كذلك عن عموم البلاد هنا. إلى أي مدى ما زلتم تشعرون بهذا التضامن، بهذا التعاطف كذلك، وأيضا بوجود هذه الذكرى معكم في كل يوم، في كل ناحية، في كل دعنا نقول خطوة تقومون فيها في مجدل شمس؟
0: نعم، بداية لتعقيب واحد على المقدمة تبعكم، هو غير مستحب استعمال، ونحن كأهالي الضحايا من صعوبة أن نستعمل كلمة مجزرة، هي واقعة أو حادثة ملعب مجدل شمس. راح ضحيتها 12 شاب وشابة، 12 نجم، بالإضافة لمصابين تعدوا 40 إصابة. أولا نتمنى الرحمة لكل من فقدنا والشفاء العاجل لجرحانا. بالنسبة لسؤالك مدى تعاطف الجماهيري أو الاجتماعي أو الإنساني، الحقيقة كان في تعاطف كثير كبير من شتى أصقاع الأرض، من كل المجتمعات، من جميع دول العالم، من الفاتيكان كأعلى قمة حتى صغر طفل. التعاطف حقيقة غير ملموس ولا مفهوم ضمنا، أعتبره يعني قد يكون تقدير إلهي. الحمد لله، الحمد لله على كل شيء. لمسنا تفاعل ومساندة جماهيرية واسعة جدا من شتى الأديان والطوائف والناس، وإن دل هذا بدل على إنسانية البشر وعلى الخير الموجود والمساندة وحب الأمن والسلام والوئام بين البشر والتكاتف، وهذا أعلى درجات الإنسانية الحقيقة. نتمنى أن يدوم ونكون جنبا إلى جنب في كل المصاعب.
2: أستاذ فاخر، يعني لو تحدثنا قليلا عن ابنك ناظم رحمه الله، كم كان عمره وقت الحادث؟ ما الذي تذكره من ذلك اليوم المشؤوم؟
0: الحقيقة أنا أحبذ أن أتحدث عن كل الأطفال، فكلهم أطفالنا، كلهم أطفالنا، كلهم أولادنا، ولدي كبقية أولاد باقي العائلات فقدناهم كلهم بجيل يافع بين 7 سنوات حتى 15 سنة. كانوا يلعبون في ملعب كرة القدم في مجدل شمس. الحقيقة يعني أطفال يلهون ويتسلون ويلعبون كبقية الأطفال، لم نتوقع يوما أن يصيبنا ما أصابنا، كوننا لسنا جهة حربية أو مقاتلة أو في خنادق القتال أبدا، بالذات نحكي عن أطفال موجودين يلهون في ملعب كرة القدم. وشاءت الأقدار أن يسقط صاروخ في هذه اللحظة يفقدنا فلذات أكبادنا، أولادنا كلهم غوال علينا، افتقدناهم جميعا، وافتقدهم المجتمع الجولاني بشكل خاص كلنا. ولدي ناظم هو الوحيد من قرية عين قنية الذي خرج ليلعب مع رفاقه في مجدل شمس، ولكل منهم قصة وعبرة الحقيقة يتسع المجال الحديث عن قصص الجميع، لكن كونه ولدي خص هذه القصة بالذكر كان لي أن نتصل بها قبل وقوع الحادثة بدقيقتين. كوني من عين قنية وسمعت صفارة انذار قريبة هنا، فقال لي: نحن نلعب في مجدل شمس، لا يوجد صفارة انذار هنا يا أبي، ولكن تأكد أنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. والحمد لله نعتقد أو نؤمن أن ما أصاب أولادنا هو قضاء وقدر، هذا ما كتبه رب العالمين.

0: كان لنا كلمة الفصل على الصعيد الجولاني، وكان لي كلمة كمان خاصة أعتقد أنها تمثل كل رفاقي وأهلي ومحبينا، هي كانت من اللحظات الأولى وما زالت إلى اليوم إلى أولادنا حمامات سلام، رسالات سلام لكل العالم، لأن الحروب لا تأتي إلا بالدمار والأذى والتعب والألم والفقد، وأن السلام هو ما يأتي بالحلول. طبعا هذه الأمور بالنسبة لسؤالك آخر اهتماماتنا لسببين أهمهم، أن أولادنا هم أبرياء أطفال لا ناقه لهم ولا جمل في هذه المعمعة والمعركة، فأبدا حتى لو سقط صاروخ أودى بحياتهم، فأعتقد شخصيا أن هذه الصواريخ أو الصاروخ الذي أفقدنا أولادنا هو نتيجة خطأ ليس إلا، فأبدا لم يكن مقصود ولا أحد يستقصد قتل أولاد أبرياء. ثانيا أن البحث عن مصدر الصاروخ لا يغير بالنتيجة، الرحمة لكل أولادنا والشفاء لجرحانا، وعلينا أن نلملم جراحنا، الحياة مستمرة، كلنا عابري سبيل في هذه الدنيا، كلنا جسور كما عبرنا على ظهور آبائنا وأمهاتنا، أيضا نملك أولادا يجب أن يعبروا هذه الدنيا، ولنستسلم نحمد كما قلنا عند الرخاء وسنصبر عند البلاء بإذن الله.
1: كل الرحمة والنور والمغفرة، ونريد أن نشكرك أيضا على هذه الرسالة النبيلة والسامية التي قدمتها. المحامي فخر صعب، والد الضحية ناظم صعب، شكرا جزيلا
2: لكم. شكرا جزيلا لك سيد فخر.
1: إذن سناء عمان، وما زال هذا الجرح يعني مفتوح على الرغم من هذه الرسالة بالفعل النبيلة والصادقة التي قدمها. وينضم إلينا الآن دكتور علي أبو عواد، النشط الاجتماعي والسياسي من الجولان. صباح الخير دكتور.
2: صباح الخير دكتور.
3: صباحكم
2: يا أهلا بك. يعني ربما نبدأ بما اختتمنا به مع ضيفنا السابق المحامي فخر صعب، يعني كيف تقرأ فعلا أثار هذا الحادث ببعدي إن كان الإنساني أو السياسي على الأهالي في الجولان، وأهم العبر والدروس التي خرجتم بها من هذه الفاجعة؟
3: بدي أعد التحية لكم ولا مستمعيكم، وجه تحية للأخ فاخر صعب، وعزي وعزي كل الأخوة والأبناء على فقد أغلى ما ملكوا، وبدي وجه له تحية على ما ختم به. نحن في جولان كما قال الأخ فاخر دعاة محبة وبنيات وسنة، ومهما حصل بالآخر نحن نقول هناك قضاء وقدر. طبعا هذا لا يعفي دعاة الحروب من مما ترتكب أيديهم. نرجو الله أن يكون أولادنا كما تفضل أخ فاخر وتفضلوا قبله الأهل قربان سلام نهاية حروب لكل شعوب المنطقة وشعوبنا العربية وشعبنا في جولان وفي فلسطين. وللأسف إخوتنا يعني بالجانب السياسي للأسف على ما يبدو كأنه كتب علينا في هذه المرحلة أن نقدم عادة الأباء يأخذون الأبناء يأخذون أبنائهم إلى إلى إلى مقرهم الأخير. بسبب الظروف التي نعيشها ما زلنا نحمل أبنائنا إلا ما تراهم الأخير. واقع مؤلم في كل أينما اتجهنا أينما نظرنا، هناك عبث في دمائنا، هناك سوق من الدم مفتوح على حساب شعوبنا في المنطقة أينما نظرنا، في فلسطين، في سوريا، إن كان على صعيد السويداء، على صعيد الواقع السوري كله، في لبنان وما يخطط من مؤامرات لفتح حروب أخرى في فلسطين من غزة إلى الضفة، وكأن القاتل ليش بعدهم.
1: وعليه أريد أن أسألك دكتور، يعني بعد عامين من هذه الذكرى وفي ظل استمرار هذا الواقع الذي نراه، كيف تبدو الأجواء اليوم، أجواء الرأي العام دعنا نقول في الجولان، إن كان مما يحدث في سوريا اليوم، يعني استمرار وجود وكذلك أيضا سيطرة الجيش الإسرائيلي على مناطق في جنوب سوريا، في جنوب لبنان أيضا، وكل ما نراه من هذه الحرب المستمرة، ما هو يعني الرأي العام السوري؟

0: العربي الجولاني دعنا نقول اليوم في هضبة الجولان، إذا أمكن أن تختزله لنا بدقيقة.
1: أخي الواقع مرتبك، يعني نكابر لم نقول أن هناك ارتباك، ولكن كونوا على ثقة بأن الجولان سيبقى وفي لأرضه ولتاريخه، وأن تغير وجهته ولا إيمانه بوطنه وبالخلاص الحقيقي إن في سوريا وفي المنطقة إلا على يد شعوبه. واقع جدا مؤلم، من رهن عليهم للأسف لن نقول أنهم فقدوا البوصلة، وإنما هناك للأسف في قوة دولية تعبث بهذا الواقع لصالح عجلة مكسب المال والسلاح على حساب شعوبنا، وهناك كثير من المؤامرات والعبث للأسف في الواقع الذي نعيشه. لم نقول هناك أنظمة، هناك تجار نصبوا علينا كقادة دول ويبيعون ويشترون عارف لهم بالرخص.
2: نشكرك.
1: أنا الواقع سيستمر بهذه الطريقة. لا يمكن للشعوب أن تنتهي، ستعرف طريقها يوم.
2: نتمنى بالفعل أن تتغير.
1: ثقوا بأن جولان باقي على نفس الموقف.
2: نشكرك جزيل الشكر دكتور علي، فعلا عذرنا لضيق الوقت، لكن نشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة، يعني وهذا يعني الكلام الإنساني المؤثر الصادق من حضرتك الناشط الاجتماعي والسياسي من الجولان دكتور علي أبو عواد. شكرا جزيلا لك. شكرا لك.
0: هذا نأتي إلى ختام هذا النهار، شكر لكل الزملات والزملاء الذين رافقونا في هذا البث، في الهندسة الإذاعية إلياس عبد الملك، في الأعداد والتحرير مصطفى وليد زعبي، طاهر يونس ومحمد زيدان، في الإنتاج رياض فضل، في التصوير والإخراج والديجيتال عرين نصار، جواد العمري وعولا حسن، وكل شكر لك يا عزيزتي سناء.
2: وكذلك لك محمد، والشكر الأكبر موصول لكم أعزائنا المستمعين والمستمعات. دقائق وتلتقوني زميل عفاف شيني في غرفة الأخبار، أطيب التحيات لكم أينما كنتم، دمتم بكل خير.
3: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
4: في قطارات بتكوش تقطعكو، التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026، عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل، ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
5: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 حتى 20 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
6: حطمنا الأسعار سيتروان، تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة، السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
7: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل، ثلاث تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة، BA علم نفس بسيكولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هراءاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هراءات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونين، برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين بتفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت سخنين.ac.il.

0: بعد سنوات من الاستثمار في حوسبة التعليم في البلاد، دراسات جديدة تدعو إلى سحب الحواسيب للحفاظ على التحصيل العلمي للطلاب. تجدد الخلافات بين الجبهة والعربية للتغيير والتجمع يؤدي إلى دخول لجنة الوفاق الوطني على خط الوساطة لحل الخلافات بين الأحزاب. ومعطيات وزارة الصحة تكشف نقصا حادا في أسرة العلاج الفوري، وإسرائيل ما تزال دون معدل دول التعاون الاقتصادي. دقيقتان بعد 9 من صباح اليوم الثلاثاء 28 من يوليو تموز. المستمعات والمستمعون الكرام، صباح الخير، أنتم مع غرفة الأخبار من راديو الناس، ونكون معكم حتى الساعة 11 من صباح هذا اليوم، ومجموعة من الملفات والمواضيع. والبداية مع جولة على آخر الأخبار والمستجدات. قال المتحدث باسم لجنة الوفاق الوطني بروفيسور مصطفى كبهة إن التجمع الوطني أبلغ اللجنة أنه ينظر بإيجابية إلى تفويضها قيادة الجهود الرامية إلى تشكيل القائمة المشتركة الثلاثية، وذلك بعد تفويض الجبهة والحركة العربية للتغيير للجنة الوفاق. هذا وأضاف كبهة في حديث لراديو الناس أن لجنة الوفاق لم ترغب في التدخل بالنقاش المتعلق بتوزيع المقاعد بين الأحزاب.
1: تلقينا تفويضا من الجبهة والعربية للتغيير، ولم نتلقى بعد تفويضا خطيا من التجمع، رغم أننا أبلغنا بأنهم يتعاملون بإيجابية مع الموضوع. إلى أثناء المحادثات لإقامة الرباعية كنا ندرك دائما بأن إقامة الثلاثية ليس بأسهل، وخاصة إذا كان الحديث عن المقاعد وهو أمر ما أردنا أن ندخل فيه، بمعنى كل ما أردناه هو صياغة صيغة من التفاهمات وإقامة مسار من العمل الذي يعني لا يقف فقط عند صندوق الاقتراع، بل يتعداه إلى المستقبل الذي يلي، خاصة العمل المشترك هو الأمر الذي تصبو إليه الجماهير ويصبو إليه الناس، ويريدون عملا مشتركا نافعا ناجعا يصد الكثير من التحديات التي يتعرض لها الجمهور.
0: من جانبه قال الأمين العام للحزب الشيوعي الإسرائيلي عادل عامر إن مذكرة التفاهم مع التجمع الوطني الديمقراطي قائمة، لكن وجود طرف ثالث في القائمة يتطلب من الجميع العمل على تذليل العقبات من أجل إقامة القائمة.
2: ما بيننا وبين التجمع هو مذكرة تفاهم، ونحن ملتزمون بهذا، ولكن لما في ثلاث أضلاع تريد أن تتفق، وأحد هذه الأضلاع يشعر بمرارة ويشعر باستياء ويشعر أنه مظلوم، يعني بدك تفكر كمان كيف بدك تحل هذه الإشكالية. يعني احنا لا نريد أن نمس لا بمكانة ولا باحترام أي طرف من أطراف القائمة، ولهذا السبب نعم نحن اتخذنا قرار على مسؤوليتنا وتعهدنا بأن نمرر هذا القرار ونعرضه على هيئات الجبهة، وفيه تنازل كبير وفيه خطوة بعيدة المدى من أجل تذليل العقبات للقائمة المشتركة. ولهذا السبب نعم نحن نقول لو تم قبول هذا الأمر من قبل الإخوة في العربية للتغيير لذهبنا إلى التجمع وبدأنا النقاش والحوار والحديث معهم حول أن يخطوا أيضا هم خطوة نحو هذا الأمر.
0: من المتوقع أن تنظر المحكمة العليا اليوم في الالتماسات المقدمة ضد قانون تجميد اعتقال المتهربين من التجنيد من طلاب المعاهد الدينية. وفي سياق آخر قدم

0: وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير رده إلى المحكمة العليا في الالتماسات المتعلقة بتدخله في عمل الشرطة، متهما الطاقم القانوني والمستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا بإفشال المفاوضات ومحاولة تقييد صلاحياته وتحويل منصبه إلى منصب شكلي. في المقابل طلبت بهراف ميارا من المحكمة العليا تجميد تعديل قانون وحدة تحقيق مع أفراد الشرطة ماحش، محذرة من أنه سيؤدي إلى إنشاء وحدة ادعاء سياسية ترهب أفراد الشرطة والمحققين وأعضاء النيابة العامة والصحفيين. عزز رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نفوذه داخل الليكود بعد إقرار تعديلات تمنحه 8 مقاعد محجوزة في قائمة الحزب للانتخابات المقبلة. كما أقر تعديل يسمح للوزراء وأعضاء الكنيسة بالترشح ضمن الدوائر الحزبية وسط مزاعم بوقوع مخالفات ومطالب بإعادة التصويت. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تجري محادثات جيدة وودية للغاية مع إيران، معربا عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق، وحذر ترامب من استئناف العمل العسكري بقوة في حال فشل المفاوضات.
1: They requested a meeting through their surrogates and directly. And we're meeting, and, you know, good things can happen. I guess oil dropped very big today. Stock markets, as of about an hour ago, was like through the roof. But no, they requested a meeting. They would not have requested the meeting if we were doing poorly. The only reason they want to meet is because we've been hitting them very hard.
0: من جانبه أكد نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف أن الحرب لم تحقق الأهداف التي أعلنها خصوم إيران، مشددا على أن طهران تسعى إلى حماية مصالحها الوطنية عبر المفاوضات. كما وحذرت قيادة خاتم الأنبياء المركزية في إيران من أن الولايات المتحدة وسعت نطاق الحرب في المنطقة، متهمة واشنطن بفرض حصار بحري غير قانوني على إيران وتهديد السفن التجارية وناقلات النفط الإيرانية خلال الأيام الثلاثة الماضية. ذكرت صحيفة نيويورك بوست نقلا عن مسؤول إسرائيلي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيعرض خلال لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معلومات استخباراتية تفيد بأن إيران تواصل بناء منشآت نووية بالتزامن مع المفاوضات مع الولايات المتحدة. وقبيل مغادرته إلى واشنطن قال نتنياهو إن الملف الإيراني سيتصدر المباحثات إلى جانب جهود توسيع دائرة السلام على حد تعبيره.
2: أنا بتذكر لواشنطن لفجاءة مع ידידנו נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. זו הפגישה השמינית שלי איתו מאז שהוא נבחר לנשיא בקדנציה השנייה שלו. יותר מכל מנהיג בינלאומי אחר, זו זכות גדולה, אבל זו גם אחריות גדולה. מניסיוני כראש הממשלה, צריך לפעול בזמנים המורכבים האלה גם בנחישות גדולה וגם בתבונה גדולה. אנחנו נדון בכל הנושאים שעל הפרק, בראשם איראן. כמובן שהמטרה שלנו היא לשמור על ביטחוננו וגם להרחיב את מעגל השלום סביבנו. אני יוצא לשליחות הזאת עם מטרה אחת ברורה, להבטיח את ביטחונה, עוצמתה ועתידה של מדינת ישראל היקרה שלנו. ואני יוצא גם למטרה נוספת, לחלוק כבוד אחרון לידידנו, ידיד אמת שלי ושל מדינת ישראל, לינדזי גראהם, מגדולי ידידיה של מדינת ישראל בכל הזמנים. ואני בטוח שבעניין הזה אני מייצג גם אתכם, אזרחי ישראל.
0: أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم اعتراض طائرة مسيرة قرب الحدود مع الأردن قبل اختراقها الأجواء الإسرائيلية، مشيرا إلى أن مصدر إطلاقها لا يزال قيد الفحص. وأضاف أنه ساهم خلال الأيام الأخيرة في اعتراض عدة طائرات مسيرة أطلقت من إيران واخترقت الأجواء الأردنية دون وصولها إلى الأجواء الإسرائيلية. أعلن الجيش الإسرائيلي أن التحقيق الأولي في حادث إصابة مستوطن إسرائيلي قرب محطة وقود على شارع رقم 60 في الضفة الغربية يشير إلى أن الحادث لا يحمل خلفية أمنية. وقال الجيش إن سائق مركبة فلسطينية فقد السيطرة عليها بعد تعرضها للرشق بالحجارة، ما أدى إلى إصابة المستوطن بجروح متوسطة.

وفي السياق، شن مستوطنون اعتداءات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية شملت رشق مركبات فلسطينية بالحجارة والاستيلاء على منزل قيد الإنشاء وإقامة بؤرة استيطانية جديدة قرب مقام النبي موسى شرق القدس. تأتي هذه الاعتداءات بالتزامن مع استمرار الحصار الذي يفرضه الجيش الإسرائيلي على نابلس لليوم الخامس. أفرجت السلطات الإسرائيلية الليلة الماضية عن 60 معتقلا فلسطينيا من سجني عوفر وسدي تيمان ونقلتهم إلى قطاع غزة. وبحسب تقارير فلسطينية، نقل المفرج عنهم عبر معبر كرم أبو سالم بإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر قبل وصولهم إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس. في أحوال الطقس المتوقعة لهذا اليوم، تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية العامة بنحو 3 درجات مئوية، وتسود أجواء شديدة الحرارة نهارا، فيما تنخفض درجات الحرارة تدريجيا خلال ساعات المساء. كانت هذه جولة على آخر الأخبار والمستجدات. وقبل أن ننطلق وملفات الساعة الأولى من برنامج غرفة الأخبار إلى فاصل قصير، ومن بعده نكون وملفنا الأول في إطار الساعة الأولى من غرفة الأخبار من راديو ناس.

0: المدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
1: تحت رعاية الملكية السامية 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
2: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
3: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً، الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهم وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL، بسيخومتري الدولة.
4: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 4 حتى 20 آب أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
2: غرفة الأخبار مع عفاف شيني.

0: عدنا بعد الفاصل وننطلق مع ملفنا الأول لهذا اليوم. وبعد سنوات من الاستثمار الضخم في إدخال التكنولوجيا إلى المدارس وتزويد الطلاب بحواسيب نقالة أو محمولة، بدأت مدارس في الولايات المتحدة سحب هذه الأجهزة من الطلاب بعدما رصدت تراجعا في مستوى التركيز والتحصيل الدراسي. وتشير دراسات حديثة إلى أن الكتابة اليدوية تحقق نتائج أفضل في دعم عملية التعلم وتعزيز الاستيعاب. نتحدث عن هذه الدراسة من أكثر من زاوية، وبداية ينضم إلي الأستاذ حاتم دهامشي مدير مدرسة المعالي الثانوية في كفر كنا. صباح الخير أستاذ حاتم.
1: صباح النور لك وكفافية لجميع المستمعين.
0: أهلا فيك معنا. بداية أستاذ حاتم، هيك بدي أسألك كيف بتنظروا لهذه الدراسة، طبعا اللي هي كانت سبب أنه في الولايات المتحدة في الكثير من المدارس يتم يعني تغيير هاي الآلية وعم بيحاولوا يقللوا من استخدام الحواسيب أو حتى الشاشات بكل ما يتعلق بالعملية التعليمية. هل فعلا يعني وكأنه منقدر نقول اليوم نكتشف أنه التكنولوجيا في التعليم استخدمت بطريقة اللي تتجاوز الهدف التربوي؟
1: أنا أعتقد أن يعني كلمة السر في تحليل هذه الظاهرة هي مسألة الاندفاع الأعمى نحو التكنولوجيا دون الأخذ بعين الاعتبار مسألة التوازن الذكي في استعمالها. التكنولوجيا شيء جيد ومريح وساعد المعلمين وساعد في التقدم يعني التعليم، لكن الاندفاع الأعمى نحو التكنولوجيا أوصلنا إلى هذه النتيجة. الحواسيب شيء جميل وجيد، لكنها لا تملك القدرة على بناء الإنسان. المعلومات اليوم ملقاة على أرصفة المنصات الرقمية، لكن السؤال كيف نتعامل معها، كيف نخطو باتجاه الشيء الأفضل. ثم هنالك جانب اقتصادي حسب تقديري في الموضوع، لأنه في نفس الولايات المتحدة التي تسحب منها الحواسيب في بعض الولايات هنالك ولايات تستعين الآن بالروبوت داخل الفصول المدرسية كمساعد للمعلم. يعني دائما نحن نندفع نحو تكنولوجيا معينة ثم سرعان ما نكتشف أنه أخطأنا في هذا الموضوع.
0: طب أستاذ حاتم، يعني من واقع إدارتكم لمدرسة ثانوية، قديش بتشوفوا اليوم أنه الحاسوب داخل الصف مش عن جد عم بعزز التعلم؟ يعني أصبح ربما في الكثير من الأحيان منافس بكل ما يتعلق بانتباه الطالب، لأنه هذه الدراسات تحديداً تشير لأنه في مستوى تركيز وتحصيل دراسي اللي تراجع بشكل ملحوظ بسبب الاعتماد على الحواسيب وهي الأدوات الإلكترونية.
1: نعم، اسألي أي معلم في مدارسنا وفي مدارس الدول الأخرى عن المشكلة الأساسية اليوم أو الآن في التعامل مع الطلاب، مباشرة يشير إلى مسألة التشتت الذهني والذي قد يصل إلى في مرحلة معينة إلى التعفن الدماغي. الطالب يريد كل شيء جاهز، حتى عندما المعلم
0: إلى درجة التعفن الدماغي. هذا يعني مصطلح قاسي أستاذ حاتم.
1: لا، هذا أنا يعني شاهدته أو اطلعت عليه في بعض الأبحاث، أنه فعلا هنالك نوع من التعفن الدماغي. الطالب يريد كل شيء جاهز، وبالتالي عملية هضم المعلومة وتذويتها وإخراجها تنقصه بشكل مباشر. ثم أن الشاشات، واضح طبعا هناك عدة أبحاث تشير إلى أن الشاشات فعلا شتتت ذهن الطالب.
0: طب خلينا نكون قريبين أكثر لمدارسنا، وهون تحديدا يعني بدي هيك من واقع خبرتك أستاذ حاتم، كتير مدارس كمان في بلادنا استثمرت مبالغ كبيرة بكل ما يتعلق بموضوع التحول الرقمي والتكنولوجي. هل في مدرستكم على سبيل المثال كان في هذا التوازن؟ كان في آليات حقيقية لضبط ربما استخدام الأجهزة داخل الحصص؟
1: نعم طبعا، بعض الطلاب في مدرستنا يعني شدوا كثيرا انه يدخلوا التابلت الى الصف، وبدل ما يكتبوا بايديهم يطبعوا على التابلت، وبالتالي يستعينوا بالمعلومات الموجوده فيه. طبعا هذه الظاهره احنا يعني حاربناها بقوه، خلينا نقول بعض الطلاب تفلتوا منا وصاروا يجيبوا التابلت في يعني يوم او يومين، لكن انا اعتقد انه استعمال الحواسيب داخل الفصول المدرسيه بهذا الشكل هو له تاثير سلبي واضح. هنالك أيضا مسألة التفاوت والفجوات، يعني ليس كل طالب في مدارسنا العربية بمقدوره أنه يحصل على هذه الوسيلة. حتى لو المدارس وفرت هذه الوسائل بين الطلاب، ستشتت أذهانهم، ولن يستطيع أي معلم في الدنيا مهما كان ملهما وقويا أن ينافس الحاسوب في شد أذهان الطالب. سيجد الفرصة المناسبة للخروج عن الدرس والانشغال بأشياء صحيح. أخرى، وبالتالي هذا طبعا يعني سيكون له مردود سلبي جدا.
0: بس نكون حقيقيين، كلنا من تجاربنا فعليا يعني عشنا هذا التشتت لما في معاك هاي الأداة، هذا الحاسوب أو هذا التابلت، مش عن جد بيكون كل تركيزك على المادة التعليمية. وبشكل خاص بدي أسأل على الجزئية المتعلقة بالتدوين اليدوي أو الكتاب اليدوي أستاذ حاتم، لأنه هذه الدراسات أظهرت أنه الطالب اللي بيكتب كتاب يدوي يعني على دفتر وكتاب نتائجه أفضل بما يتعلق بيعني الاستيعاب وربما التحصيل العلمي. بتلمسوا هذا الإشي مقابل يعني مقارنة بتسجيل الملاحظات إلكترونيا؟
1: بدون شك طبعا أختي، يعني قراءة المعلومة أو سماعها، إدخالها لتحليل معين في الدماغ ثم إخراجها على شكل كتابة، يعمل على تزويد المعلومة وإخراجها بالشكل الصحيح. أما يعني تلقيها بس هيك في بشكل مباشر وإخراجها كمخرجات جاهزة وواضحة، هذا طبعا يعني يؤثر سلبيا على مسألة المعلومات. ثم أنه إحنا يعني يجب أن لا ننسى أن المسألة التحدي الأكبر الآن ليس في الحصول على المعلومة، إنما في التعامل معها. يعني المعلومات ملقاة على أرصفة الشاشات والمنصات الرقمية لكل.
0: طب أنتوا كيف بتواجهوا هاي الحقيقة وهذا الوضع اليوم أستاذ حاتم؟

0: حاتم بالوقت اللي كل شيء صار يعني بالاتجاه المحوسب، قديش بتقدر المدرسة إن خلينا نقول توازن، يعني تستفيد من أدوات الإلكترونيكا والإلكترونية والذكاء الاصطناعي والتقنيات من دون ما تتحول لبديل على الاجتهاد والتدوين والتفكير وما إلى ذلك؟
1: نعم، كما قلت لك يعني احنا اولا في بأنظمة المدرسة الداخلية نمنع ادخال التلفونات الى الصفوف في ساعات الصباح. كل طالب يدخل الى المدرسة هنالك يعني خزانة خاصة، كل صف يضع تلفونه في الخزانة، وعندما يعني ينهي يومه الدراسي يستطيع أخذ تلفوني ومغادرة المدرسة. بالنسبة للحواسيب أو للتابلتات كمان إحنا بأنظمتنا الداخلية نمنع استعمال التابلت في أثناء الفصول الحصص التعليمية. طبعا هذا لا يعني أننا منقطعون عن التكنولوجيا، بالعكس يعني إحنا كثير من المهمات ومن الدروس المدرسون طبعا يشرحون يستعملون العارضات والأجهزة الذكية ويعطون مهمات محوسبة. طبعا أنا يعني أقول لك الانعزال عن التكنولوجيا ليس هو الحل، أو يعني
0: ولا يمكن أصلا، يعني بتنا في عصر اللي مش ممكن نكون معزولين أو منفصلين عن كل هذا العالم، ولكن يمكن الاتزان.
1: نعم، التكنولوجيا هي وسيلة، هي خادم للمعلم وليست بديلا عنه. يعني إذا أحسننا التعامل مع التكنولوجيا نستطيع أن نطوعها ونستخدمها كمساعد لنا. وأيضا يجب أن نحمي طلابنا وأبنائنا. اليوم أختي يعني كمان مش بس المدرسين يعانون من هذه المشكلة، في البيوت هنالك مشكلة في التعامل مع الشاشات. يعني أين مسألة زرع القيم والحنان والعطف والتواصل الاجتماعي؟ أنا لا أعرف إذا كنت تلاحظين اليوم يعني في طلاب حتى في المرحلة الثانوية لا يجيد أن يقول صباح الخير، أو لا يجيد أن يتواصل مع زميله. بتشوفيه داخل على المدرسة وعيونه في
0: يعني كل ما يتعلق بالتواصل الاجتماعي أو خلينا نقول هيك الشخصي فعليا، هذا كمان موضوع اللي هو يعني حديثنا في الآونة الأخيرة. يعني الكل يتحدث عن أنه هاي الأجيال واضح أنه في عندها فجوة بالتواصل، بديش أقول مشكلة، ما بين كيف إحنا كنا وكل الجانب الاجتماعي. اليوم يعني في إجماع على هذا الرأي.
1: نعم، وبالتالي نسأل يعني لماذا تتفشى الجريمة ولماذا المجتمع في تراجع؟ المجتمع في تراجع جزء كبير من الأسباب ملقاة على هذه النقطة. نعم. يعني احنا فقدنا الإنسان كإنسان. نعم. حتى في المدارس تحولت إلى خط انتماءات وشهادات ثم أساسي في بناء الإنسان. نعم. يعني بناء الإنسان هو الأصل، احنا لا نريد طبعا إنسان روبوت يعني بس يتلقى معلومات ويجيد إخراجها. نريد إنسان يعني يتقن كيف يتواصل مع الآخرين، كيف يبني نفسه. أين قيم اللي تعلمناها ونحن صغار في المدارس؟ يعني إحنا تعلمناها من خلال القدوات اللي علمونا ومن خلال المناهج اللي اشتغلنا فيها. أما أن نتحول فعلا إلى بس يعني خطوط إنتاج للمعلومات فهذا والعلامات، هذا شيء طبعا.
0: وهذا ما يعني تظهر أيضا هذه الدراساتك، ينسجم مع هذا الرأي. أستاذ حاتم دهامشي، جزيل الشكر لك على هذه المشاركة، مدير مدرسة المعالي الثانوية كفر كنا، شكرا جزيلا. طيب، من زاوية أخرى نتحدث أيضا لبروفيسور ناجي عباس المختص في أساليب ومناهج التعليم الحديث. بروفيسور ناجي صباح الخير.
2: صباح الخير أختي فافي لك ولجميع المستمعين.
0: أسألك بداية، كيف بتنظر لهاي الدراسة وهذا التوجه اللي عم بيكون ربما مفاجئ في هذا العصر، إنه الحديث عن مدارس في الولايات المتحدة اللي بدأت هيك تسحب هاي الأدوات والحواسيب من الطلاب، كيف بتنظر لإله من موقعك؟
2: طبعا أخت عفاء، في استعمال الحواسيب في الحصص التعليمية ما بقدر أجزم أنا بشكل نهائي أن أسحب كلات وعزلة عن التعليم. يعني استعمال الحواسيب داخل الحصص التعليمية بقدرش أحدد إن كان إيجابي أو إن كان سلبي إلا في مدة استخدامه أو كان في طريقة استعماله أو في كان دور المعلم. عشان هيك إحنا لا نستطيع الانعزال بشكل تام عن التكنولوجيا ونعلم الحوسبة والحصص التعليمية والتفاعلات بين الطلاب والمعلمين، ولكن هم وصلوا لاستنتاج أن استعمال المفرط للتكنولوجيا قد يؤثر على المهارات الطلاب، قد يؤثر على التشتت، على التركيز، على الإرهاق الصحي، على ضعف التفاعل المشاركي، على الحوار المباشر بين الطلاب والمعلمين. هنالك جوانب سلبية لاستعمال المفرط للحواسيب قد تؤثر بشكل سلبي على العملية التعليمية بين الطلاب والمعلمين.
0: صحيح، يعني زي ما منقول كمان الاستهلاك المفرط، وهي هيك دائما نقطة اللي منطرحها أيضا في سياق عملية التعليم، عم نقول إنه لازم يكون في اتزان. بروفيسور ناجي، بدي أسألك على وجه الخصوص على نقطة هامة اللي أظهرتها هاي الدراسات، كل ما يتعلق بالكتابة اليدوية أو التدوين اليدوي.
2: صحيح.
0: الطالب اللي بيكتب الملاحظات يعني دفتر وقلم، هاي دراسة بتقول إنه تركيزه مختلف، تحصيله العلمي مختلف مقارنة بالطالب.

0: اللي بكتبها إلكترونيا. خدني على هذا الجانب من خبرتك.
1: أنا يعني بشد إيدك على هذا اللي قلتيه حكيته أنتوا. دائما الطالب إذا أنت بتعطيه دائما يقرأ الشاشة أمامه راح يضعف عنده الكتابة، راح يضعف عنده القراءة، راح يضعف عنده التفكير النقدي والباحث. إحنا دائما نعتمد إنه الطالب إنه يكتب، إنه يتوت معلومات، إنه كل شيء. دائما الاعتماد المفرط على القراءة الشاشية وأمام الشاشة قد يضعف مهارات الكتابة ويضعف مهارات القراءة لدى الطالب. عشان هيك لازم يكون في توازن وفي موازنة بين هذه العملية بين القراءة والكتابة أمام الطالب.
0: نعم. طب بروفيسور، شو المعادلة اللي حضرتك بتشوفها هيك من موقعك، من الدراسات اللي أنت بتجريها كمان ومتعمق فيها، شو المعادلة السليمة اللي المفروض أنه تطبق هيك، نعطيها كتوصية يعني للمؤسسات التربوية؟
1: أنا بقول أختي عفاف، يجب الموازنة، يجب استخدام الحواسيب بشكل أداة مكملة، أداة مساعد للمعلم للطالب، وعدم الاعتماد على المفرط. يعني بناء وحدة تعليمية، المعلم لا يستطيع التحدث 45 دقيقة أمام الطلاب، لأن الطالب راح يشعر بالملل، راح يشعر بالإرهاق أمامه. عشان هيك يجب التنوع ببناء حصص.
0: اختلف هذا العصر والله يا بروفيسور، كنا نسمع المعلم يحكي ساعة سبع حصص وثمان حصص، ما كناش نشعر بالملل.
1: احنا وصلنا اخت عفاف الى تفكير مختلف وجيل مختلف امام الطالب وامام المعلم. عذلك الطالب لا يستطيع، حتى الطالب المتفوق لا يستطيع التركيز اكثر من ربع ساعة. وذلك مصطلح جديد معام اللي هو مريع وميت ميدابير، المعلم لا يستطيع التحدث امام الطلاب اكثر من ربع ساعة. لذلك يجب التنوع في أساليب والمهارات، بناء وحدة تعليمية، إدماج حواسيب أفلام صغيرة وطبعا أشياء تفاعلية من شأنها طبعا ليكون في موازنة بين الحصة التعليمية مع الطالب مع المعلمين، وأيضا عدم التشتت وعدم الأفكار، عدم الاعتماد المفرط، عدم الاتكال، لأنه الاتكال الذهني والاتكال المباشر للطلاب راح يسبب الانكسل البشري. عشان هيك لازم يكون في معادلة اللي هي معادلة موازنة بين الحصة التعليمية التقليدية ودمج الفعاليات والحوسبة بداخل الحصة التعليمية.
0: وهذا الموضوع اليوم يعني وكأنه التوازن اللي عم نحكي عنه بروفيسور هو خلينا نقول جوهر مناهج التعليم الحديث اللي عم بتكون في هاي الفترة أو اللي تبحث في هاي السنوات.
1: طبعا احنا لا نستطيع اخت عفاف زي ما قلت عزله الطلاب عن استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتقنيات والحواسيب وكل شيء. يجب ايجاد صيغه ملائمه وصيغه اللي هي متزنه، بناء وحده تعليميه زي ما حكيت اللي هي الطالب نشجعه على الدخول شيء، ولكن عدم الاعتماد المفرط بشكل كبير. عشان هيك في الدول الاوروبيه قاعدين بيمنعوا هاي الظاهره، شافوا انه الظاهره مقلقه، شافوا انه الطلاب قاعدين بيعتمدوا بشكل مفرط، قاعدين بيعتمدوا بشكل كبير واتكالي، وهذا راح يسبب الانكمام طبعا في التعليم الأكاديمي. يعني الطالب يصل لمرحلة لا يستطيع بناء وظيفة تعليمية في الجامعة، هذا راح يأثر عليه بسبب استعماله المفرط للتقنيات الذكاء الاصطناعي والحواسيب وكل شيء. عشان هيك احنا لازم نعلم الطالب على انه يكون في عنده مهارات تعليمية، مهارات تفكيرية، يكون في تفاعل، يكون في قيم معينة، ودمج الطريقة التقليدية مع الطريقة الحوسبة داخل الحصة التعليمية. هذه طبعا هي، وهذا يعتمد اكثر شيء على المدة الزمنية، على كيفية استعمال الحصة، والاهم طبعا هو على دور المعلم، كيف ان انا بمرك الحصة التعليمية بدون ما يشعر الطالب بالملل. وأيضا من شأنها طبعا اللي هي دمج المهارات التفكيرية والقراءة للطالب.
0: ولكن المشهد بدون أدنى شكك بسؤال أخير بروفيسور لا يكتمل إلا إذا بنحكي كمان عن ما يحدث في البيت، يعني خارج أروقة المدرسة والغرف الصفية. قديش مهم كمان أنه يعني الطالب أو أنه طبعا بمتابعة أهله، بمرافقة أهله، يصير بذات الاتجاه في البيت، أنه أكيد مش الصح أنه في المدرسة يكون في استخدام محسوب للحاسوب، ولكن في البيت بدون قيود.
1: يعني للأسف نحن بنلاقي شوكت عفاف انه في البيت فيش قيود من ناحية استعمال الهواتف واستعمال الحواسيب داخل البيوت. هذا بأثر بشكل سلبي على قدرة الطالب وعلى العملية تاعته وعلى طرق التفكير تاعه. احنا بنشوف الطالب انه ماسك الهاتف في البيت 24 ساعة وبعيدا عن القراءة وبعيدا عن الكتاب وبعيدا عن المرض، هذا راح يسبب له طبعا تشتت وقلة تركيز وقلة انتباه. وطبعا راح يكون في عنده ضعف في المهارات وفجوة رقمية، بالإضافة راح يكون عنده مشاكل صحية. عشان هيك احنا توصياتنا للأهل انه قدر الإمكان، وانا بعرف الشغلة مش شويني كتير صعبة وكتير رشاقة، التقليل من استعمال الحواسيب والتقليل من استعمال هاي الأمور كلاتها، لأنه في النهاية هاي بتضر منفعة مش منفعة للطلاب. طبعا هي راح يكون في ضرر عليها. عشان هيك بتأمل ان يكون في توافق وخطة بين الأسرة وبين المدرسة لبناء هاي الشغلة.
0: أشكرك على هذه التوصية الهامة في هذا السياق بروفيسور ناجي عباس المختص في أساليب ومناهج التعليم الحديث. شكرا جزيلا، صباح الخير.

0: الخير. طيب هذا بما يتعلق بهذا الملف، حكينا من زاويتين أيضا، استمعنا للأستاذ حاتم دهامشي مدير مدرسة المعالي الثانوية في كفر كنا، وفي يعني إجماع على هذا الرأي أنه المفروض يكون في توازن ما بين استخدام هذه الأجهزة وكذلك أيضا كل ما يتعلق بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وما بين أساليب ربما التعلم التقليدية. من هذا الملف إلى الوقفة التحليلية ينضم إلي هنا في الاستوديو الزميل الصحفي مدير الأخبار في راديو الناس محمد مجادلي. صباح الخير يا محمد.
1: يا هلا يا هلا.
0: كيف أصبحت اليوم؟
1: إيه شو بجنن الوضع؟ شو بدك أكثر من هيك؟ نتنياهو في واشنطن، الأحزاب العربية مختلفة، يعني شغل فاتح.
0: خلينا بالأقرب علينا المشهد الحزبي. أنت هذاك الأسبوع، هذاك الأسبوع قلت لي هو في مشهد مش عارف إذا حزبي،
1: في مشهد مش واضح بس
0: شو تغير من هذاك الأسبوع محمد، غير أنه على ما يبدو الخلافات ما زالت مستمرة بين يعني الجبهة العربية للتغيير والتجمع؟
1: لا، هو الذي تغير هو بأنه الوضع يزداد سوءا بين الأحزاب العربية، يعني وهذا شر البلية ما يضحك. ما حدث هو أنه بالأمس كان هناك جلسة ثنائية جديدة بين الجبهة والعربية للتغيير لمحاولة تذليل العقبات أو التوصل إلى تفاهمات ما بشأن تشكيل القائمة المشتركة الثلاثية. دعينا نذكر دائما من جديد عندما نتحدث، نحن لا نتحدث عن قائمة مشتركة رباعية الآن، هذا الموضوع بات من خلفنا. الحديث الآن عن قائمة مشتركة ثلاثية، وهي التي يعني تتعسر أو المفاوضات بشأنها تتعسر. الجبهة والعربية للتغيير اجتمعتا بالأمس، الجبهة قدمت اقتراحا جديدا للعربية للتغيير بعد الأزمة التي كنا قد رأيناها سابقا.
0: اقتراحا منقول على تقسيم المقاعد؟
1: طبعا طبعا، ما فيش، لا ما فيش نقاش سياسي، يعني مش مختلفين الجماعة على يعني حدود الرابع من حزيران عام 67 ولا لا، ما فيش نقاش سياسي ولا استراتيجي، ولا كل الخلاف هو على قضية المقاعد والتشكيلة والتركيبة ومن يحصل على ماذا. ما قدم من قبل الجبهة للعربية للتغيير، فقد علينا نذكر هنا في السابق الاقتراح الأول كان هو أن تحصل العربية للتغيير على المقعد الثاني والتاسع. ما قدم بالأمس هو المقعد الثاني والسابع، أي أن الجبهة قدمت إلى حد ما تنازلا في هذا الجانب للعربية للتغيير، ولكن شريطة أن يكون المرشح على المقعد السابع هو النائب السابق أسامة السعدي وليس أي جهة أخرى يعني من قبل العربية للتغيير. هذا الأمر الذي أثار حفيظة العربية للتغيير أولا يعني بالقول بأنه يعني هناك الأحزاب يجب أن تحترم خيارات الأحزاب الأخرى، لا يمكن للعربية للتغيير أن تفرض على الجبهة من يكون في المقعد الأول والثاني والثالث، وكذلك من المفترض ألا يكون هناك أيضا يعني فرض من قبل الجبهة على العربية للتغيير من يكون المرشح الأول أو الثاني أو الثالث. فهذا الأمر الأول. الأمر الآخر، الامتعاض الآخر دعينا نقول، هو أن العربية للتغيير قالت يعني بأن أسامة السعدي في القائمة المشتركة الثلاثية الأخيرة التي كانت، كان هو في المقعد الخامس، فكيف يؤخر الآن إلى المقعد السابع؟ ثم إضافة إلى ذلك يعني الجبهة قبل أشهر عديدة فقط قدمت عرضا على العربية للتغيير وقالت بأنها تدعم ترشيح أسامة السعدي لكي يكون رئيسا للجنة المتابعة قبل أن يقدم هذا العرض لجمال زحالقة. فكيف يمكن أن تقدم عرضا لمن تريد أن يترأس أهم هيئة تمثيلية عليا بأن يكون رئيس لجنة المتابعة وعندما تريد أن تدخله إلى قائمة الكنيسة تحطه المقعد السابع؟ هناك تناقض بين الأمرين. على هذا لم تسر المفاوضات أو لم تتقدم، وانفض الاجتماع دون توافق بين الطرفين. بعد ذلك رأينا بأن الجبهة قدمت تفويضا للجنة الوفاق الوطني، وهذا ما كنا قد نشرناه أيضا قبل أسبوعين في راديو الناس، بأن الأحزاب تتجه لتفويض الوفاق لكي تدخل على خط الوساطة، وكذلك الأمر أيضا العربية للتغيير وافقت على هذه الوساطة ولكن ببيان منفصل، أي أن الجبهة والعربية للتغيير فوضتا كل على حدة لجنة الوفاق الوطني لكي تدخل إلى خط الوساطة. هنا دخل التجمع إلى الخط، يعني التجمع كان حتى هذه اللحظة مسؤولا وعلى الحياد ولا علاقة له بكل هذه الأزمات، ولكن الآن هناك مشاورات في التجمع. لم يسارعوا في التجمع لتفويض لجنة الوفاق الوطني، لماذا؟ لعدة أسباب. أولا هناك خشية في التجمع بأن يكون هناك اتفاق ما أبرم من خلف التجمع دون أن يعرفوا مثلا،
0: فهو أصلا في مذكرة تفاهم بين الجبهة
1: طبعا
0: والتجمع.
1: هناك طبعا مذكرة تفاهم بين التجمع والجبهة بشأن تركيبة المقاعد، وهو أن تحصل أو أن يحصل التجمع على يعني مواقع جيدة جدا بل متقدمة في يعني في أول ثمانية مقاعد أو

0: والتسعة مقاعد، يعني أن يكون هناك تمثيل بثلاثة مقاعد شبه مضمونة، دعينا نقول من الأول إلى الثامن أن يحصل التجمع على ثلاثة مقاعد، هذا إنجاز هام جدا. فلذلك أولا التجمع لم يسارع لتفوض لجنة الوفاق لأنه لربما لا يريد أن يخسر هذه التفاهمات، هذا أولا. الأمر الثاني لأنه يعني بصراحة هيك بالعامية مش ضامن الجبهة، مش عارف هل اتفقت مع جهة ما على التجمع كما اتفقت مع التجمع على العربية للتغيير أم ماذا، هناك حالة من عدم الثقة الكاملة دعينا نقول حتى بين الجبهة والتجمع. والأمر الأخير هو أن يعني التجمع، هناك جهات في التجمع تقول لماذا نتجه إلى جهات صلح خارجية، نحن أحزاب لدينا هيئات ومؤسسات وما شاء الله علينا كبار واعيين، نجلس ونحتكم معا ونتوصل إلى تفاهمات. يعني فلذلك هناك عدة يعني أصوات في التجمع.
1: طب ما هي ما زبطتش لليوم ومخدين وقتنا،
0: ولهذا لربما يعني، وهذا ما سمعناه صباح هذا اليوم من المتحدث باسم لجنة الوفاق الوطني بروفيسور مصطفى كبهة الذي قال لراديو ناس بأن التوجه إيجابي في التجمع، على الرغم من أنهم لم يفوضوا حتى هذه اللحظة لجنة الوفاق، ولكن التوجهات هي إيجابية ولربما يأتي هذا التفويض اليوم. بكل الأحوال ما نراه عفاف، ويعني نريد أن نلخص للناس لأنه يعني أنا أعتقد بأن غالبية الناس مش عن جد هممها، يعني هل يكون المقعد السابع للجبهة ولا للعربية للتغيير ولا للتجمع، يعني هذه أمور ثانوية وهامشية لا يجب أن تشغل الناس أمام ما نراه من شلال دم نازف في كل يوم في المجتمع العربي، أمام قضايانا، أمام الهدم وما إلى ذلك، أمام هذه الحروب التي تريد أن تشتعل بفعل هذه الحكومة في المنطقة. فلذلك ما نراه هو أن الأحزاب تحاول على الأقل أن تخفف من هذه اللهجة في وسائل الإعلام، أن تحاول يعني أن تصل إلى توافق ما عن طريق لجنة الوفاق الوطني الآن. سنرى إلى أي مدى سينجح ذلك، ولكن ما يحدث حاليا هو أنه في كل يوم يمضي بسبب هذه الإدارة السيئة لهذه الأزمة، ودعيني أقول هنا بأن من يتحمل المسؤولية عن هذه الإدارة السيئة لهذه الأزمة هو دائما الحزب الأكبر، هو دائما من يعني من يرأس هذه القائمة المشتركة الثلاثية، الجبهة. من الذي بدأ هذه المفاوضات؟ الجبهة. من الذي يتفاوض الآن يعني بالتوازي دعينا نقول، تارة مع العربية للتغيير وتارة مع التجمع؟ الجبهة. من الذي يعني قام الآن بهذا التفويض وسيدخلنا الآن إلى حلقة جديدة مفرغة من المفاوضات لربما تنجح ولربما لا؟ الجبهة. ليس لأني يعني أريد أن أحمل الجبهة المسؤولية، ولكن دائما الأخ الأكبر هو الذي يتحمل المسؤولية، وهذا ما قاله لي بالأمس مسؤولون في العربية للتغيير وفي التجمع، يقولون في نهاية المطاف الجبهة هي المسؤولة عن إدارة المفاوضات، هي التي أوصلتنا إلى هذا الوضع، وهي التي يجب أن تحل هذه الأزمة لأنها هي التي قدمت هذه التفاهمات مع التجمع ومع العربية للتغيير. فعليه نرى الآن هذه الجهود الآن من الجبهة لكي تحاول التوصل إلى تفاهمات تنهي هذه السلسلة من الخلافات، هذه السلسلة من السجالات أيضا التي نراها، لأن ما يحدث هو بأن يعني المجتمع العربي أو الناخبين العرب يتجهون في اتجاهين. الأول حالة من اليأس من كل ما نراه من كل هذه المفاوضات المستمرة والخلافات والنقاشات على مقاعد وكراسي وما إلى ذلك، هذا يعني مثير للإحباط لدى المصوتين من ناحية، ومن لا يحبطه ذلك هناك من توجه هذه الأمور للتصويت إلى يعني مثلا أحزاب أخرى ليس بالضرورة أحزاب عربية، ممكن أن تكون أحزاب صهيونية مثل حزب يائر جولان، مثل أحزاب أخرى الذي يقولون يعني ما دام هذول الجماعة مختلفين سأصوت إلى طرف،
1: واللي هاي الأحزاب عم تشتغل على الصوت العربي
0: طبعا، يعني تشدد بشكل كبير جدا يعني تقوم بحملات. وأنا أقول لك يعني يمكن أن نكشف هنا هذا الصباح بأن حزب الديمقراطيون برئاسة يائير جولان سيكثف بالأسبوعين المقبلين الحملة الانتخابية بشكل كبير جدا في المجتمع العربي بما يشمل مؤتمرات ونشاطات ميدانية وأمور من هذا القبيل، وكل هذا بهدف مخاطبة وكسب ود الناخب العربي، لأن يعني الاحتمالية في استطلاعات الرأي أن يصل هذا الحزب إلى مقعد ونصف أو مقعدين في داخل المجتمع العربي هي واردة.
1: واقعي محمد؟
0: باعتقادي يعني إذا استمرت الخلافات بين الأحزاب العربية طبعا طبعا، إذا يعني ما الذي في نهاية المطاف على ماذا ترتكن الأحزاب العربية تحديدا عندما تخاطب الشارع العربي وتحديدا عندما نتحدث عن المشتركة الثلاثية؟ يعني مثلا القائمة العربية الموحدة لديها مشروع سياسي واضح، نريد أن نشارك في الحكومة، نريد أن نؤثر وما إلى ذلك. الأحزاب الأخرى تقول يعني نحن لدينا أمر مختلف أو رؤيتنا السياسية مختلفة، رؤيتنا السياسية هي بأن هذه الوحدة بين أطياف المجتمع العربي تخلق مجتمع صلب.

0: نحن يمكن أن نكون في المعارضة ولكن لدينا تأثير قوي جدا على مجريات الأمور وما إلى ذلك. طب إذا فقدت أنت هذه يعني هذه السمة الأساس وهي الوحدة بين الأحزاب لأنكم مختلفين على مقاعد، كيف تقنع الناس بأن تصوت لك؟ فلذلك طبعا ممكن أن يكون هناك عزوف عن يعني هذه القائمة الثلاثية المشتركة والاتجاه باتجاهات مختلفة، وهذا مقلق أيضا على فكرة للأحزاب. يعني دعيني أقول بأن الجبهة والعربية للتغيير والتجمع جميعهم يدركون بأن ما يحدث الآن هو ليس لصالح الأحزاب العربية، ليس لصالح رفع نسبة التصويت، ليس لصالح حشد الناس والتصويت للقائمة المشتركة الثلاثية. وعلى الرغم من ذلك الخلافات السياسية ما زالت هي الطاغية وموضوع المقاعد
1: يعني يدركون ولكن الأزمة بعد ما انحلت.
0: طبعا وعليه أقول عفاف، أنا باعتقادي حل الأزمة الثلاثية هذه ممكن ووارد وسهل، على فكرة مش صعب، القليل من التنازلات من كل الأحزاب. وهنا لن أحمل الجبهة المسؤولية، بل الجميع يجب أن يتحمل المسؤولية. العربية للتغيير يجب أن تتنازل، التجمع يجب أن يتنازل، الجبهة يجب أن تتنازل، كل هذه الأحزاب يجب أن تتنازل لكي يتوصلوا إلى صيغة وتوافق ما يجمع الجميع في داخل هذه القائمة المشتركة الثلاثية. والأهم عفاف إنه الخلاف هو على المقاعد السبعة الأولى. طب استطلاعات الرأي تشير ما قبل هذه الأزمة بأن هذه القائمة كان بإمكانها أن تصل إلى 9 مقاعد، بعد الخلافات على المقاعد نزلت الآن إلى 7 وإلى 6 مقاعد. فلذلك لو اختصروا على أنفسهم وعلى الجميع كل هذه الأزمة لربما الآن هم في استطلاعات الرأي بأكثر من 7 أو 8 مقاعد، ولربما كان كل هذا النقاش على أول 7 أو أول 6 أو أول 5
1: كنا نكون بالغنى عن هذا النقاش،
0: كان نقاشا يعني دون حاجة له أو نقاشا هامشيا، ولكن هذا هو الواقع حاليا.
1: متوقع أنه يعني وانت الأمور تتقدم محمد، احنا
0: بانتظار التجمع الآن هل سيفوض لجنة الوفاق أم لا، وفي حال التفويض مما فهمته من مصادر في لجنة الوفاق الوساطة ستبدأ فورا شريطة أن تلتزم كل الأحزاب بأن تقبل الحسم الذي ستقدمه لجنة الوفاق. يعني في حال أنت قمت بتفويض هذه اللجنة يجب أن تحترم قرارها. سنرى أيضا إلى أي مدى سيتم احترام هذا القرار وإلى أي مدى ستفوض أصلا.
1: ونحن نتابع كل تطور في هذا الموضوع. جزيل الشكر لك الزميل محمد مجادلي مدير الأخبار في راديو الناس، شكرا جزيلا. من هذه الوقفة التحليلية إلى فاصل، ومن بعده نواصل معكم في ملفات الساعة الأولى من برنامج غرفة الأخبار.
2: أجل وقت تضيفوا المزيد من ستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق، تصميم مخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساسا بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون ربط لتجربة قيادة نجمة 4989. يخضع العرض للأنظمة، التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
3: 30/7 احفظوا التاريخ، مش يوم عادي ولا مناسبة عادية، إنجازين كبار بيوم واحد. تدشين الكلية الأكاديمية سخنين ككلية أكاديمية عامة، وبنفس اليوم تخريج فوج جديد من حملة اللقب الأول واللقب الثاني. إنجاز فخر وبداية مرحلة جديدة، الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. لمزيد من التفاصيل 0490580000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.in.
4: حطمنا الأسعار سي سيتروان، تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة، السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.

0: امي اكيد استكلكت. اذا ما رديت يمكن تزعل، بس اذا رديت وانا سايق ويمكن يصير اشي، ساعتها شو راح يكون شعورها؟ يمكن تقلق او تزعل شوي، ولا تضل زعلاني كل عمرها لو صار معي اشي.
1: دير بالك على حالك يما، اهم اشي توصل بالسلامه.
0: دقيقتين وبوصل ان شاء الله، وبرد عليها بعد ما اوقف.
2: احيانا منخاف نزعل اهلنا اذا ما ردينا، لكن اكبر راحه لهم انهم يعرفوا انك وصلت سالم. مكالمه

0: تستنى، أما حياتك لا، ما تستخدم الهاتف أثناء القيادة.
1: مقدم من بلدية الناصرة والسلطة الوطنية للأمانة على الطرق.
2: غرفة الأخبار مع عفاف شيني.
3: نواصل معكم في ملفات الساعة الأولى من برنامج غرفة الأخبار. ولا تزال عائلة خليل الرشق البالغ من العمر 47 عاما تنتظر معرفة الملابسات الكاملة لمقتل ابنها برصاص الشرطة الإسرائيلية عند حاجز مخيم شعفات شمال شرقي القدس. وكان الرشق قد أصيب مساء الخميس الماضي، فيما تتهم العائلة الشرطة بتركه ينزف وقتا طويلا قبل إعلان وفاته واحتجاز جثمانه. شقيق ضحية خليل الرشق، ينضم إلينا الأستاذ سليم الرشق للحديث ربما عن التفاصيل المعلومة لدى العائلة. أستاذ سليم صباح الخير وتعازينا.
4: الله يسعد صباحك يا رب وصباح كل المستمعين.
3: أهلا فيك معنا. يعني واضح أنه الرواية ما زالت غير مكتملة، خليني بداية أسألك شو اللي بتعرفوه كعائلة حتى اللحظة عن شو صار مع شقيقك؟
4: والله لهلأ إحنا ما بنعرف إشي. أنا رن علي يوم الجمعة ويوم الخميس بالليل صار الحكي، يوم الجمعة رن علي المخابرات وقالوا لي إنه إحنا طخينا أخوك طخينا أخوك، لأنه كان داخل من من من شقة السيارات، يعني من محل ما بدخلوا السيارات مش من محل المشاة. هلا اللي فهمناه إنه أخوي كان نازل من سيارة كان بده يفرجيهم إنه هويته على التلفون، ما كانش حامل هويته.
3: أيوة.
4: رجعوه من السيارة، راح وصل شقة الدوار وعاود رجع على عند الجيش وطخوا. هذا اللي بنعرفه لهلا.
3: هاي التفاصيل اللي بتعرفوها. كان في يعني شهود عيان ربما اللي قالوا لكم يعني شو ما نصاع للأوامر لطلبات الجيش على الحاجز؟
4: كان هو شهود العيان اللي حكوا لنا هذا إشي، احنا ما شفناه والله. انه كان بسيارة ونزلوه وعاوز يجعلهم كل مرة عشان يعثبت يفرجيهم التلفون إنه هويته بالتلفون، وحكوا له هو وقف وارجع ما رجعش. والحمد لله رب العالمين. صار اللي صار.
3: أستاذ سليم، من معرفتك طبعا بشقيقك، شو اللي ممكن يكون صار بهذيك اللحظات؟ يعني ما فهم عليهن، ما سمعهن يعني؟
4: والله أنا بدي أقول لك شوي، أنا أخوي عنده مرض الصرع وشوي هو شوي يعني بسيط ومريض، يعني مش تقولي إنه لا سمح الله مجنون أو ماله إشي، بس إن يعني كمان المشكلة إنه من الجيش بيعرفوه. الجيش بيعرفوه إنه زلمة بسيط مسكين شغل دار، وإنت فاهمة كيف
3: بيعرفوه من منطلق إنه بمر كتير عن هذا الحاجز. أصدق
4: يوم بمر من الحاجز 4-5 مرات.
3: شو كان يشتغل الخليل؟
4: والله كان يشتغل بالتنظيف يعني بالبلدية. وخليل أخوي تقريبا قبل 3 أشهر برضو 4 أشهر ضربوه 2 مستوطنين وهو بيشتغل، وكل إسرائيل عرفت فيها وشفتها.
3: اعتدوا عليه مستوطنين خلال عمله.
4: كسروا له الضلعين وكسروا له سنانه. وللأمانة من يومها نفسيته تحطمت، وحياة الله أنا مش بحكي هذا الإشي يعني إنه، بس من يوم الاعتداء هذا نفسيته شوي تراجعت كتير، يعني انت فاهم فوق مرضه. نفسيته تعبت على آخر من هذا الاعتداء.
3: سليم، في هذاك اليوم لما عم نحكي على الخميس الماضي، خليل كان رايح على عمله، انت عارف لوين كان متجه؟ انتوا عارفين كعائلة؟
4: والله احنا ما كنا نعرف انه، بس اللي عرفناه انه كانوا حد يستناه برا المحسوم.
3: نعم.
4: هو معلمه، هو واحد بده يعطيه مصاري، كان
3: ما عرفتوش، مش متأكدين. طب انتوا يعني تحدثتوا عن احتمال انه مثل ما احنا ذكرنا في الافتتاحية انه ترك ينزف وقت طويل، وطبعا رح اسألك عن احتجاز الجثمان، ولكن يعني شو المعلومات اللي استندتوا لإلها بما يتعلق بهذا الموضوع انه يعني الجيش تركه ينزف وقت طويل؟ هل ايضا شهود عيان اللي قالوا لكم؟
4: لا مش شهود عيان، تعاون الاسعاف نفسهم احكوا لنا انه ضل تقريبا لربع ساعة، 17-18 دقيقة على الارض هيك، يعني ولا واحد مقربين، كل واحد يجي يقرب عليه تعرفي كيف يرفعوا السلاح عليه وابعد.
3: انه ما سمحوا للطواقم الطبية او للاسعاف انهم يقدموا له العلاجات.
4: بالضبط ما سمحوا لحد، حتى لا تاع الاسعاف قال لي انه لو يعني تركوا المجال انه يدخلوا لاخوي من قبل، بقول لي كان اخوك قاعد معك، لانه بعد تقريبا ربع ساعة 17 دقيقة دخل عليه كان

0: الكباتن هدول قالوا لي انه احنا بنعرف اخوك مش تاع مشاكل وهذا الاشي مش امني واحنا بدنا نسلمكم اياه، بس تعرفي انه في اكم من نقط، ممنوع اعلام، ممنوع تكبيرات، ممنوع تقولوا عليه شهيد،
1: يعني برضو صاروا حاكين لكم عن هاي القيود وانتو اصلا بعدكم مش مستلمين جثمانه وما بتعرفوا وانت رح يتم تسريحك.
0: بالضبط بالضبط يوم الجمعة هذا الحكي، ويوم السبت كمان أنا كل يوم كان يحكوا معي، بس أنا بقول لك شو يعني شو يصير يوم الجمعة، إنه محكولنا إنه إحنا مجتزين أخوك أبو كبير، وإنه بحال سلمناكم إياه وقت ما نسلمكم إياه ما حكاليش تاريخ.
1: أيوة وأنتوا عم تستنوا يعني أنتوا متوقعين يكون في تقرير طبي كمان شو بالضبط اللي صار، شو توقعاتكم بما يتعلق بهذا الجانب أستاذ سليم؟ هل عم بتتابعوا أصلا مع حدا يعني قانوني، رجل قانون، محامي؟
0: والله احنا هلأ احنا كانت الفاجعة كبيرة والله وصدمة تعرفي، لانه الحمد لله رب العالمين هذا تاني اخ بموت، انت فاهم كيف يعني، كانت صعبة كتير. وهلأ انا يوم الثالث يوم العزاء، وان شاء الله احنا بدنا هذا، بديش افك دم اخوي روحيك، بدي اباشر كل الاجراءات القانونية ان شاء الله.
1: كان متزوج خليل؟ عنده اولاد؟
0: خليل متجوز عنده بنتين صبايا وشاب كبير يعني شاب 20 سنة وبنتين 19، وعنده بنتين صغار سنتين 3 سنين و5 سنين.
1: وكيف عم بتتابعوا من هاي النقطة الآن القضية وكل ما يتعلق بتسريح الجثمان؟
0: لا الحمد لله احنا دفناه يعني يوم الأحد.
1: تمام، بس أخذتوا تقرير طبي لأنه حكى يعني حكولكوا أنه كان الجثمان بأبو كبير وما إلى ذلك، ولا بعدكم عم بتتابعوا بهذا الموضوع؟
0: ولا حكولنا إشي والله، ولا حكولنا إشي.
1: طيب سليم، أنا بدي أشكرك أنك شاركتنا في هذا الصباح في هاي التفاصيل، جزيل الشكر إليك، وإحنا رح نتابع معكم في حال تضحت أي تفاصيل إضافية. سليم الرشق أبو الأمير، شقيق الضحية خليل الرشق، شكرا جزيلا. طبعا يعني تأتي هذه الحادثة فيما تشهد أيضا منطقتا كفر عقب وقلنديا احتجاجات على القيود الإسرائيلية وإغلاق الحواجز التي تعرقل حركة السكان وتقيد تنقلهم. نتحدث لدكتور راضي يعقوب وهو عضو في اللجنة الشعبية في قلنديا، ينضم إلينا. دكتور راضي صباح الخير.
2: سعد صباحك وصباح كل المستمعين.
1: يعني هيك سمعت جزء من حديثنا مع سليم شقيق ضحية خليل الرشق، طبعا هاي مش الحادثة الوحيدة اللي بتصير على الحواجز، هيك لو توصف لنا واقع الحياة اليومية لسكان المنطقة دكتور راضي، شو اللي عم بيصير بالآونة الأخيرة؟
2: يعني احنا بداية الله يعطيك الصحة والعافية ان شاء الله، اكيد يعني ما بيخفى عليكم الموقع الجغرافي اللي موجود في كفر عقب وقلنديا، وهي البوابة الشمالية طبعا لمدينة القدس. في الوضع الطبيعي احنا بنعيش بظروف صعبة نتيجة الاقتضاض والأزمة وحاجز قلنديا وحاجز جبع، وهذا الوضع اللي هو يعني اصلا يعني مؤرق للناس من اشغالها ومن اعمالها وخروج الناس يعني صباحا ومساء عودتهم الى منازلهم،
1: يعني بعرقل كل تفاصيل حياتنا اليومية
2: الحياة، ويعتبر كمان يعني اللي هو شارع رام الله القدس يعني اللي هو الشريان الضفة الغربية كلياتها اللي هو بيوصل الجنوب وبيوصل الشمال مع بعضها مع الوسط. صحيح. والإضافة للكثافة السكانية العالية اللي موجودة بكفر عقب وقلنديا. طب لك أنت تتخيلي طبعا إذا كان في هناك بعض العراقيل اللي ممكن تكون موجودة، أوكي يعني لمجرد أنه ممكن تكون سيارة ممكن تعطلت بالشارع بتسبب أزمة 3 ساعات.
1: صحيح، وهذا بالمناسبة يعني في كل يوم بنشوف هاي التوثيقات على الحواجز
2: يعني كل يوم موجود، فما بالك طبعا يعني يكون في دخول للجيش أو اقتحام للجيش للمنطقة بده 3-4 ساعات عشان يطلع.
1: طب دكتور راضي، وانت صارت هاي خلينا نقول هيك القيود يعني واضح انه على الحواجز ولا مرة كانوا يوزعوا ورود للفلسطينيين، بس وانت صارت صورة الوضع اصعب وبالتالي عم بتعرقل اكثر كل مناحي الحياة اليومية؟
2: احنا في الاونة الاخيرة اللي عم تشهد منطقة كفر عقب وقلنديا، يعني احنا عم بنشوف شيء يعني غريب وعجيب، لاول مرة بتشهد المنطقة يعني بكل تفاصيلها ماشي الحال، وعم يعني والناس يعني نحكي من قرابة ال4 شهور أو يعني اللي هي زادت حدة الـ الاقتحامات يعني اللي هي اليومية والمتكررة بشكل بشكل ساعي وممكن مرة ومرتين بالنهار.
1: نعم.
2: يعني مش بس مرة واحدة، ممكن يتكرر هذا الموضوع أكثر من مرة.
1: نعم. دكتور رجاء، محافظة القدس يعني وصفت الحواجز بأنها باتت حواجز موت وتطالب عمليا بتحرك دولي، برأيك في أدوات عملية متاحة لتحويل يعني هذه المطالب ل

0: خطوات ربما تغير من هذا الواقع، واقع الفلسطينيين على مئات الحواجز في الضفة الغربية بشكل عام؟
1: يعني احنا بصدق يعني يمكن عم نتوجه برسائلنا لكل المجتمع الدولي.
0: أيوه.
1: تمام، ويمكن من خلالكم حاليا، كمان من خلال منبركم كمان احنا نعلي صوتنا ونحكي كمان انه اللي عم بصير والله ظلم، اللي عم بصير هذا واقع يعني كمان عم بيأثر على نفسيات اولادنا وعلى بيوتنا وعلى اهالينا. اللي بده يطلع على شغله يكون بشغله الساعه 8 الصبح، مضطر يطلع الساعه 5 الصبح عشان يعرف يوصل، وابصر يعني ما بنعرف يعني اذا كان بيوصل او ما بيوصل بموعده. اللي عندها حاله ولاده يعني ولدت على الحاجز، اوكي، ام يعني فقدت جنينها يعني كمان برضه على الحاجز. هاي كلها مشاهد يعني اللي عنده غسيل كلى، اللي عنده الامراض
0: الحالات الصحيه والطبيه طبعا،
1: الحالات متعدده يعني متعدده، ممكن حدا عنده موعد ترخيص سيارته، ممكن في اكثر من يعني اكثر من جانب يعني كلها عطلانه على الحياه، تعطيل للحياه،
0: واقع صعب جدا ومريح.
1: غير هيك كمان اضافه يعني انه اليوم اللي هي تقطيع الاوصال بين المحافظات، يعني ما بين المدن، ما بين القرى، ما بين كذا، انه انت اليوم مثلا يعني لو حابة تطلعي مشوار يعني عندك ظرف معين، والله الناس مش عم تطلع.
0: صحيح. يعني حتى يعني انا بتوقع دكتور كل شخص حتى من الداخل زار الضفة الغربية خلال بدي اقول الثلاث سنوات الاخيرة على وجه الخصوص بعرف شو ازمة الحواجز والصعوبات، وانه فجأة بتتسكر حواجز وبدك تروح تلاقي طرق بديلة وباخد منك مشقة ووقت وايضا حالة نفسية مش سهلة. احنا رح نتابع معكم في هذا الموضوع. انا بدي اشكرك ايضا على نقل هذه الصورة دكتور راضي يعقوب عضو اللجنة الشعبية في قلنديا، جزيل الشكر لك. مع هذا الملف نختم الساعة الأولى من برنامج غرفة الأخبار، نخرج إلى فاصل وعلى رأس الساعة نعود ونلقاكم جولة محدثة على آخر المستجدات والأخبار، وأيضا نواصل في ساعتنا الثانية، تفضلوا بالبقاء معنا.

0: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: النداء الأخير لأصحاب الأسطح. النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
2: في قطارات بتكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
3: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا عفاف شيني وإليكم التفاصيل. قال المتحدث باسم لجنة الوفاق الوطني بروفيسور مصطفى كبهة إن التجمع أبلغ اللجنة أنه ينظر بإيجابية إلى تفويضها قيادة الجهود الرامية إلى تشكيل القائمة المشتركة الثلاثية، وذلك بعد تفويض الجبهة والعربية للتغيير للجنة الوفاق. وأضاف كبهة في حديث لراديو الناس أن لجنة الوفاق لم ترغب في التدخل في النقاش المتعلق بتوزيع المقاعد بين الأحزاب.
1: تلقينا تفويضا من الجبهة والعربية للتغيير، ولم نتلقى بعد تفويضا خطيا من التجمع، رغم أننا أبلغنا بأنه

0: يعملون بإيجابية مع الموضوع. إلى أثناء المحادثات لإقامة الرباعية كنا ندرك دائما بأن إقامة الثلاثية ليس بأسهل، وخاصة إذا كان الحديث عن المقاعد وهو أمر ما أردنا أن ندخل فيه.
1: من جانبه قال الأمين العام للحزب الشيوعي الإسرائيلي عادل عامر إن مذكرة التفاهم مع التجمع الوطني الديمقراطي قائمة، لكن وجود طرف ثالث في القائمة يتطلب من الجميع العمل على تذليل العقبات من أجل إقامة القائمة.
2: ما بيننا وبين التجمع هو مذكرة تفاهم ونحن ملتزمون بهذا، ولكن لما في ثلاث أضلاع تريد أن تتفق، واحد هذه الأضلاع يشعر بمرارة ويشعر باستياء ويشعر أنه مظلوم، يعني بدك تفكر كمان كيف بدك تحل هذه الإشكالية. نحن يعني لا نريد أن نمس لا بمكانة ولا باحترام أي طرف من أطراف القائمة، ولهذا السبب نعم نحن اتخذنا قرار على مسؤوليتنا وتعهدنا بأن نمرر هذا القرار ونعرضه على هيئات الجبهة، وفيه تنازل كبير وفيه خطوة بعيدة المدى من أجل تذليل العقبات للقائمة المشتركة.
1: من المتوقع أن تنظر المحكمة العليا اليوم في الالتماسات المقدمة ضد قانون تجميد اعتقال المتهربين من التجنيد من طلاب المعاهد الدينية. وفي سياق آخر، قدم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير رده إلى المحكمة العليا في الالتماسات المتعلقة بتدخله في عمل الشرطة، متهماً الطاقم القانوني والمستشارة القضائية للحكومة غالي بهارف ميارا بإفشال المفاوضات ومحاولة تقييد صلاحياته وتحويل منصبه إلى منصب شكلي. وفي المقابل طلبت بهارف ميارا من المحكمة العليا تجميد تعديل قانون وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة ماحش، محذرة من أنه سيؤدي إلى إنشاء وحدة ادعاء سياسية ترهب أفراد الشرطة والمحققين وأعضاء النيابة العامة والصحفيين. عزز رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نفوذه داخل الليكود بعد إقرار تعديلات تمنحه 8 مقاعد محجوزة في قائمة الحزب للانتخابات المقبلة، كما أقر تعديل يسمح للوزراء وأعضاء الكنيسة بالترشح ضمن الدوائر الحزبية وسط مزاعم بوقوع مخالفات ومطالب بإعادة التصويت. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تجري محادثات جيدة وودية للغاية مع إيران، معربا عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق، وحذر ترامب من استئناف العمل العسكري بقوة في حال فشل المفاوضات. من جانبه أكد نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف أن الحرب لم تحقق الأهداف التي أعلنها خصوم إيران، مشددا على أن طهران تسعى إلى حماية مصالحها الوطنية عبر المفاوضات. هذا وحذرت قيادة خاتم الأنبياء المركزية في إيران من أن الولايات المتحدة وسعت نطاق الحرب في المنطقة، متهمة واشنطن بفرض حصار بحري غير قانوني على إيران وتهديد السفن التجارية وناقلات النفط الإيرانية خلال الأيام الثلاثة الماضية. ذكرت صحيفة نيويورك بوست نقلا عن مسؤول إسرائيلي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيعرض خلال لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معلومات استخباراتية تفيد بأن إيران تواصل بناء منشآت نووية بالتزامن مع المفاوضات مع الولايات المتحدة. وقبيل مغادرته إلى واشنطن قال نتنياهو إن الملف الإيراني سيتصدر المباحثات إلى جانب جهود توسيع دائرة السلام على حد تعبيره.
3: אנחנו נדון בכל הנושאים שעל הפרק בראשם איראן, וכמובן שהמטרה שלנו היא לשמור על ביטחוננו וגם להרחיב את מעגל השלום סביבנו. אני יוצא לשליחות הזאת עם מטרה אחת ברורה, להבטיח את ביטחונה, עוצמתה ועתידה של מדינת ישראל היקרה שלנו. ואני יוצא גם למטרה נוספת, לחלוק כבוד אחרון לידידנו, ידיד אמת שלי ושל מדינת ישראל, לנזיגרם, מגדולי ידידיה של מדינת ישראל בכל הזמנים. ואני בטוח שבעניין הזה אני מייצג גם אתכם, אזרחי ישראל.
1: أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم اعتراض طائرة مسيرة قرب الحدود مع الأردن قبل اختراقها الأجواء الإسرائيلية، مشيرا إلى أن مصدر إطلاقها لا يزال قيد الفحص، وأضاف أنه ساهم خلال الأيام الأخيرة في اعتراض عدة طائرات مسيرة أطلقت من إيران واخترقت الأجواء الأردنية دون وصولها إلى الأجواء الإسرائيلية.

0: أعلن الجيش الإسرائيلي أن التحقيق الأولي في حادث إصابة مستوطن إسرائيلي قرب محطة وقود على شارع رقم 60 في الضفة الغربية يشير إلى أن الحادث لا يحمل خلفية أمنية. وقال الجيش إن سائق مركبة فلسطينية فقد السيطرة عليها بعد تعرضها للرشق بالحجارة، ما أدى إلى إصابة المستوطن بجروح متوسطة. في السياق، شن مستوطنون اعتداءات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية شملت رشق مركبات فلسطينية بالحجارة والاستيلاء على منزل قيد الإنشاء وإقامة بؤرة استيطانية جديدة قرب مقام النبي موسى شرق القدس. تأتي هذه الاعتداءات بالتزامن مع استمرار الحصار الذي يفرضه الجيش الإسرائيلي على نابلس لليوم الخامس. أفرجت السلطات الإسرائيلية الليلة الماضية عن 60 معتقلا فلسطينيا من سجني عوفر وسدي تيمان ونقلتهم إلى قطاع غزة. وبحسب تقارير فلسطينية، نقل المفرج عنهم عبر معبر كرم أبو سالم بإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر قبل وصولهم إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس. تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم إلى فرنسا، حيث من المتوقع أن يعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم رسمياً تعيين أسطورة الكرة الفرنسية زين الدين زيدان مدرباً جديداً للمنتخب الوطني خلفاً للمدرب ديشان. ويبدأ زيدان بذلك أول مهامه مع الديوك بعد مسيرة حافلة لاعباً ومدرباً توج خلالها بكأس العالم عام 1998 وقاد ريال مدريد إلى إحراز 3 ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا. وإلى حالة الطقس، تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية العامة بنحو 3 درجات مئوية، وتسود أجواء شديدة الحرارة نهارا فيما تنخفض درجات الحرارة تدريجيا خلال ساعات المساء ويصبح الطقس لطيفا. ختام الموجز، لحظات ونواصل معكم في ساعة ثانية من برنامج غرفة الأخبار.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: احكيلي عن بلدي، احكيلي.
3: أحلى صباح الخير من كفركن العامري، كفركن المحبي للغير محب لأهله.
4: صباح الخير، أحلى صباح من دالة الكرمل
5: بلدي.
6: أحلى صباح الخير من بلدنا زلفي، صباح الفل والياسمين.
7: يا بلدي.
8: صباح الخير من مدينة البشارة.
9: صباح الخير من الشبلة وأهل الشبلة ولأهل الكرم وأهل الجود وأهل المحبة كمان.
10: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

عشر دقائق بعد العاشرة من صباح هذا اليوم، عدنا ونواصل معكم في ساعة ثانية من برنامج غرفة الأخبار. صباح الخير المستمعات والمستمعون الكرام ولكل من ينضم إلينا في هذه اللحظات. نذكر بأبرز العناوين. بعد سنوات من الاستثمار في حوسبة التعليم في البلاد، دراسات جديدة تدعو إلى سحب الحواسيب للحفاظ على التحصيل العلمي للطلاب. تجدد الخلافات بين الجبهة والعربية للتغيير والتجمع يؤدي إلى دخول لجنة الوفاق الوطني على خط الوساطة. ومعطيات وزارة الصحة تكشف نقصا حادا في أسرة العلاج الفوري، وإسرائيل ما

0: يزال دون معدل دول التعاون الاقتصادي. إذن مباشرة إلى هذا الملف، ومعطيات وزارة الصحة الإسرائيلية أظهرت أن معدل الأسرة في أقسام التأهيل يبلغ سريرين لكل 1000 نسمة، مقارنة بأكثر من 3 أسرة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ورغم إضافة نحو 300 سرير جديد خلال عام 2025، على ما يبدو الأزمة مستمرة ومتواصلة، وهذه المعطيات تعكس استمرار النقص في القدرة الاستيعابية لأقسام التأهيل واتساع الفجوة مقارنة بالمعدلات المعتمدة في دول المنظمة. بدنا نقول صباح الخير لمدير الجناح الباطني في مستشفى رمبم بروفيسور زاهر عزام، يسعد صباحك.
1: صباح الخير لك ولجميع المستمعات والمستمعين.
0: أهلا فيك معنا بروفيسور. يعني المعطيات هيك فيها كتير نسب وأرقام، ولكن بعيدا عن الإشي الرقمي خلينا نسألك على صورة الوضع بروفيسور، لأنه على ما يبدو في أزمة وأزمة جدية بما يتعلق بهذا الموضوع. كيف بتنظر بداية لهذا النقص في القدرة الاستيعابية في الأقسام، وأقسام الجناح الباطني عادة يعني هي الأكثر اكتظاظا في المشافي؟
1: يعني لا شك أنه كان في يعني زيادة حقيقية في عدد الأسرة في المستشفيات في البلاد على مختلف يعني المجالات، إن كان في الأقسام الباطنية، أقسام الجراحة، أقسام الأطفال، الصحة النفسية، الجيرياتريك، الطب الشيخوخة. لا شك أنه في هنالك زيادة، ولكن الزيادة لا تفي أو ليست متوازية للزيادة بعدد السكان في البلاد في العشر سنوات الأخرانية. فهذا يعني طبعا يعني إحنا زدنا، ولكن نستمر بما نحن عليه، سريرين زي ما قلت سريرين لكل 1000 مواطن مقابل 3.5 حسب معدلات الـ OECD. وديش نحكي على ألمانيا 5 أو على كوريا الجنوبية 7. خلينا نكون إحنا متواضعين، نقول يا ريت نوصل قريب للOECD، بس بعدنا بعاد كتير عن الOECD.
0: بعدنا بعاد كتير، وهذا بالأمر اللافت بروفيسور. يعني أنا بدي أسألك تحديدا على القسم الباطني أو الأقسام الباطنية، لأنه هاي المعطيات تشير أنه الأقسام الباطنية حصلت خلال 15 عام على أكبر إضافة في عدد الأسرة، ولكن مع ذلك مثل ما ذكرنا تبقى هاي الأقسام عنوان دائم للاكتظاظ، وكل حدا زار المشافي شاف أنه بفترة معينة، ما بعرف إذا لحد اليوم كان حتى في يعني أسرة اللي توضع في الكوريدورات وفي الممرات وما إلى ذلك. ليش لم تنجح هاي الزيادة بروفيسور في إحداث يعني التغيير المطلوب والمتوقع؟
1: لأنه أول شيء يعني خلينا أقول إحنا مش شعرين أنه الدنيا صيف، أنه يعني في الصيف في يعني أقل مكوث في الأقسام الباطنية، مش شعرين في هذا الشيء، بالعكس شعرين أنه في اكتظاظ غير طبيعي في الأقسام الباطنية، وكل يوم نحكي في هذا الموضوع. وإن الحل لأنه معدل عمر المأمول الحياة في الدول ارتفع، وكمية المرضى اللي هن كمية أو الكبار السن اللي هن في طبيعة الحال معرضين أكثر للأمراض ما يسمى الكوموربيد كونديشنز، كل الأمراض المتلازمة لكبار السن بزيادة مضطردة، معدل الأسرة ما بيوفي حقها. يعني مثلا إذا احنا نأخذ مستشفى رمبام في الأقسام الباطنية هنالك 398 آسف في الجراح الباطني، يعني يشمل كل الأقسام الباطنية والأجزاء مثل قسم القلب والمفاصل والكلى وهلما جراح 398 تخي، الأمراض الباطنية 227 منهم فقط. أيوة. وهذا يعني الرقم ما زاد في مستشفى رمضان في العشر سنين الأخرانية.
0: بروفيسور احنا يعني جميعنا بنعرف انه هذا الوضع والاكتظاظ طبعا مع اهتمام الطواقم الطبية دائما انها تعطي الخدمة الافضل للمتعالجين وللمرضى، ولكنه ينعكس على جودة العلاج، على شعور المريض، على الجانب النفسي. شو الامور اللي بتواجهوها هيك في الاقسام الباطنية، وكيف فعليا في ظل هذا الاكتظاظ وهذا الوضع اللي بنهاية المطاف يعني الحل مش بايديكو، ولكن كيف بتحاولوا انه تتجاوزوا هاي الصعوبات والتحديات؟
1: يعني احنا اولا هنالك في شيء جديد اليوم في البلاد ما يسمى اشبوز بايت، انه احنا نبعث المريض ولكن هو تحت عنوان الاستشفاء ايضا في
0: هذا عن طريق صناديق المرضى اعتقد عم بيكون،
1: وايضا في مستشفيات كبيره مثل مستشفى رمضان احنا عندنا طاقه

0: بركب سيارته كل يوم أو سيارتين وبيطلع بيعملوا جولة على 12-13 مريض.
1: نعم.
0: اللي بغطوا يعني منطقة حتى شفا عمر القرى في الجليل الغربي وطبعا حيفا وبصحوا بنشوف هناك مثلا حاليا في 12 مريض في هذا تحت هذا العنوان. هل هذا يكفي؟ الجواب لا، لا يكفي،
1: ولكن يمكن أفضل من أن يكونوا موجودين في الأقسام الباطنية. لا. يعني يتلقوا العلاج والمتابعة والمرافقة في البيت.
0: الشيء الآخر هو أنه إحنا اليوم بنحاول نعمل كل العلاجات والتشخيصات سريعا ونقصر أيام المكوث في المستشفى. يعني عم ننزل من كنا 5 نزلنا 4، اليوم احنا 3 ايام. يعني المريض بالحق يفوت على القسم اللي هو مروح. لا شك انه هذه كمان تؤثر. يعني
1: طبعا
0: احنا نعطي توصيات للعلاجات. هل المريض ينصاع لهذه التوصيات او هو بيروح لطبيب العائلي وبنفذها؟ انا اشك انه هذا الاشي ينعمل 100%. يعني بدي أقول ولا 80% حتى. يعني أنا طبعا أقدر تقدير مع احترامي يعني طبعا للمرضى كلها، مع احترامي لأطباء العائلة.
1: يعني بروفيسور زهري، بنقدر نقول إنه في حالات تصل عمليا مش بس لغرفة الطوارئ، بتوصل لأنها يعني تمكث في أقسام الباطنية وما بيكون في حاجة ملحة، إذا بدي أصيغ السؤال يعني في هيئة إنه طبيا كان ممكن إنه يكون في طرق أخرى لأن يتلقوا العلاج المناسب؟
0: يعني القسم القليل، القسم القليل. يعني إذا أنا بدأ يعني مثلا اليوم المستشفيات مثلا زي مستشفى رمضان، من كل 100 بوصل على غرفة الطوارئ 20 مريض أو 21 مريض اللي بدخلوا على الاستشفاء.
1: هاي مش نسبة قليلة، يعني 20% يتم تحويل عمليا للمكوث في الأقسام المختلفة.
0: هذا هو المعدل الموجود العام للقادمين لغرف الطوارئ. مش بس في البلاد، إنما في العالم على الأقل في يعني الدول الغربية. أو دول OECD. لا شك أنه مثلا إذا تسألين قديش نسبة اللي بسموها نسبة الاستشفاء ليوم واحد 24 ساعة كمان لا تتعدى 15% في كل قسم أو في كل يوم. وهذول نقدر نقول أنه ممكن أنه هذول كان بيقدروا يتعالجوا في الخارج. ولكن الطبيب الغرفة الطوارئ يعني فكر أنه لازم يستقبله، وهذا إشي شرعي وإشي مقبول.
1: طبعا إشي مقبول، لأنه إحنا دائما بنقول يعني ما بدنا نحل مشكلة الاقتضاض على حساب المرضى أو صحة المرضى، وهذا كمان بفكر إنه جوهر اهتمامكم كأطباء ومديري أقسام. بروفيسور، بسؤال أخير خليني أسألك، شو باعتقادك ومن خبرتك المتراكمة وبقبعتك كمدير الجناح الباطني في رمبم وهي إحدى أكبر المستشفيات في البلاد وفي منطقة الشمال، شو التغييرات أو التعديلات اللي يعني المفروض المنظومة الصحية برمتها تتبعها؟ يعني ميزانيات إضافية، ملكات، كل الأمور اللي إحنا دائما بنسلط الضوء عليها.
0: طبعا أول إشي يعني إحنا معدل ميزانية الصحة من الميزانية العامة لا تتعدى 7% اليوم، وإحنا دائما في يعني
1: طيب رح نجدد الاتصال لحتى نأخذ هيك الفكرة الأخيرة من بروفيسور زاهر عزام، ولكن هاي نقطة لافتة لأنه دائما ما نتحدث عن يعني أهمية تخصيص ميزانيات إضافية. عم بحكي بروفيسور زاهر أنه 7% فقط من يعني ميزانية الدولة تخصص لمنظومة الصحة، كذلك نتحدث عن النقص في ملكات الأطباء وكل هذه الأزمة المتواصلة في جهاز الصحة. بروفيسور زاهر تفضل، حكيت معطى جدا لافت، حكيت عن نسبة 7% فقط يعني بما يتعلق ميزانية الصحة.
0: يعني في زمن الكورونا أضافوا 10 ملكات للأمراض الباطنية في مستشفى رمضان. من 21 وجاي ما فيش ولا أي ملاك جديد أضيف للأقسام الباطنية، وإحنا نعرف أنه في نقص حاد في مختلف التخصصات في البلاد. يعني أنا امبارح سمعت معطى أنه في 367 إخصائي للأمراض السرطانية في البلاد، 25% منهم في خلال 10 سنوات يخرجون إلى التقاعد وفيش مين يبدلهم.
1: فمعناته هذا يعني مش عم نحكي بس على أزمة حالية، بل متوقع الأزمة تتفاقم في السنوات العشر.
0: تتفاقم. تعرف أكثر منك، أنت بعتي لي يعني البارحة ومشكورة جدا، لفت نظري لهذا التقرير اللي خرق لوزارة الصحة. فأنا فتت قرأت كل التقرير في الشمال، في منطقة الشمال احنا بنحكي على 2.1 أسرة لكل 1000 شخص في المعدل العام في البلاد، في الشمال 1.4.
1: يعني كمان مش عم نحكي بس على انه اسرائيل ككل او منظومة الصحة الاسرائيلية والمشافي، حتى في يعني الفرق ما بين الاطراف ومركز البلاد والمدن وهذا بيخلي الصورة أصعب والأزمة أيضا دائما ما نتحدث عن البريفيريا أو الأطراف. بروفيسور زاهر عزام، إحنا بنتمنى واقع أفضل ونتحدث معك يعني المرة القادمة وتكون المعطيات مختلفة وحتى متخذي القرار يعني يأخذوا كل منظومة الصحة إلى مكان أفضل. جزيل الشكر لك بروفيسور زاهر عزام، مدير الجناح الباطني في مستشفى رمبم، هذا بما يتعلق بهذه المعطيات، معطيات وزارة الصحة الإسرائيلية. ونعم يعني لكل من اعتقد أننا في موقع أفضل، الفجوة بعدها كبيرة مقارنة بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD. من هذا الملف إلى فاصل، ومن بعده نواصل معكم في غرفة الأخبار بساعته الثانية.
2: حطمنا الأسعار، سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة، السيارة العائلية الممتعة C3 Air Cross، السيارة العائلية C4X والهاتشباك العائلية C4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
3: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل، 3 تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة، BA علم نفس بسيخولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونين، برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.
4: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
5: في قطارات بدكوش تقطعكو، التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026، عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل، ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
6: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهم وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL بسيخومتري الدولة.
7: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
8: غرفة الأخبار مع عفاف شيني.

25 دقيقة بعد العاشرة من صباح اليوم، نواصل معكم ساعة ثانية من برنامج غرفة الأخبار. قبل أن ننتقل إلى ملف آخر، نعرج على هذه الأخبار العاجلة التي تصلنا، ودائما بإمكانكم متابعة كل الأخبار والعناوين تباعا من خلال تطبيق ناس. إصابة عامل في الستينيات من عمره بجروح متوسطة إثر سقوطه عن ارتفاع في كوكب أبو الهيجة. طبعا يعني في الأيام الأخيرة أيضا كنا قد تحدثنا بشكل موسع عن هذا الملف وإصابات العمل، بالذات إصابات فرع البناء أو في مجال البناء في ورشات البناء، وحادثة السقوط عن علو أو عن ارتفاع هي الأكثر شيوعا ربما. إلى قضية أخرى، يواجه مركز محمود درويش الثقافي في مدينة عرابي خطر خسارة ميزانيات تقدر بنحو 1,000,000 شيكل كانت مخصصة لأعمال ترميمه، وسط اتهامات لإدارة البلدية بالتقصير في المتابعة والإدارة. يهدد فقدان الميزانية مستقبل أحد أبرز المرافق الثقافية في المدينة ويثير

0: انتقادات ومطالبات بمحاسبة المسؤولين والحفاظ على المركز. نتحدث عن تفاصيل هذه الأزمة. ينضم إلي عضو بلدية عرابي مثنى نصار. صباح الخير.
1: صباح الخير لك لجميع المستمعين.
0: تفاصيل هاي الأزمة مثنى نسمع منك.
1: التفاصيل هاي الأزمة بتقول هيك أنه إحنا كان في عنا يعني ميزانية لحديت 1,000,000 شيكل اللي هي كانت مرصودة لمركز محمود درويش، المركز الثقافي اللي كان يعيش بالنشاطات، المركز الثقافي النوعي أو المتميز على صعيد المنطقة. فمنلاقي حالنا إحنا اليوم يعني في موقف ممكن اللي أدى إلى خسارة الميزانيات لسببها طبعا التقصير في المواكبة وعدم المواكبة حتى تحصيل هاي الميزانيات.
0: شو يعني التقصير في المواكبة أو المتابعة لهذا الملف؟ شو اللي صار؟ وين التقصير بالضبط؟
1: يعني اليوم انت لما تقدم يعني بكل بساطه لما تيجي تقدم على الميزانيه المفروض انك انت تواكب هالميزانيه في لها يعني محطات معينه في لها شروط واتفاقات لحتى تحصل هاي الميزانيه. فلما انت بتوكيش انت يعني بيكون في حاله خمول يعني، فالنتيجه واضحه. احنا يعني من نعرف ان الوضع الموجود اليوم بالدوله يعني في ظل هاي الحكومه العنصريه انه في قصص الميزانيات ويعني قديش يعني قدر المستطاع انها تقصر الميزانيات في الوسط العربي وتحولها لمحلات ثانيه، ولكن هذا لا يقول انه احنا يعني نتنازل عن حقوقنا. المفروض انه يعني المطالبه تاتي يعني بالتمني، الحقوق تنتهي انتزاعا.
0: طب يعني بما أنه في اتهام بالتقصير، شو كانت ردود الرئيس البلدية لما توجهته بما يتعلق بهذا الموضوع؟
1: أنا حقيقة يعني ما توجهت لرئيس البلدية ولا يعني دار حديث بينه وبينه. يعني أنا صراحة يعني اطلعت يعني من عدة جهات مسؤولة على أنه إمكانية أنه إحنا ممكن أنه نكسر هذه الميزانية يعني اللي هي تقدر بحوالي 1,000,000 شيكل وخسارة الميزانية. أنا حسب رأيي يعني هذا إشي.
0: بس لما نقول يمكن نخسر الميزانية مثنى، يعني هذا بعد في شكوك حول هذا الموضوع ولا صار بالأمر المحتوم؟
1: حقيقة يعني اليوم لو في أمل يعني 1% إحنا لازم نستغل هذا الأمل يعني بحد تحصيل كل الميزانيات وطرق كل الأبواب لنحصل الميزانيات، وبالذات إنه إحنا بنحكي على مركز ثقافي واليوم الثقافي هي عماد الأمم والشعوب. الثقافة اليوم بالذات يعني شغلة هامة وحاجمات في مجتمعنا اللي يعني في ظل تفشل الجريمة والعنف في المجتمع. فإحنا إذا نزلنا عن ثقافتنا اليوم فهذا سبب وجيه لحتى يؤدي إلى انتشار العنف الجريمي في وسطنا العربي.
0: بس مثنى بعد وكأنه شوي مش واضح لإلي لما عم نحكي على تقصير في المتابعة في ميزانية ضخمة، عم نحكي تقدر هاي الميزانية بنحو 1,000,000 شيكل، يعني شو معلوماتكم أو التفاصيل هيك المؤكدة الواضحة اللي أنتوا بتعرفوها إنه وين يكمن التقصير؟ شو اللي صار تحديدا؟ شو الأمر اللي كان لازم يتخذ ولم يتخذ فبالتالي هاي الميزانية مش راح توصل للمركز الثقافي؟
1: أنا في الحقيقة يعني غير مطلع وغير يعني ما بديش أوجه أصابع الاتهام لأي شخص معين ولا بالذات يعني مش بصدد إنه الهجوم على إدارة البلدية، بالعكس إحنا تربطنا
0: يعني لا طبعاً لهيك يعني لأنه إحنا كمان تواصلنا مع دكتور أحمد نصار فقط يعني طلب إنه تأجيل الرد على هذا الموضوع، ولكن يعني بعد لحد إسا مش واضح لإلي وين بالضبط التقصير. فأنت عم بتقول إنه مش بالضبط التفاصيل واضحة كمان لإلك لحتى ما تكون عم تتهم يعني
1: يعني اليوم مفروض يعني بتعرف يعني الكريمي انه ترميم بيفقد حاجة اول شيء لقسم هندسة، ما قسم الهندسة بعدين بدك تقدم لطلب الميزانيات، بعدين ما تقدم لطلب الميزانيات بدك انت تكون عندك يعني جرأة والعنادرة طرق الابواب والمحاولة في كل مرة وتكرار هاي المحاولة لحتى تلاقي المصاغي اللي هي تسمع لك واللي هي تستجيب لك لطلباتك. لما اليوم انت بتتوجه للوزارة بشكل انك انت جاهز من حيث الاوراق ومن حيث بتستوفي كل المتطلبات، فصدقيني يعني بشكل مهني راح تلاقي أذن صاغية وراح تأخذ الافتتاحيات. إذا أنت حافظت يعني على ربط جأشك حاولت أنت قدر المستطاع بدون ما تستثني ولا أي جهد أنك أنت تأخذ هذه الميزانيات.
0: هذا يعني بالعناوين طبعا كل ما يتعلق بمتابعة الميزانيات، ولكن ما بنقدر في هاي الحالة فعليا نتهم البلدية بالتقصير لأنه كمان كيف عم نفهم منك مثنى ما في تفاصيل كافية وافية حول هذا الموضوع. على أي حال إحنا رح نتابع في هذا الملف وربما نستوضح الصورة أكثر بشكل مفصل. مثنى نصار بدي أشكرك على هذه المشاركة، عضو بلدية عرابي، ومجددا يعني كنا قد توجهنا لدكتور أحمد نصار. صار رئيس بلدية عرابي طلب تأجيل مشاركته للرد على هذه القضية، ومجددا يعني مش واضح بشكل دعونا

أقول يعني عيني ما يتعلق بالتقصير في المتابعة في هذا الموضوع، وبالتالي أنه هذا رح يكون سبب لخسارة ميزانية تقدر بنحو 1,000,000 شيكل، ولكن سنتابع في هذا الملف.

0: طيب، وقبل أن ننتقل إلى ملف آخر، دعونا نذكر ربما بالعنوان الأبرز لهذا الصباح وكل ما يتعلق بالمشهد الحزبي العربي. كنا قد تحدثنا صباح اليوم في إطار برنامج هذا النهار للمتحدث باسم لجنة الوفاق الوطني بروفيسور مصطفى كبهة، الذي تحدث عمليا وقال إن التجمع الوطني الديمقراطي أبلغ اللجنة أنه ينظر بإيجابية إلى تفويضها قيادة الجهود الرامية إلى تشكيل القائمة المشتركة الثلاثية، وذلك بعد تفويض الجبهة والعربية للتغيير للجنة الوفاق. وأضاف بروفيسور كبهة في حديث صباح هذا اليوم لراديو الناس أن لجنة الوفاق لم ترغب في التدخل بالنقاش المتعلق بتوزيع المقاعد بين الأحزاب.
1: تلقينا تفويضا من الجبهة والعربية للتغيير ولم نتلقى بعد تفويضا خطيا من التجمع، رغم أننا أبلغنا بأنهم يتعاملون بإيجابية مع الموضوع. إلى أثناء المحادثات لإقامة الرباعية كنا ندرك دائما بأن إقامة الثلاثية ليس بأسهل، وخاصة إذا كان الحديث عن المقاعد وهو أمر ما أردنا أن ندخل فيه.
0: ومن جانبه أيضا قال الأمين العام للحزب الشيوعي الإسرائيلي الأستاذ عادل عامر لراديو الناس إن مذكرة التفاهم مع التجمع قائمة، لكن وجود طرف ثالث في القائمة يتطلب من الجميع العمل على تذليل العقبات.
2: ما بيننا وبين التجمع هو مذكرة تفاهم ونحن ملتزمون بهذا، ولكن لما في ثلاث أضلاع تريد أن تتفق وأحد هذه الأضلاع يشعر بمرارة ويشعر باستياء ويشعر أنه مظلوم، يعني بدك تفكر كمان كيف بدك تحل هذه الإشكالية. يعني احنا لا نريد أن نمس لا بمكانة ولا باحترام أي طرف من الأطراف القائمة، ولهذا السبب نعم نحن اتخذنا قرار على مسؤوليتنا وتعهدنا بأن نمرر هذا القرار ونعرضه على هيئات الجبهة، وفيه تنازل كبير وفيه خطوة بعيدة المدى من أجل تذليل العقبات للقائمة المشتركة.
0: وأيضا من خلال تطبيق ناس، هذا العنوان الذي كنا قد تطرقنا إليه يوم أمس بشكل موسع، كل ما يخص السياحة والسفر في هذه الأيام، وبالعنوان العريض فوضى في مطار لد بن غوريون، ثلث الرحلات فقط تغادر في موعدها وتأخيرات تصل إلى ساعات، هذا التذمر أيضا نسمع من المسافرين، والحديث عن ازدحام غير مسبوق في ذروة موسم السفر، مئات الرحلات تأخرت أخرى ألغيت، والسلطات تعزو الأزمة إلى ضغوط أمنية ومشكلات في الملاحة الجوية في أوروبا. هذا بما يتعلق بهذا الموضوع. طبعا كل من يريد الاطلاع على تفاصيل إضافية بالإمكان قراءة هذا المقال من خلال تحميل تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. نخرج إلى فاصل، ومن بعد الفاصل نعود ونواصل معكم فيما تبقى من ملفات وموضوعات في إطار ساعتنا الثانية من برنامج غرفة الأخبار.
3: تحت رعاية الملكية السامية 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال، تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
4: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
5: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمال.

0: الشمالي من 4 حتى 20 من آب أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتا في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
1: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة، فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقا للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
2: حاسس إنك ضايع ومش عم تفهم شو أسباب الصعوبات عند ابنك ومش عارف من وين تبلش؟
3: اليوم حكت المعلمة كمان مرة الولد مش عم بيقبل ينسخ عن اللوح، بتقول لي كتير بصفن، بقعدش، بهداش، مش عارفة مع مين بدي أحكي.
2: برنامج احتواء ممكن يكون الدليل اللي رح يساعدك لفهم الصعوبات اللي بواجهها ابنك، لحتى تتعلم تحتوي بنقاط ضعفه ونقاط قوته، تتعلم تفهمه وتوجهه بدون ضياع أو توتر. كونوا على السمع معي أنا روانش حوكس معان كل يوم 3 من الساعة 12 للوحدي ظهرا، ويعاد أيام السبت من الساعة 3 للساعة 4 بعد الظهر.
4: احتواء مع روانش حوكس معان.
2: كونوا أنتم وأبنائكم بصحة وخير جسديا ونفسيا.
5: تقريبا دقيقة. اللوجستية، ماذا نعني بمصطلح اللوجستية ويقابله بالإنجليزية logistics؟ يرجح أن المصطلح اشتق من اللغة اليونانية logisticus التي تدل على التفكير المنطقي والحساب، كما ينسب إلى كلمة logé في الفرنسية بمعنى تأمين الإقامة. وقد ارتبط مفهوم اللوجستية في بداياته بالشؤون العسكرية، وهو علم معني بإمداد الجيوش وتنظيم تحركاتها وتجهيزاتها بالشكل الصحيح. ثم انتقلت اللوجستية من المجال العسكري إلى الميادين المدنية والصناعية والتجارية لتعني التوزيع الفيزيائي للبضائع، ثم اتسعت لتشمل الاستغلال الأمثل لوسائل الإنتاج، إلى أن استقر المفهوم اليوم بوصفه نظاماً اقتصادياً هندسياً متكاملاً لإدارة تدفق المواد والخدمات والمعلومات. ومن الجدير بالذكر أن لفظة اللوجستية دخلت العربية في العصر الحديث بوصفها مصطلحاً معرباً، والبديل بالعربية هو نظام إدارة سلاسل الإمداد.
6: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
7: برنامج ميكس مع ناصر طه.
8: كل نجوم الفن بيجتمعوا هون، كل شي جديد وأحلى الريمكسات. ميكس من الإصدارات الغنائية العربية الجديدة، أجدد الأغاني، أقوى اللقاءات وكل شي جديد. كل نجوم الفن معكم مباشرة. كونوا معي في ميكس كل 2 3 و5 من 6 إلى 7 معي أنا ناصر طه.
9: لما تطلعوا على السيارة تذكروا إنه في ناس بحبوكوا وعم بيستنوا ترجعوا لهن سالمين.
10: بنات يعني لبست ملابس العيد وكانت بجمالهم وأغراضهم هواتفهم طلعت صحنا، انقلب كل شيء صراحة، عنا كل شيء انقلب إلى هموم وغموم وآلام.
9: ما تخلوا المشوار الصغير يترك وجع بالقلب لكل العمر.
10: أنا إمام مسجد، كل ما تذكر حادثة خلال الصلاة بصير أبكي، فكيف أم الأم والأبو؟ يعني أنا أقول بكل صراحة، وهي رسالة للسائقين صراحة، جفت الدموع من الأم والأب والجدات من كثرة الألم.
9: ديروا بالكم على حالكم عشانكم وعشان اللي بحبوكم.
10: توجه بالرسالة لكل السائقين، يا ريت ترحموا أولادنا وآبائهم، ترحموا أهليكم حتى اللي برضو بعانوا أنتم منكم السائقين، ارحمونا، اتخذوا أوت مظلوم. السيارة هي أداة نقل مش أداة قتل.
7: مقدم من راديو الناس.
11: غرفة الأخبار مع عفاف شيني.

0: 41 دقيقة بعد العاشرة من صباح اليوم، نواصل معكم في ملفات الساعة الثانية من برنامج غرفة الأخبار. أعلن اتحاد أرباب الصناعة إقامة مركز جديد لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاع الصناعي بهدف رفع الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية. تأتي هذه الخطوة في ظل التحديات المتعددة التي يواجهها القطاع الصناعي والحاجة إلى تطوير أدواته ومواكبة التحولات التكنولوجية. رئيس الصناعات العربية في اتحاد أرباب الصناعة دكتور محمد زحلقة ينضم إلينا. صباح الخير دكتور.
1: صباح الخير لك ولجميع المستمعات والمستمعين.
0: يعني بطبيعة الحال بداية بدي أسألك عن الحاجة لاتخاذ هاي الخطوة، كيف لمستوها وكيف بتنظر لإلها؟
1: زي ما الكل شايف والكل منتبه إنه الـ AI صار قسم، أو الذكاء الاصطناعي صار قسم من اليوم يوم تبع الناس. الفكرة اللي صارت لما بنجي نطلع اليوم على الصناعات، في عندنا نقص 14,000 وظيفة. كان التركيز قبل فترة من يعني خلينا نحكي بالسنين الأخيرة على الأكمتة وعلى إنه نطور روبوتات أو نحسن خطوط الإنتاج. اللي إحنا شفناه كمان من الهايتك، من قطاع الهايتك، أيوة. إنه 76% من الصناعات في الهايتك بلشت تطور الـ AI، والكل شاف تحسين للإنتاجية بشكل كبير من غير الاستغناء على الموظفين، ولكن إنه AI مع موظف قوي بيعطيك نتيجة ضرب 2. لما احنا جينا فحصنا في جوا الصناعات فلقينا اقل من 10% من الصناعات بلشت تحط AI او الذكاء الاصطناعي جوا الخطوط الصناعية، مع بنفس الوقت 76% منهم فاهمين قديش الحاجة الملحة انه لإدخال AI للخطوط الصناعية.
0: طب على المستوى العملي دكتور محمد، لحتى نقرب الصورة للمستمعات والمستمعين، شو يعني عمليا إقامة هذا المركز الجديد، وكيف بدمج يعني هاي التقنيات والذكاء الاصطناعي في قطاع الصناعة بشكل عام؟
1: وهون الفكرة اللي بلشت بعد ما شفنا الحاجة، بلشنا من داخل اتحاد أرباب الصناعة، من إدارة مصنعين اللي نفسهم بتعاملوا مع الصناعات، بدل ما ناخذ الذكاء الاصطناعي بشكل عام بلشنا ناخذها مع شركات مختصة، ونتعاون مع دورات مختصة مع ناس اللي الشركات اللي عندها خبرة، وندخلها مباشرة على خطوط الإنتاج مش بشكل عام، بما فيها مثلا كيف ممكن نقصر أوقات التصنيع في خط الإنتاج العادي عن طريق إدخال AI مع التسريع الأكمتة للليمت للماكسيموم. الشغلة الثانية اللي ممكن نحسنها، نقلب المصانع من مصانع اللي حسابيا بس بسيطة لمصانع اللي تكون عارفة تجهز خطة عملها شهر مسبقا مساعدة AI، وين تأسرع نقاط اللي ممكن مثلا تصنعها. اللي حطنا لها ميزانية 15 مليون شكل في اتحاد أرباب الصناعة. الميزانية هاي رح يكون دعم مباشر للمصانع عشان يقدروا يبلشوا في تدخيل خطوط الانتاج مع الذكاء الصناعي، يعني رح يكون خبراء مناسبين للمصانع. فهون بدل ما نحكي بشكل عام ونستنى من الدولة ونستنى من جمعيات أو شركات، أو شركات إنها مش كل عنده قدرة إنه يبلش يستثمر فيها، إحنا اشتغلنا بشكل مباشر كمصنعين عشان المصنعين.
0: وقديش هاي الخطوة يعني أيضا نشغل عليها، لأنه مثل ما عم بتقول دكتور واضح إنه في تحديات راح تواجه يعني قطاع الصناعة في دمج أو إدخال هاي التقنيات، فقديش اهتميتوا بإنه تحاولوا هيك تقللوا من هاي التحديات عمليا؟
1: يعني التحضير لهذا المشروع صار له سنتين من ما بلشنا، بعد تعاون مع جامعات، بعد تعاون مع شركات خاصة، بعد تعاون مع ناس بخبرة AI، وبعد تعاون مع 10% من المصانع اللي بلشوا يحطوا خطوط AI وتعلمنا منهم. فمن هنا شفنا كيف انه احنا بنقدر نربط بين كل الاطراف هاي، ومع الخبرة الموجودة حاليا بقسم من المصانع انه كيف نقدر نفوتها لمصانع تانية. فكان هنا شغل انه تخصيص الذكاء الاصطناعي مباشرة للمصانع من غير مثلا ما نحكي عن حسابات او امكانيات خارجية.
0: طب دكتور محمد، كيف يعني على مستوى، ما بعرف إذا فحصته قبل، ولكن على مستوى ردود فعل كل من يعمل في هذا القطاع من يعني المجتمع العربي، أول إشي قديش شايفين أنه هاي الخطوة مهمة، قديش شايفين

0: ممكن تسهل أو تعزز الإنتاجية؟ قديش شايفين إن رح يتعاملوا معها؟ مرات منحس هيك في شرائح عمرية أو حتى شرائح مهنية اللي بيكون عندها تخوف وحالة نفور من أي يعني موضوع تكنولوجي، فكم بالحري إذا كنا عم نحكي على تقنيات ذكاء اصطناعي.
1: صحيح، واللي احنا اطلعنا عليه بالذات أنا موجود في الطاقم تبع المركز الجديد تمثيل للمجتمع العربي، بعد ما فحصنا أنه 76% بشكل عام من المصانع جاهزة أو بدها أنها تدخل الذكاء الاصطناعي على خطوط الإنتاج كمان في المصانع العربية، لاحظنا هذا الوجود، لاحظنا الحاجة. اليوم كثير من المصانع، أو بنجي نحكي أغلب المصانع في المجتمع العربي هي مصانع عائلية، اليوم كثير من المصانع اللي هو الجيل الثاني اللي موجود في إدارة هاي المصانع أو اللي عندهم تقبل واستعداد، بما أن عندنا معرفة كبيرة معهم، تعاون معهم. فواحدة من النقاط اللي احنا اشتغلنا عليها انه تخصيص قسم من الميزانية يكون مباشر، تخصيص مباشر للصناعات العربية عشان ما يكون بشكل عام ما يدخلوا على التنافس الصعب مع الكل.
0: نعم، شو الدور اليوم اللي مطلوب دكتور محمد من يعني أرباب الصناعة؟ خلينا نقول كيف ممكن كمان انه يكون في إلن دور اللي يساهم في هيك تسهيل كل هاي العملية وإدخال هاي التقنيات؟
1: اللي موجود او اللي حاليا احنا في الاقامه راح نكون جاهزين مع بدايه السنه. احنا بتعاون او بتواصل مباشر مع هاي المصانع، بالذات المصانع اللي هي اعضاء في الكرن الهدديت في اتحاد ارباب الصناعه. هناك راح يكون داعم ميزانيات بشكل مباشر لهاي المصانع، لهذول الاعضاء اللي مش اعضاء في الكرن الهدديت راح يكون عندهم دعم، ما يسمى دعم عامل، هو عن طريق دورات، عن طريق استشاريين، عن طريق ساعات اللي بتتخصص لهم، ولكن أعضاء الكرن الهدديت رح يأخذوا دعم مباشر لمشروع اللي هم بيقرروا يعملوه. فهنا التغييرات، هنا احنا تواصلنا، وكمان مع بداية السنة احنا رح مع جهوزية كل المشروع احنا رح نكون في تواصل عن طريق الاتحاد أرباب الصناعة مع المصانع الأعضاء.
0: يعطيكم العافية، وإن شاء الله هيك بتكون هاي الخطوة وإقامة هذا المركز دكتور خطوة فقط بالاتجاه الإيجابي وتعود بالفائدة على كل من يعني يعمل في هذا القطاع. جزيل الشكر دكتور محمد زحالقة، رئيس الصناعات العربية في اتحاد أرباب الصناعة، شكرا جزيلا.

0: زاوية الرياضة والزميل مبدا فرحات ينضم إلي. صباح الخير يا مبدا.
1: صباح الخير عفاف لك ولجميع المستمعين.
0: يلا احنا معاك واخر عناوين عالم الرياضه تفضل.
1: نعم اذا يعني فريق اتحاد ابناء سخنين ما زال الفريق يعني يستعد للموسم القادم واعلن عن التعاقد مع المهاجم لؤي حلف لمدة موسمين قادم من فريق مكابي أبناء الرين، ويأتي هذا التعاقد في خطوة تهدف إلى تعزيز القوة الهجومية لفريق الفريق السخنيني استعدادا للموسم القادم، حيث تعمل الإدارة والطاقم المهني على تعزيز الفريق للموسم القادم كما ذكرنا في الدرجة العليا، وتعول كثيرا على هذا التعاقد مع المهاجم لؤي حلف، ويعني ينتظر أو تنتظر الجماهير السخنينية المفاجآت خلال هذا الموسم، وتعول كثيرا على الإدارة الجديدة والطاقم المهني وأن يكون موسم ناجح لفريق اتحاد أبناء سخنين. وأيضا نبقى مع فريق اتحاد أبناء سخنين، حيث تلقى اللاعب الهجوم أيضا في الفريق السخنيني أحمد سلمان عرضا من نادي ديبريت المجري الذي أبدى رغبته في التعاقد معه بشكل فوري، وبحسب مصادر أو بحسب يعني وسائل الإعلام فإن النادي المجري مستعد لمنح سلمان عرضا بقيمة 200,000 يورو سنويا، وهو يعني مبلغ كبير بالنسبة لما يتلقى المهاجم في فريق اتحاد أبناء سخنين. ولكن حتى الآن يعني وكيل اللاعب أبلغ الإدارة السخنينية بالاهتمام الرسمي من قبل النادي المجري، ولكن إدارة اتحاد أبناء سخنين حتى هذه اللحظة ترفض تحرير اللاعب، ويعني تريد خدمات اللاعب أحمد سلمان لموسم إضافي في الفريق السخنيني، وهو يعني قوة كبيرة للفريق السخنيني. وحتى الآن يعني كما ذكرت الإدارة السخنينية ترفض هذا العرض وترفض تحرير اللاعب عفاف. ونبقى أيضا في الدوري الإسرائيلي والمجتمع العربي، حيث اللاعب ومهاجم فريق مكابي تل أبيب سيد أبو فرخ يعني

0: بالسبع ثم أضاف ثنائية أخرى أمام فريق أمام نادي شريف في التصفيات الأوروبية. نعم. الأمر الذي أثار اهتمام كاشفي عدد من الأندية الإيطالية. ربما يعني نشاهد المهاجم سيد أبو فرخ في هذا الموسم في الدوري الإيطالي، ولكن نتمنى بأن لا يحصل معه ما حصل مع المهاجم عنان خليلي. وإلى الخبر الأخير، سنشاهد المدرب زين الدين زيدان يعني عودته إلى
1: صحيح قرأنا الخبر بالموجز صحيح.
0: نعم، والتدريبات يعني زيدان اشترط عقدا حتى عام 2034 مع المنتخب الفرنسي، وبذلك يعني يريد زيدان بأن يكون هو المدرب حتى عام 2034، وبذلك يعني لبطولتي كأس أمم أوروبا في عام 2028 و2032، وأيضا إلى جانب المونديال في 2030 وأيضا في 2034. وبحسب التقارير يعني الإعلامية، زيدان سيكون المدرب الخليفة لديدي ديشان بعد نهاية مسيرته التي استمرت 14 عاما مع النادي مع منتخب فرنسا، كما سيكون معه طاقم مهني تابع لزيدان. بالفعل يعني هذا الخبر الأبرز، وهل سنشاهد عودة زيزو إلى الخطوط؟
1: جزيل الشكر زميل بدة فرحات، شكرا على كل هذه الإحاطة وعناوين الرياضة.

مع زاوية رياضة نصل لختام هذا العدد من برنامج غرفة الأخبار. شكرا لكم على مرافقتنا. شكر موصول لزملائي في التحرير محمد مجادلي، طاهر يونس، مصطفى زعبي ومحمد زيدان، في الهندسة الإذاعية الياس عبد الملك، في الإنتاج رياض فضل، في الإخراج والديجيتال جواد العمري وعري النصار، وعلى تطبيق ناس الزميل موسى بصول. على رأس الساعة نلقاكم وموجز لآخر الأخبار. دمتم بخير وأمان. إلى اللقاء.

0: انا كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
1: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
2: كنت اجي وكيف بدي بحالي
3: سكن اقامه،
2: كنت بحاله ضياع،
4: كنت متخربط بالبلاد برا،
2: شفت طلاب وسالت ناس،
5: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
2: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
6: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
4: نظم
6: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
7: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا، تابعونا على الانستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
8: أجل وقت تضيفوا المزيد من ستايل لحياتكم، 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق، تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساسا بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود، الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون ربط لتجربة قيادة، نجمي 4989. يخضع العرض للأنظمة، التمويل حتى 60 دفعة، عدم الالتزام بسدد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
9: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن، عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة، احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة، عروض حصرية لفترة الصيف، سارع بالحجز الآن عبر أهلا جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا محمد مجادلي وإليكم التفاصيل. قال المتحدث باسم لجنة الوفاق الوطني البروفيسور مصطفى كبهة إن التجمع الوطني الديمقراطي أبلغ اللجنة أنه ينظر بإيجابية إلى تفويضها لقيادة الجهود الرامية لتشكيل القائمة المشتركة الثلاثية. جاء ذلك بعد تفويض الجبهة والحركة العربية للتغيير للجنة الوفاق للدخول على خط الوساطة. وأضاف كبهة في حديث لراديو الناس أن لجنة الوفاق لم ترغب في التدخل بالنقاش المتعلق بتوزيع المقاعد بين الأحزاب.
2: تلقينا تفويضا من الجبهة والعربية للتغيير، ولم نتلقى بعد تفويضا خطيا من التجمع، رغم أننا أبلغنا بأنهم يتعاملون بإيجابية مع الموضوع. إلى أثناء المحادثات لإقامة الرباعية كنا ندرك دائما بأن إقامة الثلاثية ليس بأسهل، وخاصة إذا كان الحديث عن المقاعد وهو أمر ما أردنا أن ندخل فيه.
1: من جانبه قال قائد طاقم المفاوضات باسم الجبهة والحزب الشيوعي عادل عامر إن مذكرة التفاهم مع التجمع الوطني الديمقراطي ما زالت قائمة، لكن وجود طرف ثالث في القائمة يتطلب

0: من الجميع العمل على تذليل العقبات لأجل إقامة القائمة المشتركة.
1: ما بيننا وبين التجمع هو مذكرة تفاهم ونحن ملتزمون بهذا، ولكن لما في ثلاث أضلاع تريد أن تتفق، واحد هذه الأضلاع يشعر بمرارة ويشعر باستياء ويشعر أنه مظلوم، يعني بدك تفكر كمان كيف بدك تحل هذه الإشكالية. يعني احنا لا نريد أن نمس لا بمكانة ولا باحترام أي طرف من أطراف القائمة، ولهذا السبب نعم نحن اتخذنا قرار على مسؤوليتنا وتعهدنا بأن نمرر هذا القرار ونعرضه على هيئات الجبهة، وفيه نازل كبير وفيه خطوة بعيدة المدى من أجل تذليل العقبات للقائمة المشتركة.
0: من المتوقع أن تنظر المحكمة العليا اليوم في الالتماسات المقدمة ضد قانون تجميد اعتقال المتهربين من الخدمة العسكرية. وفي سياق آخر، قدم وزير الأمن القومي تمر بنغفير رده إلى المحكمة العليا في الالتماسات المتعلقة بتدخله في عمل الشرطة، واتهم الطاقم القانوني والمستشارة القضائية للحكومة غالي بهرافميارا بإفشال المفاوضات ومحاولة تقييد صلاحياته وتحويل منصبه إلى منصب شكلي على حد تعبيره. في المقابل، طالبت المستشارة القضائية للحكومة من المحكمة العليا تجميد تعديل قانون وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة ماحش، محذرة من أنه سيؤدي إلى إنشاء وحدة ادعاء سياسية وفق تعبيرها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تجري محادثات جيدة وودية للغاية مع إيران، معربا عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق. وحذر ترامب من استئناف العمل العسكري بقوة في حال فشل المفاوضات مع إيران.
2: They requested a meeting through their surrogates and directly. And we're meeting, and you know, good things can happen. I guess oil dropped very big today. Stock markets, as of about an hour ago, was like through the roof. But no, they requested a meeting. They would not have requested the meeting if we were doing.
0: من جانبه، أكد نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف أن الحرب لم تحقق الأهداف التي أعلن عنها خصوم إيران، مشددا على أن طهران تسعى إلى حماية مصالحها الوطنية عبر المفاوضات. هذا وحذرت قيادة خاتم الأنبياء المركزية في إيران من أن الولايات المتحدة وسعت نطاق الحرب في المنطقة، متهمة واشنطن بفرض حصار بحري غير قانوني على إيران وتهديد السفن التجارية وناقلات النفط الإيرانية خلال الأيام الثلاثة الماضية. إلى ذلك، ذكرت صحيفة نيويورك بوست نقلا عن مسؤول إسرائيلي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيعرض خلال لقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب معلومات استخباراتية تفيد بأن إيران تواصل بناء منشآت نووية في مجمع جبل الفأس بالتزامن مع المفاوضات مع الولايات المتحدة. وقبيل مغادرته إلى واشنطن، قال نتنياهو إن الملف الإيراني سيتصدر المباحثات إلى جانب جهود توسيع دائرة السلام على حد تعبيره.
3: אנחנו נדון בכל הנושאים שעל הפרק, בראשם איראן, וכמובן שהמטרה שלנו היא לשמור על ביטחוננו וגם להרחיב את מעגל השלום סביבנו. אני יוצא לשליחות הזאת עם מטרה אחת ברורה, להבטיח את ביטחונה, עוצמתה ועתידה של מדינת ישראל היקרה שלנו. ואני יוצא גם למטרה נוספת, לחלוק כבוד אחרון לידידנו, ידיד אמת שלי ושל מדינת ישראל, לינדזי גראהם, מגדולי ידידיה של מדינת ישראל בכל הזמנים. ואני בטוח שבעניין הזה אני מייצג גם אתכם, אזרחי ישראל.
0: אל חלת הטקס. تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية العامة بنحو 3 درجات مئوية، وتسود أجواء شديدة الحرارة نهارا، فيما تنخفض درجات الحرارة تدريجيا خلال ساعات المساء. ختام الموجز، إلى اللقاء.
4: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
5: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال، الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب، الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
1: في قطارات بتكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
2: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهم وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL بسيخومتري الدولة.
3: أجل وقت تضيفوا المزيد من ستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساسا بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون ربط لتجربة قيادة نجمة 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
4: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقا للشروط والأحكام الكاملة للحملة.

0: حتى انا كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
1: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
2: كنت اجي وكيف بدي بحالي،
3: سكنني خالي،
2: كنت بحالة ضياع،
3: كنت متخربط بالبلاد برا،
2: شفت طلاب وسالت ناس،
4: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
2: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
5: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
3: نظم
5: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
6: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا، تابعونا على الانستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
7: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن، عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة، عروض حصرية لفترة الصيف، سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
8: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية، دكان المستورد بالناصرة.
9: أجل وقت تضيفوا المزيد من الستايل لحياتكم، 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق، تصميم بخطف الأنفاس، يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساساً بالفخامة، مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود، الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون ربط. لتجربة قيادة نجمة 4989. يخضع العرض للأنظمة، التمويل حتى 60 دفعة، عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.

0: تحت رعاية الملكية السامية 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر e-tadkara.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
1: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتب الشعبي دكان المستورد بالناصرة.
3: 30/7 احفظوا التاريخ، مش يوم عادي ولا مناسبة عادية، إنجازان كبار بيوم واحد. تدشين الكلية الأكاديمية سخنين ككلية أكاديمية عامة، وبنفس اليوم تخريج فوج جديد من حملة اللقب الأول واللقب الثاني. إنجاز، فخر وبداية مرحلة جديدة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. لمزيد من التفاصيل 0490508000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.in.
4: حطمنا الأسعار. سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة C3 Air Cross، السيارة العائلية C4X، والهاتشباك العائلية C4. الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا محمد مجدلي وإليكم التفاصيل. قال المتحدث باسم لجنة الوفاق الوطني البروفيسور مصطفى كبهة إن التجمع الوطني الديمقراطي أبلغ اللجنة أنه ينظر بإيجابية إلى تفويضها لقيادة الجهود الرامية لتشكيل القائمة المشتركة الثلاثية. جاء ذلك بعد تفويض الجبهة والحركة العربية للتغيير للجنة الوفاق للدخول على خط الوساطة. وأضاف كبهة في حديث لراديو الناس أن لجنة الوفاق لم ترغب في التدخل بالنقاش المتعلق بتوزيع المقاعد بين الأحزاب.
2: تلقينا تفويضا من الجبهة والعربية للتغيير، ولم نتلقى بعد تفويضا خطيا من التجمع، رغم أننا أبلغنا بأنهم يتعاملون بإيجابية مع الموضوع. إلى أثناء المحادثات لإقامة الرباعية كنا ندرك دائما بأن إقامة الثلاثية ليس بأسهل، وخاصة إذا كان الحديث عن المقاعد وهو أمر ما أردنا أن ندخل فيه.
1: من جانبه قال قائد طاقم المفاوضات باسم الجبهة والحزب الشيوعي عادل عامر إن مذكرة التفاهم مع التجمع الوطني الديمقراطي ما زالت قائمة، لكن وجود طرف ثالث في القائمة يتطلب من الجميع العمل على تذليل العقبات لأجل إقامة القائمة المشتركة.
3: ما بيننا وبين التجمع هو مذكرة تفاهم ونحن ملتزمون بهذا، ولكن لما في ثلاث أضلاع تريد أن تتفق وأحد هذه الأضلاع يشعر بمرارة ويشعر باستياء ويشعر أنه مظلوم، يعني بدك تفكر كمان كيف بدك تحل هذه الإشكالية. نحن يعني لا نريد أن نمس لا بمكانة ولا باحترام أي طرف من أطراف القائمة، ولهذا السبب نعم نحن اتخذنا قرار على مسؤوليتنا وتعهدنا بأن نمرر هذا القرار.

0: ونعرضه على هيئات الجبهة. وفيه تنازل كبير وفيه خطوة بعيدة المدى من أجل تذليل العقبات للقائمة المشتركة.
1: من المتوقع أن تنظر المحكمة العليا اليوم في الالتماسات المقدمة ضد قانون تجميد اعتقال المتهربين من الخدمة العسكرية. وفي سياق آخر قدم وزير الأمن القومي تمر بنغفير رده إلى المحكمة العليا في الالتماسات المتعلقة بتدخله في عمل الشرطة، واتهم الطاقم القانوني والمستشارة القضائية للحكومة غالي بهرزميارة بإفشال المفاوضات ومحاولة تقييد صلاحياته وتحويل منصبه إلى منصب شكلي على حد تعبيره. في المقابل طالبت المستشارة القضائية للحكومة من المحكمة العليا تجميد تعديل قانون وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة ماحش، محذرة من أنه سيؤدي إلى إنشاء وحدة ادعاء سياسية وفق تعبيرها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تجري محادثات جيدة وودية للغاية مع إيران، معربا عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق. وحذر ترامب من استئناف العمل العسكري بقوة في حال فشل المفاوضات مع إيران.
2: They requested a meeting through their surrogates and directly. And we're meeting, and, you know, good things can happen. I guess oil dropped very big today. Stock markets, as of about an hour ago, was like through the roof. But no, they requested a meeting. They would not have requested the meeting if we were doing.
1: من جانبه أكد نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف أن الحرب لم تحقق الأهداف التي أعلن عنها خصوم إيران، مشددا على أن طهران تسعى إلى حماية مصالحها الوطنية عبر المفاوضات. هذا وحذرت قيادة خاتم الأنبياء المركزية في إيران من أن الولايات المتحدة وسعت نطاق الحرب في المنطقة، متهمة واشنطن بفرض حصار بحري غير قانوني على إيران وتهديد السفن التجارية وناقلات النفط الإيرانية خلال الأيام الثلاثة الماضية. إلى ذلك ذكرت صحيفة نيويورك بوست نقلا عن مسؤول إسرائيلي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيعرض خلال لقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب معلومات استخباراتية تفيد بأن إيران تواصل بناء منشآت نووية في مجمع جبل الفأس بالتزامن مع المفاوضات مع الولايات المتحدة. قبيل مغادرته إلى واشنطن قال نتنياهو إن الملف الإيراني سيتصدر المباحثات إلى جانب جهود توسيع دائرة السلام على حد تعبيره.
3: אנחנו נדון בכל הנושאים שעל הפרק, בראשם איראן, וכמובן שהמטרה שלנו היא לשמור על ביטחוננו וגם להרחיב את מעגל השלום סביבנו. אני יוצא לשליחות הזאת עם מטרה אחת ברורה, להבטיח את ביטחונה, עוצמתה ועתידה של מדינת ישראל היקרה שלנו. ואני יוצא גם למטרה נוספת, לחלוק כבוד אחרון לידידנו, ידיד אמת שלי ושל מדינת ישראל, לינדזי גראהם, מגדולי ידידיה של מדינת ישראל בכל הזמנים. ואני בטוח שבעניין הזה אני מייצג גם אתכם בסך
1: הכל. אל חלת הטקס. تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية العامة بنحو 3 درجات مئوية، وتسود أجواء شديدة الحرارة نهارا، فيما تنخفض درجات الحرارة تدريجيا خلال ساعات المساء. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: الاحتواء مع روان شحوك سمعان.
1: مرحبا وأهلا وسهلا فيكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما كنتوا عم تسمعونا، يسعد أوقاتكم بكل خير. معكم روان شحوك سمعان بحلقة جديدة من برنامج احتواء. طيب اليوم بنلاحظ إنه الوعي زاد كتير عند الأهل. يمكن عمرنا ما عرفنا عن تطور الأطفال قد ما بنعرف اليوم، بس بنفس الوقت عمرنا ما شكينا بتطور أولادنا وبأنفسنا قد اليوم. كل معلومة صرنا نقدر نلاقيها بكل سهولة قدامنا، إذا احنا بنحكي عن مراحل التطور، شو لازم يعمل الطفل بكل عمر.

0: لعبة لازم نشتري، شو لازم نحكي معه وشو لازم نعلمه، بالإضافة للتشخيصات الصعوبات وغيره. وبكفي اليوم نفتح السوشيال ميديا 5 دقائق منلاقي فيديوهات اللي ممكن توترنا وتحسسنا بالتقصير. مثلا منشوف طفل بعمر 2 سنين بعرف الألوان، طفل بعمر 3 سنين بحكي بطلاقة، طفل بركب بازل أكبر من عمره، وممكن نشوف أم عاملة نشاط حسي نشاط حركي وقرأت 3 قصص لأولادها حتى قبل ما إحنا نلحق نشرب قهوتنا. وفجأة بدل ما نتعلم من اللي شفناه منترك التليفون ومنصير نتطلع على ابننا ونفكر طيب وابني ليش مش هيك، ومن هون وبدون ما ننتبه ممكن تتحول المعرفة من إشي يساعدنا نفهم أطفالنا لإشي يخلينا مضغوطين متوترين، وللأسف ممكن نصير نستعجلهم ونضغطهم معنا. ممكن اللعبة معينة نشوف عليها مكتوب بلوس 3 لـ3 أعمار وفوق، إذن بقول هون انه ابني لازم يعرف يلعبها لانه صار عمره 3، بس ابني مش عارف. مثلا بصير اقارن واتطلع، ابن صاحبي حكى اذا ابني لازم يحكي، اخته كانت مستقله اكثر بعمره اذا ليش هو لا، بس الطفل مش جدول تطور ماشيين عليه ومنحط صح جنب كل مهاره. في طفل بسبق بخطوه وبتاخر بخطوه تاني، في طفل بده وقت اكثر من طفل تاني، وفي طفل فعلا ممكن يكون عم يعطينا اشارات انه محتاج مساعده. اليوم باحتواء بدنا نحكي عن التطور بطريقة يمكن مختلفة شوي، مش بس شو لازم طفل يعمله بأي عمر، بدنا نحكي عن كيف نفهم الطفل أكتر بدون مقارنات، نحكي عن الإشارات اللي لازم ننتبه لها، عن اللعب وملائمته لقدرات الطفل، عن الوقت الحقيقي اللي بنقضيه مع أولادنا، وعن السوشيال ميديا والمقارنات اللي مرات من كتر ما بدنا نعمل الأفضل لأولادنا بتخلينا ننسى إنه الأفضل لطفل غيرنا مش بالضرورة الأفضل لطفلنا. وعشان نحكي عن كل هاي المواضيع ببساطة من قلب الواقع، معي اليوم بالاستوديو سيدة ميسة أبو سني غنطوس، معالجة وظيفية ومرافقة أهل في مجال تطور الطفل، مديرة مجموعات واتساب لدعم الأمهات العربيات خلال إجازة الولادة، ومؤسسة أكاديمية الأم الواثقة. ميسة أهلا وسهلا فيكي معنا بالاستوديو، منوريتنا.
1: أهلا روان. أهلا
0: حبيبتي، زميلة لي رائعة ومهنية جدا، وبشرفني أن أستضيف أشخاص مهنيين زيك، فأهلا وسهلا فيكي. ميسة خليك نبدأ من البداية، لأنه من ما يخلق الطفل بنبدأ نسمع إحنا كتير كأهل لازم يعمل هيك بهذا العمر، أو ليش مثلا ابن عمه حكى قبله، أو ليش بعده ما مشي. لما إحنا بنيجي بنحكي عن تطور الطفل، شو فعلا لازم الأهل يعرفه، وهل في عمر ثابت لكل مهارة، ولا في مساحة طبيعية الاختلاف بين طفل والتاني؟
1: اولا هذا هيك سؤال بطرحوه كل اهل. بفكر انه احنا بأيماتنا هاي الموجوده بالوقت الحالي عن جد في هيك زي شعور انه انا خايفه ينقصني مواضيع معينه، ينقصني مواد معينه اللي انا لازم اعرفها عن طفلي. فبالفعل انا سؤالك كتير مهم. بتوقع اولا انه في مراحل تطوريه اللي احنا بدنا نشوفها، في هيك اساسات اللي مهمه تكون عندنا، ان كان مثلا وضعيه البطن، ان كان الالبان عند الطفل. الزحف على فكره مفاجاه، هي مش عن جد مهاره اللي احنا بهمنا انه نشوفها بطريقه اللي هي الزحف الكلاسيكي، إنما في لها أكتر من نمط، والأميات مرات كتير بنضغطوا من هذا الإشي.
0: الكلاسيكي المقصود إنه هو بزحف على أرض، يعني على
1: ستي،
0: إذا نشرحها إحنا للأهل إنه على الإيدين والإجرين.
1: بالضبط، في كتير أمهات بيجوا مثلا بقولوا لي ابني مش عم بزحف إيديه وإجرين مع ركابه، عم بزحف مثلا بس إيدين وإجرين إنه طرف أصابعه، أو مثلا عم بزحف على القاعد. فهذا بنعد برضو زحف، بس مهم نفهم ليش والسبب تبعه. بس في أطفال كمان ممكن حتى يفشقوا على الزحف، ما يصحوش ودغري يمشوا. بس برضو دايما أنا بحب أسأل السؤال هو ليه. بس بدي أرجع شوي على موضوع قصة المراحل التطور هاي، إنه بالضبط زي ما حكيتي في عنا زي كأنه مساحة من الأجيال اللي فيها إحنا بنتوقع كل مهارة تتم. مرات الإشي بوخد تعال نقول عادة فيك زي نطاق تبع 3 أشهر بين كل مهارة ومهارة. وهذا الإشي هيك فش فيه سباق، مهم كتير نتذكر هذا هاي المعلومة، إنه ما بقول إشي إذا طفلك قدر يتقن مهارة معينة بوسط النطاق أو بآخر النطاق من إنه بأوله. يعني المجال هون واسع، وبعطي مجال كمان للطفل يتطور شوي شوي. فبالآخر إحنا مهم أكتر إشي إنه نحترم وتيرة الطفل. إحنا علينا مسؤوليتنا البيئة، مسؤوليتنا نهيئ له بيئة اللي هي آمنة، بيئة اللي هي متيحة هاي الفرص التطورية، وما مسؤوليتنا إنه نعجله. كل طفل عنده وتيرته، فكتير مهم نتذكر هاي المعلومة.
0: طيب مرات كمان ما يصفي بيكون عند الولد، ممكن الولد يكون في عنده تأخر معين، أو أنت عم تقولي على قصة وتير، يعني إذا نعطي مثال على قصة المشي، الولد بيمشي بأي جيل؟
1: عادة بين جيل لسنة لسنة ونص.
0: هون في عندك مجال اللي هو نص سنة، فممكن إذا وصلنا لجيل السنة ونص حدا يقول ولا إيش أعطوه وقت، كل طفل على روحته. وين الحد بين اننا فعلا نحترم وطيرة الطفل وبين اننا نكون عم نتجاهل الإشارة اللي

0: مهمة، شو الإشارات الحمراء بالتطور اللي لازم توقفنا وتخلينا نتوجه لاستشارة بهاي اللحظة؟
1: طلعي هذا هيك موضوع جدا حساس. أنا بفكر إنه بدي أسمي هيك بدل إشارات حمراء أسمي إنه هيك قضوي اللي إحنا كأمهات لازم ضل هيك مرات تضويلنا وتقولنا السؤال تبع ليش أو هل لازم أفحص. بحس كلمة إشارات حمراء مرات شوي بتضغط الأمهات ومرات بتعطي ردة فعل تبعت إنه خلص أنا ديش أشوف هذا الشيء أتجاهله عشان فيهن إشارة حمراء. وأنا متأكدة كمان إنه أغلب الناس اللي بتيجي بتقولك عم تمرق هي ناس اللي بتحبك وهي حابة إنه تروقك وتهديكي، بس مش دائما هذا هو الجواب الصح اللي لازم تعطيه للأمهات، لأنه عن جد كل ما كان تدخل أبكر كل ما كانت هاي التفكير بالطفل والاستشارة أبكر كل ما إحنا بنشوف كمان نتائج أحسن. وبكتير أهون نأسس إشي اللي هو صح من إنه نقعد نصلح. أنا بفكر إنه دائما اسألي حالك كأم أكتر من سؤال. السؤال الأول تسألي هل طفلي عم بتطور كل مرة أكتر؟ يعني أنا هلأ أنا عم بشوف إنه في زي سيرورة مراحل اللي ابني عم بتقدم فيها، هل طفلي موجود إسا بمحال اللي مش عم بتراجع منه أو مش عم بوقف بتطور معين؟ وهل طفلي قادر يكون بحسب إيش هو مع حال، ما نقارنه مع ابن الجيران زي ما بقولوا، نقارنه مع حاله، هل هو قادر يكون بالنسبة لإله مع حاله بقلب مهارات اللي هي أكتر مش بس حركية إنما كمان تواصلية إنما كمان اجتماعية اللي هي عم تتطور كمان أكتر؟ يعني مرات احنا بنشوف اشياء معينه، مثلا بقدر اعطيك هيك مثال، كتير مرات في امهات بيقولوا لي ابني كان يزقف وبعد هيك بقى كم من فتره وقف شوي صغير يزقف، بس اسالها مثلا قد عمر الطفل، بيطلع عمره 7 أو 8 أشهر. وانا هون ببلش اسالها اوكي ابنك عم ببلش يزحف، فبتقول لي اه، بقول لها على الاغلب هو لسه مشغول بمهاره الزحف، هو مش نسي مهاره التزقيف انما هو شوي صغير عاملها كانه هولد، فش هيك شيء اسمه ينمحى انما هو عامل لها هولد. تعالي نستنى شوي وبعدين اذا ضل هذا الشيء هيك حسيت انه ضله كتير وقت وهو طفلك مش قادر يزقف، اوكي ساعتها بنقعد نعمل استشاره. مرات عن جد في هيك محل تبع انه احنا نستنى شوي نشوف هل هذا الطفل لسه هو مشغول يمكن بمهاره ثانيه بتاسيس مهاره ثانيه وعشان هيك زي كانه بطأ مهاره معينه. اما لما احنا نشوف مثلا تراجع، مثلا ممكن نشوف انه طفل كان يطلع علي يتواصل معي بالنظر وفجاه بطل، او كان يرد على اسمه وفجاه بطل، هون هي بنعد كانه اشارات حمراء او قضوي اللي لازم هيك تضوي للام وتقول لها لحظه ليه لازم نفحص، بلكي مشكله سمع بلكي مشكله اجتماعيه لازم نفحص شو السبب. في اطفال اللي ممكن كمان مثلا تكون عم تعمل مهاره تطوريه معينه اللي هي مفروض تكون بهذا الجيل وتضل فيها ما تتقدمش لقدام، مثلا في اطفال اللي ممكن يضلن كتير وقت انه هني بس مشغولين بكيف يوازنوا حالهم بوضعيه البطن، بوصل جيل 7-8 أشهر هني بعدين بس
0: شو المقصود ما يساوي وزنه عشان يفهم
1: يعني عنه. يعني مثلا وضعيه البطن في لها اكثر من مرحله،
0: المقصود انه احنا بنحط الولد على بطنه
1: بالضبط، احنا بنحط الولد على بطنه في توقع طبعا انه ببدايه الطريق الطفل ما يصمدش لكتير وقت، يصمد اكمن ثاني بعدين شوي يصير اكمن دقيقه
0: يصير يبكي.
1: ويصير يبكي طبعا. واحدة من الاشياء اللي اكتر اشي ممكن الامهات يحسوا وجع هو انه اولا نشوفوا ابنين عم ببكي بهاي الوضعيه، وثانيا انه ممكن يروحوا على الصحيه وفجاه الممرضه تبعت الصحيه تقول المتوقع من ابنك يكون نص ساعه وضعيه البطن، وهذا الشيء زاد لنا اكتر واكتر التوتر.
0: حبيت هذا الموضوع اسمه ذكرتيني احكي عنه ميساء،
1: موضوع مهم
0: نسيته كيف مش حطيته بالنقاط هذا
1: وجع ممرضات الصحيه انا كثير بحبها بس هو وجع هو وجع حقيقي عند الامهات.
0: اسمع هون بيمشوا هيك رح ننقل اسال هذا الموضوع هيك لانه كتير صبايا حوالي مش بس الاستشارات انه رحت على الصحيه قالت لي انه لازم يكون يعمل هيك او لازم تكون تعمل هيك. قديش بنمشي هذا السلم، هن بيمشوا على سلم معين صح؟
1: صح.
0: هن ما بتطرقوا لانه في عندك هذا المجال
1: الكبير الواسع
0: الكبير اللي ممكن والإشي بيضغط ميسا بيضغط، يعني في امهات تروحوا يبكوا من عند وضغطوا، فقديش مهم ننتبه لهي المواضيع احنا كاهل وننتبه انه تمام في امور اللي لازم انه احنا ناخذها بالحسبان ما نتجاهل
1: صح،
0: بس كمان نكون واعيين.
1: انا بفكر ان بدي هقول شغله عندي هيك راي كتير واضح بموضوع الصحيه، كتير مرات بحكي عنه برشاتي لانه عن جد كتير امهات بيجوا حسات ذعر حسات توتر حسات انه هني مش قادرات حتى يصارحوا الصحيه بايش عم بيصير معهم بالبيت خوفا من انه ياخذوا رده فعل اللي فيها حكم معين. للاسف الشديد كتير بسمع هذا الشيء، في كتير امهات بيقولوا لي انا اصلا بطلت اقول لهم ايش بيساوي او ايش بيساويش لانه خلص بعرف انه على الاغلب رح اخذ حكم منهم ورده فعل. فده أقول شغلي ده أقول إنه الصحية على فكرة هي موجودة عندنا بالبلاد، هي مش موجودة بكل البلدان التانية، وفي سبب ليه هي موجودة وهي أنا حسب رأيي فيها إلها كتير كتير حسنات. واحدة من الأشياء إنه بتخيل حلم كل أم، مثلا الميات اللي أنا برافقها ممكن تكون من ألمانيا ومن من محلات تانية من سويسرا ومن هاي الأشياء ما عندنا هاي الصحية كتير، فحلم كل أم تعرف شوي صغيري شو توقع توقعاتها هيك كل فترة زي تقوله بتعمل ماشاب على الطفل تعرف هيك بشكل عام إيش هو عم باخد إيش مش عم باخد إيش لازم تركز أكتر.
0: صحية زمان مش زي الصحية اليوم ميسا.
1: صح
0: اليوم في أدوات تانية غريزة صحية عشان هيك يمكن الأميات وصلت لوضع اليوم عم بيقولوا لك إنه أنا بديش أقول
1: أو بديش أروح طبعا
0: بديش أروح لأنه أكيد. في تغطية تانية في أنت موجودة مثلا قدامهم اللي أنت عم تعطيهم هذا الرد أو هاي المرافقة اللي هني بحاجة لها. أنا متذكر وقت ابني ما كانتش المرافقة زي اليوم.
1: أكيد الوعي كتير تغير كمان هذا له حسنات وسيئات بس بحكي شغلة صغيرة على الصحية لأن حسب رأيي إنه الممرضات تبعون الصحية رائعات واحترامهن بمحلهن جدا موجود. أنا بفكر إنه ممرضات الصحية مرات شوية عندها نقص بالاستكمالات وهذا الإشي يمكن سببه أصلا مش هني سببه أكتر إيش الدولة عم تعطيهن. وبفكر إنه واحد من الأشياء إنه لما أنت كممرضة مش قادرة تعطي المعلومات الصح لأنك أنت بشكل عام مش عارفة بالضبط من وين هاي جاي المعلومة أعطيك مثال ورح تضحك إيش صار أنا معي إسا يمكن هذا هو السبب هون بصير في مشكلة وتناقض. بقدر أقولك أنا كأم لما فتت على الصحية مع بنتي كانت تزقف بنفس الوقت أجت فحصت معها إذا بنفع تعمل مكعبين كل واحد بإيدهن وتخبطن ببعض عمليا الطفل اللي عم بيمسك مكعبين وبيخبطن ببعض هو أكيد عنده مهارة التسقيف حتى التسقيف في إشي أكتر متقدم. فبنتي ما طبعا ما جاوبتش معها بهاي اللحظة فهي بتقول لي عندها تأخر مش قادرة تمسك مكعبين وتخبطن ببعض. قلت لها أنت بتعرفي ليه أصلا إحنا عم نعمل هاي أنت عم تعملي إسا هذا الفحص؟ بتقول لي لا لا لا العضلات الدقيقة. قلت لها لا للتزقيف وانتي مش عارفه انه هذا للتزقيف وإسا هي قبل شوي زقفت
0: لك خط الوسط انت بلاش تشرحي
1: لها كانه تفهم شو الاشي بالضبط. فانا متسامحه معهن متسامحه كتير معهن بس بهمني دائما كمان هقول للامهات صوروا للصحية
0: صح ما يصير امواعي تاني كانت ممكن تنضغط. وانا بقول لك صارت في كتير اشخاص من اشخاص مقربين لإلي تروح اقول لها حبيبتي روقي
1: والاشي الاصعب انه الانستغرام والالجوريثم بشم ريحه هدول الامهات المضغوطات وببلش يعطيهن صفحات خرافية لناس اللي عم تحكي التطور. أنا واحدة منهن بس أنا واحدة من الناس المختصين في التطور وفي أغلبهن مش ناس مختصين بالتطور لا للأسف الشديد ممكن تكون حيلا بلوجر اللي عندها ترينز كتير حلوة والأمهات بصير أكتر وأكتر ينضغطوا
0: صح
1: بصيروا أكتر ينضغطوا بصيروا يشوفوا إنه في أطفال على 8 أشهر عم بيعملوا أشياء اللي ابنهم بعده مش عم بيعملها
0: أم اللي ما إلها أي خبرة ولا معها أي شهادة اللي أنا محترمي الشديد الخبرة اليوم هي إشي كتير كبير بس ما بتعطيك مؤهلات إنك أنت تروح تعطي إرشادات للأهل كيف ابنك يتطور وكيف ابنك أو تعطي تشخيصات اليوم حتى صار
1: مسؤولية جدا كبيرة مسؤولية كتير كبيرة بشوفها للأسف كل يوم كل يوم أمهات بيسألوني ما يصير هذا الإشي صح. هذيك المرة شفت فيديو لأم مسكة ابنها علقت الخزائن علقت الأواعي وكأنه عم ترفعه من وهو نايم على ظهره يعني تخيل ممكن الطفل يترك هاي العلقة فجأة ويخبط راسه لورا مثلا يعني في مرات اشياء كمان ممكن تدار او مثلا ممكن تكون ماسكه زي ليف اللي هي خشنه وتقعد تفرك ايدين واجرين الولد وتقول ان هذا الاشي رح يساعده يزحف هذا الاشي خزعبلات. احنا ما بنعمل ولا مره بالطفل نفسه التغيير احنا بنعمل تغيير بالبيئه والطفل من هناك ببلش يعمل البوتنشل تبعه بالحركه.
0: قديش مهم ميسا ذكرت قبل شوي قصه التدخل المبكر اذا نحكي هذا الموضوع ايش ممكن يفرق يعني مثلا كتير زي ما ذكرت قبل شوي بنسمع يلا ولا اشي كمان شوي بيحكي مثلا او اخو يلا ما اخو تأخر هل ممكن مثلا لانه الاخ تأخر الاول نفس السبب يكون عند الاخ الثاني انه كمان هو يكون عنده تأخر لانه اخوه كان عنده تأخر يعني ممكن نعتمد على هذا الاشي.
1: انا ما ولا مرة بعتمد على هذا الاشي صراحة ولا مرة بقارن طفل باخوه هاي اكيد بس طبعا في الوراثي اللي احنا مهم كمان ناخدها. انا لما اشتغل بتطور الطفل دائما بسأل اول اشي ايش صار عمليا قبل ما هذا الطفل يخلق كيف الام حبلت فيه ايش صار من اخوته ايش في عندن هن بالخلفية اشياء اللي انا لازم اعرفها ان كان فرط حركة ان كان تأخر بالحركة تأخر
0: بالحكي كمان.
1: طبعا والاهل كمان والعيلة القريبة ان كان في قصص تبع التوحد بقلب العيلة لازم نعرف هاي الخلفية. بس بالاخر طبعا بطلع على الطفل كطفل وبشوف اول اشي براقبه هو بحركته هو بتصرفاته هو بفكر انه قصة الانتظار بفكر انه المشكلة بالانتظار هي مش بس عند الطفل حسب رأيي كمان بتشوفها الام لانه لما ام انت عم تنتظري انت مش موجودة لا حلول يعني انت حاسه حالك انك انت مكبله لا في عندك حلول تساعدي تدعمي طفلك انت بس بانتظار انت بزي محل اللي هو فيه فراغ معين. فانا بفكر دائما بقول للام اذا انت حاسه حالك بهذا الفراغ لا عارفه كيف تساعدي وبنفس الوقت انت مش راضي عن ايش عم بيصير مهم تتوجهي مهم ممكن حتى تتوجهي لي اغلب بمجموعات الواتساب بتوجهوا لي يعني احنا مجاني هناك فبتوجهوا لي ممكن هقول كله ممتاز. قبل يومين في ام توجهت لي بنت عمرها سنتين بتحكي بس بتحكي شوي صغيره هيك نتفي مقطع بعد شوي هيك بدها الحديث زي ما بقوله من كيف الحكي. قلت لها كله تمام، بعده كله تمام، روقي عليها، ما تطلبيش منها كتير، ما تضلكيش عليها بضغط بقصة الحكي ورح يمرق. في محلات اللي عنجد بمرق،
0: في محلات بتوجه الأخصائية نطق،
1: في محلات لا، في مرات أمهات بتوجهوا لي ابنك عمره سنة ونص بعده مش عم بمشي، لا لازم نفحص، لازم نفحص شو السبب، مش شرط يكون الإشي على قد كاتاستروفة، ممكن سبب هو مروني ونحلها ببوت ونحلها بشوية تمارين تقوية.
0: أنا بقول إنه مثلا الولد عمره سنة وشهرين وبعده ما بيمشي، ما نستنى لسنة ونص صح؟
1: ما نستنى لسنة ونص، هاي أكيد. هذيك المرة بعدني بحط كمان على الإشي هذا

0: ستوري وهيك كان في اميات فعلهن هذا الموضوع. احنا عنا حسب البلاد هون متوقع حتى الطفل يمشي جيل سنة وشهر, لانه احنا شوي متأخرة انه نقعد الطفل بالعالم هو سنة, ببلادنا هون هو سنة وشهر. انا دايما بقول للام اعطي لحالك انه ديدلاين تبع سنة واربعة اشهر. مزبوط في معلومة تبعت انه لحد جيل السنة ونص كله تمام انه الطفل كأنه بعده مش عم بمشي, بس انا سنة واربعة اشهر الطفل بعده مش عم بفرجيني بوادر مشي, في سبب ولازم اعرف شو هذا السبب. وحرام يعني لتنه يستنوا هدول الشهرين ممكن يكونوا صاروا لتنه يعطوا الورق بقلب الصحية او ان كان بتطور الطفل لأنه إلى أدوار عنا أدوار ما شاء الله ممكن تقعد كمان نص سنة الطفل يتجوز عبما ما يأخذ دار. فأنه توجهي لمختص افحصي وعن جد مهم. عادة الإشي بنحل بجلسة أو جلستين لما نتطلع ونفهم شو الإشي الصغير الموجود عند الطفل, أو ممكن أبعت الأم على فحوصات معينة أو نفحص مع بعض أكتر من تجربة اللي ممكن. مرات الإشي كمان حسي على فكرة, كتير مرات بخضوني أمهات مش من محل تقوي, أو أنا بشوفش الإشي من محل تقوي, من محل لحظة كيف أنا ألائم الروتين اليومي لطفلي لمزاج طفلي لقدرات طفلي لتحديات طفلي. الإشي أكبر من أنه بس كأنه إيد أو إجر أو حركة معينة.
1: يعني ميسا الخلاصة بنقدر نقولها هون إنه كل طفل له وتيرته, بس احترام وتيرته ما بيعني إننا نغمض عيوننا عن إشاراته. كل ما فهمنا طفلنا أكتر عرفنا وين تنعطيه وقت وين تنمدله إيد المساعدة.
0: تمام.
1: بس خلينا نروح لإشي اللي هو موجود تقريبا بكل بيت وله دور أكبر بتطور الطفل من شو منتخيل اللي هو اللعب. ليش أحيانا بنشتري لعبة مكتوب عليها إنها مناسبة لعمر طفلنا ونكتشف إنه مش قادر يلعب فيها, ولما يعصب ويرميها بيقول ما بدي, هل فعلا هو مش حبيبها ولا مين ممكن يكون عم بحكي لنا إشي تاني عن اللعب. اختيار اللعبة المناسبة والوقت النوع الحقيقي مع أطفالنا رح نحكي بالقسم القادم. فاصل قصير وراجعين.
2: أجل وقت تضيفوا المزيد من ستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساسا بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون رابط لتجربة قيادة نجمة 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
3: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن, تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
4: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس آي إل؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس آي إل بسيخومتري الدولة.
5: دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا,
6: ما كنتش عارف شو بدي اعمل,
7: استاجي وكيف بدي ادبر حالي,
6: سكن اقامه,
7: كنت بحاله ضياع,
6: كنت متخربط بالبلاد برا,
7: شفت طلاب وسالت ناس,
5: شفت برنامج انطلق, شفت الشغلات اللي منزلها شجع الاشي زياده على المانيا,
7: حسيت انه المانيا احسن قرار الي, قررت اني اسجل,
8: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها,
6: نظم
8: كل شيء مرتب قدامي, صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
9: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب. انطلق برنامج مرافقة كامل. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050 56 89 122.

0: الاحتواء مع روان شحوك سمعان.
1: رجعنا لكم بعد الفاصل مستمعاتنا ومستمعينا ومكملين معكم بحلقتنا من برنامج احتواء. تذكير سريع بشو كان قبل الفاصل. حكينا عن تطور أطفالنا وفهمنا إنه فعلا كل طفل له وتيرته، بس مهم كأهل نعرف وين تنعطي الطفل وقته وينتا في إشارات اللي بتستاهل إنه نوقف عندها ونطلب مساعدة. بحال انضميتوا لنا إسا وحابين ترجعوا تسمعوا القسم الأول وكل تفاصيله، بتقدروا تلاقوا حلقتنا عبر تطبيق ناس.

0: لسه بدل قسم بدي نحكي عن شغلة أكيد صارت بكتير من بيوتنا، منشتري لعبة لابننا وإحنا متحمسين إلها أكتر منه. تعليمية بتطور مهارات ومكتوب عليها مناسبة لعمره، يعني نظريا كل إشي تمام، منيجي منحطها قدامه يدوب يتطلع عليها أو ممكن يجربها شوي ما بتزبط معه فبعصب وبتركها، وإحنا أول إشي منفكر فيه بس هاي اللعبة لعمره ليش مش عارف يلعبها؟ بس هون في نقطة كتير مهمة، اللعبة المناسبة لعمر الطفل مش بالضرورة تكون مناسبة لطفلي أنا، لأنه العمر رقم، بس الأطفال بنفس العمر مش بالضرورة عندهم نفس القدرات ولا نفس الاهتمامات ولا بنفس المرحلة بكل المهارات. ومكملين طبعا مع ضيفتنا العزيزة ميس أبو سني غنطوس، معالجة وظيفية ومرافقة أهل في مجال تطور الطفل، مديرة مجموعات واتساب لدعم الأمهات العربيات خلال إجازة الولادة ومؤسسة أكاديمية الأم الواثقة. ميسا برجع برحب فيك من جديد معنا بالقسم الثاني. استنى نحكي عن موضوع جدا جدا مهم، هو موضوع الألعاب. كتير أشخاص اليوم ما بيعرفوا عن جد شو فائدة الألعاب وكيف نمرق اللعب، يعني اللعب لأولادنا وكيف نتعامل مع أولادنا حتى بهيك بلحظة اللعب. فتعال نبدأ من هون، كيف فعلا نختار اللعب المناسب لطفلنا؟ على شو لازم نطلع غير العمر المكتوب طبعاً على العلبة؟ هذا الإشي جدا مهم.
1: أكيد أكيد غير العمر. العمر ده أقول أولا هيك ملاحظة مهمة، إنه كتير مرات هو بيكون محطوط لأسباب اللي هي أكتر تقنية وسياسية، يعني أشياء اللي هي أكتر تسكر على الشركة بأنه من ناحية ما حدا يجي يتشك عليهن. يعني مثلا في هيك أكتر إشي بقدر أعطي عليه مثال، بعجزة بتعرفي هاي مخدة المي هيك للتمي تايم لوضعية البطن، أنا ما بعدين بنحكي على رأيي فيها بس إنه هي معمول للأطفال اللي هي بالتمي تايم، عملين أطفال صغيري مكتوب بقلب هاي المخدة إنه هي لجيل سنة بلس، فهذا الإشي مش بالضبط صح، لأنه ولد عمره سنة وأزيد شو بده بهاي المخدة. بالضبط هيك. استلد أحكي كمان شغلة مهمة، هو موضوع إنه اليوم إحنا كتير عم نشوف مواقع اللي هي غير مراقبة اللي فيها كمان كتير ألعاب، والكتير الإشي مغري لأنه ألعاب اللي هي رخيصة. فأول إشي دايما بقولها الأمهات باختيار الألعاب هو الأمان. يعني أنت بدك تختاري لعبة بدك تختاريها عن وعي، بدك تختاري وتفكري إذا طفلك بقدر يحطها بتمه ولا بقدرش، إذا بدك تضلك أنت متسرس بهل طفلي رح يحطها بتمه، على الأغلب لكن هاي مش لعبة اللي هي منيحة. الأمان أولا، ياما أشوف قدامي إن كان خرخشيات اللي موجودة بمواقع اللي هي غير مراقبة ممكن تنكسر بقلب تم الطفل وهذا إشي ممكن يعمل اختناق، فدايما الأمان، الأمان والمواد الموجودة هناك اللي بتصنع هاي الألعاب. وما علينا بكل أحوال اخترنا لعبة وحسينا أن الطفل مش قادر يتفاعل معها، فبدي اذكرك اولا انه هاي اللعبه مش شرط اولا هي مش منيحه، ومش شرط انه طفلك هو مش عارف يعمل إشي مع اللعبه، يعني في اكثر من إشي. اولا بنطلع بنسال حالنا اسئله، وينتا هو مش قادر يتفاعل معها؟ هل من الاول هي مش عاجبته هو مش عم بيهتم لها، ولا بلش يلعب فيها وفجاه وقف؟ اوكي، لانه لما هو بلش يلعب فيها وفجاه وقف على الاغلب كان في هناك تحدي معين اللي يمكن احنا نقدر نصححه شوي صغير، نخفف وندرجه شوي صغير اللي يقدر يعود يكمل اكثر باللعبه. ممكن كمان السبب مثلا انه هو تعبان او جوعان أو كان عليه نهار اللي كتير محفزات، في كتير أسباب، السبب مش دائما هو بس اللعبة، مش السبب دائما طفلك.
0: وممكن الأم نفسها ما عرفت تمرق اللعبة بطريقة اللي هي ممتعة
1: طبعا، واحدة من الأشياء الوتيرة
0: كتير أهل اللي هي ما بتعرف، يعني ما بتعرف تنزل لمستوى الطفل باللعب. ميسا
1: الوتيرة والتعليم واحدة من الأشياء، إحنا كمجتمعنا وأنا بفهم هذا الإشي أهلنا كمان ما كانوا كتير يلعبوا معنا. سألت أمي هذيك المرة، ماما أنت كنت تلعبي معي وأنا صغيرة؟ قالت لي لا، قال كنت أقرأ لك يمكن قصة، كنت أغني لك، كنت وأنا عم بحمم كنا نلعب مع بعض، أما مش أكتر من هيك. ما كانش في محل إنه الأهل يجوا على الأرض، هذا الإشي ما كانش الفلور تايم، هذا ما كانش من قبل. إحنا إسا بعصرنا عم مجتمعنا إسا بلشنا هذا الإشي تبع الفلور تايم، فهاي كأنه لغة جديدة كمان علينا إحنا كأهل. واحدة من الأشياء بالفلور تايم اللي بشوفه إنه الأهل ممكن يكونوا كتير بوتيري سريعة، يلا يلا يلا يلا ماما يلا يلا، ممكن أشوف مرات أم بدها تحاول تخلي طفل هاي يقلب، وبس بكيف هي عم تحرك اللعبة بتحسي كأنه إسا إذا طفل بلحقش هاي الفرصة يلا يلا يلا اسرع اسرع. بقول لهم دائما ولا مره الكلمه هي اسرع، عاده هي ابطا، يعني ولا مره هو انه احنا نسرع، يعني عاده الاشي ابطا. الاطفال جهاز العصبي بحاجه بعد لوقت اكتر يفهم ويستوعب، وكتير مرات كمان بنتقلوا للمحل التعليمي، ايش هذا اللون، ايش هذا الشكل، هيك في دغري كانه طلب. والطفل لما يفوت على محل التعليمي بالاخر عن جد اللعبه مش هي اللي بتعمل الفرق، اللي بيعمل الفرق هو التواصل، هو التجربه اللي الطفل بيطلع معها، وعشان التجربه تكون قويه هو بده أهل، هو بده أم عم تلعب معه عم تطلع عليه بعينين اللي هي حابة إيش عم بتشوف، بعينين اللي هي مبسوطة وممتنعة هاي اللحظة، ومش حاسة إنه هي مجبورة تعملها لأنه كمان شوي جابلها تكون شوي صغيرة على الإنستغرام أو جابلها تطبخ. إسا هذا إشي كمان بده منك أنت هيك طاقات وقت مع حالك.
0: صح، مثلا حكينا على قصة العمر المكتوب على العلبة، ذكرت انت مثال، اعطيتي مثال لعبة المخدة. طب اذا نحكي على الالعاب اللي هي اكبر، يعني كتير مرات انا في العاب اللي هيك بحكي على حالي، ابني كان عمره 3 سنوات انا رح جبت له لعبة اللي هي 8

0: بلس اللي هي يمكن لأنه أنا أخصائية علاج وظيفي وبعرف كيف أدرج اللعبة أسهلها كيف أرافقه فيها فالإشي ساعدني إني أقدر أمرق لعبة اللي مكتوب عليها 8 بلس لورد له عمره 3-4 سنين. قديش هذا المهم الموضوع إنه إحنا نكون واعيين إنه هذا الإشي ما بقول إنه ابني عبقري
1: عبقري تمام. طبعا أكيد
0: مهم أوضح هاي الشغلة هنا بقول إنه أنا عرفت أرافق ابني عرفت إنه أسهل اللعبة وأدرجها بطريقة اللي هي مناسبة له. فهذا كمان أنت ذكرتيه قصة إنه العمر المسجل على العلبة هو إشي اللي هو تقني بس قديش مهم احنا كأهل نكون واعيين انه اذا في مهارة معينة احنا بدنا نشتغل عليها ايه او بدنا نطورها ايه اذا احنا نحكي مثلا على حل المشكلات او على الاستنتاج اعطيني ساعديني
1: هذا اعطيكي شغلة اللي هي بسيطة اللي كتير مرات بتكون عند الاهل في هاي لعبة البوب اب اللي الحيوانات اللي هيك بتطلع لما الطفل يكبس كبسي والحيوان لازم يطلع اوكي هاي اللعبة عادة في لها 4 ازرار في زر اللي هو بتكبسي عليه في زر اللي هو بتدوريه في زر اللي هو بترفعيه في هيك 4 ازرار متنوعة عمليا اغلب الاطفال لحد جيل سنه وحتى ممكن كمان يقلطوا شوي السنه ما بيعرفوا يدوروا في واحدة من الازرار هاي انه يدوروا عشان تطلع الحيوان ما بيعرفوا يعملوها في اميات هذا الشيء ممكن يضغطهن بس انا دائما بقولهن ولا مره تطلبوا منه يعمل هذا الشيء اذا هو اقل من جيل سنه على الاغلب مش رح يقدر يعملها فهنا هو التدريج اللي عم نحكي عنه لهي الاجيال اللي هي صغيره مثلا مرات في كمان استهلاك لعبة اللي هي كتير ترند زي شبكه هيك زي مكعب اللي هو كله شبكه وفي بقلبه بيكون كانه اغراض والطفل لازم يحاول يدخل ايده ويطلعها من هاي الشبكه وعلى فكره صعبة أنا حاولت أعملها عن جد استصعبت فواحدة من الأشياء اللي بنحكي عنها مرات إنه مثلا أنت فوتي إيد الطفل شوي شوي هيك معاه بإيدك بإيده فوتيها وخليه بس يطلع الغرض يعني إحنا مش شرط زي ما كأنه معطينا التعليمات للعبة نعمل بالضبط زي كيف التعليمات أطفال مثلا اللي عندها صعوبة مثلا بمواضيع التركيب والبناء مرات مجرد تفوتي معها إلمنت صغير مثلا فوتي حيوانات اللي هو بحبها أو سيارات فجأة ما بتشوف الطفل بصير في عنده هذا الإبداع وبصير يحط المغناطيس وبصير يعمل شارع وبصير يحط الليجو بصير يعمل بيت للحيوان
0: حلو وانا تعرف توصل لابنها او يعرف يوصل لابنه يعني
1: طبعا هاي التويست الصغير اللي ممكن احنا نعمله كاهل واكتر اشي بحب اطلبه من الاهل دايما بهاي الالعاب اولا دايما بسأل الاهل ايش كنت تلعبوا انت ولد صغير لانه بحس انه في اشي بالطفل الداخلي تبعنا مرات لازم نفعله تاني سؤال انا بطلع على الاهل وبطلع وعوجهن كمان وين هني مبسوطين بقلب اللعبة لانه بعرف لما الاهل مبسوطين بقلب اللعبة على الاغلب الطفل كمان ينبسط وجههن كتير هو له اساس للعب
0: ومش بس باللعبة بالوقت
1: كل شيء بالحياة
0: بالوقت اذا احنا بنحكي بالوقت نفسه اذا انا بستغل هذا الوقت مع ابني عشان انه انا مجبوره وبدي اعلمه
1: بالزبط.
0: ولا عشان انا جاي انبسط مع ابني أكيد. واستغل هذا الوقت لاشي اللي هو نوعي
1: طبعا الكيف ومش الكم والجوده هي بالاخر بتتعلق كتير فينا بتتعلق بالتدريج تبعنا دائما بدل ما نبلش نسرع ونجرب ونحط ايدينا على ايدين الطفل اول اشي نوقف نعد للعشرة ونتطلع مرات تدخلاتنا بتخرب واحدة من الأشياء أطفالنا كتير أسكية يعني دايما بفكروا كيف بدهم يلاقوا أسرع حل أسرع طريقة توصلن للي بدهم إياه مثلا بالبلاي جيم هاي اللي بتكون فوق الطفل اللي هي اليونيفرسيتي كأنه فوق الطفل والطفل لازم كأنه يمد إيده ويمسك غرض إذا الطفل بفهم إنه هاي اللعبة موجودة كتير عالي وهو مش احتمال كتير قليل إنه يمسكها على الأغلب ما يمدش إيده من الأول مجرد مرات ننزل شوي صغير اللعبة ما بتشوفه ولا طفل مسك هاي اللعبة فمرات
0: تغيير البسيط
1: بالزبط.
0: هذا
1: بدل ما نجرب إحنا نمسك ايده ونرفعها وهيك نطلع لحظة نشوف انه اللعبة يمكن بمسافة اللي هي كتير عالية نوطله اياها شوي ولا السحر بيصير
0: هو يحاول وكمان في مثال قبل هيك كم من يوم شفت ولد اللي هو عم بيمشي وفي مثل مسار بالبيت وفي مثل كرسي قدامه فالحلو انه الام ما سارعت تقيم الكرسي
1: تساعده
0: طبعا. يعني قديش مهم انه احنا نراقب نشوف كيف ابني بيحاول انه يحل لانه هيك هو عم بنمي مهارة
1: طبعا
0: لا ميسا
1: على الاخر واحد هيك من الاشياء باكاديمية الام الواثقة في عندي كأنه فيديوهات اللي هي تطورية بس لما عملت الأكاديمية قلت بنفعش أنا بس أعطي الأم فيديوهات تطورية لأنه بالآخر بأرض الواقع ما بكفي بس أنت تعملي مع الطفل كأنه تشجيع لمهارة معينة واحدة من الأشياء اللي تتعلميها كأم هو كيف تضبطي نفسك كيف توقفي لحظة وتطلعي فزيدت لهاي الأكاديمية الزوم الشهري تبعنا اللي هو فيه أجوبة وأسئلة وبلاقي حالي 90% من الوقت عم بقول للأم تعالي شوي نستنى لحظة وقفي لما يكون لازم مثلا إسا يزحف لما في طابة قدامه هو لازم يزحف لهاي الطابة وقفي لحظة ما تستعجليش تعطي الطابة لما بدك تستعجلي تعطي الطابة على الأغلب هذا الطفل مش رح يحس أصلا في سبب ليصحف مثلا يتقدم لما هو الطابة عم توصل له من إيديكي ليش تنو تتقدم
0: لتنو يتقدم أحاول
1: بالضبط
0: محاولة هي اللي بتعلم الأولاد
1: طبعا المشاكل الصغيرة مشاكل صغيرة أو تحديات صغيرة أنا بحب أسميها بالبيئة هي بتطور هي فرصة إلنا. إذا تحديات كانت طبعا كبيرة هي الطفل على الأغلب يتنازل وما يكونش بده يكمل ويستصعب، أما تحديات اللي هي صغيرة هي فرصة على الآخر، وكتير بحب إنه ننتهزها لهاي الفرصة، ما نستعجل نحلها ونغطيها.
0: ميسي شو رأيك بهيك قبل ما ننهي القسم معاك تكديس الألعاب بالطلعة والنازلة هيك؟ تعال نتطرق لهذا الموضوع،
1: هاي أقص عليها كمان شوي، عاملة كاروسيل مرتب.

0: بتحس الأهل ممكن من محل معين، فيك مرة أخصائية حكتها قدام أخصائية نفسية من محل إن هن الأهل عم بعوضوا عن النقص اللي هن مش إنهم مش عم بيكونوا مع أولادهم كل الوقت ومش عم بيقدروا يعطوهم من ناحية نوعية من ناحية كيف، فهن عن شو عم بيعملوا؟
1: عم بزيدوا الأشياء،
0: عم بزيدوا الألعاب، إنه بفكروا إنك عم بعوضوهم بهدايا وبكمية ألعاب
1: على الآخر.
0: هيك أنا أحكي بجملتين لأنه إحنا لازم نهم القسم.
1: أنا كتير بوافق هذا الإشي، إنه فيك شعور إحنا عنا كأنه كمان بديش ابني يكون عينه على غيره، كأنه إنه غيره يكون أحسن، عنده أشياء أكتر. السوشيال ميديا كتير بتضغط، المقارنات هاي كتير بتضغط. less is more، هاي هي الجملة تبعتي دائما بقولها. less is more، تذكر وجهكو هو أحلى لعبة بالآخر. إحنا عم نزيد ألعاب لأنه في أشياء اللي إحنا لازم نعملها، تفاعلكو هو أهم لعبة. أنا ممكن أمسك لعبة واحدة وأعمل أستعملها مراي، ممكن أستعملها كمان لطفل اللي هو نيوبورن صغير 3 أشهر 6 أشهر 9 أشهر وسنة كمان.
0: حلو،
1: فاهمي؟
0: فأنا معدة مهارات من هاي
1: لعبة واحدة ممكن مراي، هي حتى بتنعدش لعبة عند بعض الأهل. طابة هي لعبة واحدة اللي ممكن نعمل فيها كتير مهارات. ولا مرة الكم ولا مرة، دائما الكيف والجودة.
0: طيب يعني بالنهاية مش المهم قديش عندنا ألعاب ولا قديش ساعات إحنا إجن بالولاد، المهم شو بيصير بهذا الوقت وإحنا معهم. بس في إشي كمان صار يدخل معنا حتى بهاي التفاصيل ويأثر على نظرتنا لأولادنا وتوقعاتنا منهم، السوشيال ميديا والمقارنات كيف أثرت علينا كأهل، وهل بدون ما ننتبه صرنا نستعجل أطفالنا حتى يلحقوا بصورة اللي إحنا بنشوفها على الشاشة؟ عن هذا رح نحكي بالقسم الثالث والأخير، خليكم معنا.
2: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. 3 تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيخولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونين. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.
3: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
4: في قطارات بدكوش تقطعكو، التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل، ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
5: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة، عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
6: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 0592444456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
4: حطمنا الأسعار. سيتر وان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتر وان مختارة، السيارة العائلية الممتعة سي 3 اير كروس، السيارة العائلية سي 4 اكس والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.

0: رجعنا لكم بعد الفاصل مستمعاتنا ومستمعينا، ووصلنا للقسم الثالث والأخير من حلقتنا لليوم من برنامج احتواء. تذكير لشو حكينا من بداية الحلقة، في القسم الأول بلشنا نحكي عن تطور الطفل، فهمنا أنه لكل طفل وتيرته، وأنه في فرق بين مساحة طبيعية للاختلاف وبين إشارات اللي لازم ننتبه لها، وحكينا عن أهمية أننا ما نستنى لما يكون الطفل فعلا بحاجة لتدخل. وبالقسم الثاني دخلنا لعالم اللعب، كيف نختار اللعبة بتناسب طفلنا فعلا، وكيف نفهم شو عم بيحاول يحكي لنا لما يرفض لعبة معينة أو يعصب، وكيف نساعده بدون ما نعمل عنه، والأهم كيف نرجع نكون موجودين معه باللعب فعلا، نوعي وحضور حقيقي. إذا انضميتوا لنا إسا بتقدروا تسمعوا الحلقة من بدايتها عبر تطبيق ناس بأي وقت وبجودة عالية. وإسا بدي أحكي عن إشي يمكن عم بيصعب علينا كل اللي حكيناه لحد هاي اللحظة، لأنه إحنا ممكن نكون مقتنعين وفاهمين إنه كل طفل له وتيرته، لحد ما نفتح الإنستغرام وفجأة منشوف طفل بنفس عمر ابننا بيحكي أكتر، طفل بقرأ أبكر، طفل بيعمل نشاطات إحنا أصلاً ما خطر لنا نعملها، وبدون ما نحس بدل ما نضل مركزين على الطفل اللي قدامنا ونبدأ نسأل طيب ابني ليش مش هيك؟ ومكملين طبعا مع ضيفتنا العزيزة ميساء أبو سني غنطوس، معالجة وظيفية ومرافقة أهل في مجال تطور الطفل ومؤسسة أكاديمية الأم الواثقة. ميساء برجع برحب فيك من جديد معنا بالقسم الثالث والأخير بحلقتنا. ميساء، موضوع السوشيال ميديا موضوع اليوم، يمكن أنا شخصيا تعبت وأنا أحكي هذا الموضوع، لأنه عن جد يعني كل أكم من حلقة في ذكر للسوشيال ميديا، في ذكر للأشخاص اللي إحنا منتبعهم. هات نبدأ من الأساس قبل ما أعطيك تعبري عن
1: شغلك.
0: كيف أثرت السوشيال ميديا على توقعاتنا من تطور أطفالنا، وهل فعلا صرنا نستعجل أطفالنا أكثر بسبب اللي إحنا عم نشوفه قاعدين على الشاشة؟
1: هذا عن جد موضوع هيك بغلي عندي بقلبي، بفكر إنه عندي هون كمان قبعتين، يعني أنا هون كمان أم وكمان معالجة وظيفية. فكأم لما أشوف المعلومات بالسوشيال ميديا أنا على الأغلب عندي بيكون في شعور شوي بالتوتر، في شعور بأنه أنا مش عم بكون كافي، مش عم بكون كفاية منيحة، مش عم بعطي كل شيء بدي أعطيه
0: بالرغم من الوعي اللي عنا إياته.
1: طبعا أكيد مع الرغم ده، أقول لك لما خلفت لين بنتي لسه هي كبيرة، يعني لما خلفت لين أنا بشي مرحلة شككت بمعلوماتي أول أكم من شهر، صرت أقول معقول يعني أنا كل اللي تعلمته كان على الفاضي وما فهمتش إشي من اللي صار. يعني هاي كمان كانت واحدة من الأشياء اللي أنا حسيت إنه أنا مجبورة أعمل الأكاديمية، يعني بنفعش
0: بكفيش الواحدة عندها هرمونات
1: بالزبط كمان، بنفعش أنا أخذ معلوماتي من السوشيال ميديا بهاي الطريقة اللي هي مش واضحة. واحدة من الأشياء اللي كمان دائما ببلش فيها كل الورشات تبعوني إنه أول إشي وبشدد عليه إنه أنا أول إشي معالجة وظيفية قبل ما أكون مرافقة أهل، لأنه العلاج الوظيفي أو أي موضوع اللي هو بهاي الأخصائية اللي هي هذا موضوع اللي فيه إحنا عنا في ساعة تطبيق، عنا امتحانات دولية اللي بنعملها، في عنا إشي اللي هو أكتر منطقي. مع كل احترامي لكل واحد اللي هو تعلم شهادة التطور بس ممكن واحدة تكون تشتغل أي إشي، محامية، معلمي، وفجأة بس تخلف يجي عبالة هيك
0: تفتح صفحة
1: وتحكي على الموضوع، بنفعش وبنفعش. وحتى كمان على فكرة في منن اللي بياخدوا للأسف شهادات كأنه اللي تطور،
0: لازم يكون في رقابة أكتر هذا الموضوع
1: بالضبط، اللي هي ممكن تكون بس شهر أو شهرين أنت عم تتعلم تطور طفل كامل. قد في مسؤولية هون كبيرة على إيدينا، أنا كل يوم بحس هاي المسؤولية. أنا كل طفل بدخل عندي بالنسبة لي هاي من أول وجديد في الفراشات ببطني، إنه أنا عم بتعرف عليه وعم بشوفه وفايته وعارف المسؤولية اللي أنا موجودة فيها، فصاروا ياخدوها زي كأنه مفهوم ضمنهم للأسف الشديد.
0: طيب ميسا، المقارنات مرات بتضلها جواتنا، يعني احنا بالاخر بشر، مش مهم قديش تكوني واعي ومش مهم قديش انت بتعطي ارشادات، بالاخر احنا اهل وبدنا اولادنا يكونوا
1: الاحسن
0: والافضل، وهذا الاشي احنا بنفهمه ونعطي شرعيه لهذا الاشي. ومرات بدون ما ننتبه ممكن يطلع هذا الحس اللي احنا حاسينه جوا لبرا بصوت عالي، او ممكن نصير نقول نشوف ابن عمك اذا احنا بنحكي عجيل هو اكبر، اختك كانت تعرف بهذا العمر،
1: ممكن كمان مرات حتى اللي حوالينا يقارنوا انه اسا السوشيال ميديا الستات كمان صاروا موجودات فيها، مرات بيجي بقولوا للأم انتبهتي انه هدول الاولاد كلياتهم صاروا يعملوا كذا وابنك بعده بيعملش كذا، صار في كمان
0: هيك شيء على التيك توك وعلى الهاي وبصيروا طب شو ممكن تعمل هاي المقارنات بصوره الطفل عن نفسه وصوره الاهل عن ابنهم وعن علاقتهم معاه؟
1: انا بفكر هيك، اول واحدة من الاشياء اللي ممكن هاي المقارنه تعمل هي تخلي كمان الاهل يحسوا انه هني مش كفاي، وتخلي القيمه تبعت الطفل توطى عند الاهل بشكل اللي هو لا ارادي، لانه مجرد انه انا عم بعطيه علامه على شيء معين، جوده معين، فالطفل دائما رح يحس حاله انه هو بامتحان، ورح يحس انه هو ولا مره رح يكون كمان كافي لاهله. هاي المقارنة

0: قرني ولا مره بتحس الطفل. يعني مهم اذكركم هذا الشيء، كثير مرات بشوفه بفطم الحفاضه على فكره، امهات يا شوف اخوك فطم يلا مين اكثر بيعرف اسرع يعمل هذا الشيء. كثير مرات عندنا هاي الجمل احنا بنقولها، بنقولها كمان محلات تبع التحفيز او من محلات تبع انه احنا بدنا الطفل كانه يتشجع. ولا مره الطفل بتشجع لما احنا نعمل هاي المقارنه، اكثر شيء بحس هو انه هو مهدد، انه هو بهاي اللحظه مجبور يعمل شيء عشان يكسب قلبكم من جديد.
1: في حكت لي هسه بدك اتذكر انا مع ذاكرتي الرائعه مثال على اثنين توام اعطوه الاثنين كانوا بنفس الصف
0: وعملوا لهم زي فعالية، وواحد منهم أخذ زي كأنه تقييم، واحد
1: لا واحد أخذ اثنين، اثنين كانوا قدرات عالية والتاني أقل. فدايما كانت هاي المقارنة إذا كانتنا المعلم إذا كانتنا الأهل كل هالأمور. في مرحلة معينة فصلوهم الله ما يسأل بتذكرش مين فصلوهم، حدا ممكن من الضيوف. لما فصلوا الولد الثاني اللي عنده قدرات أقل، لما فصلوه عن أخوه التوأم قدراته ارتفعت
0: طبعا
1: وأبدع أكتر، لأنه كانت دايما موجود بمحل اللي هو إنه الأهل أو المعلم مش قصدهم، شوف اخوك طلع اخوك ما اشتره بطل اخوك خلص يلا انت كمان بدك فهم محل، انه كان دائما يحس انه
0: هو الثاني
1: انه الثاني اللي بعد، بس لما بعد وطلع فهو ازدهر وابدع.
0: انا بفكر حتى على فكره مرات هذا الاشي ممكن يكون بانه بنعطي وصف على طفل على صفه معينه، هذا الولد عصبي، هذا الولد كسول. مرات كتير احنا بنعطي هذا الاشي لانه بنصير نقول كل اللي غيره وعمله هيك وهو بعده بيعمل شوف هو كسلان. فلما الطفل من اكثر محل بامن له، من اكثر محل بحس انه هذا محل الثقه تبعته احنا كاهل،
1: هذا هو مصدر الثقه. ما يسأحكي هذا الموضوع انه كمان ستي مفروض تكون محل امان لإلي.
0: طبعا التيتا هي اكتر محل امان، انا مرات بحس امي اللي هي التيتا هي محل امن يعني كمان له حيزه يعني
1: في محلات معينه بتكون لما انا مش موجوده. طبعاً. انا في فتره كنت اشتغل واترك الاولاد عند اهلي، فده المحل انا كنت عارف ان انا بترك بمحل اللي هو امن لو
0: وانا واثقه من هذا الاشي. اكون هذا الشعور ممكن كمان برجع بقول الام تبطل حاسه واثقه انه تكون طفلها يكون بهاي البيئه لما هو يسمع هذا الاشي. كثير مرات بشوف بالاستشارات انه كثير امهات بفوتوا عندي بيقولوا لي انا تعبت انا بديش اروح عند حماتي، انا بطلت بدي اروح عند حماتي، بطلت بدي اروح عند امي، كل مره بروح في مقارنات دغري بيقولوا لي ليه ابنك بعده مش عامل هيك. قد ايه شعور صعب، قد ايه الثقه بالنفس بتتزعزع عن جد. انت كأم
1: والشيء لما يصير في احراج قدام كل الاشخاص أكيد. الموجودين حوالينا
0: وفي هون زي كانه فايت فلايت اور فريز، في ثلاث انواع ردات فعل، في اللي بسمعهن اللي ممكن عن جد يتلحموا مع العيله اللي عم تقارن ويتضايقوا، وفي الناس اللي ممكن يجمدوا بارضهم وما يعرفوش يدافعوا عن طفلهم وشو الطفل هون باخذ انه انا ما مش قادر ادافع عني. فتخيلوا كل مره هو عم بيطلع على وجهك وشايف انه انت مش عم تعطي ردة فعل، فهو كمان كطفل ببطل يعطي ردة فعل يدافع عن حاله.
1: الحكمة انا حسب رأيي الحكمة
0: انه عندك مقارنات.
1: لا بدون مقارنات، بس المقارنات موجود، انت ما بتقدر تغير البيئة، انت ما بتقدر تغير الناس.
0: نقارن الطفل بحاله، نقارن الطفل بحاله،
1: خليهم بحالهم. انا بضل بحالي بحياتي يعني كتير في امهات اللي بيقولوا لي انه انا بطلت اروح عند او بطلت اجتمع بدل
0: صح.
1: انت عملت الصح لإلك ولابنك، انت هذا الاشي ما بقول لك انت انسانه سيئه
0: أكيد.
1: انت بتدور على الاشي الصح لاولادك، انت حكيمه بتعرفي وين تقربي وين تبعدي بدون ما نعمل مشاكل، بدون ما نعمل طوش، بدون ما نعمل تحريضات، بدون ما نعمل.
0: بدي اضيف على هذا الاشي كمان اشي من حكيتي، لانه مرات كمان بكفيهنش هذا الجواب انه اوكي تمام لكن شو بدي اتجاهل، بس انا بحاجه الهن كمان بحل معين.
1: لا احنا بنسال
0: صح اكيد لا. بس انا بفكر انه كانه واحده من الاشياء اللي هي بتعطي قوه بالاخر هي المعرفه. اذا انت بدك تكوني ام واثقه انت بتكوني ام عارفه وبالاخر لازم تعرفي تاخدي معلوماتك من المحل الصح. مثلا بالاكاديميه عن جد بفكر انه واحده من الاشياء اللي بتصير هناك هي انه احنا كلياتنا جايات من نفس المعرفه بالمواضيع، وبس احنا عم نفكر مع بعض كامهات بالزوم، عم نفكر مع بعض مع امهات كيف انه هاي قصة صديقتي اللي عم بتشاركها كتير شبيهة لإلي، فكيف أنا بقدر أدعمها؟ بصفوا الإميات عم بدعموا بعض، بصفوا الإميات مش بس في معرفة، في كمان ثقة ببعض.
1: حلو.
0: فهني هقل بحسوا إن هني بحاجة يروحوا يثبتوا إنه طفلن أحسن بمحل تاني، لأنه هني واثقات منه، هني سمعوا إنه هذا الإشي موجود وإنه هذا الإشي شائع وفيه له حلول.
1: ميساء حلقة رائعة تفاصيل رائعة، وحاسة إنه ممكن نحكيك أخرى حلقتين ثلاثة أنا وياك، وأكيد رح أرجع أستضيفك وتشرف فيك ومتأكدة في كتير شو نزيد بعد معلومات للمستمعات والمستمعين. ميساء إذا بدنا نجمع كل اللي حكيناه برسالة أخيرة وسط كل جدل التطور الألعاب التعليمية النصائح والسوشيال ميديا، سهل جدا نضل نتطلع على شو الطفل لازم يكون وننسى نشوف مين هو فعلا.
0: صح.
1: كيف نتعلم كأهل نشوف الطفل اللي قدامنا، نفهم احتياجاته ونحترم وتيرته ونساعده يوصل لأفضل ما عنده ومش يكون نسخة من طفل ثاني؟
0: صح. على الآخر أنا بفكر إنه إحنا أول جملة هيك دائما بقولها، أنا هدفي ولا مرة إنه أغير الطفل، أنا هدفي إنه أخلي الأم تفهم أكتر. لما الأم تفهم أكتر الطفل بصير أحسن، بصير وضعه أحسن، بكفي إنه هي مجرد عم تطلع عليه بعيون أكتر فهمات إيش عم بيصير معه. وتيرة الطفل نحترمها، هذه حسب رأيي رسالة اللي كنت بحب كتير هيك أعطيها لكل أم، نحترم نحترمها نعطي الطفل وتيرته بس. وهون في بس كتير مهم، مهم نكونش مسكرين دينينا وعينينا على الأشياء اللي عم نشوفها. في سؤال عندك بقلبك عم بشغل بالك عم بزغزغك ببطنك، روحي وتوجهي ماكسيموم.

0: مكافي. انت ما في حاجه تكوني ام مثاليه ولا مره, انت لازم تكوني ام كافي, ام واعي, ام عارفه كيف عم بتطور طفلها, ام فاهمه انه طفلها بحاجه اكثر شيء لإلها, بحاجه اكثر شيء لإلها تكون داعمه بدون كمان ما تكون كل الوقت بضغط السوشيال ميديا, وام اللي عارفه انه المعرفه هي القوه تبعتها. لما انت كام عندك حب المعرفه وعندك حب انك انت كمان تغيري بذاتك بمحلات الامومه, بتشربكنا كلياتنا, بتغيرنا. بتخيل انت فهمتني كثير, انه حتى لو بتكوني معالج سنين, مجرد انه انت صرتي ام لطفل, انت خلقتي ام لطفل, هذا شيء جديد. وهذا شيء لازم نعطيه كمان مجاله, وتمام نغلط وتمام نعرفش من الاول, بس دائما مهم انه شغفنا يكون انه نحسن بامومتنا, نحسن بحالنا, لانه هون التعلم هاي سيروره بتخلصش ولا مره, للابد صح. للابد
1: صح, مليون بالمية. ميسا شكرا لك على الحوار الرائع وعلى كل المعلومات اللي عطيتينا إياها والأدوات الأكيد اللي شاركتينا فيها اليوم. يعطيك ألف عافية.
0: الله يسعدك, كتير انبسطت فيكو.
1: احنا أكتر. وهيك مستمعاتنا مستمعينا منكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. ولما أقول وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم, صرتوا تعرفوا أننا وصلنا للتذكير المعتاد من كل حلقة, التذكير اللي لم ولن أمل من تكراره أبدا, لأني مآمنة أنه إذا مش اليوم ممكن بالحلقة الجاي يوصل لشخص بحاجة كتير أنه يسمعه. مسيرة التربية هي مسيرة مش سهلة, مسيرة التربية هي مسيرة مليانة مطبات, مليانة لحظات صعبة وانهيارات, انهيارات اللي ممكن يكون سببها توقعاتنا العالية من أنفسنا وتوقعاتنا الغير واقعية من أبنائنا. نطمح إنه أولادنا يكونوا الأفضل الأذكى والأشطر, بس بالواقع ولحتى نوصل لجزء بسيط جدا من هاي التوقعات منمر بكتير مطبات, منمر بكتير نوبات غضب وكتير لحظات مرهقة جسديا ونفسيا, وهي لحظات طبيعية جدا واللي ممكن نمر فيها جميعا كأهل, بالأخص الأهل اللي بهمهم مستقبل أولادهم. ومهم نتذكر إنه بالرغم من كل هاي اللحظات إحنا موجودين هون عشانهم, موجودين لحتى نرشدهم ونوجههم, لحتى يتخطوا كل الصعوبات اللي ممكن تواجههم بحياتهم, لحتى يتعلموا يحبوا حالهم ويتقبلوها بالرغم من كل لحظات الإحباط اللي ممكن يمروا فيها, ولحتى يلاقوا طريقهم ويحققوا كل اللي بنفسهم ويكونوا سعيدين بحياتهم. فيش ولد بالعالم فيش عنده صعوبات, كل الأولاد بالعالم عندهم مطبات, بس اللي بيختلف بين ولد وولد هو مستوى الصعوبات والمجال اللي بواجه فيه الولد صعوبة, وأهله, أهله اللي بتعلموا إنهم يتقبلوه مثل ما هو بنقاط قوته ونقاط ضعفه, أهله اللي مستعدين يعملوا كل إشي بيقدروا عليه لحتى يساعدوه يتخطاها بقوة. ممكن بالبداية ما تكون فاهم أسباب الصعوبات اللي عند ابنك, بس لما تسأل وتتوجه للناس الصح رح تتعلم إنك تفهمه أكتر وتحتويه مع صعوباته بشكل أفضل. ممكن باللحظة اللي كتبوا فيها على الورقة اسم لمجموعة التحديات الموجودة عند ابنك شعرت إنك دخلت بدوامة كبيرة اللي مش عارف كيف رح تقدر تطلع منها. ممكن شعرت إنه هذا التشخيص هو النهائي, بس لا, أكيد لا, التشخيص هو فقط البداية, وإحنا الأهل بس إحنا باحتوائنا إله وتوجيهه منقرر كيف رح تكون النهاية. شخصية ابنك مركبة ومبلورة من مجموعة تحديات, تحديات إذا أنت ما حاربت لحتى تفهمها وتحتويها ما حدا بالعالم رح يحارب, وهذا الإشي ممكن يكون السبب بضياع ابنك. لهيك اسأل, استشير وحارب, وكون أكبر دعم لابنك بالحياة لحتى مع بعض تتغلب على كل المطبات والتحديات. ومع رسالتي اللي كل أمل إنها توصل لكل شخص بحاجة إنه يسمعها, بنهي حلقتنا لليوم. ما تنسوا في أطفال مشوا متأخروا وكبروا ووصلوا لأبعد الأماكن, وفي أطفال تأخروا بالحكي واليوم صوتهم مسموع وناجحين ومبدعين بمجالاتهم.
2: ولادي كل شي بحياتي بلاهن عمري بيدبل.
1: موعد الخطوة الأولى ما بيحدد وين ممكن يوصل طفلك بالنهاية, فلا تستعجلوهم ولا تقارنوهم.
2: ولادي كل شي بحياتي,
1: بس بنفس الوقت لا تكتبوا بجملة بكرة بالحق, ومثل ما ذكرت برسالتي قبل شوي, راقبوا, اسألوا, استشيروا وافهموا احتياجاتهم, وإذا حسيتوا إنهم بحاجة لمساعدة يكونوا صوتهم وحاربوا عشان ياخدوا الدعم اللي بيستحقوا.
2: مرتاحين حياتي بطولة وعرضة ترخص لأولاد الحلوين.
1: بحال حابين ترجعوا تسمعوا الحلقة وتراجعوا تفاصيلها, بتلاقوها كاملة عبر تطبيق ناس بأي وقت وجودة عالية. موعدنا بتجدد كل يوم 3

0: الساعة 12 الظهر، والإعادي يوم السبت الساعة 3 بعد الظهر عبر راديو الناس. كونوا أنتم وأبنائكم بصحة وخير جسديا ونفسيا، وإلى اللقاء.
1: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية، ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 059-244-4456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
2: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
3: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
4: تحت رعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
5: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
6: أجل وقت تضيفوا المزيد من ستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساسا بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون ربط لتجربة قيادة. نجمي 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.

0: المنتصف من راديو الناس، أهلا ومرحبا بكم. أنا شيرين يونس ونستهل هذه الساعة الإخبارية بالعناوين. الفشهد البلاد استعدادات جديدة للحرب، طلب من الجيش الإسرائيلي لإحضار مركبات إلى نقاط تجميع يثير التساؤلات.
1: إيش أول مرة بتربط تندر يعني؟ كل فترة بتربط فيها التندر عشان يكون يعني يعمل حسابات ونحن فايتين الحرب، وهي سأل خاصة معي عدة مرات. فاليوم فاجأوني بتلفون قبل الشيء سيئة زمان بجيب التندر.
0: موجة إلغاءات وتأخيرات غير مسبوقة في مطار لد بن غوريون، وثلث الرحلات فقط تنجح بالمغادرة في الموعد. من 5000 شيكل إلى أول شيكل، سلطة الضرائب تتجه لفرض رقابة على جميع الفواتير بين الشركات. هذه جزء من عناوين ملفات هذا العدد الإخباري من برنامج المنتصف الذي يأتيكم عبر أثير راديو الناس. نحن الآن إلى عنواننا الأول وملفنا الأول الذي يأتينا من زميلنا مراسلنا في منطقة الشمال مبدا فرحات، فقد أثار اتصال من الجيش الإسرائيلي لمواطن من إحدى بلدات الشمال تساؤلات عدة بعد أن تلقى طلبا من الجيش الإسرائيلي لإحضار مركبته إلى نقطة تجميع، فيما لم يصدر إعلان رسمي بهذا الشأن. طبعا الإعلان الرسمي من المفترض أن يكون من الجيش، ووجهنا سؤالا للجيش ننتظر الرد عليه بشأن هذه القضية، لكن التفاصيل ستكون مع مراسلنا مبدا فرحات. أهلا بك مبدا.
2: أهلا شيرين، سلامات لك ولجميع المستمعين.
0: شو القصة؟
2: نعم بالفعل، يعني هل هناك استعدادات جديدة للحرب؟ تسجيل يثير التساؤلات بعد طلب الجيش إحضار مركبة أحد المواطنين من منطقة الشمال، حيث وصل إلى إذاعة الناس تسجيل صوتي من أحد المواطنين وقال فيه أنه تلقى طلبا من الجيش لإحضار مركبته إلى نقطة تجميع، وهو ما أثار لديه ولدى عدد من المواطنين تساؤلات حول إذا كانت هناك استعدادات عسكرية جديدة أو مؤشرات على تصعيد محتمل. شيرين، يعني هذا التسجيل وصل حصري لإذاعة الناس، وحتى الآن لم يصدر أي إعلان رسمي يؤكد وجود تغيير في الوضع الأمني أو تجديد الحرب، كما لم تعلن الأجهزة الداخلية عن أي تعليمات جديدة للجمهور. لنستمع معا إلى التسجيل الذي وصل إلى إذاعة الناس من أحد المواطنين في منطقة الشمال.
0: تفضل.
1: يا إخوان، إذا ما تلفون مفاجئ من إعلام الجيش بتربط تنادي طلب تندري، إيش أول مرة بتربط تندري يعني؟ كل فترة بتربط فيها التندر إحنا بنكون يعني يعمل حسابات ونحن فايتين الحرب، وهي سأل خاصة معي عدة مرات. فاليوم فاجأوني بتلفون قبل الشيء سيئة زمان بجيب التندر، وأنا ما بقدر أتنازل عن التندر لأنه حيني وبشتغل فيه، فأنا بقول لكل اللي عندي تنادر كمان يديروا بالهم ويفحصوا شو التندر، والناس تجهز حالها على وضع حلول ويديروا بالهم.
0: بدأ مش أول مرة يقول المواطن بيطلبوا منه سيارته.
2: نعم شيرين، بالفعل أنا تواصلت مع المواطن وقال بأنه ليست المرة الأولى التي يعني يطلب الجيش منه شخصيا إحضار التندر أو المركبة، ويعني هناك تخوفات بالفعل بعد هذا الاتصال، وقال بالحرف الواحد أنه عندما كانوا يطلبوا منه المركبة كان يعني يكون هناك تصعيد، وهذا ما أثار التساؤل والتخوفات لدى المواطنين. شيرين، للتذكير يعني منذ يعني وصلتني هذه الرسالة وأنا أحاول التواصل مع المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي، وحتى الآن يعني لم يصلني أي رد رسمي من قبل الجيش، وعندما يصلنا طبعا سنقوم بنشره على الفور.
0: هذا مهم، بدأ وجب علينا أن نسأل، بما أنه يعني المحادثة أو التسجيل على الأقل قصير مع المواطن، عندما قال طبعا لابد أنه كان في حديث بينك وبينه أوسع، أنه طلب منه في فترات سابقة، يعني كان الجيش يستخدم المركبة؟ لأنه هذه الحادثة تذكر بأحداث 7 أكتوبر، بعدها كان في استدعاء لشاحنات لمركبات كبيرة من جانب الجيش، وأعيدت أو بعد ذلك أو يعني قدمت تعويضات للسائقيها.
2: نعم شيرين، بالفعل يعني منذ 7 من اكتوبر عدد كبير من المواطنين يعني طلب منهم تسليم المركبات، وعدد يعني قام بالتسليم، وخاصة هذا المواطن يعني ليست المرة الأولى، وأيضا في السابق نعم يعني قام بتسليم المركبة وتم إعادتها قبل فترة، واليوم يعني هذا الاتصال من جديد. لا أدري إذا حصل على تعويضات مقابل استخدام المركبة شيرين، يعني لما أدخل معه طبعا في هذه التفاصيل، ولكن بالفعل عند يعني قال لي بالحرف الواحد بأنه يعني هو متخوف جدا من هذا الاتصال المفاجئ، يعني لم يكن يتوقع بأن يطلب المركبة مرة أخرى، وخاصة بأنه يعمل على هذه المركبة، وقال إذا بحالة يعني تم تسليم المركبة للجيش فهذا سيعطل عمله أيضا، وبالفعل هناك تخوفات كبيرة شيرين.
0: بالفعل ونحن سنتابع، ويعني فور ورود أي جديد ورد من جانب الجيش أو إيضاح عد إلينا من فضلك. زميلنا مبدى فرحات أشكرك جزيل الشكر، لأنه هذه أيضا قضية مهمة يجب أن نفهم ما الذي يجري، هل نحن باتجاه تصعيد، هل كان الاتصال يعني مجرد اتصال لشخص وفي خطأ معين، يجب أن نفهم بالفعل تبعات هذه القضية. شكرا جزيلا لك زميلنا مبدى فرحات مراسلنا في منطقة الشمال.
2: شكرا.
0: يشهد مطار اللد بن غوريون موجة غير مسبوقة من تأخيرات وإلغاءات للرحلات، إذ غادرت ثلث الرحلات فقط في موعدها، بينما يصل متوسط التأخير إلى ساعة ونصف الساعة في معظم الرحلات المغادرة، على ما يبدو هذا بسبب أيضا كل حالة التأهب إلى حد ما في البلاد، وكل ما سبق وتحدثنا فيه في سياق الطائرات التزود بالوقود الأمريكية. بالمناسبة قبل أن نكون مع ضيفتنا، هناك تصريحات ربما يعني في هذا الإطار تصب قبل قليل لوزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس، الذي

0: تحدث عن مغادرة طائرات وعودتها طائرات أمريكية أيضا لمهاجمة إيران من المناطق الإسرائيلية في الأيام السابقة، وهذا يؤكد بالفعل كل الحالة أيضا في ليس فقط في القواعد العسكرية وإنما في المطار. وكيلة السياحة والسفر السيدة إسراء أمارة، أهلا بك سيدة إسراء.
1: يعطيك العافية شيرين، هلا بيكي.
0: يعطيك العافية. شو الوضع في المطار؟ شو اللي عارفينه أنتو كوكلاء سياحة؟
1: اللي هو الإشي اللي إحنا فيه في بالوقت الحالي هو المجهول، يعني إنه إحنا عارفين شو بده يصير لقدامها، فيش حدا بعرفها. الغاءات اللي عم بتصير كثير هي مش الطيران الإسرائيلي، أغلبه الطيران الدولي اللي لما بسمعوا في حالة وضع أمني إنه ممكن الحرب ترجع، فهني بفضل ما يصلوا البلاد تحسبا للأمان للجمهور اللي معهن للطيران لآخره. فبالوقت الحالي مفضل إنه يكون دائما التوجه هو طيران إسرائيلي. فيعني خلينا نحكي كمكتب، إحنا بما إنه أغلب توجهنا طيران إسرائيلي، فنسبة الإلغاءات عندي كثير واطية الحمد لله رب العالمين. في تأخرات مزبوط، كثير تأخرات بتكون طيران لازم تطلع الساعة 12 تطلع الساعة 3، في مرة الساعة 12 لازم تطلع الساعة 8 المغرب، ففي تأخرات كثير كبيرة. أما مع الطيران الإسرائيلي الإلغاءات شوي أقل.
0: خلينا بس نوضحها هاي النقطة، احنا مناش نعمل دعاية لشركة على حساب شركة، ولكن نفهم شو السبب عادة بهيك حالة انه يعني الشركات الإسرائيلية منتظمة فيش فيها تأخير، إلها أولوية أكثر، فهمين الموضوع.
1: طبعا لأنه هني صار بالنسبة يعني صار يعني فترة مرقة الحروب صارت بالنسبة لهن يعني صارت عادي، يعني نعرف شو ممكن يصير ممكن كذا. فالتحالات اللي يعني حتى لما بصير إلغاءات من أي حدا ناس بتحلق برا، الطيران الإنقاذ هو بكون طيران الإسرائيلي اللي هو برجع الناس من برا. طبعا مش مجاني، بالعكس بيكون تكلفته أعلى من الأيامات العادية، بس خلينا نقول الطيران الإنقاذ اللي بيصير اللي رجع ناس من برا هو الطيران الإسرائيلي، لأنه طيران دولي يعني محلي فاهم شو الوضع العام للدول اللي إحنا موجودين فيها. أي إشي ممكن فهو يعني عارف لمين توجهاته من ناحية اقتصادية بتروح، فلما هو بيقدر إنه يطلع فبكون هو بفضل يطلع، مش زي طيران دولي من برا بقولك أنا شو جابرني أصل على دولي اللي هي فيها حرب أو ممكن ترجع الحرب فيها بأي لحظة، اللي أنا أعرض طيراني أو الركاب اللي الدولة تبعتي لخطر لدولة مسافرين عليها ممكن يكون فيها بأي لحظة ممكن يكون فيها الحرب. فبيكون الطيران الإسرائيلي بالآخر هو موجود بهاي الدولة، عارف شو الوضع الأمن، شو وضع العام ممكن يصير من ناحية حروب أو ممكن ترجع ما ترجعش، صار عنده مناعة زي ما بقول تعود. فالطيران الدولي بقول لك لا أنا شو جابرني أروح على دولة اللي هي فيها
0: مشاكل أو احتمالات لإلغاء،
1: لأنه ممكن يجي ملان يرجع فاضي، هاي كمان خسارة لشركات الطيران. فالطيران المحلي صار يحط التكاليف التذاكر إن طلع رايح ملان رجع فاضي هو تكلفته أخذها من هذا الغلاء اللي احنا قاعدين بنشوفه. الناس ما عم تعرف ليش الغلاء اللي ممكن يصير، اللي ممكن يصير انه البني ادم ممكن يدفع حق تذكرتين اللي هي روحة راجعة وهو مش راجع
0: وهو عالق ربما كمان بالزبط. بتصعيد يعني، ولكن في على الأقل التزام أنه ممكن يرجع. طب إسراء بدي أسألك قديش لك أنت يعني بتحكي لي أنه نوعا ما الرحلات اللي عندك والتعامل حاليا مع الشركات الإسرائيلية قديش لك بهذا الوضع؟ وين تستنتجت أنه هيك لازم توجهي الأمور؟
1: إحنا بلشنا من لما بلشنا خلينا نحكي من أيام كورونا، ما هي إحنا ما وقفنا كورونا أجينا على الحرب. فبالحرب الأخيرة حرب ال 12 يوم إذا بتتذكريها السنة اللي مرقت تاعة 12/6، فكان إنه لما كان في كانت لما كان عندنا ركاب طيران إسرائيلي، طيران إسرائيلي أعطانا تواريخ بديلة نروح الناس. فإحنا لما كان عندنا طيران مع شركات ثانية وصار إلغاءات قال لك بنرجع لك مصاري بعرفش وين، لحد اليوم بعد ما حدا مرجع حتى
0: جمال.
1: فكان إنه صرنا نرجع الناس مع الطيران الإسرائيلي. فإحنا هنا يعني من خلينا نقول من سنة ونص وجاي توجه 90% بالشغل خلينا نقول طيران إسرائيلي، لأنه إن صار مسار أنت في لك تذكرة أنت بترجع إلى آخره، فبضل أريح من ناحية شغل وكمان ضمان للزبون.
0: نعم في هذه الفترة عمليا في تراجع بسبب كل ما ذكرتيه من ناحية الأسعار البطاقة.

0: من ناحية طبعاً الوضع طبعاً الأمني قديش حاس إنه الناس كمان إحنا بعطلة والناس بتحب تسافر.
1: إحنا نعتبر لا مش قاعدين نشتغل, إحنا بعطلة صيف هذا مش قاعدين نشتغل, هذا مش شغل. يعني إحنا باليوم كان يسافر عندك 100-150 بني آدم, أنت يدوب 5-6 باليوم, هذا مش شغل عطلة صيفية. يعني الوضع مبين واضح جدا إنه ما في شغل, واضح جدا من الغلاء الأسعار كمان. الناس بتقولك لا بفضل إني بالوقت الحالي أستنى. يعني الناس صارت تخاف مش بس من التكلفة العالية, كمان إنه إذا أنا كنت برا وعلقت شو ممكن أساوي, شو التكاليف. تنسيش إنه الورطة اللي برا تكاليف شخصية كلها بتكون طبعا. حدا بعوض حدا. فلا نحن نعتبر يعني أنت بالكميات اللي منشوفها الكبيرة أغلبها مش من عرب 48. يعني هي أغلبها أولاد عمنا حتى بيسافروا وبرجعوش.
0: بيسافروا عندهم ممكن
1: بأخذوا خط روحة, يعني وان واي, بدون خط رجعة,
0: انتظارا لربما التطورات وعندهم إمكانيات.
1: إذا بتلاحظي كل ما بيصير بده يصير الوضع الأمني بده يرتفع بالدولة, كثير من اليهود بتسافر اللي هي بروحه بس بدون خط رجع. يعني بأخذوا خط وان واي, عشان هيك الطيران الإسرائيلي بيطلع
0: باتجاه واحد
1: برجع غالي.
0: طيب إسراء, وين الوجهات بكل الأحوال مع كل هذا إنه تقليص وإنه ما في كثير ناس بتطلع, وين الوجهات الأساسية اللي الناس بتختارها الآن؟
1: إحنا خلينا نحكي كعرب 48, وجهاتنا بتروح على الأشياء اللي فيها نوفش. يعني ألبانيا اليوم عندك البوسنة والهرسك, عندك جديد بولندا فاتت, يعني جديد فاتت على خط طرابزون, باتومي قريبة. صارت الناس تأخذ الأشياء اللي تكون هي قريبة إنها تقدر ترجع. أكثر شيء توجهات هي قبرص, كثير قبرص التركية أو قبرص اليونانية, اللي بقولك أنا بنص ساعة بالسفينة أو بالطيارة إن صار معي شيء أنا أولادي في كيف أرجع. فالاختيارات صارت اليوناني كثير كبيرة, توجهات على اليوناني كثير, كريت, رودوس, مرمرت عن طريق رودوس كمان, اللي صارت هناك توجهات اللي مش طيران بعيد. فترة يعني اليوم قليل ما بتلاقي ناس تأخذ طيران اللي يكون مدته أكثر من 3-4 ساعات
0: بسبب كل الوضع.
1: بالضبط كل الوضع, هو الوضع يعني بخليك تكوني محدودة بكل إشي
0: طبعا.
1: مش بس بإشي معين, بكل إشي بيكون محدود معاك. لأنه صار الواحد يفكر يقولك أنا سافرت هون بضلني أقرب إن صار معي إشي فبرجع. شرم الشيخ كمان
0: رجع, والمواطنين العرب كمان بتوجهيهم على الشركات الإسرائيلية بتعرفيها. يعني أوكي في عدم تأخير, ولكن في المقابل في تفتيش وفي إجراءات تحديدا بتعرض لها المواطن العربي, مش سهلة.
1: بالظبط طبعا مش سهل. احنا يعني الطيران المحلي يعني كثير منواجه للاسف الشديد عنصريه من شركات الطيران الاسرائيليه, بس بتضلها هي اضمن من ناحيه انه الطياره ان طارت ترجع. كمان انت بدك تحافظ على مصاري الزبون, بدك تحافظ عليه انه لما بده يرجع يلاقي كيف يرجع, مش زي الشركات الاوروبيه. الشركات الاوروبيه ما بتتدخل بالمره, يعني حتى كمان ما بتعطيك خدمه ان صار مسار. يعني مثلا شركه, من نفس نذكر اسماء شركات طيران, في شركه اسرائيليه ان صار والتغى الطيران هن بعتوا ليله للزبون على حسابهم بالدول اللي موجود فيها. لو ليله واحده يعني بضل شيء اخف
0: بتساعد.
1: انه بتساعد
0: مفهوم. طيب
1: الاشي هيك يعني احنا بنضطر انه نختار صح, محدود بس وسعر غالي, بس انت بدك تمشي على الاشي المضمون
0: حتى
1: اللي
0: ما يكون الغاءات وما يكون بالزبط. تأخير
1: بالزبط. لا يكون في كيف نرجع,
0: والعودة كمان طريق العودة
1: هاي اهم اشي. يعني
0: يعني أشكرك جزيل الشكر, نتمنى أنه هيك تنتهي الأمور والناس اللي حابة تسافر كمان تسافر وهي مرتاحة.
1: وإحنا بدنا نشتغل
0: بدكم تشتغلوا بالضبط وياي.
1: يعني الموسم يعني خلينا نقول خرب الموسم من أول, ومن شهر 3 عيد فطر عيد أضحى وعيد.
0: يلا الله يعوضك يعني إسراء أمارة وكيلة سياحة وسفر, شكرا جزيلا لك. شكرا,
1: الله يسعدك, هلا بيك, مع السلامة.
0: يعني كما استمعتم في نهاية المطاف هذه زي أحجار الدومينو, القضايا تؤثر في كل المرافق وفي كل القطاعات, من المواطن البسيط إلى شركات السياحة والسفر. في جهات تستفيد على حساب جهات كما ذكرت, ولكن كله غلاء معيشي أيضا, وهذا كله بسبب الأوضاع الأمنية المتوترة في البلاد, موجة الإلغاءات اللي ذكرت إسراء أنه أكثر تشمل الشركات الشركات اللي في عندها عدم يقين بسبب الوضع الحالي، والأولوية أيضا يعني تعطى للشركات المحلية.

0: اللي في البلاد. فاصل وبعده نواصل، ابقوا معنا.
1: حطمنا الأسعار. سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة، السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالة العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
2: تحت رعاية الملكية السامية، أربعة عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 من آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
3: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتب الشعبي دكان المستورد بالناصرة.
4: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً، الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL، بسيخومتري الدولة.
5: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية، ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 0592444456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
6: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
1: في قطارات بتكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات آلاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
7: أجل وقت تضيفوا المزيد من الستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساساً بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون رابط لتجربة قيادة. نجمي 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.

0: المنتصف مع شيرين يونس.
1: إحدى وعشرون دقيقة بعد الواحدة، أهلا ومرحبا بكم من جديد. نحن برنامج المنتصف يأتيكم عبر أثير راديو الناس. تعتزم سلطة الضرائب بالتعاون مع وزارة المالية توسيع نطاق مشروع فواتير إسرائيل بشكل تصبح فيه جميع الفواتير بين الشركات بغض النظر عن قيمتها ملزمة بالحصول على رقم تخصيص من سلطة الضرائب. ويأتي هذا التوجه بعد أن اعتبرت السلطات أن الإصلاح الذي بدأ في العام 2024 لمكافحة الفواتير الوهمية والحد من التهرب الضريبي كان قد أسهم في منع خسائر بمليارات الشواكل، رغم محاولات منظمات إجرامية للالتفاف على هذا النظام. أستاذ عمر فندي، المدير العام للمنتدى الاقتصادي العربي، أهلا بك.
2: يعطيك العافية ست شيرين والأجمال المستمعين.
1: يعني الإصلاح بلش أظن القيمة كانت أكبر بكثير، انتهاء بخمس تلاف شيكل، والآن من الشيكل الأول
2: كنا 20 ألف، بعدين 11 ألف، بعدين 5 ألاف، واليوم من أول

0: من الشكل الأول. المنظومة هاي يعني إلها إيجابيات كبيرة في محاربة الفواتير الوهمية وكل السوق السوداء اللي إحنا ضدها طبعا بشكل كبير، وعمليا هي بتنظف كل شبكة الإجرام من التمويل للإجرام والأسواق الممنوعة. من ناحية ثانية هي تتعدى على كثير مجالات. أول شيء منظومة الجهاز الضريبي اليوم غير جاهز إنه على هذا العبء وهذا الثقل، وإحنا بنشوف إنه كل يوم كمحاسبين في عنا تعطيل كبير في المنظومة، تنقطع عن العمل عدة مرات في اليوم بشكل كبير. الشغلة الثانية إنه حتى لمعالجة في عنا آلاف المصالح اللي توقف الضريبة ما بدها تصدر، وبتقول انه اثبتوا انه عندكم مصلحة واثبتوا انه الفاتورة مش وهمية، وهدولا بيعانوا معاناة كبيرة جدا لانه عم تاخذ المنظومة هاي عم تاخذ الملاح واللي مش ملاح بايدها، فبتاخذ كتير مصالح بدون اي سبب.
1: طيب أستاذ عمر عشان نفهم
0: منظومة الـ AI حكت عن هذا الشكل، فالمعاملة بعدين لأنه ترجيع ودفاع وإثبات هي معاملة بيروقراطية صعبة جدا. والشق الثاني الضريبة عم بتفوت حياتنا الشخصية بشكل كبير جدا، يعني في كثير أشخاص اللي ما عندهم ملف الضريبة والقانون بعفيهم من ملف الضريبة، ولكن الضريبة صار عندها معلومات حتى على المشتريات الخاصة اللي بعملها أي شخص.
1: طب هات نوضح شوي نبسطها، لأنه واضح أنه في تقول كمحاسبين وأيضا كمواطنين فيها يعني إشي سلبي، على الرغم من أنه الهدف منها وقف الفواتير الوهمية، هذا إلى جانب طبعا أنه يبدو أنه المشروع أو الفكرة كانت مربحة، هذا الإصلاح لدى الدولة، فبالتالي وصل لكل شاكل. هات نفهم الناس شو معناها هاي بالنسبة للمواطن العادي أو للمصلحة الصغيرة.
0: عم بحكي للمواطن العادي اليوم بده يروح يشتري اي سلعه مفروض انه يعطي رقم هويته، وانا بسخري بقول المفروض يكون في باركود على جبيننا يعملوا على سلكال الباركود حتى يعرفوا مين الشخص. مفروض صاحب المصلحه يكتب نمره هويه الشخص اللي بيشتري حتى يقدر يصدر له فاتوره مع رقم الهكتاء. رقم الهكتاء هذا ملف ضخم جدا اللي راح يكون موجود في الضريبة، وسيتها بيقدروا يعرفوا انه حتى الاغراض الشخصية لشخص عادي وانت بيشتريها من منين بيشتريها، وانا المفروض انه الشخص العادي عنده حرية انه ما بدي حدا يعرف انا اغراضي الشخصية منين بشتريها، ولا حتى للضريبة ولا حتى للدولة. يعني انت هتدخل في حياتنا اليومية، واليوم مع وجود الـ AI بقدر انا اتجسس على اي شخص بدي وانت بيشتري، حتى لو اشترى ب 100 شيكل او اشترى ب 20 شيكل ايش اشترى وانت اشترى لكل حياتنا. يعني هاي العملية هل يحق لسلطة الضريبة انه تكون عندها مخزن معلومات كبير جدا عن استهلاكنا الفردي حتى لو ما عندنا ملف ضريبي؟ هاي نقطة كبيرة جدا اللي القانون ما درسها.
1: طب شو الهدف العادي إذا أنا ما عندي ملف ضريبي إنه يكون كل هاي المعلومات عني من الجهة اللي يعني كيف بكون متابع على القضية بهيك حالة؟
0: أجبرت البائع أو مزود الخدمات إنه يحط نمرة هويتك في الفاتورة تبعته ويستنى منظومة الضريبة تعطيها رقم الهكتاء، فالضريبة
1: رقم تخصيص
0: تخصيص، فالضريبة بتحتفظ في المعلومة هاي انه ست شيرين ابو يونس في يوم 28/7 اشترت ب60 شيكل اغراض معينة، وبصير المعلومات هاي تضلها عندهم وتقدر عمليا تكمل ايش اشترت شيرين ابو يونس في مدار حياتها كاملة، وتعمل منظومة اذا تعمل دراسة موجودة الداتا عندها. فهي معلومات اللي احتفظت فيها الضريبة لملف لشخص معين اللي هو اجير اللي هو مش لا يحق للضريبة انه يكون عندها معلومات عنه الا اذا في عمليا تحذيرات او
1: انه لازم يتابعوني بهاي الحالة ساعتها بصير متابع،
0: ولكن انسان عادي مش مفروض يكون معلومات الضريبة عني. وهي الاشي خطير وتدخل في حياة الشخص والمنظومة نفسها منظومة بيروقراطية.
1: من درستش هاي المنظومة وهذا الإصلاح بكل جوانبها هذا؟

0: ما تقوله عمليا قبل
1: نعم.
0: ما
1: الثمن اللي راح يدفعه احنا كمواطنين كبير جدا. المعلومات هاي ممكن تصل لجهات في الحكومة اللي مش مفروض تصلها. مش مفروض تصلها. انا ايش بستهلك وانت بستهلك.
0: طب أنا هنا بدي شوي أروح على اتجاه ثاني خارج عن الموضوع، بس صار عندي فضول أعرف. طب الناس اللي بتشتري من خلال الأونلاين والتستورد وكمان نفس الشيء معلوماتها بتكون مكشوفة؟
1: كل الفاتورة بتدخل لإسرائيل أو الدخل بدها تكون مسجل فيها تفاصيل مين المشتري. الأول كنا نحكي على قانون الحد الأدنى لاستعمال النقدي، إنه هو بكشف انه الناس اللي انا حره، انا حر بدي انا اشتري بنقدي، بديش اقول مين انا، فبديش عن طريق البنك حتى او عن طريق بطاقه الائتمان حتى ما حدا يتابع مشترياتي. ولكن بالمنظومه هاي عمليا سكروا الحلقه البيروقراطيه تبعت الدوله، بدها تفوت على حياتنا اليوميه حتى على اغراضنا الشخصيه اللي ممكن الفرد بدوش حتى افراد العيله نفسها تعرف شو اشترى. بالمنظومة هاي كل المعلومات تبعت مكشوفة. الشخص مكشوفة. والشيء اللي قبله انه المنظومة الضريبة هي غير جاهزة انه بهذا العبء. يعني احنا كمحاسبين منعاني كأصحاب مصالح تسكرت بالآلاف، مصالح اللي هي مصالح جيدة وتمول عائلات، ولكن بسبب التقني تم
0: ما تسجلت. طب أستاذ عمر بدي أروح على الجانب الإيجابي. أنا بكلامك مش حاس أنه أنت يعني متفائل، ولكن قضية أنه على الأقل محاربة الفواتير الوهمية.
1: الجانب الإيجابي إحنا كان عندنا اقتراحات أخرى، أنه في منتجات في شركات معينة اللي هي تتصدر مواضيع الفواتير الوهمية، منها شركات القوى العاملة.
0: فاحنا
1: اقترحنا يعني انه هذا المجال يعطي اعفاء من الضريبة المضافة ويحط عليه ضريبة اجور، ساعتها الدولة راح تربح ونبطل بقطاع كبير جدا من الضرائب الوهمية، الفواتير الوهمية. ساعتها احنا منعاقبش كل المجتمع الموجود، كل المجتمع المدني، وانما فئة معينة اللي هي تتصدر مواضيع الفواتير الوهمية. يعني التفكير في علاج الفواتير المهوية الوهمية هو عمليا عاقب كل المجتمع بدل ما يفكر كمان درجة ويتعالج الفئة المختصة بهذا المجال،
0: فقط الفئة المضرة في هذا الموضوع.
1: نعم.
0: أشكرك
1: نعم.
0: جزيل الشكر أستاذ عمر فندي، المدير العام للمنتدى الاقتصادي العربي، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا, شكرا لك.
0: يعطيك ألف عافية. لكل يعني جانب في أو قضية في إيجابيات وفي سلبيات، واضح أنه طالما أنه نتحدث عن هذا الإصلاح منذ عام 2024 عمره قصير ويعني طرأت عليه كل هذه التغييرات، فيجب أيضا أن يكون هناك دراسة قانونية له واستخلاص العبر، على الرغم من ما يحدد من بشكل عام من هدف لهذا الإصلاح، ولكن في أضرار كثيرة كما تفضل وتحدث أستاذ عمر فندي. يواجه مركز محمود درويش الثقافي في مدينة عراب خطر خسارة موازنة تقدر بنحو 1,000,000 شيكل كانت مخصصة لأعمال ترميمه، وسط اتهامات لإدارة البلدية بالتقصير في المتابعة والإدارة. يهدد فقدان الموازنة مستقبل أحد أبرز المرافق الثقافية في المدينة، وهو ما أثار انتقادات واسعة ومطالبات بمحاسبة المسؤولين والحفاظ على المركز. حتى نفهم ما الذي يجري في عراب، طبعا يجب أن نتحدث إلى الطرفين، الطرف الذي يوجه الانتقادات والبلدية. السيدة عائشة النجار عضو بلدية عرابي، أهلا بك.
2: أهلا بك ست شيرين، يعطيك العافية.
0: أهلا بك. أنا شفت البيان اللي أصدرتوه أو هيك التصريحات، ولكن مش واضح عن شو، أي ميزانية منحكي، مين مفروض يجيبها، خلينا نوضح للمستمعين.
2: تمام. احنا بنحكي عن ميزانية غير عادية اللي حصلنا عليها من وزارة تطوير النقب والجليل بأواخر سنة 2024 من أجل ترميم المركز الثقافي محمود درويش. الميزانية هاي طبعا مرأت مسابقة في جلسة بلدية بالجلسة الأولى في سنة 25 بتاريخ 22/1/25 تم إقرارها والمصادقة عليها، ومفروض طبعا تمرق سلسلة المعالجة اللي عن طريق تصريح المسؤولين موافقة وينزل مناقصة للعمل لبدء العمل اللي يكون في عنا مقاول اللي هو ينفذ أعمال الترميم. من المسابقة تمت بشهر واحد بس المناقصة بال25 طبعا أنا بحكي
0: قبل سنة ونص.
2: المناقصة الأولى العلنية نشرت في شهر 11 25 يعني طيب. بتأخير 10 أشهر كان في عنا المناقصة الأولى وتم تمديدها بشهر 11 25 ما كان متقدمين. فمرة ثانية تم تمديدها في شهر 12 لآخر شهر 12 وبمراجعاتي شفت أنه كان في أخرى تمديد بشهر 1 26 بعد ما كان فيش متقدمين مقاولين متقدمين. كان في توصية من قسم الهندسة أنه يصدق عليها لتعاقد بآلية الإعفاء من المناقصة حسب طبعا صلاحيات القانونية والأنظمة المعمول فيها حسب مادة 122 أنظمة البلديات. قدمنا قسم الهندسة هاي التوصية أنه نشتغل بدون إعفاء للمصادقة أنه يكون بدون إعفاء. هذا يعني التوجه لمقاولين حسب مقترحات سعر أنه يقدموا للمناقصة. وكيف فهمت أنا أنه كان المقاول الأول اللي هو أخذ تعاقد وكان لوقت يعني مفروض أنه هو يبدأ العمل لكن لأسباب طبعا مش واضحة لإلي ما تقدم بالعمل هذا المقاول. والبلدية مرة ثانية كان في توقف كامل عن أنه يكون مراجعة يكون في تعاقد مع مقاولين ثانيين. طبعا احنا الموضوع هذا كنت انا متابعته بمراجعات لمسؤولين للمدير عام البلديه لاستنفاذ الموارد للمسؤوله عن قسم الثقافه. فليش احنا بعدنا هون لما عندنا احنا التصريح الميزانيه هو لشهر 8 26 ففي تاخير كبير. كان في اقتراحات اول شيء الشيء كان بدي بخلل بالتخطيط يعني الميزانيه اللي عندنا هي 1,000,000 شيكل التخطيط كان ب1,400,000 شيكل بوقت اللي هي البلدية معهاش ولا شيكل زيادة تحط تتحمل يعني الفرق التكلفي.
0: بس هل الفرق بالميزانية هو اللي أدى أنه ما يبلش؟ هاي قضية ثانية.
2: لا لا لا أنا بحكي على الفشل من ناحية تخطيط وإدارة للميزانية نفسها. فلما احنا عندنا كسلطة محلية عندي 1,000,000 شيكل التخطيط صار ب1,400,000 شيكل هذا أخذ وقت لبين ما صار في اقتراحات ولا تغييرات في المخطط ومفاوضات ايش يتغير بقى إلى ذلك هذا استهلك وقت كثير لبين ما صار أخرى مرة مخطط اللي تقدم للمقاول الثاني اللي ما بعرف برضو ليش ما كمل العمل والبلدية وقفة عاجزة يعني بكل الأنظمة والسلطة اللي بإيدها إنه مرق الوقت كثير لحد ما كان كثير مراجعات بشهر 5 وتوجه للمدير عام البلدية.
0: شو كانت الإجابة من البلدية؟ رح نسمعها احنا على الهواء ولكن
2: كأنه يعني مش قادرين انه يصلوا لتفاهمات وتعاقد مع مقاول معين انه يلزم ويشتغل. ما بعرف احنا مرقنا حدث كثير في عرابي بهي الفترة طبعا. احنا طبعا بشهر 3 الى شهر 5 ابو حسين كان بالحدث اللي صار اللي الله كتب السلامة وإحنا مبسوطين طبعا إنه ربنا شفاه ورجع للشغل. بس ما بين بهاي الفترة كان في نقص في متابعة هاي الأمور. إحنا ما صار متابعة لنستغل الميزانية بالوقت الصح ويصير تعاقد مع مقاولين اللي ينفذ العمل على أسرع وقت لنستفيد إحنا من الميزانية.
0: بس في إجابات اللي بتاخدوها يعني بغض النظر عن الظرف أخذت إجابات أنت دورك بهذا الموضوع كعضو بلدية كمان قمت
2: في غير إنه ست شيرين أنا كان كثير عندي تصميم أنه نتقدم بطلب لتمديد التصريح تبع الميزانية أول إشي عشان ما نخسرها بشهر 5 كان لي جلسة مع مدير عام البلدية وشوفت بعدين أنه ب20/5 تم تقديم طلب لإطالة وقت الميزانية بعدينها بشهر 6 تعاقدوا مع مقاول. المقاول هذا فات وبدي يشتغل، لكن للأسف الشديد بعد ما صار التحضير اللي هو تدمير لكل إشي موجود في قاعة مركز محمود درويش، الإشي محزن جدا الوضع الموجود هناك، النفايات البناء مرمية بشكل خطر على السلامة والأمان للمواطنين، غير إنها مكره بيئية ومخالفة
0: يعني
2: بيئية.
0: إنه كنتم معترضين إنه ما كانش إنه تأخروا في البداية، ولما بلشوا الآن اعتراض يعني إنه ما مش الشغل مش قاعد بمشي.

0: بطريقة
1: مزبوط
0: صح وبحافظش على البيئة؟
1: مزبوط. لتوضيح الأمور، المصادقة الأولى صارت بواحد 25 جلسة أولى، المصادقة على التعاقد مع مقاول بعد عام كامل بجلسة رقم 1/26/28/26، ومرق عنا أخرى 6 أشهر ما في أي تعاقد مع مقاول للنفذ. فبين كان في متابعات وكان في ناس طبعا اللي هي تتوجهت باقتراحات لإدارة البلدية، كان بشكل موازي غياب لرئيس البلدية، وما كان في ناس اللي هي بالإدارة عندها صلاحيات وتابعت ونعمل الإشي كيف لازم. فوصلنا إنه لشهر 6 تبدي المقاول الأخير يشتغل. أنا ما بعرف شو الخلافات اللي بين إدارة البلدية والمقاول الجديد، بس بعد ما صار دمار كامل
0: وقف يعني شغل المقاول
1: من 3 أسابيع العمل متوقف بالحالة الموجودة هناك بعد ما صار كل الدمار عشان يبدأ يصير الترميم طبعا. اللي بدي أحكيه أنا إنه إحنا التصريح الميزانية هو لشهر 8 يعني، وإنما
0: التمديد لشهر 8 كان
1: لا أنا مش واضح إلي، ما حدا جاوب إنه في تمديد.
0: نفهم من الرئيس.
1: تمام. وفي شغلة ثانية، إحنا بنحكي مركز محمود درويش، هذا هو صرح الثقافي اللي هو بطل صرح ثقافي في بالواقع، يعني كانت هاي القاعة هي الملاذ الأخير لكل حركات الطلاب والشباب يستعملوها لفعاليات. فإحنا اليوم بدون محل بالمرة لكل هاي الحركات، من ما استعمل المركز كمدرسة التعليم الخاص. إحنا عنا كتير إشكاليات في الموضوع هاد ستشيرين، وكتير أمور بدها حلول.
0: طيب خلينا
1: يعني
0: نحاول نفهم الآن، يعني وضحت بشكل عام كل ما تقولينها ما تفضلتي به. أشكرك جزيل الشكر السيدة عايشة نجار، طبعا عضو بلدية عرابي، وسنحصل على إجابات نحاول الحصول عليها من بلدية عرابي. نتمنى لكم الخير هناك دائما. دكتور أحمد نصار رئيس بلدية عرابي، أهلا بك.
2: أهلا بك يا أختي وبجميع مستمعيك.
0: استمعت لكل يعني كان الحديث عن كل التأخير في الإرساء المناقصة على مقاول، لما بلش ليش أنهى قبل 3 أسابيع، وإنه العملية المركز الثقافي متوقف.
2: أختي العزيزي، أول إشي أنا طبعا بشكرك وبشكر الأخت عايشة على هذا الاهتمام بقضايا عرابي. اللي بدي أقوله طبعا الإشي المؤسف إنه إحنا بدنا نفسر الأشياء مرات بطريقتنا وبأسلوبنا عن الأهداف، يعني اللي أنا شخصيا ما بعرف يعني شو هي. الأخت عايشة قدمت استفسار وبعثت رسالة على البريد الإلكتروني إنه تستفسر عن الوضع في مركز محمود درويش. بنفس اليوم أنا بشوف إنه هي بتنشر على الفيسبوك اللي نشرته. أنا بعتقد إنه
0: أعطيتها يعني إجابة قبل ما تنشر ولا؟
2: في العزيزي ما في ما كانش معي مجال أصلاً أعطي إجابة. والموضوع نفسه أنا حسب رأيي يعني معالجته مش مفروض تكون بهذا الشكل، مش مفروض تكون يعني حتى عبر وسائل الإعلام. الحقيقة عنا إحنا مشروع إعادة أو مشروع صيانة لمركز محمود درويش، لأنه المركز هذا من من بنى من حوالي 15-20 سنة ما نعمل فيه أي صيانة، ما نعمل فيه أي خلينا نقول تغيير. كان في عنا كول كوري اللي إحنا قدمنا له كبلد في سبيل إنه إحنا نعمل صيانة لمؤسسة عامة، واخترنا إحنا بعد الاطلاع على وضع محمود درويش المزري اللي طبعا السنوات والأيام غيرت فيه كثير أشياء، إلا أنه مركز محمود درويش ما حدا غير فيه شيء من من بنى، وإحنا جينا نحسن الوضع. طيب. ونغير الوضع ونلائم الوضع للمتطلبات
0: اللي طب شو اللي صار على الطريق معناها؟
2: أختي العزيزي، أنا ما لا أعتقد إنه إذا إحنا اليوم منعلن عن مناقصة في بلدية عرابي اللي ما حدا بتقدم لها، أو مناقصة اللي بتقدم لها ناس وبالآخر بتراجعوا، أنا ما أعتقد هذا مش موضوع للإعلام، يعني مش موضوع اللي إحنا ندور نحكي فيه بين بعض بالإعلام، يعني وكأنه فيها القدي مشكلة وفي طامة كبرى بدها تصير في مقاول، في مناقصة وفي مقاول اللي بيشتغل

0: بمركز محمود درويش استعملت كلمة تدمير محمود درويش. إيش التدمير؟ في شغلات اللي انفكت منشان يتركب محلها أشياء جديدة. ليش أنا لازم أسميها تدمير؟ ليش أنا لازم أسميها إهمال؟
1: طب وين واصل الشغل دكتور أحمد؟ يعني إنه طيب انهدمت شغلات عشان تترمم، بس في على ما يبدو مخاطر اللي المقاول ما أخذها بعين الاعتبار وما نظف على الأقل طبعا الادعاء. إحنا بنحاول نجيب كمان على ادعاءات السيدة عايشة.
0: حلو ما فيش مشكلة أول شيء المقاول يعني أختنا العزيزة حكت إنه المقاول ما اشتغل من أسبوعين أو من ثلاثة. لما المقاول بيوصي على مواد اللي هو بده يركبها وبده يحطها ومش متوفرة، يعني أنا شو بقدر أعمل بهيك حالي غير أنه أنا أنتظر مثل المقاول لحد ما يصل ما تصل هاي المواد من شأنه يركبها في, في, في المحل اللي هو بده يركبها فيه. أما أنه أنا أجي أقول أنه بالميزانية بدها تروح والميزانية بعرفش شو.
1: أخذت جواب في رد على تمديد الميزانية؟ يعني كل شيء في أمان؟
0: لحد اليوم ما أخذناش جواب، بس هذا أخرى مرة يعني أشياء طبيعية بتصير وممكن تاريخ الميزانية يقرب على الانتهاء بشكل طبيعي. هذا بصير مع كل البلديات وبكثير ميزانيات منقدم إحنا طلبات، وعادة يعني ولا مرة ما يعني لم يتم التجاوب معنا في سبيل تمديد صلاحية الميزانية هاي. فإنه إحنا يعني نحكي عن الأمور وكأنه في طامة كبرى بدها تصير وكأنه يعني السماء بدها تطبق على الأرض، أنا بعتقد هذا مش صحيح.
1: دكتور أحمد في المحصلة في بشرة سارة ممكن تكون إنه مثلا خلال في عندك موعد متوقع لإتمام كل المشروع قبل إنه كمان ما يكون في اجتزاء أو تقليص للموازنة أو وقفة؟
0: أختي العزيزة أنا بأكد لك أنه مش رح يكون في تقليص من الميزانية ولا إلغاء للميزانية، لأنه الجهة الممولة بتعرف بشكل رسمي أنه في مناقصة وفي مقاول اللي ربح واللي عم بيشتغل. والبشرة الصار اللي أنا بدي أقول لك إياها أنه في صرح ثقافي آخر اللي هو في عرابي خلال الأشهر القريبة رح يتم افتتاحه، اللي هو مركز اللي اسمه اليوم أدوار سعيد الثقافي. فهذا مركز آخر اللي احنا عمالين نشتغل على أساس انه احنا نفتتحه ونفعله. وهذا طبعا مفروض يتجاوب مع حاجيات أهلنا في عرابي. ومركز محمود درويش طبعا احنا بصدد صيانته وبصدد يعني إتمام العمل فيه. الصيانة فيها تكسير وفيها فك شغلات وفيها تبديل شغلات وفيها تغيير شغلات وفيها طبعا كثير بيكون كثير نفايات إذا كانت نفايات بناء وإذا كانت نفايات من نوع آخر. إذا المقاول أهمل وفق التعليمات
1: يجب متابعته طبعا
0: طالما الجمهور بيقول، ممكن نحن نطلب منه يصحح. أما الأخرى مرة يعني إحنا بدناش نتطلع على الأمور من خلال عين سلبية، من خلال عين اللي فيها انتقاد من أجل الانتقاد. لا، إحنا بدنا نكون نحط كتف مع بعض ونحاول ننجز المشاريع كلياتها مع بعض، ومش إحنا زي ما بقولوا نثير الرأي العام على إشي اللي هو مش موجود.
1: طب إحنا سجلنا بكل الأحوال، هاي قضية محلية مهمة في عرابي، ويعني برحابة صدر بالتأكيد تتقبلون المساءلة، ونتمنى دائما يعني نطلع كمان على التطورات في المشاريع سواء في ترميم مركز محمود درويش أو المشروع الآخر مركز إدوارد سعيد. شكرا جزيلا دكتور أحمد.
0: وبالتوفيق لنا كلنا يا أختي. شكرا لكم.
1: شكرا دكتور أحمد نصر رئيس بلدية عرابي. شكرا جزيلا لك. أنا نتمنى أن نكون قد وفقنا على الأقل في الإجابة من خلال الرئيس وردوده على كل ما يطرح، ليس فقط ربما من سيدة عايشة نجار، وإنما أيضا يعني إذا كان في هناك نقاش داخل مدينة عرابي فطرحنا وجهتي النظر. فاصل وبعده نعود، ابقوا معنا.
2: أجل وقت تضيف المزيد من الستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم مخطوف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساسا بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون ربط لتجربة قيادة نجمة 4.

0: 989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
1: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقا للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
2: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاجوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
3: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 0592444456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
4: النداء الأخير لأصحاب الأسطح. النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
5: في قطارات بتكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.

0: المنتصف مع شيرين يونس.
1: أهلا بكم من جديد. حذرت وزارة الصحة من استمرار الانتشار المقلق لداء الكلب في البلاد بعد تسجيل 63 إصابة بين الحيوانات خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، في وقت ارتفع فيه عدد الإصابات إلى 202 إصابة في العام الماضي عمليا، وهو أعلى مستوى يسجل في السنوات الأخيرة وسط اتساع رقعة انتشار المرض وازدياد حالات تعرض البشر له. دكتور رياض بدران المدير العام للخدمات البيطرية لمدن منطقة الشمرون، أهلا بك دكتور رياض.
2: أهلا تحياتي هرفا.
1: يعني وضح لنا شو اللي قاعد بيصير هاي السنة.
2: في الحقيقة احنا بنشوف انه بالسنة الأخيرة هناك ارتفاع بتشخيص حالات إصابة حيوانات خاصة الحيوانات البرية بداء الكلب، وهذا الازدياد له طبعا عدة تفسيرات وأسباب. نقدر نقول انه هناك احنا لاحظنا انه بالسنوات الأخيرة وبالسنة الأخيرة كانت هناك جبهات في الشمال، هي جبهات الحروب اللي كانت في لبنان وسوريا، وكان هناك فتح لحدود أو الحدود أصبحت مخترقة، عشان هيك كثير من الحيوانات البرية ممكن تكون مصابة أو غير مصابة اللي عبرت بواسطة هاي الحدود.
1: شو من دون هاي الحروب ومن دون الحدود كان الوضع منيح بالبلاد؟
2: ولا مرة كان منيح، كانت دائما هناك حيوانات اللي تمر بالجهتين يعني، ولكن خلينا نقول في البلاد هناك إجراءات اللي بيكونوا فيها بتكون فيها وزارة الزراعة خاصة على أساس إنه تحد من انتشار داء الكلب، بينما احتمال في دول أخرى أو دول مجاورة ما في هذا الـ

0: ينتقل المرض في البلاد من منطقة إلى منطقة هو وجود أو تواجد نفايات عضوية في مناطق مثلا في السهول أو المناطق المحاذية للبلدات العربية.
1: صحيح.
0: وهذا طبعا بيساعد على تكاثر الحيوانات الضالة وأيضا يجلب أيضا الحيوانات البرية مثل الإبن آوى والثعالب. إذن عملية التواجد النفايات اللي هاي لازم كل سلطة محلية تعالجها بواسطة تنظيف الأماكن العامة. وأيضا كثير مثلا أشخاص اللي أيضا بتركوا أو بتخلوا عن جراء بعد الولادة، وطبعا هذا بيساعد على تكاثر الكلاب.
1: طب الإجراءات اللي بتأخذها السلطات الرسمية للمكافح يعني شو ممكن ينعمل بهيك حالة؟
0: بهاي الحالة هي أول إشي التطعيم، التطعيم الفموي بسموه، هي عبارة عن تطعيمات اللي توزع أو تنصر في الطبيعة، والحيوانات البرية بتأكلها وبيكون هناك تطعيم اللي بيطعم هاي الحيوانات، إذن هم منحد من انتشار المرض. الأشياء الثانية هي الإمساك بالحيوانات الضالة أو الكلاب الضالة، هذا إشي مهم. كل سلطة محلية من الواجب عليها أيضا تعالج ظاهرة الحيوانات الضالة. وأيضا توعية الجمهور، توعية الجمهور هو إشي أساسي ومهم مشان نقي حالنا أو نمنع من انتشار المرض أو إصابة الإنسان في المرض.
1: هذا مهم دائما تسليط الضوء على هذه القضايا حتى وإن كان أنه ببين وكأنه أقل أهمية أو مش راح تصير معنا زي ما بيحكوها. دكتور رياض بدران المدير العام للخدمات البيطرية لمدن منطقة شمرون، شكرا جزيلا لك.
0: تحياتي، أهلا وسهلا.
1: بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا العدد من برنامج المنتصف. كان معنا في الإعداد والتحرير الزميل عزمي داريني، في الإنتاج والتنسيق رياض فضل، في الهندسة الإذاعية لياس عبد الملك، في الإخراج وديجيتال عرين نصار وجواد العمري، وعلى تطبيق ناس الزميل موسى بصول. أطيب المنى، في أمان الله وحفظه.

0: راديو الناس قصة كبيرة.
1: راح يكون الراديو الأول، إذا مش هسه الراديو الأول وصل العربي كلية. دائما راديو الناس بسمعه،
2: بحب أسمع، خاصة وأنا في طريقي طبعا على الشغل وأنا مروحة من أم الفحم لكفر برة.
3: الواحد هو روح على الشغل بعرف مواضيع كتير حلوة.
1: أنا صراحة بلشت براديو الناس بجوز قبل سنتين، خزنت المحطة وثبتت لليوم بسمعها يوم يوم يوم يوم.
4: راديو الناس ممتعة وشيقة، بتفيد كتير المجتمع، ثقتنا فيها كبيرة.
5: انتو راديو الناس بتجيبوا موسيقى حلوة، وعن جد انتو الطب، وكلهم شكرا لكم والتقدير وكل الاحترام لكم، عن جد كل الاحترام
6: عن جد.
7: أشكر راديو الناس الذي يصل إلى أذان كل الناس
6: كل الناس
8: كل الناس.
0: راديو الناس دايما معي.
9: تلاتين سبعة، احفظوا التاريخ، مش يوم عادي ولا مناسبة عادية، إنجازان كبار بيوم واحد، تدشين الكلية الأكاديمية سخنين ككلية أكاديمية عامة، وبنفس اليوم تخريج فوج جديد من حملة اللقب الأول واللقب الثاني، إنجاز فخر وبداية مرحلة جديدة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. لمزيد من التفاصيل 0490580000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.in.
10: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 حتى 20 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل.

0: والصمود الوطني وسلطة التطوير الجليل.
1: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس آي إل؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس آي إل بسيخومتري الدولة.
2: حطمنا الأسعار سي سيتر وان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتر وان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 اير كروس، السيارة العائلية سي 4 اكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
3: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
4: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
3: دراسة وتدريب معا. دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
4: تدريب عملي مع راتب شهري؟
3: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
5: مع برنامج انطلق الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا عفاف شيني وإليكم التفاصيل. أوعز وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس بتوسيع العمليات العسكرية في الضفة الغربية والاستعداد للسيطرة على مخيم لاجئين إضافي على غرار العمليات التي نفذت في مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس. وجاءت توجيهات كاتس خلال جلسة أمنية عقدها بمشاركة رئيس الأركان وعدد من كبار قادة الجيش والأجهزة الأمنية. كما وقرر كاتس عدم تجديد أمر الإبعاد الإداري أو الاعتقال الإداري بحق المستوطن تال يانون ديردك المشتبه بتورطه في اعتداء ذي دوافع قومية في منطقة الأغوار الشمالية بالضفة الغربية قبل أسابيع، وذلك بعد أيام من زيارته له داخل السجن. قدمت النيابة العامة إلى محكمة الصلح في بئر السبع لائحة اتهام ضد نائب رئيس البلدية شيمعون توبول تنسب إليه الاعتداء على عاملين في محطة وقود بمنطقة غلاف غزة خلال خدمته في قوات الاحتياط. وبحسب لائحة الاتهام، وقعت الحادثة في أيلول عام 2024 إثر خلاف نشب بسبب موسيقى باللغة العربية كانت تبث من مركبة أحد العاملين. وأضافت النيابة أن توبول دخل متجر المحطة وسأل عن صاحب المركبة وطالبه بإطفاء الموسيقى قبل أن يتطور الخلاف وفق لائحة الاتهام إلى الاعتداء على العاملين. أعلنت الشرطة اعتقال مشتبه به من مدينة الناصرة للاشتباه بضلوعه في قتل صلاح زعبي خلال شهر أيار الماضي. وأوضحت أن المشتبه به وهو في الثلاثين من عمره اعتقل في مطار بن غوريون قبيل مغادرته البلاد في أعقاب تحقيق سري أجرته الوحدة المركزية في لواء الشمال. وكان صلاح زعبي قد تعرض لإطلاق نار خارج منزله في مدينة الناصرة ما أسفر عن إصابته بجروح حرجة قبل أن تعلن وفاته وهو متأثرا بإصابته. قال المتحدث باسم لجنة الوفاق الوطني بروفيسور مصطفى كبهة إن التجمع أبلغ اللجنة أنه ينظر بإيجابية إلى تفويضها قيادة الجهود الرامية إلى تشكيل القائمة المشتركة الثلاثية، وذلك بعد تفويض الجبهة والحركة العربية للتغيير للجنة الوفاق. هذا وأضاف كبهة في حديث لراديو الناس أن لجنة الوفاق لم ترغب في التدخل بالنقاش المتعلق بتوزيع المقاعد بين الأحزاب.
1: تلقينا تفويضا من الجبهة والعربية للتغيير ولم نتلقى بعد تفويضا خطيا من التجمع، رغم أننا أبلغنا بأنهم يتعاملون بإيجابية مع الموضوع. يعني أثناء المحادثات لإقامة الرباعية كنا ندرك دائما بأن إقامة الثلاثية ليس بأسهل، وخاصة إذا كان الحديث عن المقاعد وهو أمر ما أردنا أن ندخل.

0: فيه.
1: من جانبه قال الأمين العام للحزب الشيوعي الإسرائيلي عادل عامر إن مذكرة تفاهم مع التجمع قائمة، لكن وجود طرف ثالث في القائمة يتطلب من الجميع العمل على تذليل العقبات.
2: ما بيننا وبين التجمع هو مذكرة تفاهم ونحن ملتزمون بهذا، ولكن لما في ثلاث أضلاع تريد أن تتفق وأحد هذه الأضلاع يشعر بمرارة ويشعر باستياء ويشعر أنه مظلوم، يعني بدك تفكر كمان كيف بدك تحل هذه الإشكالية. نحن لا نريد أن نمس لا بمكانة ولا باحترام أي طرف من الأطراف القائمة، ولهذا السبب نعم نحن اتخذنا قرار على مسؤوليتنا وتعهدنا بأن نمرر هذا القرار ونعرضه على هيئات الجبهة، وفيه نزول كبير وفيه خطوة بعيدة المدى من أجل تذليل العقبات للقائمة المشتركة.
1: ذكرت صحيفة نيويورك بوست نقلا عن مسؤول إسرائيلي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيعرض خلال لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معلومات استخباراتية تفيد بأن إيران تواصل بناء منشآت نووية بالتزامن مع المفاوضات مع الولايات المتحدة. وقبيل مغادرته إلى واشنطن قال نتنياهو إن الملف الإيراني سيتصدر المباحثات إلى جانب جهود توسيع دائرة السلام على حد تعبيره. وإلى حالة الطقس، تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية العامة بنحو 3 درجات مئوية، وتسود أجواء شديدة الحرارة نهارا فيما تنخفض تدريجيا خلال ساعات المساء. ختام الموجز، لحظات وتلتقون الزميل أنس أبو دعابس وبودكاست صوت التك. إلى اللقاء.
3: تستمعون إلى البودكاست التقني صوت التك مع أنس أبو دعابس.
4: ألو،
5: أهلين يا هلا. مكالمة قبل أشهر لما تواصلت معي الباحثة لمقابلتي كجزء من أبحاث تقرير صدر مؤخرا باسم خوارزميات العنف. لقيت حالي صراحة في موقف شوي مختلف، مش بس كمحاور في البودكاست بل كشخص شاف بعينه ومن خلال عملي في التتبع الرقمي كيف بتتحول الشاشات الصغيرة لمسرح استعراض وإدارة حقيقية حتى للشارع. هذيك الجلسة والبيانات اللي تمت ما بعدها خلتني أدرك إنه مش قدام مجرد فيديوهات طايشة، بل إنه شبكات مثل تيك توك تعطينا ظاهرة أعمق وأخطر مما نتخيل. أغلبنا لليوم بتعامل مع شبكات مثل تيك توك كمنصة اللي فيها بعض النكات وفيديوهات فيها يمكن رقص أو رياضة أو ترفيه. بنفتح التطبيق بنمرر أصابعنا سكرول سكرول وبنمر على مئات المشاهد بشكل يومي دون ما ننتبه إننا داخلين في شبكة معقدة. الصدمة اللي كشفتها هذه الدراسة إنه المنصة تحولت لبنية تحتية كاملة مكملة بتخدم عصابات الإجرام المنظم في مجتمعنا.
6: أنا رسول الكلام.
5: تخيلوا شاب مراهق قاعد ببيته أو يمكن بالمدرسة بيفتح تيك توك فبصادف إعلان بيطلب شوفيرية جوارح، إعلان لسياقة سيارات سرعة بدون نمرة ب 15 دقيقة بس مقابل 5000 شيكل تحت شعار تعال ترزق والشغل
7: نظيف نظيف نظيف.
5: أو صبية عندها دين مش عارفة كيف تعمل له جباي، فبتلاقي حساب إجرامي بكتب لها اللي إله حق عند حد يبعث على الخاص وإحنا بنرجع له. أساليب بيع وشراء وتزوير عملات كاش برابط الفلوس إحنا اللي بنطبعها، وتصفية حسابات علنية وحتى تهريب وتبييض أموال بحسابات وتحديات بالبث المباشر، حرفيا بالبث المباشر. المرعب مش بس توثيق الجريمة، المرعب هو ما يسمى الأداء الثقافي إن صح التعبير، لما تنعكس الآية وتصير الخوارزمية القائمة على ما يسمى اقتصاد الانتباه. تكافئ الفيديوهات اللي فيها استعراض للسلاح وفيها مواكب للسيارات الفارهة وأغاني زجل ومهرجانات وضحية وغيرها مصممة مخصوص لشخصيات بارزة بأنها أساطير وزعامة البلد. المراهق بهذه الحالة بطل يشوف المهندس أو الطبيب قدوة، إنما صار يشوف الشاب اللي بتصور مع صفطات المصاري هو نموذج النجاح والهيبة اللي بيحلم إنه يصير زيه. وصلت الأمور للحد اللي في بيئة خاصة في المدارس تحاكي هيكل بنية الجريمة المنظمة، طلاب بيستأجروا طلاب آخرين ألمع منهم بالعنف لحتى يحلوا لهم مشاكل، أو مصطلح سنجير اللي صار له مكان ما بين صفوف المدرسة. الخوارزمية بطلت تنقل الواقع، صارت هي تعيد تشكيله من جديد. في هذا العدد من صوت التك رح نفتح 40 صفحة من هذا التقرير المطول، خوارزميات العنف، كيف تتحول منصات الترفيه لوسيط اللي بيطبع العنف في داخل المجتمع وبيصنع الهوية الإجرامية وحتى بيخلق تبلد عاطفي تجاه الدم المراق في شوارع بلداتنا. هل الحل بيوقف بس عند حذف هذه الفيديوهات، ولا أنه المشكلة أوسع من ذلك، كمان بأجهزة إنفاذ القوانين، كمان بالشرطة، كمان بالمحاكم، وكمان بالخوارزميات الرأسمالية والظروف البنيوية القاسية عندنا؟ بنستضيف الباحثة والكاتبة الرئيسية لهذا الإصدار عن مركز حملة، من أهم الدراسات حقيقة اللي تعنى بالديجيتال في السنوات الأخيرة. رح نحكي معها عن الرسائل المسكوت عنها وعن الشبيبة في المدارس، وحتى عن كيف بنقدر نستعيد فضائنا الرقمي ووعي أولادنا قبل ما الخوارزميات تهندس واقعهم القادم. حوار مليء بالاقتباسات من هذا العمل المهم. الرابط للتقرير في وصف الحلقة أو عبر تطبيق ناس. جاهزين؟ لوج إن.
0: انطلقنا.
5: المستمعات والمستمعين الرقميين غير الافتراضيين، يا مرحب. صوت التك الموعد الأسبوعي لحديث تكنولوجي، ذكاء اصطناعي، حداثة. وهذه المرة كيف ما سمعتوا بالمقدمة، حديثنا عن موضوع بألم كل بيت في مجتمعنا العربي، عن كل مأساة الجريمة والعنف، وهذه المرة في ظلالها الشبكية على شبكات التواصل. وهذه المرة الحديث استضفنا في هذه الحلقة، منرحب فيك، أهلا وسهلا أفنان كنعنة.
7: أهلا فيك
5: أنس،
7: شكرا على الاستضافة.
5: أهلا فيك أفنان. أفنان باحثة مستقلة متخصصة في دراسات الإعلام والاتصال، وحتى مع اهتمام خاص في تأثير التكنولوجيا على المجتمع. أبحاث عديدة كانت في العديد من المؤسسات، وجزء منها من مؤسسات المجتمع المدني، في مركز حملة، سوار، مدى الكرمة، العدالة، مركز إعلام، والعديد من الأماكن. وسابقا أيضا كانت معيدة في قسم الإعلام بجامعة حيفا وفي كلية كنيرت. أهلا وسهلا فيك أفنان. وصراحة يمكن أنا قرأت غالبية التقرير، 40 صفحة، ويعني يمكن لفتني قبل أنه أسألك بالآخر، مين كتب، أفنان ولا الذكاء الاصطناعي؟
7: أفنان، بس استعانت بالذكاء الاصطناعي. بفكر أنه الذكاء الاصطناعي عن جد صار أداة مهمة اليوم بعملية البحث، حتى يعني بدور يعني نشر عالمية صاروا يعتبروا الذكاء الاصطناعي مورد اللي موجود، بيقدروش يمنعوا الناس أنه تستخدمه، الناس رح تستخدمه بغض النظر شو بقوله، ولكن في له ضوابط. فمن الأشياء اللي أنا بحس أنه الذكاء الاصطناعي أضاف لياها أنه عنده قدرة بحث أعمق فيما يتعلق بأوراق اللي أنا بحاجتها للدراسة، اللي رح يكون كثير صعب ألاقيها أنا لما أعمل بحث يدوي بمخازن المعلومات. بالإضافة لهيك دايما بتناقش أنا والذكاء الاصطناعي، بعمل محادثة مفتوحة معه على الأشياء اللي أنا بقرأها، بشارك شو أنا بفكر، بشارك شو كيف أنا بحلل الأمور من وجهة نظري، وبشوف له في عنده إضافات أخرى اللي بنفع يضيفها أو إضاءات اللي أنا ما خطرت على بالي من قبل، وبتتفاجأ أنه مرات مبلا بيعمل لك هالإضاءات، ومرات ثانية أنت لازم تكون كمان نقد اتجاه الأشياء اللي بيحكي لك إياها، وتتحدى الذكاء الاصطناعي بأنه على الرغم من أنه هو عنده وصول لمصادر أكثر، بس أنت كمان عندك قدرة إدراك اللي الذكاء الاصطناعي لليوم مش قادر يصلها.
5: مثير جدا، يمكن هذا شيء محل برضو بيرفع ثقة الباحث في نفسه، بأنه يعني الأفكار الموجودة عنده والخلاصات في كثير من الأحيان حتى تتفوق على الجانب التقني. وقبل صراحة ما نخوض بفحوى التقرير، وهو غالبية حلقتنا اليوم وحديثها عن كل موضوع الجريمة والعنف وأثارها في التيك توك، شوي رح أحكي عن يعني أهمية أنه يكون في أبحاث أصلاً. كان نوعاً ما أفنان في عندي شعور أنه مؤخراً في السنوات الأخيرة وكأنه العالم راح باتجاه أمور سريعة بالحياة، وأنه الأبحاث هذه المعمقة شوي صارت موضة قديمة، متأسف على المصطلح.
7: شيء جديد لأنك عم تستضيفني.
5: أكيد، لا طبعاً، لا هذا البحث خاصة في علاقة خاصة فيه وممكن نحكي عنه كمان شوي، ولكن هل ما زال في للبحث وخاصة في المجالات التكنولوجية أهمية أثر؟
7: طبعا تعال نبلش من هون، إنه ليش أنا أساسا قررت إني أكون جزء من هذا البحث.

0: بالإشي بالبداية بتوجه من مركز حملة، لما غرفة الطوارئ تابعة للجنة المتابعة شاركتهن إنه هن ملاحظين إنه في حضور أقوى للتيك توك بالتجارب والقصص اللي هن بيسمعوها عن الجريمة والعنف، وكان إنه تعال نعمل بحث عن الموضوع. إسا بمحل معين أنا كمان في عندي ارتباط شخصي اتجاه يعني القضية، أنا بعرف ناس اللي انطخ عليهن، بعرف ناس اللي بعرفوا ناس اللي انطخ عليهن، بعرف ناس اللي تعرضوا لابتزاز ولخاوة، ففي ارتباط شخصي. وبفكر إنه دورنا مرات كثير كباحثين وكمان كإعلاميين إنه إحنا بنشتغل بقلب بنية العنف هاي، إحنا مش مفصولين عنها، إحنا بنقدرش نعزل حالنا عنها، فبالتالي لما أنت تكون جواتها أنت بتقدر تشوف أشياء اللي الناس اللي برا مش موجودة، ومن هون بيجي تنبع أهمية إنك أنت تيجي تبحث الإشي كابن البلد كالشعب، واثنين لأنه في ضرورة إنه إحنا نعمل أبحاث اللي هي فيها التزام ومسؤولية اتجاه المجتمع، أبحاث اللي هي منحازة للعدالة الاجتماعية، منحازة للعدالة السياسية، منحازة للفئات المهمشة والمسحوقة بالمجتمع وللإنسان، وكمان بنفس الوقت إنه في حاجة اللي أنا لمستها بكثير أبحاث اللي أنا اشتغلت عليها مع مركز حملة، إنه الناس بتحس إنه هي كثير مرات مش مشيوفة بالقصص تبعتها، بالصدمة اللي هي بتمرقها باليوم يوم تبعها، إن كان من الجريمة والعنف ولا بالمستوى السياسي ولا المستوى الجندري وغيره، وفي حاجة عند الناس إنها هي تحكي. وأنا لما أحكي الناس أنا بحكي إنه البحث هنا بيرجعني للناس وبيخليني أوصل صوت الناس، ومش إنه أنا فقط بروح بسمع شو بتحكي النخبة بالمؤتمرات والندوات تبعتها، وأنا بصير زي كأني امتداد فعلي لصوت الناس من خلال البحث تبعي. طبعا الإشي مرتبط بالمنهجية كيف أنا بجمع المعلومات، بس إحنا بالأساس بنرجع للناس عشان نوثق التجربة المعاشة تبعتهن، ونعطي كمان اعتراف وشرعية للألم تبعهن وللقصة تبعتهن، وبالنهاية إنه إحنا نيجي نفهم إذا بدي أصل على التكنولوجيا كيف اليوم التكنولوجيا هي بطلت إشي حيادي وبطلت وسيط اللي فقط بنقل المعلومات، وإنما صار إلها دور بإنها هي تشكل التجربة تبعتي، السلوك تبعي، التصرف تبعي، الرؤية تبعتي، التصورات تبعتي للأمور، عندها قدرة حتى على إنها هي تسرع سيرورات القمع والعنف اللي منشوفها، وهذا إشي شفناه حتى بالمستوى السياسي بثلاث سنوات الماضية كيف التحريض بتترجم كثير مرات لعنف على أرض الواقع. وبسياق الجريمة والعنف إحنا منتطلع ومنقول إنه كمان الجريمة والعنف اللي موجودة بالتيك توك ممكن إنه هي تترجم لعنف على أرض الواقع، وهذا الإشي صحيح كمان حتى على التنمر، صحيح حتى على العنف الجندري وما إلى ذلك.
1: صحيح، ممكن واحدة من الشغلات اللي أنا لفتتني في مثل هذا التقرير إنه صراحة ممكن الاعتماد عليه أيضا كمصدر في مواجهة المؤسسات وفي مواجهة يعني كثير من الأحيان، يعني أنا وكمان كثير من الزملاء في أطر يعني تكنولوجية بتم استضافتنا للحديث عن مواضيع بهذا المكان، وللأسف الشديد بيكون في نقص بالمصادر اللي هي موثوقة، نقص في المصادر اللي هي مش بس قرير أو شعور عام أي حد منا، فوجود ملف بهذا الحجم وبهذا النوع وبهذا العمق هو جدا جدا أساسي ومهم.
0: انت لمست نقطة مهمة اللي انا كنت يعني رح احكي عنها، النقطة التالية انه عمليا اللي بيساعدني هذا البحث انه انا افهمه انه انا مش كيف الناس بتشوف الجريمة والعنف ولا شو الناس بتتوقع بيصير على أرض الواقع، لأنه ما حدا فينا موجود بالميدان، إحنا كلاتنا بنسمع عن الإشي من الإعلام، من الكنيسة، من الشرطة، بينما أنا هون بفوت بشتبك بالميدان وبالحقل مع الناس وبشوف الواقع زي ما هو كيف الناس بتحكيه مش كيف أنا بتصوره، وبالتالي هذا بيساعدني لما أنا أفهم الأسباب والمشكلة وشو الجذر تبعها إنه أنا أطور آليات للحماية والوقاية لاحقا. لهيك دائما يعني بكل الأبحاث مثلا اللي بتصدر عن مركز حملة مهم إنه إحنا نطلع بالآخر بمجموعة توصيات إنه كيف إحنا بنفكر إنه بنفع نغير هذا الواقع.
1: قبل ما نخوض في التفاصيل نفسها وفي الموضوع، إذا بنفع الآن شوي تعطينا شرح عام عن سيرورة هذا البحث اللي تم للناس اللي ما سمعت أو ما قرأت البحث.
0: البحث شمل، عشان أنا أقدر أجمع المعلومات، أنا عملت مقابلات مع 4 مختصين بالجريمة والعنف اللي هني على اطلاع تنقول مكثف ويومي مع الجريمة والعنف بالفضاء الرقمي، الصحفي ضياء حاج يحيى، معك أنت أنس، ومع الدكتور وليد حداد، وكمان مع المحامي رضا جابر. بالإضافة لهيك إحنا كان مهم إلنا كمان كمان إنه إحنا نأخذ نظرة لعالم الشباب، لأنه الشباب هن اليوم أكثر فئة بتستخدم التيك توك، فأنا كان مهم إلي كمان أشوف شو بصير عندهن بالحياة تبعتهن بالمدرسة. فعملنا كمان مجموعة مقابلات مع مهنيين ومهنيات اللي هن بيشتغلوا ومستشارين مستشارات اللي بيشتغلوا وبيرافقوا طلاب عن قرب. وبالإضافة لهيك إحنا مركز حملي طور مؤشر العنف، اللي هو مؤشر اللي بيحاول إنه هو يرصد المحتوى العنيف الموجود بالتيك توك. العمل على هذا المؤشر استمر أسابيع، لأنه طبعاً إنه هي أداة ذكاء اصطناعي بتجمع المحتوى بناء على كلمات مفتاحية اللي إحنا زودناهن فيها، ولكن الذكاء الاصطناعي بيظل عنده محدودياته. أحياناً هو بيقدرش يميز السياق، بيقدرش يميز إذا هذا عنف بالسياق السياسي ولا بالسياق المجتمعي، بيقدرش يميز إذا هذا خبر ولا هي فعلاً جزء من إنه اللي نشر هو جزء من منظمة الجريمة، وبيقدرش يميز إذا هذا عنف مجتمعي بالسياق الإسرائيلي ولا بالسياق الفلسطيني. فبالتالي كان في داعي إنه إحنا نشتغل عدة مرات مع الأداة لنعيد ترتيب الأوامر اللي إحنا منعطيها للأداة، بحيث إنه هي تقدر تعمل إقصاء لمحتوى اللي إحنا بدناش إياته، ونظل فقط مع المحتوى اللي إحنا بدنا إياته.
1: هذا كنوع من عملياً الربط بين الجانب النوعي والتعمق اللي أنت عملتيه بالمقابلات، وما بين الجانب يمكن الكمي أكثر. صحيح. اللي إحنا فيه بحاجة يعني لنوع من معرفة الحقل مدى حجمه، مدى فظاعة الوضع اللي موجود في التيك توك.
0: هو كان الهدف تماما هيك، انه احنا نعرف قديش الظاهره منتشره، بس مش بس، كمان انا اعرف كيف الجمهور بيتفاعل مع هاي الظاهره. قديش في مشاهدات، قديش في اعجابات، قديش في تعليقات، قديش في مشاركات، كم من حدا حفظ الفيديو او نزله عنده. فهذا كمان بيعطيني مؤشر على سلوك الجمهور، مش فقط على قديش المحتوى منتشر. وبعد طبعا ما احنا جمعنا المحتوى بالمؤشر، احنا كمان اخترنا 60 منشور منهن كمان للتحليل اللي هو معمق أكثر، اللي أنا بفوت بشوف شو فعلا الرموز اللي تم استخدامها، الصور، الكلمات، الموسيقى اللي تم استخدامها، بفوت بقرأ التعليقات، أفهم أكثر المزاج العام تبع الجمهور كيف بتعاطى مع هذا المحتوى. لما إحنا يعني منعلم إعلام وكمان منتعلم، في سؤال كثير جوهر يعني التكنولوجيا، إنه شو بيأثر على شو؟ يعني هل التكنولوجيا بتأثر على المجتمع، ولا المجتمع هو اللي بيأثر على التكنولوجيا؟ ودائما تاريخيا كل مرة كان يكون في تكنولوجيا جديدة اللي هي بتطلع، يكون في عندك نوع من البانيكا المرتبطة بهاي التكنولوجيا، اللي هي بانيكا أخلاقية، لسه منقول إنه هذا إشي شرير جاي يدمر المجتمع وما إلى ذلك. بس أنا بدي أحكي إنه تعال نوقف شوي ونفكر إنه التكنولوجيا هي مش مسؤولة، هي مش الشر المطلق الموجود بالمجتمع. هي بتأثر على المجتمع صحيح وبتغير فيه شغلات، بس بنفس الوقت إحنا كمان منقرر كيف نستخدم التكنولوجيا. تيك توك إنه بشكل عام إحنا بس نفكر بالجريمة، منفكر إنه هو هيك بده يصير بالشوارع المعتمة، الأزقة المظلمة بالليل لما ما حدا بيشوف، لما ما حدا بيراقب،
1: ناس تتوشوش
0: بالضبط. فإسا التيك توك لا، عملوا لهيك عرض علني يعني مباح للجميع إنه يشوفه. ومن ناحية ثانية احنا منشوف انه يعني منظمات الاجرام تستخدم تيك توك لاربع اسباب، في اسباب مختلفة، ولكن انا اسا بدي احكي بهذا الجزئية اللي انت طلبتها، انه بتستخدم تيك توك عشان تصل كمان لجنود او كيفين بسموهن سناجير عمليا، او حياليم جداد، او عشان انه هي تصل لزبائن جداد، او لضحايا جداد، او لاسواق جديدة. انا باجي بحكي اول يعني مثال انت ذكرته، هو قصة انه بتم تجنيد اشخاص بشكل واضح، يعني بدون عن جد اي مواربة، بانه انا بدي حدا اللي يجي يسوق السيارة 10 دقايق، او هاي السواقة بتكون، او لما هن يهربوا سيارات، في كثير كمان انتبهت تهريب سيارات من الضفة للداخل ومن الداخل للضفة، أو لما يسرقوا سيارات، أو حتى لما أنت بدك تروح تخع حدا وبدك حدا يجي يسوق لك السيارة 10 دقايق، ربع ساعة، وبيعطوك كأنه عرض جدا مغري. يعني حتى أذكر أنه لما أنا جمعت هاي جزء من هاي المعلومات كان برمضان، فوقتها أنه كان جزء من الحكي أنه تعال أنت ترزع عشان تشتري لأولادك أواعي وهدايا للعيد. وكمان في هيك تسويق لشو الأهداف تبعت أنك أنت تقدر تيجي تشتغل أو معنا. ومن ناحية ثانية كمان شوف أنه في استخدام منصة هيك كواجهة اللي لمصالح اللي هي بتبين شرعية، وبتبين انه مصالح تجارية عادية، بس هي غطاء عشان تبييض الاموال اللي كمان هي موجودة بالتيك توك وبتروج لحالها وما الى ذلك. والمؤثرين والمؤثرات، مرات في مؤثرين ومؤثرات اللي بيشتغلوا يعني مع هاي المصالح عشان يروجوا لها. بالاضافة لهيك بدي أنتقل أحكي شوي كيف إنه بيصلوا لزبائن جديدة. مش عارفة شو الكلمة اللي بنفع أستعملها. إحنا بنستخدم مصطلحات من عالم التجارة لأنه أنا حرفياً بحس إنه أساساً يعني إحنا حالياً كمان من ناحية مصطلحاتية عاجزين عن إنه نوصف عن جد شو بصير هناك، فإحنا بنستعين بس بالأشياء الموجودة، بس كمان لأنه هني بيعاملوا حالهن بهذا المنطق تجار وبروجوا لحالهن بالمنصة بمفهوم منطق العرض والطلب. فمثلاً في مجموعة أشخاص بيقترحوا على الناس أو إنه في إلك دين عند

0: حدا ومش عارف ترجعه فيبعث لنا احنا بنرجعه وبناخذ نسبه، او تحصيل حقوق اخرى، او مثل نزاعات عائليه على ارث وما الى ذلك. فهذا هو بمفهوم انه شو يعني انه انا عم بجيب لحالي اسا زبون جديد. يعني بفكر انه هذا كمان جزء منه هو كل حاله الفراغ اللي احنا حاسينها مع الشرطه، انه انا ما فيش عندي حدا بنفع الجأ له كفلسطيني عايش بالداخل اللي اقول له انه انا في حدا سلب حقي، فبالتالي انا بطور اليات اخرى اللي انا بنفع استعيد فيها حقي. وفي مثلا شغله اللي انا كثير يعني انتبهت لها، انه في ترويج لبيع عملات مزوره كمان من خلال المنصه، اوراق نقديه مزوره اللي مثلا انه انت بيعطيك 5000 شيكل عملات مزوره، انت بتدفع له 2000 شيكل مقابلها.
1: اللي عمليا وكأنه شخص أخذ مني عملات حقيقية ضعف لي إياها بعملات مزورة. اللي هذا بالآخر بتفوت على السوق،
0: بفوت على السوق جزء منه كمان. كيف أنا يعني بقرأ بالتعليقات اللي هون، كمان أنا بدي أرجعك لفكرة كيف إنه هن بيتعاملوا مع منطق العرض والطلب، إنه حتى مثلا في واحدة كتبت لهن وصلتني الطلبية شينا هي زي كيف متعودتك على بضاعتك الله يعطيك تيرضيك، كمان عم تترضى على الشخص اللي عمال يبيع هالعملات المزورة. وكمان يعني حتى هني بيصوروا آراء الزبائن وبنشروها عندهن، إنه كيف يعني قدروا يستخدموا العملات وما حدا مسكهن وما إلى ذلك. فأنت كمان كيف مصلحة تجارية عادية اليوم بنفع تروح إسا تصور آراء الزبائن وتنشر عندها، نفس الإشي هني عم بيعملوا
1: بشكل علني على منصة مثل تيك توك متاحة للجميع. رح نحكي بتفاصيل أكثر عن بعض الأمور الإضافية اللي كانت في التقرير، ولكن رح نطلع إلى فاصل قصير مستمعين وبعدها نرجع لتكملة هذا الحديث مع ضيفتنا في هذه الحلقة أفنان كنعنة. خلونا على البال.
2: دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
3: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
4: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
5: سكاني خامي،
6: كنت بحاله ضياع،
7: كنت متخربط بالبلاد برا،
8: شفت طلاب وسالت ناس،
9: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
10: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
11: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
12: نظم
11: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
13: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقه كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
14: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
15: تحت رعاية الملكية السامية 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال، تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
16: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
17: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
18: في قطارات بدكوش تقطعكو، التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل، ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
19: تستمعون إلى البودكاست التقني صوت التك مع أنس أبو دعبس.
1: المستمعات والمستمعين يا مرحبا بصوت التك القسم الثاني وحديثنا في هذه الحلقة على كل ما يخص عمليا وجود مسألة الجريمة والعنف داخل شبكات التواصل وتحديدا تيك توك. وضيفتنا في هذه الحلقة الباحثة أفنان كنعنة. أهلا وسهلا فيك من جديد أفنان. كلامنا عن تقرير وضعتوا له عنوان باسم خوارزميات العنف، تحليل السلوكيات. وهذا الأمر لما بنحكي عنه في تيك توك، ليش تيك توك خاصة؟ ليش مش شبكات التواصل عامة؟
0: تمام.
1: إذا في يعني شيء معين بينك وبين تيك توك احكي لنا يعني.
0: إيه لا فيش، صار في بيناتنا عداوي من بعد البحث، بس عداوي. يعني هيك بدي أرجع لسؤال إنه هل إحنا بنختار نقرر كيف نستخدم المنصة ولا المنصة

0: اللي بتقرر لنا كيف احنا يعني بنستخدمها. وهون بدنا نحكي عن جد عن الجانب دور التكنولوجيا، كيف التكنولوجيا كمان هي بتحكمنا مرة تمام، وبتحدد لنا سلوكيات معينة، شو المحتوى اللي نشوفه وما الى ذلك. مثلا تيك توك في اشي بالخوارزميات وانظمة التوصية تبعتها انه هي عندها ميل جدا كبير بانها هي تعنقول تروج للمحتوى الاستعراضي والحماسي واللي فيه اثارة، اسا مش بهدف انه العنف لانه عنف، وانما لانه العنف هو يتلائم مع انه هو بيقدم هاي الابعاد اللي احنا بنحكي عنها. بالاضافه لهيك يعني احنا بنحكي انه بتيك توك انت مش بحاجه عن جد انه يكون عندك شبكه متابعين عشان المحتوى تبعك ينتشر. من خلال صفحه الفور يو بيج انت بتقدر تصل لملايين المشاهدات حتى لو عندك بس اكم متابع على
1: فعلا، لانه خوارزميه تيك توك باختلاف عن ميتا عن انستغرام وفيسبوك، يعني نوعا ما انتشار المحتوى ما له علاقه في كميه الفولورز او المتابعين اللي عندك، انما بفحوى عمليا المحتوى نفسه. فهذا انت بتحكي انه في له اثر في كل ما يخص الجريمه والعنف.
0: طبعا يعني مثلا الاشياء اللي انا لاحظتها واحنا نجمع المعلومات انه ممكن حساب يكون في عنده بس 1000 فولوور، بس مثلا الفيديو تبعه اللي هو عن الجريمه والعنف في له 10 مليون مشاهده، او مثلا في له نص مليون مشاهده او شيء عن هالزيفه.
1: حتى الحسابات اللي هي تعد نسبه جديده
0: وكمان حسابات مجهولة. يعني مثلا إحنا لما نيجي نستخدم فيسبوك وإنستجرام أنا كثير بهمني ما أضيف مثلا حدا اللي أنا مش شايفة إنه في له هوية معروفة بالصفحة تبعته، هي أكثر بيعطيك شعور بالأمان إنك تقبله. بينما بتيك توك في كثير كمان تركيز على المجهولية، فأنت مش بس صفحة إنه هي مش معروفة وما فيش عندها عدد مشاهدات ومتابعين كفاية، ولكن كمان صفحة اللي هي كثير مبين عليها إنه هي مشبوهة. يعني بس تفوت على الصفحة أنت بتقدر تعرف مليون بالمية انه هاي الصفحة مشبوهة، كمان في كثير مجهولية هناك، ومع ذلك انت لازلت بتستهلك المحتوى تبعها بدون ولا اي اشي اللي يعني بخليك تخاف مثلا. كمان من ناحية ثانية انه على الرغم من انه مثلا تيك توك نفسها بالسياسات تبعتها بتحكي بشكل واضح وصريح انه انا ضد او امنع انتشار محتوى اللي هو بيروج للجريمة او بيمجد لعصابات الاجرام او اي اشي عن هالزاي، ولكن في فجوة بين شو السياسات بتقول وبين شو موجود على أرض الواقع، لأنه يعني المحتوى المنتشر بالمنصة بهاي الأعداد المهولة بيقول أنه يعني مش عن جد في تعنقول أدوات رقابة وردع كافي من جانب المنصة. وكمان شغلة بصاد الانتباه،
1: هذا مصطلح شفت أنه بعيد على نفسه في عدة أحيان في التقرير. شو المقصود بهذا المصطلح؟
0: تعالي نفكر أنه إذا أنا اليوم بدي أشتري أي منتج، فأنا بشتري المنتج أنه أنا بدفع مصاري، صح؟
1: فعلا.
0: ولكن لما أنا موجودة داخل منصات التواصل الاجتماعي أنه أنا بدل ما أدفع للمسوقين مصاري أنا بدفع لهم مشاهدات وإعجابات وتفاعل مع المحتوى، فأنا الانتباه تبعي كمستخدم اللي موجود داخل منصات التواصل الاجتماعي هو بيساوي مصاري،
1: هو المنتج فعليا،
0: هو المنتج وهو عملة اللي تدفع عمليا. فأنا مقابل أنه أنا بقدر من خلال المحتوى تبعي أجذب عدد مشاهدات كبير وأخذ مصاري من المسوقين، فأنا بحاجة أنه أنا أجذب انتباه الأفراد. وتيك توك يعني منصة اللي كثير كثير كثير قائمة على هذا المفهوم، على مفهوم اقتصاد الانتباه، اللي هاي المنصة ما بيفرق معها اعتبارات أخلاقية إسا. المنصة بيفرق معها اعتبارات ربحية وتجارية، طالما هي بتقدر تشدك وتتركك على الآن داخل هذا اللوب اللي هو ما بنتهي من المحتوى، فهي من ناحيتها إنه تمام. عشان هيك هي بتقدم المنصة تيك توك مقارنة بمنصات أخرى تجربة كثير كثير مخصصة. يعني مثلا في أبحاث بتقول إنه إذا أنت مهتم بمحتوى معين بتيك توك يستغرق تيك توك 4 أيام فقط حتى تلاقي إنه كل صفحة الفوريو بيج هو نفس المحتوى،
1: يعني اللي هي عمليا المقترحات اللي بتيجي مباشرة من الخوارزمية للفيديو الجاي اللي انت بدك تحضره. عمليا نوعا ما يعني ندخل المستمعين في الخوارزمية نفسها، الخوارزمية هي اللي بتقرر ايش المحتوى اللي انا اشوفه ما بعد المحتوى الاول والثاني والثالث والرابع، وبالتالي كل ما كان هذا المحتوى بشد انتباهي اكثر، كل ما كان هذا المحتوى بثير بالضبط، وانا برضو بزيد من وقت استهلاكي لدخل هذا التطبيق، وبالتالي المنصة نفسها ممكن تبيع إعلانات أكثر، تدخل أكثر دخل من خلال هذه الاستخدامات. وانت بتحكي انه تيك توك خاصة ومختلف عن بقية الخوارزميات وعن بقية الشبكات في عمليا بيئة حاضنة للعنف والجريمة داخل هذه المنصة.
0: صحيح، يعني أنا لما استخدمت المنصة أنا ما كان عندي تيك توك قبل البحث،
1: مثير
0: بس إنه كنت سامع من قبل إنه في حضور للإجرام.

0: التيك توك، فأنا نزلت التيك توك فقط بهدف الدراسة، وبلشت بالأيام الأولى أفرج أنه أنا عندي اهتمام بالمحتوى الإجرامي. وفعلا خلال أيام، يعني أنا إذا أي حدا بيفتح اليوم التيك توك عندي بفكر أنه أنا جزء من منظمات الإجرام، لأنه أنا عندي التيك توك ملان محتوى له فقط إجرام. فجأة التيك توك الخوارزمية مش عم بتطلع لي ولا أي محتوى آخر، يعني على الأقل
1: ما في عندك لا طبخ ولا بتاعتن. ولا أغاني ولا يعني رياضة مونديال إشي،
0: لا يعني مثلا إنستغرام مع أنه أنا عاملي فولو لصفحات إخبارية ثقافية سياسية، ولكن بظل يطلع لي محتوى اللي هو هيك عشوائي بيجي هون وهناك. بالتيك توك هذا المحتوى اختفى كليا، مش موجود. فإنه هذا هو الفكر،
1: فهو فهم أنه أنت عمليا مهتم في هذا الجانب، فصار أنه كل المحتوى المعروض لك له علاقة في قضايا الجريمة والعنف بطريقة أو بأخرى.
0: في ناس بتقول أنه تيك توك بعرض الواقع، ولكن الواقع تبعنا هو مركب. يعني أنا ممكن أكون ماشي بالشارع بالليل يصير في جريمة، بس مثلا الصبح أقرر أنه أنا أصحى أطلع أمشي أو أروح على مقهى أو بعدين أطلع على الشغل أو أطلع على التعليم. فالحياة تبعتنا هي عن جد مركبة من كثير طبقات، وفيها كثير أمور اللي هي بتبني شخصيتنا وبتجزئ لنا اليوم تبعنا. بس لما أنا أفوت على تيك توك ينعرض لي واقع اللي هو كلياته دموي وكلياته جريمة وعنف، فهذا ببطل يعكس الواقع.
1: إنه والاهتمام على فكرة هو مش بالضرورة بحث، الاهتمام مجرد إنه إنسان كمل الفيديو للآخر، الاهتمام مجرد إنه إنسان حفظ فيديو، الاهتمام مجرد إنه إنسان دخل على صفحة شخص بناء على فيديو موجود. هذا المفهوم اللي سميتيه في التقرير اقتصاد الانتباه هو فعليا مركب، والخوارزمية عندها كفاية ذكاء تعرف وين اهتماماتنا.
0: أنا ما بآمن أنه التكنولوجيا بريئة 100%، ولكن كمان أنا ضد أنه أنا أسقط كل إشي على التكنولوجيا وأقول أنه إسه هي الشر المطلق وهي السبب المركزي، لأنه كمان أنا بنفع أحدد كيف أنا أستخدم المنصة. يعني بنفع إذا أنا شفت محتوى جريمي ما أكمل أحضره للآخر، ما أفوت على صفحة حدا اللي أنا عارفة أنه مشبوه. بنفع إذا أنا شفت محتوى فيه عنف أحط not interested، أنه أنا مش مهتمة بهذا المحتوى.
1: وفي دور للمستخدم بهذا المكان أنه نوعا ما يسيطر على الخوارزمية، ولكن رح نوصل لهذا المحل. ورح استغل فقط موضوع الجريمة والعنف بمكانها المتعلق في الأصوات وفي الموسيقى وما إلى ذلك، وشوي رح أتوقف يمكن عند واحدة من القصص اللي لفتتني داخل التقرير، واللي فيها أنت تذكري على ما يسمى الهوية الإجرامية، بمعنى أنه أشخاص بصير في إلهم مجرمين بشكل أدق، بصير لهم انهم اصحاب هيبه ونفوذ بالاساس من خلال اعتماد انواع معينه واستخدامات لرموز او موسيقى انماط معينه متعلقه في هذا المكان. وصراحه يمكن هذا شيء اللي اغلب الناس بعيده عنه باليوم يوم، وبتظن انها بتسمع اغنيه عاديه، ولكن هي في طياتها بناء لهويه اجراميه. كيف هذه الاستخدامات موجودة داخل التيك توك؟
0: لما إحنا جمعنا المعلومات من خلال مؤشر العنف، أعلى نسبة منشورات كانت موجودة للمنشورات الثقافية، مش للمنشورات اللي فيها تبادل تجاري وما إلى ذلك أو تيسير للعمل الإجرامي. والمنشورات الثقافية شوي خطيرة، لأنه زي ما أنت حكيت أول إشي أنت مش دايما بتكون واعي شو الهدف من وراها، وإسا أنا بوضح يعني كيف هذا الإشي يعني بصير فعليا. واثنين، لأنه هي بتفوت على الوعي تبعك وبتغير إشي هناك عندك بالتفكير بالنظرة بكيف أنت بتشوف عصابات الإجرام. فجأة ممكن تشوفهن وتنبسط أنك أنت عم بتشوفهن زي كأنه إشي ممتع إشي ترفيهي. تعال نقول إنه عصابات الإجرام بتستخدم المنصة أول إشي عشان تروج لأيديولوجيا اللي هي أيديولوجية عنف، قوة، دم، سيادة، سحق روس، وأنا عم بستخدم كمان مصطلحات اللي هن يعني بيستخدموها بالمنصة نفسها.
1: مفجع.
0: في مصطلحات عنيفة بشكل دموي اللي موجودة داخل المنصة، يعني حاصد الأرواح، يعني هن هيك بيوصفوا حالهن.
1: وهذا يعني مجرد أنه الإنسان يتخيل أنه شبابنا في المجتمع، طلاب مدارس بتعرضوا لهذا المحتوى أكثر من غيرهم، وتترسخ في ذهنهم هذه الإصطلاحات، هذا أمر عجيب. يعني كميات هائلة من العلاج بحاجة لحتى أنه الإنسان يتخطى كل هذه المسميات والمصطلحات أنه تكون على لسانه. يعني
0: حتى مصطلحات بتعرف زي اللي هي فيها أكثر تفخيم وتعظيم وتمجيد للذات، مثل هيبي، زلم، حكي زلام، اللي كمان هاي مصطلحات اللي زي ما انت حكيت بالذات هي كثير حاضرة يعني عند الشباب، لأنه انت بتستهلك مصطلحات بشكل متكرر، زي كيف مثلا دكتور عنده مخزن معجم

0: كلمات اللي هو بيستخدمهن أو التقني أو المهندس، نفس الإشي عصابات الإجرام عندها مخزن كلمات اللي هي بتظلها تكرر فيه وبتعيده بشكل يعني مبالغ فيه. فكمان الشباب اللي بتحضر المحتوى بتصير تحس إنه أنا كمان بدي أحس إنه أنا إلي قيمة، أنا كمان بدي أحس إنه أنا مهم، وأنا كمان بدي أحس إنه أنا هيبة وأنا زلمي وأنا بس أفوت الناس بتعمل لي قيمة وبتعمل لي حساب. حتى أنا بشوفها عند شباب بالستاتوس تبع الواتساب مش فقط يعني بالتيك توك، يعني أنا بتعلم هاي الأشياء من سياق معين ولكن أنا بصير كمان أطبقه بالإنستجرام وما إلى ذلك. فاللي بالآخر بصير إنه هاي المنظمات لما هي بتظلها قد تفخم وتعظم بحالها وتعمل تمجيد لحالها وتحكي عن الهيبة تبعتها، فبنفس الوقت كمان كثير عندهم مهم إنه هني يذكروا اسم المنظمة واسم القائد تبع المنظمة. فأنا بالآخر شو باجي بعمل؟ باجي بعمل زي براند، بعمل زي علامة تجارية للمنظمة اللي أول ما الناس تسمعها بتخاف، بتحس بالهيبة، بتحس إنه هذا حدا اللي أنا لازم أخاف منه، لازم أعمل له قيمة. وهذا الخوف هو بالآخر اللي كمان يعني بحرك السلوكيات تبعتنا وكيف إحنا بكون رد فعلنا على الناس الموجودة قبالنا.
1: يمكن هذا برضو نوع من يعني إمكانيات التأثير على الناس العادية اللي بالآخر يمكن ما بتعرف يعني أشخاص معينين موجودين في هذا الحقل، بس لما يمكن تروح إلى تيك توك وتبحث عنهم، وإحنا بنعرف اليوم إنه تيك توك حازت على كميات عالية جدا من نسب البحث اللي هي يعني بتنافس جوجل وبتنافس أدوات الذكاء الاصطناعي، وبنلاقي إنه عمليا هذا البحث في تيك توك ممكن إنه يصنع هذه الهيبة لهذه المنظمة. يعني
0: طبعا لأنه كمان جزء من فكرة إنه تيك توك شو بتعمل، هي بتكافئ المحتوى اللي عليه تفاعل، فكل ما كان في تفاعل أكثر وبحث عن هذا المحتوى أكثر ومشاهدات أكثر، فالخوارزمية كمان بتصير تخليه إنه يصل لكمان ناس، فهو زي كأنه دائرة بتوقفش. يعني أنا بغذي الخوارزمية والخوارزمية بترجع بتغذي كمان المشاهدات. بدي أحكي كمان على كل فكرة الأغاني والموسيقى، ظاهرة أنا كثير كمان هيك انصدمت منها يعني وأنا أشتغل. اليوم في عصابات الإجرام في عندها زي نوع من المطرب أو المغني اللي هو بيرافق المنظمة بالحفلات تبعتها، وكثير مرات حتى من خلال العبارات اللي هو بيستخدمها هو كمان بيساهم بالتمجيد وتبع هاي المنظمات والمدح وما إلى ذلك. وبحس هذا فيه نوع من تكريس يعني لظواهر غنائية الموجودة عندنا بالثقافة زي الزجل زي الميجنة العتابة، بيستخدموا هاي الأساليب اللي هي أساليب ثقافية موجودة اليوم وهي هالقد في لها كمان صدى بالمجتمع تبعنا وأصيلة داخل المجتمع، ولكن بعيدوا استخدامها لأغراض وأهداف أخرى. مثلا بدي أحكي لك جملة اللي مثلا هن بيستخدموها، يا ويل اللي يتحدانا يوم المعارك تلقانا، لو كل العالم عادانا منفجر حرب. فكمان حتى أشوف إنه في نوع من السجع كمان بالموسيقى اللي هن بيستخدموها، والسجع والأغاني معروف عنهن إنه هن بالذات بيأثروا فينا أكثر يعني من الحكي العادي، لأنه بفعل عنا يعني مراكز المتعة والدوبامين بالدماغ. فلما هن يستخدموا الموسيقى أنا بدون ما أحس يعني بشكل لا واعي أنا كمان بحس يعني بهاي المتعة وأنا أسمع الأغنية. وكمان حتى كيف أنا بعرف إنه اليوم في ناس داخل المجتمع، يعني انحكت لي بواحدة من المقابلات اللي صار مهم إلهن كمان إنه هن يجيبوا نفس المطرب اللي بيرافق منظمات الإجرام على الأعراس تبعتهن، لأنه هني كمان بدهن حدا يجي يمجد فيهن ويمدح فيهن بنفس الطريقة تبعت منظمات الإجرام.
1: ويمكن يعني إذا انصح التعبير في هذا المكان نزيد من الشعر بيت، أنه صراحة جزء من هذه الأغاني وجزء من هذه الموسيقى بالآخر بتكون مستخدمة من قبل ناس بين قوسين عاديين اللي يمكن ما بيعرفوا أنه يعني أبعاد هذه الأغاني وأبعاد هذه الموسيقى، وبيستخدموها على فيديوهاتهم انها تكون كنوع من الترند على اي ستوري او على اي فيديو عادي هم بنشروه من داخل مصلحتهم او من داخل رحلتهم او شيء من هالنوع. وبالتالي يعني احنا بنحكي على تفاقم في هذه الاماكن، رح يعني نخوض في بعض الامثله الاضافيه، ولكن يعني رح نطلع لفاصل قصير مستمعين، وبعدها بنرجع نكمل هذا الحديث الملان والمشوق مع هذه الباحثة اللي أخذت على عاتقها مسؤولية كبيرة جدا في هذا البحث، أفنان كنعنة. خلونا على البال.
2: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات

0: الربيع في 15 موقعا مختلفا في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 من آب أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتا في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
1: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
3: تستمعون إلى البودكاست التقني صوت التك مع أنس أبو دعابس.
4: المستمعات والمستمعين، يا مرحب. صوت التك الموعد الأسبوعي للتكنولوجيا، وهذه المرة حديثنا مع ضيفتنا في هذه الحلقة أفنان كنعان. بنجدد التحية من جديد. يعني حضرتك باحثة، ويعني مثل ما ذكرنا أنتجت هذا البحث خوارزميات العنف من مركز حمل المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي. وصراحة أيضا يعني يمكن أسألك عن الجانب الشخصي، بحث من هالنوع على مدار أشهر، يعني أنا بتذكر على الأقل المقابلة اللي فيها أنت قابلتيني عن الموضوع، ولدرجة أن كل محادثة من هالنوع طويلة بتكون منهكة بحد ذاتها، بعدها الكثير من تعرض يعني لهذا المحتوى ولهذا المكان. كيف شعورك أنت الشخصي؟
5: السياق والواقع تبعك بتطلب منك أنك أنت ظلك تنتج. في عندك مؤسسات، وفي عندك ممولين، وفي عندك كثير أشياء اللي هي بتحكمك وبتسيطر عليك، فأنت مش عن جد بتاخذ نفس أنك أنت تستوعب شو اللي عم بيصير معك. يعني وأنا عم بحضر للبودكاست، يعني بذكر أنه كان في طخ عنا بالحارة، وبعدين الحارة مليت سيارات بوليس، وكنت عم بفكر لحالي أنه كيف هيك، أنه أنا عم بكتب عن الجريمة وعم بشتغل على الجريمة، لما الجريمة على باب البيت عمليا، على عتبة البيت، فأنت بتقدرش تفصل حالك ولا مرة عن هاي الأمور.
4: واحدة من أيضا الأمور اللافتة في التقرير، أنا معني أتوقف بشكل يمكن مخصص عند قضية الشبيبة وعند قضايا متعلقة في جيل الشباب داخل المدرسة مع مجموعات مقربة من الشبيب الآخرين، بمعزل عن ما يسمى يعني المنظمات الجريمة التقليدية إن صح التعبير.
5: يعني وأنا أسمع مع مجموعة المهنيين اللي أنا عملتها، أنه كان عندي شعور هيك داخلي بأنه هن عم بيوصفوا بؤر إجرامية يعني بداخل المدرسة اللي هيك صغيرة على قدهن يعني كولاد، ولكن هن بيعملوا ممارسات اللي هي كثير بتشبه شو إحنا بنعرف أنه منظمات الإجرام بتعمل. مثلا كان في أكثر من قصة نعطت لي، أنه مثلا إذا في ولاد بالمدرسة صاير بيناتهم مشكلة، ففي ولد بيروح بجيب أقوى طالب المدرسة مثلا وبتفعله مصاري عشان يروح يضرب الولد الثاني اللي هو تخانق معه. هذا المثال تكرر أكثر من مرة عندي، اللي هو استئجار أفراد عشان يعملوا لك الشغل. كمان سمعت عن قصص اللي فيها الأولاد بتدين مصاري ومع فائدة، يعني مثلا أنا بعطيك 20 شيكل، أنت بعدين بدك ترجع لي 50 شيكل.
4: قروض
5: داخل المدرسة. عاد دينا صغيرة 20 شيكل.
4: 20 شيكل بتصفي بكرة 50 شيكل.
5: فهمت كمان إنه كان في قصة اللي مثلا إذا في ولد عمل مشكلة بالمدرسة عشان المدرسة ما تفصله، فبيجي ولد ثاني بالمدرسة بياخذ الملف محله، يعني بينفصل هو وبيدعي إنه هو اللي عمل الفعل عشان هو ينفصل. فبالضبط كيف عصابات الإجرام تبعث الأفراد الصغار على السجن محل القائد، فنفس الإشي هون. وفي حادثة رابعة اللي انحكت لي بسبب خلاف اللي صار بالفضاء الرقمي، إنه في بنت كانت ناشرة إشي عن أخو صبي اللي اعتقل اللي هو جزء من الجريمة والعنف، والبنت اللي أخوها اعتقل ضربتها سكينة. إنه كمان بتشوف إنه كيف إنه حتى لما أنا أجي أقول إنه التيك توك مرات بيقدر يأجج نزاعات على أرض الواقع، فهو مش بس بين المنظمات الإجرامية، هو كمان بين الأولاد اللي فجأة صاروا يستسهلوا أو يشوفوا إنه الحل لأي مشكلة أو أي نزاع أو أي خلاف هو من خلال القوة ومن خلال العنف ومن خلال الأسلحة، وإذا ما عندي فرد بس بقدر أجيب سكينة. وهي شغلة اللي تطلب عن جد إنه إحنا نوقف عندها كثير، وبنفس الوقت كمان نفكر، وبدي هون أركز على هاي النقطة لأنها كثير مهمة، إنه أنا ما بدي أقول إنه بس لأنه يعني هني بتعلموا هاي الأشياء من الفضاء الرقمي، إذا هني جزء من عائلة إجرامية، إذا هني من عائلة اللي فيها تفكك أسري، إذا هني بجايين من خلفية اللي فيها فقر. يعني بذكر هيك جملة كثير قوية حكت لي يعني من موجهة اللي كانت معاي بالمجموعة، قالت لي إنه في عندها مثلا ولد اللي أبوه وأمه مطلقين ولا واحد منهم معترف فيه، فهو يعني مش عايش عند حدا حرفيا الولد، وعايش فقط على مساعدات مالية من الناس حواليه. قالت لي يعني أنا إذا بيجيني حدا وأنا بهاي حالي وأنا بعدني ولد عمري 14 سنة بقول لي امسك فرد روح طخ وخذ 500 شيكل بروح بطخ. بيئة عن جد هيك قامعة وفيها كثير قهر، هاي الأولاد هي ضحايا. أنا ما بشوف إنه هني بس يعني هني ضحايا للناس البالغين وضحايا لسياق اجتماعي وفقر وتهميش، بس كمان ضحايا للمدارس، ضحايا للمجلس اللي ما بأخذ مسؤولية على أولاد عن هالزاي وما بلاقي لهن حلول، واللي إذا بيشوفوا أي إشي بالتيك توك اللي بيجي بقول لهن تعال فجر غضبك خلال إنك أنت تمسك سلاح وتنزل وتطخ وتضرب وتحصل حقوقك، فليش لا؟ يعني الولد بالآخر رح يعملها. سأنا ما بقول إنه هذا بيشرع، أنا بقول إنه هاي أسباب، وكثير مهم إنه أنا أفرق بين شو هي الأسباب وبين التشريعات كيف أنا ممكن أشرع الجريمة والعنف.
4: المستمع اللي يعني ممكن بعد ما ينهي استماع لهذا الحلقة لما بيستخدم تيك توك، شو ممكن إنه نتوقع منه لحتى إنه يكون عنصر فاعل إيجابي؟
5: بفكر إنه أول إشي عن جد هو الوعي، يعني الوعي الذاتي، إنه أنا أكون واعية لكل إشي أنا عم بعمله، زي ما أنا بكون واعية لكل إشي لما أجي أقطع الشارع، أو كيف أنا بكون واعية مثلا ممكن للأكل اللي أنا عم بفوته على جسمي، فأنا بدي أكون واعية كمان للمحتوى اللي أنا عم بفوته داخلي وعم بذوته. فالوعي هو أول خطوة اللي أنا بشوفها، هي الخطوة الأولى عشان أنا أنتقل من مرحلة الاستهلاك السلبي للمحتوى لمرحلة أنه أنا أكون إنسان فاعل بالطريقة اللي أنا بستهلك فيها. واثنين أنه أنا أنتبه، يعني أنه يكون عندي قدرة على الملاحظة، وأنت المنصة بتفوت لمحتوى اللي أنا ما كنتش مهتم فيه، فليش طلع لي هذا المحتوى؟ إسا أبلش أسأل هاي الأسئلة، ليش طلع لي هذا الفيديو؟ وهل أنا بدي أكثر من هذا الفيديو أو من هذا المحتوى؟ كمان اللي هو تدريب عقلي عن جد، وبنفس الوقت كمان الأشياء اللي إحنا حكينا عنهن، يعني إنه نوسع نقول اهتماماتنا. إذا أنا بشوف إنه المنصة بلشت تطلع لي محتوى اللي هو كثير متشابه، فأفوت على البحث أدور، يعني أستخدم كلمات مختلفة عشان أدور على موضوعات أخرى. فباللحظة اللي أنا ببلش أدور على موضوعات أخرى، المنصة كمان بتبلش تفوت لي محتوى مختلف وما بتحصرني فقط داخل هاي الفقاعة الخوارزمية. نعرف إنه إذا أنا بشوف فيديو اللي أنا مش مهتم فيه ما أكمل أحضره للنهاية، إذا أنا بكمل أحضره للنهاية المنصة بتفهم إنه أنا مهتم فيه، أحط not interested، ما أحط لايك، ما أحط تعليق.
4: ويمكن صراحة واحدة من الشيء اللي أنا بأكد عليها في أكثر من منتدى هو مسألة ضرورة البلاغات، ضرورة التبليغ عن المحتوى، وإن كان هذا المحتوى ما بمس فيه بشكل شخصي، ما بتعدي علي أنا شخصيا، ولكنه محتوى اللي فيه عنف، اللي فيه تحريض على الجريمة، اللي فيه نوع من تشجيع على الجريمة الجاي بكبستين زر، كبسة طويلة للبلاغ وكبسة بعدها لنوع البلاغ إنه يكون عن موضوع العنف. هذا الشيء بيأخذ بالضبط ثانيتين، وهذا المحتوى بالتالي بيتم التبليغ عنه، يا إما بيتم حذفه من الشبكة، يا إما على الأقل بقل الوصول والريتش لهذا المحتوى، وبالتالي هذا مهم. في هذا السياق يعني يمكن مش عارف إذا هي بنظرة تفاؤلية أو بالعكس يعني، ولكن مع كل هذه السيرورة من الأشهر داخل هذا العالم بنبارك لك يعني أولا الإصدار نفسه، وثانيا عن الخروج من نفق يعني عن جد هذا المحتوى اليومي لاستهلاكه. بنظرة شوي أكثر مستقبلية، بتشوفي إنه هذه الشبكات ممكن إنه نظل فيها ويتغير الحال إلى شيء مختلف، أنه عدم تطبيع للجريمة والعنف، ولا أنه الأمور حسب معرفتك وكيف ما أنت شفتي بالدراسة رايحة لمحلات أخطر كمان؟
5: شوف، هو أكيد في أشياء أخطر اللي رح تيجي بالمستقبل، يعني إحنا كل مرة موجودين، يعني التسارع التكنولوجي كثير كثير سريع.

0: وما إلى ذلك. كل ما زاد هذا المحتوى فإحنا كمان في احتمال أكثر أنه إحنا نتأثر منه. بس أنا كثير مهم إلي أنه أنا كمان أكون يعني حذري بهذا المحل وأحكي أنه أنا ما بحب أتعامل مع الخوارزمية على أنها هي قدر محتوم وما فيش كيف أنا أواجه وكيف أطلع منه. بالنهاية كمان الأبحاث كلها بتقول أنه الطريقة اللي إحنا بنتأثر منها وسلوكياتنا الإجرامية بتتأثر هي مش مرتبطة بس بالتكنولوجيا وإنما بكثير أشياء أخرى، سياسات التعليم، الإعلام، المجتمع المدني. عشان هيك التوصيات أجت إنه عم تعطي إنه دور لكل الأفراد إنه هني يواجهوا. وكمان بآمن إنه إذا الذكاء الاصطناعي تطور عشان إنه هو يسيطر علينا أكثر، بس كمان أنا بقدر أستخدمه لأهداف الحماية، لتعزيز الحماية. يعني حتى هذا التطور التكنولوجي اللي عم بصير اللي يمكن يضر فيه، أنا بقدر إنه أنا أقرر أحسن الطريقة اللي أنا بكشف فيها المحتوى الضار، أرصد أنماط إجرامية جديدة وما إلى ذلك. فإنه السؤال كمان كيف المجتمع بيستجيب لهذا المحتوى، هذا له دور كثير كثير مركزي بردع الجريمة. والأبحاث يعني بتأكد على هاي الشغلة إنه الطريقة اللي المجتمع بيستجيب فيها للمحتوى الإجرامي وكمان للسلوكيات الإجرامي هي إلها دور بإنها تردع السلوك بإنه أنا ما أرحب فيه، ما أطبعه، ما أشاركه، ما أتداوله، ما أفتخر فيه، وما أكرر المصطلحات اللي موجودة فيه. فأنا بشوف إنه الحل التقني هو مش الحل الوحيد، والتكنولوجيا عن جد مش قدر حتمي. خلينا نتذكر إنه هي بتتأثر من سلوكياتنا إحنا داخل المنصة، وأنا بقدر دايما أرجع أستعيد السيطرة على حياتي. بدها كثير جهد، بدها كثير طاقة أكيد، بس إنه كل حدا فينا بالآخر هو مسؤولية إنه هو يدير باله على حاله ويدير باله على المحيط اللي موجود
1: صحيح حولي. وهذا يعني أيضا كمان دور إلنا كمستخدمين، كأشخاص موجودين في هذا الحقل التقني والرقمي، إنه كمان يكون إلنا دور. هناك إمكانية لتقديم البلاغات أولا من خلال المنصة نفسها من تيك توك، أو من خلال هناك مركز حر اللي أيضا تابع إلى مركز حملة، واللي أيضا يعني مشكورين على كل هذا الجهد في إخراج هذا التقرير، وهذا يعني عن جد العمل الكبير جدا خلال كل هذه الأشهر. وأيضا للأقسام والضيوف اللي كانوا معك في هذه يعني الدراسة، وأيضا يعني ممكن تقديم لشيء إما من خلال منصة حر أو من خلال اتحاد الإنترنت. هناك أيضا إمكانية لتقديم البلاغات ومساعدة مين فيكم بشوف محتوى ضار من خلال الشبكة أنه أيضا يقدم البلاغات هناك. هيك نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، وبدنا نشكرك يعني أفنان كنعاني على أولا على البحث، ومبروك مرة أخرى، وأيضا على مشاركتك لنا في هذه الحلقة وهذه المقابلة، وعلى هذا الكم من المعلومات والقصص. يعطيك ألف عافية.
0: الله يعافيك، وشكرا لك انك كان عندك هذا الاهتمام والحرقة الكافية على المجتمع، انك تشوف انه هذا موضوع اللي مش لازم يمرق مر الكرام، ولازم نسلط الضوء عليه ونفكر كيف احنا بنفع نتقدم منهم. فشكرا.
1: ما تنسوا متابعتنا عبر تطبيق راديو الناس وجميع منصات الاستماع، جوجل بودكاست، ابل بودكاست، وسبوتيفاي. الشكر طبعا موصول للزملاء على الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل والياس مرجية، وفي الديجيتال جواد العمري. أنا كنت معكم أنس أبو دعابس بالتقديم والإعداد. نلتقيكم بالأسبوع القادم مع ضيف جديد ومواضيع أخرى من عالم التقنيات والتسويق. إلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى اللقاء.
2: أجل وقت تضيفوا المزيد من ستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساسا بالفخامة، مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون ربط لتجربة قيادة. نجمة 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
3: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً، الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL، بسيخومتري الدولة.
4: حطمنا الأسعار. سي سيتر وان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتر وان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 اير كروس، السيارة العائلية سي 4 اكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129

0: 699 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالة العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
1: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. ثلاث تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيخولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونيم. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين بتفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.

0: 103.3 107.8 FM. الأخبار من راديو الناس، أنا عفاف شيني وإليكم التفاصيل. أوعز وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس بتوسيع العمليات العسكرية في الضفة الغربية والاستعداد للسيطرة على مخيم لاجئين إضافي على غرار العمليات التي نفذت في مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس. وجاءت توجيهات كاتس خلال جلسة أمنية عقدها بمشاركة رئيس الأركان وعدد من كبار قادة الجيش والأجهزة الأمنية. في السياق، قرر وزير الأمن كاتس عدم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المستوطن تال يانون ديردك المشتبه بتورطه في اعتداء ذي دوافع قومية في منطقة الأغوار الشمالية بالضفة الغربية قبل أسابيع، وذلك بعد أيام من زيارته له داخل السجن. قدمت النيابة العامة إلى محكمة الصلح في بئر السبع لائحة اتهام ضد نائب رئيس البلدية شمعون توبول تنسب إليه الاعتداء على عاملين في محطة وقود بمنطقة غلاف غزة خلال خدمته في قوات الاحتياط. وبحسب لائحة الاتهام، وقعت الحادثة في أيلول عام 2024 إثر خلاف نشب بسبب موسيقى باللغة العربية كانت تبث من مركبة أحد العاملين. أعلنت الشرطة اعتقال مشتبه به من مدينة الناصرة للاشتباه بضلوعه في قتل صلاح زعبي بإطلاق النار عليه خارج منزله خلال شهر أيار الماضي. وقالت الشرطة إن المشتبه به البالغ من العمر 30 عاما اعتقل في مطار بن غوريون قبيل مغادرته البلاد، وذلك في أعقاب تحقيق سري أجرته الوحدة المركزية في لواء الشمال. أفاد طواقم الإسعاف بتلقي بلاغ عن طفلة اختنقت بحبة عنب داخل منزل في مدينة القدس، وأضافت أن الطواقم الطبية تجري عمليات إنعاش للطفلة البالغة من العمر 3 سنوات فيما لا تزال حالتها قيد المتابعة. قال المتحدث باسم لجنة الوفاق الوطني بروفيسور مصطفى كبهة إن التجمع أبلغ اللجنة أنه ينظر بإيجابية إلى تفويضها قيادة الجهود الرامية إلى تشكيل القائمة المشتركة الثلاثية، وذلك بعد تفويض الجبهة والعربية للتغيير للجنة الوفاق. وأضاف كبهة في حديث لراديو الناس أن لجنة الوفاق لم ترغب في التدخل بالنقاش المتعلق بتوزيع المقاعد بين الأحزاب.
1: تلقينا تفويضا من الجبهة والعربية للتغيير ولم نتلقى بعد تفويضا خطيا من التجمع، رغم أننا أبلغنا بأنهم يتعاملون بإيجابية مع الموضوع. إلى أثناء المحادثات لإقامة الرباعية كنا ندرك دائما بأن إقامة الثلاثية ليس بأسهل، وخاصة إذا كان الحديث عن المقاعد وهو أمر ما أردنا أن ندخل فيه.
0: من جانبه، قال الأمين العام للحزب الشيوعي الإسرائيلي عادل عامر إن مذكرة التفاهم مع التجمع قائمة، لكن وجود طرف ثالث في القائمة يتطلب من الجميع العمل على تذليل العقبات.
2: ما بيننا وبين التجمع هو مذكرة تفاهم ونحن ملتزمون بهذا، ولكن لما في ثلاث أضلاع تريد أن تتفق

0: واحد هذه الأضلاع يشعر بمرارة ويشعر باستياء ويشعر أنه مظلوم، يعني بدك تفكر كمان كيف بدك تحل هذه الإشكالية. يعني احنا لا نريد أن نمس لا بمكانة ولا باحترام أي طرف من الأطراف القائمة، ولهذا السبب نعم نحن اتخذنا قرار على مسؤوليتنا وتعهدنا بأن نمرر هذا القرار ونعرضه على هيئات الجبهة، وفيه تنازل كبير وفيه خطوة بعيدة المدى من أجل تذليل العقبات للقائمة المشتركة.
1: ذكرت صحيفة نيويورك بوست نقلا عن مسؤول إسرائيلي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيعرض خلال لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معلومات استخباراتية تفيد بأن إيران تواصل بناء منشآت نووية بالتزامن مع المفاوضات مع الولايات المتحدة. وقبيل مغادرته إلى واشنطن قال نتنياهو إن الملف الإيراني سيتصدر المباحثات إلى جانب جهود توسيع دائرة السلام على حد تعبيره. أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم تعيين زين الدين زيدان مدربا للمنتخب الفرنسي ليبدأ فصلا جديدا في مسيرته التدريبية بعد سنوات من الغياب عن الملاعب منذ رحيله عن تدريب ريال مدريد. ويبدأ زيدان بذلك أول مهامه مع الديوك بعد مسيرة حافلة لاعبا ومدربا توج خلالها بكأس العالم عام 1998 وقاد ريال مدريد إلى إحراز 3 ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا. أحوال الطقس. تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية العامة بنحو 3 درجات مئوية، وتسود أجواء شديدة الحرارة نهارا فيما تنخفض درجات الحرارة تدريجيا خلال ساعات المساء. ختام الموجز لحظات، ويلقاكم الزميل فادي زغايري وبرنامج حركة سير. إلى اللقاء.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس،
3: أحلى راديو، راديو الناس رقم واحد.
4: بحب راديو الناس كتير.
3: راديو الناس بتجيبوا موسيقى حلوة وعن جد أنتوا الطب طب طب طب
5: برامج رائعة بتجنن، مثرية غنية.
6: راديو الناس أحلى راديو
7: صراحة. راديو الناس هو راديو عن جد شبابي،
8: خزنت المحطة وكتبتت لليوم بسمعها يوم يوم يوم يوم.
9: راديو عصري وشبابي.
10: راديو الناس كتير ممتعة وشيقة.
11: أنا من المستمعين لراديو الناس وراديو بمل الراس،
12: ثقتنا فيها كبيرة عن جد. راديو الناس
13: تقريبا دقيقة. الفيء والظل، تستعمل كلمتا الفيء والظل كلفظتين مترادفتين، لكن ما الفرق الدقيق بينهما من حيث الأصل اللغوي والدلالة والاستعمال؟ الفيء هو من الجذر فيأ، والفعل فاء يعني رجع، فنقول فاء إلى رشده، وجمع الفيء أفياء وفيوء، ولا يكون إلا في النهار، وهو ما فاء من جانب إلى جانب أي رجع، والفيء هو الرجوع. أما الظل فهو من الجذر الثلاثي ظللا، وهو ما يكون ليلا ونهارا، ومعنى الظل هو الستر، ومنه اشتقاق المظلة لأنها تستر من الشمس، وبه سمي سواد الليل ظلا لأنه يستر كل شيء. وفي قولنا جلست في ظل الشجرة، أي في المكان الذي تستره عن الشمس. وهكذا الفيء هو ما نسخته الشمس وقت الضحى لأنه الراجع، أما الظل فهو ما كان قائما لم ينسخه ضوء الشمس، فكل فيء ظل وليس كل ظل فيئا، ولذلك يقال ظل الجنة ولا يقال فيئها، فهي دائما ظل لأنها لا شمس فيها.
2: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

مساء الخير، يسعد هالمساء عليك وجميعا المستمعات والمستمعين. يا أهلا وسهلا ومرحبا. يلا أجينا لنبدأ. صارت الساعة 3:10 حاليا باستوديوهاتنا، واليوم صرنا 28 تموز. عم بخلص الشهر، عم بطير الشهر مبدئيا. سعد لي هالمساء الحلو، وتحيي لكل السائقين والسائقات، لكل مستمعينا الدائمين اللي هيك بيستنوا هاي الاستراحة لينبسطوا، ليفرفشوا، ليفضفضوا، ليحكوا كل شيء عندن. طبعا صرتوا تعرفوا انه هاي المساحة لإلكوا يا جماعة، لتحكوا، لتعبروا، لتفتحوا قلوبكوا، لنحكي بكل شيء على مدار هالساعتين. يلا علوا صوت الراديو وزبطوا درجة حرارة المكيف، وكتير كتير كتير صبر على الطرق، وبلشوا سجلوا حضوركوا على واتساب على 050-55-77-399. سعد لي هالمسا الحلو يا رب، وعم أهلكوا على الطرق.

0: يلا بدينا.
1: هعمل دم
0: يا ميت. مرحبا، سعد لي هالمساء الحلو. تحية للي كتار اللي كتار اللي بلشوا يسجلوا حضورهن على الواتساب. بعد شوي أكيد رح أقرأ كل رسائلكم، رح نمسي عليكم بالخير فردا فردا. وعم بشوف في ناس اللي زمان زمان زمان عنكم وزمان عن وجودكم، عم ببعتولي اليوم وين كنتم مختفيين. وعلى فكرة في ناس مستمعين كانوا يبعتوا كمان مختفيين الهن زمان مش بعتين. طمنوني عنكم بس على الأقل، طمنوني إنكم مناح بس.

لكل اللي عم بشكوا من الشوب ودرجات الحرارة المرتفعة، فعلا اليوم درجات الحرارة مرتفعة جدا بالناصرة، عم بتكون درجة الحرارة 33 درجة مئوية، ودرجات الحرارة ستبقى أعلى من معدلاتها السنوية العامة بنحو 3 درجات مئوية، وتسود أجواء شديدة الحرارة فيما تنخفض درجات تدريجيا خلال ساعات المساء والليل.

يلا اشربوا مي يا جماعة، اشربوا مي منيح، وحاولوا كونوا هيك بأماكن باردة، ابعدوا عن التعرض لأشعة الشمس المباشرة، وعمهلكوا على الطرق أهم إشي. علي يسعد هالمساء الحلو، تحية لإلك وتحية لجميع طاقم العمل عندك عم بسمعونا في كرمئيل، وعم بيقولوا لي برنامج حركة سير صار جزء من يومنا في العمل. الله يسعد لي مساكم يا شباب، يعطيكم ألف عافية. أزمة سير من الكريون حتى مفترق الناعمي، مساء الفل لعلي، أهلا ومرحبا. مرحبا فادي الناصري ومنطقة نوفها جليل سالكي. كتير كتير كتير شوب، والركاب بالباص عم بيغوشوني بفكروني بديش أشغل المكيف. لا أحكي لي إنه هو شغال، بس هو ببساطة مش ملحق، يعني مش بيجمع يعني مع هالحم هذا. وعلى فكرة يعني تشغلوش مكيف، تفتحوا شبابيك يا جماعة بالأخص بالباص. مساء الفل راح اليوم بالبيت موجودين، يعطيك ألف عافية. ختام يسعد هالمساء الحلو. فؤاد يسعد لي مساك، أزمي خانقة من جديدي وحتى أحيهود. معتز وينك يا معتز، أين أنت؟ زمان عنك. السؤال كيف فيروز حبته بالصيف؟ والله حلو الصيف يا جماعة، والله الصيف حلو، يعني حلو حكيد، مش حلو بالشغل، يعني حلو بعطلة، هيك تكون بعطلة، تكون على البحر، تكون مسافر، تكون عم تشرب كوكتيل، تكون عم تشرب عصير، يعني هيك الصيف حلو. أما فهمكو هيك بالشغل مرات مش لطيف، بس والله حلو الصيف، يعني فكف هيك بتحسوه وساع أكتر من الشتاء، ولا بتهيألي ولا أنا غلطان؟ حلو الصيف، بس هو مريح، مريح هيك النهار، مريح واسع النهار هيك مرحرح. إيمان نكبها يسعد هالمساء الحلو، يعطيك العافية فادي. الكل يشرب مي كتير شوب، صح، وبرنامجي بالمطبخ ببلش مع بداية برنامجك لحتى ما أحس بالوقت، يعطيك مليون عافية وألف صحة وهنا يا روز. مها يسعد لي مساك الحلو، متخافش معاكم متابعينك كل يوم وكل حرف ببرنامجك، يسعد لي هالمساء يا رامي، أهلا ومرحبا. ممكن نمسي، أنا مستمعة دائمة حتى لو ما بعتت، أحلى مساء يا رائدة، أكيد أكيد أكيد. مساء الفل، برا نار وجوه تلج، بالشغل منشغل دفايات من برد المكيف، عن جد دعاء. أم خالد مساء الفل، أزمة سير شارع ستي وادي عارة، مساء الورد والفل على إبراهيم كبها. الصيف عبارة عن قاعدة على البحر، صح مزبوط أحمد، صح مع كوكتيل، صح. أبو كارم مساء الفل، عم بقول المشكلة مش درجات الحرارة وإنما الرطوبة، يعني الرطوبة مرتفعة اليوم بالأخص هيك في المناطق الساحلية. ازدحام شارع 90، يسعد مساك، أنا أعشق الصيف، أهلا يا هديل، ويلكم تو ذا كلب. خالد مساء الخير، عم بسمعنا في مدينة تبليسي في جورجيا، يسعد هالمساء. من خلال الصورة واضح انه الجو تمام، يعني الجو مش كتير شوب بتبليسي.

والله يا جماعة راحت البال ببلاش، فتهنوا انبسطوا، اعملوا أشياء بتعملكم منيح هيك مع حالكم، ولا مرة تحاولوا تشتغلوا على إنه بدنا نعمل إشي عشان نرضي الآخر. اعملوا الأشياء اللي أنتوا بتعملكم منيح مع حالكم، أنتوا كأشخاص بتحسوا منيح اعملوها وغيروا مود. يلا اليوم بدي أبدأ لكم المشوار بخبرين هيك بنفس السياق، خبرين حلوات كتير، واحد عم بيجينا من إسبانيا والتاني عم بيجينا من فرنسا. مبادرات مليئة بالخير ومليئة بالعطاء وفيها رسائل هامة جدا جدا جدا. بنبدأ من إسبانيا، وبعدد من المدن الإسبانية انتشرت مؤخرا مبادرة في طرق هاي المدن وفي الشوارع تعرف باسم ثلاجة الخير، وياريت ياريت ياريت عن جد نتبنى مبادرات عن هالشكل. شو يعني ثلاجة الخير؟ ببساطة السكان والمتاجر المختلفة بحطوا فائض الطعام الصالح للأكل داخل ثلاجات عامة بالشارع، جابوا ثلاجات عامة حطوها بالشوارع ليتمكنوا الأشخاص المحتاجين إنه يأخذوا هاي الأمور بشكل مجاني. وبتهدف المبادرة تقليل هدر الطعام، تعزيز التكافل الاجتماعي مع الالتزام بقواعد بتضمن سلامة الأغذية وجودتها قبل وضعها بالثلاجات. وهي الفكرة البسيطة ساعدت، عم بيحكوا طبعا المواطنين في إسبانيا، على دعم المحتاجين والاستفادة من الطعام بدل من التخلص منه. وبطبيعة الحال عم نحكي على أكيد أطعمة اللي هي أطعمة صالحة مش منتهية الصلاحية. وببساطة مرات بيكون بدنا نتخلص، بضل في عنا أشياء زيادة، فبدل ما نقوم برميها بإمكاننا أنه نحطها داخل هاي الثلاجة بدل ما نهدرها. وتخيلوا لو عنا بمناسباتنا السعيدة ببيوتنا العربية بأعراسنا كل الأكل اللي بيروح هدر، تخيلوا لو بيكون في عنا هيك مبادرة فعلا، هيك ثلاجات خير أو محطات خير تكون موجودة ببلداتنا لنحط فيها كل هاي التفاصيل وتساعد المحتاجين. هذا بإسبانيا. أما بفرنسا اللي اليوم تصبح أول دولة بالعالم تجبر محلات السوبر ماركت قانونيا على عدم رمي الأطعمة غير المباعة وتقديم هذا الطعام الفائض للجمعيات الخيرية والمحتاجين، وهذا بهدف محاربة الهدر الغذائي، دعم الأسر ذات الدخل الضعيف بوجبات طعام صالحة للاستهلاك. وعم بحطوا فرنسا أو وضعوا مبدئيا هذا الموضوع ضمن القانون، فبالتالي قانونيا أي سوبر ماركت برمي أو بهدر طعام اللي هو صالح للاستعمال القانون بيعاقبه بشكل كتير كتير كتير صارم، لأنه حسب القانون مفروض أنه يقوموا بالتصرف بهاي المأكولات وهاي الأطعمة والتبرع فيها للجمعيات الخيرية. ياريت ياريت ياريت نوصل لهاي المحل إنه نعمل ثلاجات خيرية، نعمل محطات طعام خيرية، وكل الأطعمة اللي بضلها من المناسبات السعيدة والأعراس على وجه الخصوص بدل ما نقوم برميها، لأنه عم بتم رمي يعني كميات هائلة من المأكولات بعد الأعراس، نقوم بالتبرع فيها لأشخاص محتاجين.

0: 30/7 احفظوا التاريخ، مش يوم عادي ولا مناسبة عادية، إنجازين كبار بيوم واحد. تدشين الكلية الأكاديمية سخنين ككلية أكاديمية عامة، وبنفس اليوم تخريج فوج جديد من حملة اللقب الأول واللقب الثاني. إنجاز فخر وبداية مرحلة جديدة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. لمزيد من التفاصيل 04905 8000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.in.
1: حطمنا الأسعار سي سيتر وان، تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتر وان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
2: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
3: تحت رعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
4: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
0: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 0592444456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.

0: يلا عدنا عدنا. مش عارف ليش هيك نازلين على عمرو دياب على ألبومه الجديد. والله حلوة الأغاني هاي الأغنية حلوة مثلا.
1: شكله عليك خطير وجنان خالص.
0: اسمعوا الأحمر شكله عليك خطير وجنان خالص. يعني شو أحلى من هيك؟
1: جنان خالص. الأسود شكله عليك رهيب.
0: حبيتوا ألبوم عمرو دياب الجديد؟ إذا حبيتوا كتبوا لي على الواتساب وإحنا رجعنا لنتابع معكم المشوار. يسعد لي هالمسا الحلو. تحية لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا. 3:32 دقيقة ساعتنا حاليا في استوديوهاتنا اليوم ثلاثة. والله أنا شو بقولوا
2: اشتكت.
0: جابني الشوق.
2: مرحبا
0: يا ميت مرحبا. استني استني استني استني استني استني, استني, استني.

0: هاي إياها.
1: شكرا.
2: شو الأخبار؟
1: أنا منيحة وكتير مشتاقة وحاسة حالي صار لي سنتين شوائق مش جاي.
2: والله أنا حاس لي ثلاث سنين مش شايفك صدقا عن جد.
1: والله
2: حكوش مبيض طناجر لبعض.
1: لا لا لا لا نستغنيش عن بعض أصلا.
2: هاي مشاعر حقيقية يا بشر. قديش يعني هاي
1: جمعتين
2: جمعتين مش سهلات. شو أخبارك؟
1: كثير على فكرة. أنا منيحة منيحة
2: ومتابعة. أنا متأكد المستمعين اشتقوا لك كمان.
1: وأنا اشتقت لهم.
2: أنا إلي يومين على الهواء راجع. أنت يوم الأحد كنت
1: معطلة. ما كنتش.
2: مبارح ما كنتيش. واليوم رجعتي. يعني
1: هون إحنا هون.
2: نحن هنا.
1: نحن هنا. فين؟ وبقينا الوقت فين؟ ياللي نسيتوني
2: في يومينكم أنا هنساكم سنين. المهم طمنينا عنك أنت كيف مر عليك الأسبوع؟
1: كل شيء تمام. ممتاز كتير حلو.
2: كيف كانت العطلة؟
1: أوه جنن.
2: كانت منيحة.
1: منيحة.
2: هبي شحنتي بنزين.
1: كتر منها.
2: أنا لازم أكتر منها.
1: وأنا وأنا.
2: مش معقول شو بتعمل العطلة؟ قديش بتشحن الإنسان والله.
1: وبس ترجع منها بصير بدك كمان.
2: ما هي أنت بس مجرد أول ما توصل الطيارة بتشوفي حالك فوق المطار.
1: تكتب.
2: بتتنفسي
1: بغم على قلبك
2: بتتنهدي بتقولي انه وصلت خالصة يعني مش انه خلصت بسرعة العطلة صراحة
1: طارت
2: بس تمام يلا ناخذ كمان عطلة قريبا ان شاء الله بركي يا بلشوا يحكوا لك الحمد لله على السلامة يا مرال
1: شكرا
2: نورت يا والله نورت
1: شكرا

0: عندي ملان ملان هيك قصص وحكاية بدي أحكي لك إياها.
1: يلا وأنا
0: هيك تباعاً يعني بدنا نحكي زي ما حكت شيرين هقول لك تباعاً. بس اليوم بدنا نحكي هيك عن موضوع حلو أنا وياكي. موضوع بفكر هيك كتار كتار كتار كتار بشغلهن وكتار بمثلهن هذا الموضوع. قبل أنت بتفضلي تتواصلي واتساب ولا تليفون؟
1: واتساب. بس اذا في اشي يعني هالقد مثل هالقد يعني تليفون ساعتها.
0: بس ليه واتساب؟ يعني ليش بتفضلي واتساب؟
1: اهون وجع راس. لما بدك تقطع بتقطع، بتختفي بتختفي، مش زي التليفون وانت عم تحكي مكالمه وتماطل وتماطل وتماطل. خلص واتساب.
0: وبتحبي كتابي ولا فويس؟
1: كتابي. لا بحبش الفويس. وبحبش الناس اللي بتبعت لي فويسات طويلة، دي او نص او دي او اطلع.
0: الفويسات الطويلة. بس فكرة الفويس بتفضليها ولا
1: لا؟ بفضلهاش.
0: تمزح؟ بحسها اهون.
1: يعني هي اهون لقلت الخواص، بس انه لا بفضل اكتب.
0: انا ماليش اعصاب اكتب بشكل عام.
1: عنجد؟
0: بس مرات بحس انه في ناس مثلا ما ينفعش ابعت لها فويس. يعني في
1: مرات
0: ناس
1: مش لائق انه تبعت
0: انه بزبطش. بتحسي انه الفويس تحسيه كمان زي وكأنه اقتحام هيك. مثلا انا عندي مشكله، هاي عقدي عندي، بعرفش مثلا حدا بدي اتواصل معه على المره الاولى مستحيل اتواصل معه فويس.
1: لا طبعا
0: مستحيل طبعًا. يعني انه مرحبا كيفك شو الاخبار. لا بحس انه هيك كتابي بتطلع
1: قلبك.
0: بالضبط
1: لبقى اكثر. شيء اصبح محتمل كنت اشوفه
0: من بالآخر. طب كمان سؤال، لما بتسمعي انت الفويس نوت تسمعيها سرعة عادية، تسمعيها واحد
1: لا
0: ونص؟
1: لا على واحد واحد سرعة عادية.
0: عن جد ليه؟
1: خلص بحبش اسرع بتنرفز.
0: تعرفي انه انا داني اتعودت على الواحد ونص؟
1: تمزح؟
0: والله صرت اذا بحط واحد ما اسمعش.
1: لا انا بعرفش بحط اسمع واحد.
0: تنين بسمعش.
1: هاي تأثير الريلز القصيرة على فكرة
0: اتوقع. لانه اليوم بعرف اسمع رسالي بس على الواحد ونص.
1: والله
0: بعرفش اسمع على الواحد وبعرفش اسمع على اثنين. وتليفوني اصلا صار اوتوماتيكي على واحد ونص.
1: والفيديو كمان
0: كل شيء كل شيء. والفيديو بتعرفي بحط هاي بسرع الفيديو واحد ونص واثنين. ومش بس، وفيديو انستغرام ريلز
1: كمان بتسرعه.
0: صرت اسرعه بتعرفي وانزلها اقفل
1: بتعرفي. انا بقول بلش الغي الانستغرام.
0: لا انا اول خطوه عملتها، لا بتعرفي انا فكرت كتير اني اسكر الانستغرام، بس اول خطوه عملتها اني سكرت يعني عملت الاكونت برايفت. بطل بابليك صار برايفت، فانا استقبل من اشاء ولا استقبل من اشاء. يعني
1: حلو.
0: صح منطقي
1: طبعا
0: هذا الطريق لانه يتسكر الانستغرام.
1: يلا شوي شوي.
0: طيب اليوم بدنا نحكي لكم أنا وميرال ليش المكالمات الهاتفية اللي كانت وسيلة تواصل أساسية اليوم صارت مصدر توتر لبعض الأشخاص، وبالأخص هيك في العصر الرقمي. وميرال مش الوحيدة، ومش والنسبة اللي بتفكر زي ميرال هي مش نسبة قليلة، إنه صار يفضلوا تواصل الواتساب بالوقت اللي كان موضوع التليفون أمر كتير كتير كتير طبيعي وعادي بالماضي. اليوم رسالة نصية تسجيل صوت وخلص خلصت هناك. هذا السلوك ما بيرتبط بعدم الرغبة بالتواصل، بل هو ببساطة بيعكس تغير بطريقة تعامل الناس مع المحادثات اليومية. شو عم بيصير يا ميرال العزيزة؟
1: أول إشي التواصل الرقمي هو بغير عادات المحادثة، وهو بيساهم بانتشار تطبيقات المراسلة بإعادة تشكيل العلاقة بين الأشخاص ووسائل التواصل. فصار بإمكان المستخدم أنه يختار الوقت المناسب ليرد، وكمان يصيغ الكلمات قبل ما يرسل الرسالة. يعني مش التليفون اللي بقلبك على راس لسانك بتفكر فيها كتير مرات.
0: إذا ما فأكشف لك سر
1: اكشف.
0: عن جد. وبتوقع أنا مش لحالي، يعني توقع كتار عملوها، واللي بيعمل زي يرفع ايده بلاش تتخابطوا يا جماعة. توقع كتار انا عم بكشف لكم اسرار عن حالي. لما في عندي مثلا رسالة بدي ابعتها

0: هيك رسالة فيها فحوة يعني فحوة يعني ببعتهاش دغري.
1: لا طبعا يشوفوك تايبينج
0: مثلا. أحب اللي بفهمني شو بعمل أنا.
1: نكتبها على النوت.
0: نكتب يعني أنت زي طلعتي أوكي خلاص. لا تمشي لحالي. بفوت بكتب بالنوت وبنقحها وبعدين بمشي عليها. بعدين أنا كتير بحب بتعرفي علامات الترقيم بالرسالة. فواصل بستعمل علامات تعجب بستعمل علامات سؤال.
1: أوصل نبرتي عن طريق الكتاب.
0: وبحب النقاط. ولكن ما بحبش ما بفضلش الإيموجيز. بحباش.
1: ولا أنا.
0: بدخلش الإيموجيز بمحادثاتي. فهي كمان مبدئيا الرسائل مرال يعني بتعطي شعور أكبر بالتحكم والشخص مبدئيا ما بيحتاج أنه يتعامل مع موقف مفاجئ أو يفكر بسرعة لما بده يحكي على عكس المكالمات. يعني المكالمات كنت بدك تردي بشكل سريع
1: ممكن بقلبك على سلسانك
0: ممكن يبخعوك بإشي هيك هيك تلصمي فلما بدك تكتبي بتكتبي على راحتك وعلى هواكي.
1: وكمان الأجيال اللي نشأت مع الهواتف الذكية صارت أكثر ارتباط بالتواصل المكتوب لأنه الرسائل هي صارت جزء طبيعي من حياتنا اليومية سواء بالعمل أو حتى بالعلاقات الاجتماعية.
0: على الآخر صح يعني إحنا زمان كبرنا على فكرة إنه في تليفون بالبيت
1: ومين شاطر اللي بدي يرد على التليفون يرد على التليفون
0: شو نتغاوش كنا اليوم بضل يرن التليفون ويرن التليفون
1: وانتي قوم رد وأنا ماليش خلاق
0: وإمي حدا يرد حلي عنا يا ردي انتي هيك نتعازم مين بده يرد. في كمان ميرال المكالمات الهاتفية بتسبب بمحل معين شعور بالقلق عند بعض الأشخاص لأنها بتتطلب تفاعل مباشر مثل ما حكيت من شوي وما بيكون في هيك وقت الاستعداد للرد ومرات يعني بتردي وانت مش عارفة هذا الشخص ليش عم بتصلك شو ممكن يسألك وهذا ممكن يعمل عن جد حالة من التوتر حتى قبل ما تقولي ألو قبل ما تقولي ألو
1: بس تشوف اسمه
0: شو كمان؟
1: وصار التحكم بالوقت هو جزء أساسي من طريقة تواصل الناس اليوم فالرسائل هي بتسمح للشخص بأنه يحدد وين تيقرأ وين تيجاوب بس المكالمة خلص بتفرض عليك لحظة تواصل محددة خلص إسا اتصلت إسا حكيت إسا بدك تقر وتعترك وتجاوب
0: كتير صح كتير صح
1: رسالة شفتها بنفع رد إسا بنفع بعدين
0: ولأنه إحنا كأشخاص دايما بنحب نكون أكيد كلنا بفطرتنا بنحب نكون مسيطرين مسكين وكأنه زمام الأمور بإيدنا وهذا اللي حكيتيه بمنحنا شعور بالسيطرة يعني صح. وهذا الشعور بالسيطرة بخلينا نكون مرتاحين بخلينا نكون حتى لما بدنا نرد هيك حاسبينها صح
1: براحتنا برواقنا مفكرين وحاسبينها وساعتها بعدين بنرد يعني.
0: كاتبين عن النوت ومحيين ومنقحين وزيدين علامة الترقيم
1: متأكدين من شو بدنا
0: بالضبط

0: وكمان ساعدت الميزات الجديدة مثل الرسائل الصوتية والمحادثات المؤجلة على أنه نلاقي حل وسط بين الكتابة وبين المكالمة، فممكن أنه الشخص يعبر عن أفكاره بدون ما يلتزم بمحادثة مباشرة.
1: وفي شغلة مهم هيك مرال النوه لها، أنه تراجع المكالمات هذا ما بيحكي أنه وكأنه الناس صاروا أقل اهتمام بالعلاقات، بل مفهوم التواصل نفسه تغير. بس أنا بحس أنه لما مفهوم التواصل بتغير، رؤيتنا للعلاقات بمحل معين بتصفي مختلفة. بالضبط، يعني في أشخاص وكأنه بيشوفوا أنه الرسائل هي بتوفر فرصة أكبر للتعبير والتفكير، وبالمحادثات هي بتحتاجش لكتير تفاصيل ومشاعر دقيقة، فبالمقابل بيشوفوا أنه هيك وكأنه ما بتغير العلاقات. أنا بشوفها أنه بمحل معين بل عن جد ممكن تغير العلاقات. يعني تخيل اليوم صرنا بالعائلة نتعامل مع بعض بالمجموعات الواتساب، نعبر عن مشاعرنا بالكتابة، بالكتابة. يعني وانت اخر مرة عن جد حكيتي تليفون مع حسيتي في عندك حاجة تحكي مع اخوك تليفون، صح. او مع ابوك او مع امك، ما انتو 24 ساعة المجموعة بالكتابة، فبالتالي بحس انه بغير بالصحارين بغير النهج.

0: في قضية التوازن مرال بين السرعة والراحة بالتواصل كمان، كيف ممكن
1: انتشار ظاهرة قلق المكالمات الهاتفية بيكشف عن تحول أوسع بعادات التواصل الجديدة، فصاروا الناس يدوروا عن وسائل اللي بتمنحهم مرونة أكبر وبتناسب إيقاع حياتهم المتسارعة.
0: وبالنهاية يعني إحنا كل الوقت هذا العالم آخذ بالتطور، تطور آخذ بال وكأنه بالانفتاح، كل يوم في عنا وسيلة تواصل جديدة، كل يوم في عنا تطبيق جديد، كل يوم في عنا شيء مختلف. وأنا بفكر هذا عم بأخذ يعني قضية المكالمات الهاتفية وعم بيمحيها أكتر، عم بخفيها أكتر مبدئيا من عالمنا، وشوي الموضوع مقلقة. يعني زمان كانوا يقولوا أنه لما صار التليفون صاروا يقولوا وكأنه الناس صارت تطمن على بعض بالتليفون، بطلت تلتقي. يعني بالماضي كانوا يلتقوا بالسوق، كانوا يلتقوا بالدكاني، بالحارة، بالشارع، وبس يعني لما يلتقوا وكأنه يطمنوا على بعض. لما دخل التليفون
1: صار يطمنوا عن بعض عن طريق المكالمات،
0: وتخيلي صار في خوف. أنا بحكي لك التليفونات المنزلية، يعني صار يقولوا وكأنه التليفون عم بخفف علاقات البشر، فكيف اليوم؟
1: بطل أصلا في يعني في ولا أي فايدة لتليفون البيت يعني.
0: تماما تماما.

0: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 حتى 20 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
2: أجل وقت تضيف المزيد من ستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساسا بالفخامة، مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون رابط لتجربة قيادة. نجمة 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60.

0: عدم الالتزام بسدد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
1: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية، ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 059-244-4456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
2: السرعة يمكن تعطيك شعور إنك رح توصل أسرع أو إنك مسيطر أكتر، لكن الحقيقة غير هيك. كل ما زادت السرعة صار عندك وقت أقل تشوف الخطر ووقت أقل تتخذ القرار الصح. أحياناً فرق بسيط بالسرعة هو الفرق بين فرامل بتوقف السيارة وحادث بغير حياة عائلة كاملة. إذا أنت أب، ذكر إنه في ولاد بيستنوك ترجع على البيت، وإذا أنت ابن، في أهل بيستنوا يسمعوا صوت باب البيت بينفتح، مش رن التليفون تحمل خبر موجع. الطريق مش مكان لإثبات القوة ولا لإظهار المهارة. القوة الحقيقية إنك تعرف وانت تهدي وتحافظ على نفسك وعلى كل اللي حواليك. في السنة الماضية فقد مجتمعنا أكثر من 150 شخص بحوادث طرق، ورا كل رقم بيت وعيلة وكرسي ضل فاضي. خفف سرعتك، لأنه اللي بيستناك بالبيت أهم من أي دقيقة بتربحها على الطريق. على الطريق.
3: مقدم من بلدية الناصرة والسلطة الوطنية للأمان على الطرق.
4: حركة سير مع فادي زغيري.

0: لما بتسمعي شيرين قديم وين شو بتتذكري وين بأخذك الموضوع؟
1: لشيرين نفسها.
0: لشيرين. أنا بأخذني هاي يعني هذا الأغاني تبعت شيرين أول شيء بتأخذني لأيام حلوة بأخذني للصيف.
1: جد؟
0: والله بعرفش ليه.
1: على فكرة بس أحكي لك إنه أنا لما عم بسمع أغانيها الجديدة يعني بحسش زي كيف كنت أسمع أغانيها القديمة. يعني عن جد والله لما بتسمع غنوية شيرين قديمة أنت بتتذكر طوال شيرين.
0: صح.
1: اليوم أنت عم تسمع إشي كتير عادي.
0: ومش بس أصلاً صوتها اليوم مختلف.
1: طبعاً.
0: وأدائها مختلف. وشيرين

0: هاي الساعة مرقت بدقيقة كيف؟
1: هاي الساعة السعيدة اللي بتمر بسرعة قياسية. انت فاهمة انه الساعة صارت 3 إلى 5
0: وفي 4 إلى 5
1: 4 إلى 5 وفي عن... بس اسمع اليوم عنا موضوع للتفاعل
0: ناري
1: بجنن عن جد.
0: ايه على فكرة نفسي اناقش انا كمان.
1: بنتناقش فيه تحت الهواء احنا. ميرال شكرا جزيلا.
0: شكرا.
1: بنشوفك بعد بكرة. الى اللقاء. باي باي. يلا فاصل موجز اخبار على رأس الساعة وبعد عودة للمتابعة بساعة اخرى. موضوع نقاش اليوم كتير شيق وحلو. خليكم معنا راجعين.

0: للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
1: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 059-244-4456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
2: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً، الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة، بتمكنوا منيح. ثانياً، الدورة أونلاين، يدرسوا على راحتهم وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً، الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL، بسيخومتري الدولة.
3: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
4: في قطارات بدكوش تقطعكو، التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
5: أجل وقت تضيفوا المزيد من ستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساساً بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون ربط لتجربة قيادة. نجمة 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
6: دائماً كنت حاطط براسي إني رح أروح على ألمانيا.
7: ما كنتش عارف شو بدي أعمل.
8: كنت أجي وكيف بدي أدبر حالي.
9: سكن إقامة.
10: كنت بحالة ضياع.
11: كنت متخربط بالبلاد برا.
12: شفت طلاب وسألت ناس.
13: شفت برنامج انطلق. شفت الشغلات اللي منزلها. شجع الإشي زيادة على ألمانيا.
14: حسيت إنه ألمانيا أحسن قرار إلي. قررت إني أسجل.
15: وجدت كل الخدمات اللي كنت أدور عليها.
16: نظم.
15: كل شيء مرتب قدامي. صار في عندي خطة واضحة كيف بدي أوصل لهدفي.
17: مع انطلق مسارك في ألمانيا مرتب. انطلق برنامج مرافقة كامل. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
18: حطمنا الأسعار.
19: سيتر وان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتر وان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس والهاتشباك.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وعليكم التفاصيل. قدمت نيابة العامة في لواء الجنوب لائحة اتهام ضد نائب رئيس بلدية بئر سبع بتهمة الاعتداء على عامل بدوي في محطة وقود في تشرين الثاني الماضي. بحسب لائحة الاتهام، وقعت الحادثة إثر خلاف نشب بسبب موسيقى باللغة العربية كانت تبث من مركبة أحد العاملين. أوعز وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس بتوسيع العمليات العسكرية في الضفة الغربية والاستعداد للسيطرة على مخيم لاجئين على غرار العمليات التي نفذها الجيش في مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس. جاءت التعليمات خلال مشاورات أمنية بمشاركة كبار قادة الجيش، فيما قرر كاتس عدم تمديد أمر الإبعاد بحق إسرائيلي مشتبه به بضلوعه في اعتداء على خلفية قومية قبل عدة أسابيع. ضبطت قوات حرس الحدود 61 شخصا دخلوا البلاد دون تصريح خلال حملة نفذت الليلة الماضية في مناطق غير مأهولة. قالت الشرطة أن الحملة تأتي ضمن نشاط لمكافحة الدخول والإقامة غير القانونية وضبط وسائل قتالية وتعزيز الأمن العام. أعلنت حركة حماس توجه وفدها المفاوض إلى القاهرة لاستكمال المفاوضات بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وقالت الحركة أن الوفد سيلتقي مسؤولين مصريين ووسطاء من مصر وقطر وتركيا إلى جانب فصائل فلسطينية لبحث تثبيت وقف إطلاق النار وتنفيذ الالتزامات المتفق عليها، وخاصة المتعلقة بالأوضاع الإنسانية والانتقال إلى المرحلة الثانية. قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن إسرائيل تسعى إلى مهاجمة أهداف في قطاع الطاقة الإيرانية، لكن الولايات المتحدة تعارض ذلك في الوقت الحالي. وأضاف كاتس في تصريحات لوسائل إعلام إسرائيلية أن طائرات مقاتلة أمريكية تنطلق من إسرائيل لتنفيذ غارات على إيران، مشيرا إلى أن طهران على علم بذلك. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة أجرت محادثات جيدة مع إيران، معتبرا أن التوصل لاتفاق معها أفضل من مواصلة تدمير ما تبقى من إيران. إلى ذلك فادت وكالة رويترز نقلا عن مصدر خليجي بأن سلطنة عمان حصلت على دعم خليجي لمقترح يتيح لإيران تحصيل رسوم طوعية من السفن العابرة لمضيق هرمز ضمن مساع لإنهاء الاضطرابات في حركة الملاحة وتجارة النفط. وبحسب المصدر، ينص المقترح على ألا تنفرد إيران بالسيطرة على المضيق، وأن تكون الرسوم طوعية على غرار آلية معمول بها في مضيق ملقا الأسيوي. أحوال الطقس. يكون الطقس الليلة مستقرا، أما غدا فيكون الجو حارا وجافا في المناطق الداخلية ورطبا في السهل الساحلي مع اشتداد إضافيا في وطأة الحر. ختام النشرة، تستمرون مع الزميل فادي زغيري وحركة سير. في أمان الله.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
0: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال، الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب، الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
3: استوديو المساء مع شيرين يونس.
4: نجمل أحداث النهار ونتعمق في الملفات الحارقة، نتجول بين مراسلين ومحللين، نطرق الملفات المحلية السياسية والإقليمية، نكون معكم ونوافيكم بآخر المستجدات. تابعوني أنا شيرين يونس من الأحد حتى الثلاثاء عند الساعة 5 على راديو الناس.

0: عشرين يونس.
1: تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو نقطة اف ام. مسهلي مع فرات نصار.
2: فطلبوا مني اني كمان ارجع ابعث لهن الكاميرات كمان مره عن طريق يو اس بي. لما انت في لك حق لازم يظلك تتابع وراه وما تياس.
3: لا اعتقد انه راح يكون في تطورات اكثر من هيك. اليوم بالنسبه للسرقه هذا اشي بسيط بالنسبه للي عم بيصير في مجتمعنا العربي.
4: وبعد عام عادت النقود التي كانت في المحفظه.
5: الحمد لله رجعوا بعد سنه. الصراحه انا كنت ناس الموضوع، فجاه بيصلنا على البريد مكتوب من الشرطه، قلت يا ساتر شو فيه. قلت انه الحمد لله لما انت بتطالب حقك وبتركض وراه. طبعا الشكر لك والطاقم اللي معك ساعدوا، فش حق بيضيع، مصاري حلال بتضيعش.
4: اذا بتواجهوا اي مشكل مع السلطات المحليه او المؤسسات الحكوميه او اي جسم ثاني، احنا هون حتى الحل. ابعثوا لنا رساله واتساب 0544-515-117 ورح نكون معكم خطوة بخطوة. أنا فرات نصار وطاقم برنامج مسهلة.
1: يوم السبت الساعة 12 على راديو الناس. كونسرت مع الياس مرجية.
6: كونسرت برحلة يومية بين الأغاني كواليسها وصناعها، مع تفاعل مباشر واختيارات المستمعين، وكمان بروفايل لنجوم العالم العربي.
7: كان هو أب روحي بالنسبة لي، فكانت أول أغنية لألي معه بلو تعرفه.
6: وكمان زاوية أولاد البلد مع فنانين بلادنا، وما تنسوا قصص الشعراء والملحنين والأغاني وكواليسها.
8: كتبت على ظهر علبة السجاير ولما قرب معاد حبيبي ورحت أقابله هنيت فؤادي على نصيبه ووصل منه.
9: الله
8: ده
9: الله،
8: ده كان بداية أغنية رق الحبيب.
6: كونسرت من قلب الأرشيف ومن ذكريات الفن، أيام الأحد الأربعاء والجمعة الساعة 8 المساء، ويوم السبت الساعة 9 المساء. كونوا على السماء.

يلا رجعنا لنت أبع معكم، يسعد لي هالمساء مجددا، تحيي لكم المستمعات والمستمعين وين ما كنت عم تسمعونا. ساعة جديدة عم ننطلق من خلالها على هواء راديو الناس وحركة سير المستمر للخمسة، احنا وانتو في هاي الاستراحة، استراحة منتصف النهار. وطبعا بهاي الساعة بنسمعكم ندردش احنا وانتو، نتبادل الآراء والأفكار، وعنا يوميا هيك مواضيع منوعة منحب نسمع رأيكم فيها. موضوع اليوم أنا موضوع متشوق لإله جدا، لأنه بدي أفهم هاي المعادلة، هاي المعادلة اللي هي مش من اليوم، جملة كتير منسمعها، جملة بتوقع كمان في أشخاص منا كبروا عليها، أخدوها من أهلهن، في أشخاص اكتشفوا، أنا شخصيا اكتشفتها مؤخرا يعني بالسنوات الأخيرة، يعني أقر وأعترف. في جملة أو كلمة بتقول لك إنه البشر والناس فترات فلا تتعمق. هل عن جد الناس والبشر اللي حوالينا فترات؟ يعني ممكن يكون اليوم منيح بكرة مش منيح، يمكن يكون اليوم صاحب وبكرة مش صاحب، ممكن يكون اليوم لطيف وبكرة مش لطيف، ممكن اليوم يحكي لك مرحبا وبكرة يشوفك بالشارع ما بعرف كاش. هل عن جد بتآمنوا بهاي الفكرة وهاي النظرية اللي بتقول انه البشر فترات فلا تتعمق؟ انتم مع هاي الفكرة ولا ضدها؟ بدي اسمع من كل يوم بتقنعوني، اذا بتحكولي بتقولولي ليش، واذا بتحكولي لا وانت بدكم كمان تحكوا لي ليش. هل انتم مؤمنين بالفكرة اللي بتقول البشر فترات فلا تتعمق؟ نعم ام لا؟ يلا 04 611 66 66.

0: يلا هنشوف آخرها يا دنيا. البشر فترات فلا تتعمق، هاي جملة سمعناها كتير، منسمعها كتير، قديش بتوافقوا هاي الجملة؟ يلا 0461166666 نبدأ من عند بسمة. مساء الخير يا بسمة.
1: مساء الخير،
0: كيف حالك؟
1: الحمد لله تمام.
0: هلا فيك بسمة. بسمة أنت من الأشخاص المقتنعين بهاي وجهة النظر ولا بتخال فيها؟
1: لا أنا مع.
0: ليه
1: مع؟ لأنهن لفترات ودائما بآمن فيها أنه لفترات، لأنه بآمن أنا في عندي جملة دائما بحكيها، أكبر صديق لإلك هو أكبر عدو لإلك، فأنا مستحيل أعطي سري وسلاحي لأي شخص، لأنه رح يجي يوم من الأيام رح يستخدمه ضدي.
0: تمزحي؟
1: لحظة،
0: بدي أفهم الموضوع. كيف ممكن بسمة أعيش مع صديق أو مع صديقة وأنا أضلني متخيل إنه هذا الشخص ممكن يجي يوم
1: لا
0: يتغير؟
1: أنا مش إني متخيلة، أنا مش إني متخيلة
0: أو متوقع
1: إنه رح يصير هيك إشي إن شاء الله، إنه دايما أنا بتوقع إنه إن شاء الله إنه لا، بس إلا ما تصير فترات اللي هي فيها حزاز، فيها تقصير، فيها أيات إشي.
0: بس لما إحنا أصحاب حتى لما تصير هاي الفترات أو هاي الظروف مش مفروض نحتوي بعض؟ يعني مش مفروض وكأنه
1: مزبوط. صح مزبوط. أنت تفكرش خلق في عندك طرفين. يعني ممكن أنا الطرف يكون مثلا مع هذاك، ممكن يكون ضد، ممكن أنا كن ضد هني مع، فالتنين إلا ما يكون في إشياء تخبطات بينات بعض، وإلا ما يجي فترات اللي هني يقطعوا بعض.
0: في جملة بسمة بتقول إنه ما حدا بيضل على نسخته الأولى، بتوافقيها؟
1: كمان مرة.
0: في جملة قرأتها من كم يوم بتقول إنه فيش حدا بيضل على نسخته الأولى، مزبوط؟
1: لا طبعا. أحمد
0: اوكي، فانت بتقولي بسمة البشر فترات فلا تتعمق يا عزيزي
1: على الاخر.
0: شكرا بسمة،
1: جملة بجنن.
0: سعد المساء. هلا
1: باي باي.
0: باي باي. يلا من بسمة لجلال. مساء الخير جلال.
2: مساء الخير، كيف حالك؟
0: الحمد لله، شو اخبارك؟
2: الحمد لله.
0: هلا يا جلال. شو يا جلال، عن جد البشر فترات؟
2: لا يعني في المرحلة الاولى مع الاخت بسمة انه صح هالشيء مزبوط، ولكن

0: في اصدقاء لانه بالفعل اصدقاء وفيين طبعا، يعني ليس من الامل انه فيش عندي صديق انا تكون عندي بالبلد بس كل بكل عيلتي مثلا.
1: قد ايه القصحاب؟
0: لا سمح الله لا سمح الله، لانه يعني مستحيل كثير صار بلادنا اي اشكاليه، مستحيل اذا في بلادنا اسرار تطلعها برا مستحيل. فهي تكون ثقه عمياء صاحب معين.
1: شو اللي خلاك تحط هاي الثقة جلال عند هذا الإنسان؟
0: لأنه إنسان واعي فهمان مؤمن دخاف ربه، هاي الأمور كلياتها بتجبره إنه يكون نفس لغري.
1: بس أنت بتعرف
0: بس عشان جلال عشان يغرش ربه وموجود إن شاء الله، يعني الدنيا بعد في آخر. بس ولكن بشكل عام إذا بنحكي فترات على قرابي على جار على كذا، أي نعم موجود اللي بيكون اساسها المصلحه الشخصيه.
1: طب جلال
0: في موجود،
1: هات اسالك سؤال، انت بتامن انه الظروف اقوى منك كبشر؟
0: الظروف اقوى منك كبشر، ولكن الايمان للانسان اقوى من الاثنين.
1: ايمان الانسان اقوى من الاثنين تقول؟
0: الايمان الانسان برب العالمين، انه انا بدي اترك الصاحب هذا واكشف اثار بناتنا في ربنا كن بعاقب وموجود والدنيا في الاخير، فبتراجع وبضل
1: إشي داخله. برافو عليك، شكرا جلال، يسعد هالمساء. هلا يا حبيبي، إلى اللقاء، باي باي. الله معك. البشر فترات فلا تتعمق، كيف ممكن هدول الناس يكونوا فترات؟ يعني كيف ممكن هذا الإنسان يكون أنا عارف شخص قريب منك لطيف محترم، مرة واحدة يبطل قريب يبطل لطيف ويبطل محترم، يعني كيف ممكن هاي تصير؟ هل عن جد موجودي؟ فهل عن جد البشر فترات؟ هل ممكن الدنيا تغير البشر؟ هل ممكن الظروف تغير البشر؟ هل ممكن إنسان يكون قريب منك فجأة مرة واحدة يبطل قريب منك يصير بعيد عنك؟ في منه ولا فيش منه؟ يلا بدنا نتابع. يونس مساء الخير، كيف حالك يونس؟ الصوت عندك بدي تزبطه لو سمحت.
2: صوت
1: مرال، زبطي لي الصوت عند يونس لو سمحتي. معي عيسى، مساء الخير يا عيسى.
3: مساء الورد خي فادي،
1: شو اخبارك؟
3: الحمد لله مروح من الشغل.
1: الله يعطيك الصحه والعافيه يا رب.
3: الله يخليك يا ربي، انت الصبح وليل معي، صبح وعصر وليل.
1: حبيب القلب يسعد لي اياك،
3: ادمنك والله
1: حبيبي. شو يا عيسى، البشر فترات فعلا؟
3: أنا غير، يعني اسمح لي، نعم فترات، بس أنا غير عن ما جاوبه، مش عارف أخذ السؤال لبعيد. أنا كيف شفت الجميع للحياة، البشر فترات، في عندك أصدقاء طفولة، في عندك أصدقاء مدرسة، بتكبر بكل إنسان يا حبيبي كل شيء بقضاء، كل إنسان بيروح على جهة.
1: لا هاي العلاقات، العلاقات أكيد هي فترات، يعني أكيد بالجامعة
3: بيكون فترات.
1: بس أنا عم بحكي البشر كبشر كطباع كتعامل، يعني اليوم أنا بكون حدا لطيف يمكن بكرة أتحول أبطل لطيف، اليوم أنا بكون
3: لا لا لا لا هيك، لا هيك ممكن. انت واصلك خلينا اقول لك، بس هيك لا لا لا لا، هذه بتصير ايه، تبطل لطيف بتصير خيانه للصاحب، يعني كنت لطيف بطلت والله على كيفك، انا باخذك منيح وباخذك عاطل، لا يا عمي.
1: طب اليوم اذا انت بتقول لا عيسى، ليش اليوم العلاقات أغلبها عم بيكون فيها خلل، إن كان علاقات الصداقة إن كان العلاقات الزوجية إن كان العلاقات الجيران مع بعض، عم بتصير فيها خلل، في خلل، بطلت العلاقات زي أول. فيمكن هذا بدل على إنه الناس عن جد صارت فترات، على إنه الناس اليوم أنا منيح بكرة ببطل منيح، اليوم أنا كذا بكرة ببطل كذا.
3: أنا هيك تهت، لأنه العلاقات اليوم أنا منيح وأبطل منيح وبكرة أنا مش عارف إيش. لا أنا بدي أقول لك شو فسرتها وخدها كيف أنت بدك، إنه لحد إنه لا تتعلق بأي، أنت سألت هيك السؤال، إنه تتعلقش بحد،
1: لا تتعمق البشر،
3: لا تتعمق الحياة فترات، لأنه الإنسان بروح وبنشغل وكذا وبالآخر بيموت، على قد محبيته على قد قلبك ما بينكشر وحسنك بصير أكثر، شايف كيف؟ فإذا أنت عارف إنه كلنا راحلون كيف يحكوها المتعلمين، فلا تتعمق بحدا ولا هيك. أما اللي إذا صاحبك كان هيك وانقلب عليك، فتش على أصله وما كانش صاحب، يعني هذا جوابي بس.
1: اوكي شكرا يا عيسى، يسعد لي هالمساء الحلو.
3: حبيبي ان شاء الله اخذت بوجهة نظر يا
1: حبيبي. طبعا كل وجهات النظر تؤخذ بعين الاعتبار.

0: يسعد لي هالمساء الحلو. شكرا
1: حبيبي، يسعد مساك، شكرا،
0: إلى اللقاء، باي باي. البشر فترات فلا تتعمق، القصد منها مش العلاقات فترات، اكيد طبيعة الحال في علاقات، حكينا مرة عن هذا الموضوع انه في علاقات اللي هي بتضلها بإطار معين وبعدها بتنتهي. البشر فترات، انا عم بحكي انه من ناحية طباع، يعني في ناس كتير بتتحول بالحياة، انت بتعرفه بيكون شخص سوبر منيح، بعد شهرين بتكتشف انه شو كان فيه، بيجي بقول لك انا الدنيا علمتني وانا الدنيا لطوشتني وانا مش عارف شو، فانا بطلت هذا الانسان اللي بتعرفه. زي اللي بيجي بقول لك انا والله كنت شخص هيك بس بعد ما اخذت 600 درس اتغيرت انا، فبالاخر بصفي عم بتغير عليك، يعني بصفي كتر ما تلطوش كفوف بالحياه فبصفي عم بتغير عليك، وكانه انت كمان بتكون جزء من هذا التغيير. فالبشر فترات فلا تتعمق، انتو مع او ضد؟ يلا كمان اتصال. دنيا مساء الخير.
2: مرحبا سعيد.
0: اين انت يا دنيا؟ اين انت يا دنيا؟
2: شغل.
0: الله يعطيك
2: الف عافيه.
0: شو اخبارك؟
2: تمام الحمد لله.
0: تفضلي.
2: طلع انا بخنها على جهتين، يعني مش بس على اللي قبالي وكمان علي انا، يعني كمان انا بمرق اشياء بحياتي اللي بتخليني كمان اتغير. فبتعلق انه الانسان اللي قدامه قديه قوته، يعني هل القوه تبعيتي اذا انا صار معي موقف بيني وبين فادي بخليني انقلب على كل الناس اللي حوالي؟
0: ثلاث ارباع الناس هيك يا دنيا.
2: اذا انا انسان ضعيف، انا بقدرش مثلا في حياتي انه يكون ناس زي هيك، انا بقدرش يعني بهاي الناحيه، هاي الانسان اكيد انا مش راح اتعمق فيه.
0: بس لحظه شوي دنيا، لحظه شوي، ليه ضعيف لما بقول لك الدنيا مدرسي؟ يعني انا اليوم دنيا لطشتني كف على سبيل المثال، فانا بدي اسير حذر من كل الناس، لانه دنيا كانت حدا كتير منيح معي ومره واحده انا يعني خاب املي منها، ومره واحده شفت منها وجه اخر، فشو المشكله اني اتغير مع كل الناس؟
2: لا هاي مشكلة، لأنه مش كل الناس نفس الإشي، هاي
0: أكيد واضح، بس إحنا بنتعامل مع الناس من تجاربنا دنيا.
2: إذا أنت اللي قبالك بده يخليك تغير من حالك ومن شخصيتك ومن كيف أنت، هاي مشكلة كتير كبيرة. يعني إذا أنا بني آدم أذاني لازم أفكر إنه كل العالم رح يأذوني وأكون أنا إنسان بالآخر بصير أنا مؤذي زي الإنسان اللي كان قبالي، فهاي مشكلة كبيرة. لا أنا لا أعتقد إنه هاي الإشي صحي لإلي قبل ما يكون صحي لغيري.
0: بس
2: إنه في إحنا في حياتنا ناس، إنه أنا بآمن في مسألة الدوائر، إنه فيش دائرة قريبة منك أنت بتكونش متعمق في الناس اللي فيها يعني، وبصير بينك وبينهم جدالات وخلافات وبتمرك الحياة وبصير معهم مواقف، والمواقف بتخليهم يتغيروا وإحنا كمان بنتغير.
0: أنا معاك.
2: ومع الحياة ومع الزمن. بس هاي بكلش إن علاقتي مع الآخرين إنها تكون علاقة سطحية لأبعد الحدود.
0: بس دنيا يعني هاتي أسألك سؤال تاني. اليوم البشر بفطرتهن لما أنا بنأذي من شخص، أوكي؟ أنا بالفطرة بصير في عندي وسيلة دفاعية بدون ما أنا أحس، اللي بصير وكأنه عندي حذر من كل البشر، ولما أنا بنأذي، لما أنا بدي أخذ الإشي الأذى هالقدي بعمق أكيد بده يكون جاي من شخص قريب مني، أنا مش رح أنأذي من حدا من
2: أكيد.
0: الشارع بعرفوش.
2: أنا بحكي لك إن عملي بحط من مين أنت بتشرب السم؟
0: بالزبط.
2: من غريب ولا من قريب؟ بالزبط. أكيد من قريب لأنك بتكون مأمن له.
0: تماما، فبصفي عندي وسيلة دفاعية أنا بيني وبين حالي من كل البشر، بما إنه أنا أقرب شخص لإلي خذلني، فبالتالي أنا بدي أصير حذر من كل الناس، وهذا أمر طبيعي.
2: طلع في إشي اسمه منجنون هجنة،
0: اللي هو نفس الوسيلة الدفاعية هاي.
2: بالضبط. هاي اللي منجنون هجنة أنت بتكون حاطه حتى مع الناس اللي قريبين لإلك، إنه قد إيه رح يكون لإلهم الأذى. وبرجع بحكي لك إنه مع الحياة إحنا بنتمرن إنه قد إيه ممكن أسمح للي حوالي الدائرة، حتى لو كانت الدائرة القريبة، يعني الأب والأم الأخ والأخت، يعني هاي أقرب الدوائر اللي ممكن إنها تكون علينا وأصدقائنا المقربين، إنه لوين ممكن إنه تصرفهم وتوقعاتي منهم، لأنه دايما إحنا الخذلان والوجع اللي بيجي قدامنا وبيكون فينا بسبب إنه أنا كان بيحطي توقعات للإنسان اللي أنا بتعامل معاه، إنه أنا خذلني في محل أنا شايفته إشي كبير. بالمرة لما تصير الموقف بينه وبينه بكتشف إنه لا، مش هو الإنسان اللي أنا كنت حطيته بالتوقعات محلها يعني.
0: فأنت بتقولي البشر فترات وهذا أمر طبيعي.
2: طبيعي لأنه كلنا بنتغير.
0: تمام.
2: كلياتنا.
0: شكرا يا دنيا، يسعد هالمساء الحلو. هلا تحياتي. الله معك، باي باي. حلو النقاش، جميل هيك متعدد.

0: وجهات النظر. اليوم عم نحكي عن جملة كتار كتار كتار كتار بيستعملوها وكتار بشوفها كتير كل حدا بيكون منزلها على السوشيال ميديا. البشر فترات فلا تتعمق. هل عن جد البشر فترات؟ هل ممكن اليوم يكون معك بكرة يكون عليك؟ اليوم يكون لطيف بكرة يكون غير لطيف؟ اليوم يكون صاحبك بكرة يبطل صاحبك؟ هل اليوم الناس أصبحت مزاجية؟ هل اليوم الناس أصبحت أنانية؟ هل اليوم الناس أصبحت متقلبة حسب حالة الطقس؟ نعم أم لا؟ والسؤال ليش؟ فاصل إعلاني قصير ونعود.
1: حطمنا الأسعار سي سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
2: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. ثلاث تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيخولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب علم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونين. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.
1: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
3: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فيلنسي. تشتروا من الماركات المشاركة وتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
4: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
1: في قطارات بتكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.

0: يلا عدنا للمتابعة. يا ميت أهلا وسهلا ومرحبا. بدنا نتابع معكم ومع نقاشنا لليوم وموضوعنا اللي عم نحكي فيه هيك موضوع متشعب، عم نسمع وجهات نظر مختلفة ومنوعة. وعلى سيرة هيك الدنيا علمتني، هاي كتير بنسمعها، الدنيا علمتني إنه الناس فترات فلا تتعمق. يعني ممكن اليوم يكون معك بكرة يكون عليك، اليوم يكون منيح بكرة يصفي سيء، اليوم يكون كذا بكرة يصفي العكس تماما. وصارت في أمثلة إسا ليه بتغيروا، هذا موضوع تاني، ليش بتحولوا هذا موضوع تالت. وهذا اللي أنا بدي أسمعه منكم، لأي مدى عن جد اليوم العالم والبشر والناس اللي حواليكم مبدئيا هني فترات، ولأي مدى بتتعمقوا بعلاقاتكم وبالبشر. يلا 0461166666 جولة جديدة من الاتصالات معي مستمعة. ألو مساء الخير.
1: مرحبا، كيف الحال؟
0: ميت مرحبا، شو أخبارك؟
1: نشكر الله.
0: أهلا وسهلا.
1: هيك خلينا نقول، بس بدي أفكر إني أنا بالسيارة.
0: قوليلي.
1: بيت وأصوات صوت الراديو.
0: يلا.
1: حابة أحكي شغلة، إنه دائما الناس صار الله بتبعتها متقلبة المزاج، يعني في تقلب، في تغيير بنمط التفكير بالحياة. يعني كلياتنا بنتغير، كلياتنا بنتعرض لمشاكل، لهموم، لصدمات، لأمور. بس مش ضروري اني انا اجي اليوم عشان انا متقلبة بالهم او مليئة بالامور او عدة شغلات بتمر بحياتي اني انا يعني اقلب وجهي او اقلب تصرفاتي او اكون انساني تانية. يعني مش متوقع للناس اللي كانت حاسبتني انه انا انسان كتير منيحة. فبرجع بقول
0: عندك سيطرة على يعني اليوم بتقولي إذا أنت أجيتي وانغدرتي من شخص معين وبعدين كمان شخص وكمان شخص، عندك سيطرة تضلك هاي الإنسان اللطيفة والمقتنعة بأنه لا، الناس مش مجبورة تتحمل عشان أنا والله مرقت تجربة سيئة فالناس مجبورة تتحمل.
1: مش كل الناس لازم أحكم عليها نفس الحكم. يعني اليوم أنا كتير انغدرت فعلا كإنساني، أنا كتير انغدرت. بس مش كل إنسان بشوفه بدي أحكم عليه أنه هذا غدار خلص حكم إعدام على الناس كلها. لا، أنا مجبورة أتعلم درس إنه ما عليش توقف، إنه أنا أكون ماخذ خط رجعة، بدي أحترم الكل وما أخذ يعني ما أعرضش حدا صدمة كيف هني أنا تعرضتها، ما خص العالم الثاني.
0: أوكي.
1: ما بعرف.
0: فأنت اليوم بتقولي أنا لأني مقتنعة إنه البشر فترات، فأنا لا بتعمق ولا عندي توقعات من حدا.
1: صح، مزبوط. باب مني بعيد لبعيد، بنتي احترام، باخد احترام. حتى بدي احكي شغلة، انا كتير يعني انقرصت من اكتر ناس كتير.
0: سؤالي لإلك، الشخص الحقيقي او يعني البشر الحقيقيين بحياتك، هدول كمان ممكن يتغيروا عليك؟
1: كتير. اسمع، ولا حدا بتغيرش. ما فيش حدا بتغيرش.
0: انت بتتغيري يعني عن الناس القريبة منك؟
1: ممكن اذا انا شفت ان هن مش منح معي. بس هاي هذا هو. أما إني أتغير هيك فجأة من دون سبب،
0: بركي صار معاكي ظرف بخصك أنت ما بخصن هني، هذا ممكن يغيرك ولا لا؟
1: لا بكل لطف بقولهن أنا مثلا بمر بظروف مش حقدر أنا اليوم أتعاطى معكو، أتركوني بحالي أنا عم بمر كذا. بس إني ما خصن إني أتغير، ليش تأسبب أنا صدمة نفسية أو زعل أو تبكي، يصير يقولي شو أنا عملت يعني. أوكي. صراحة لا.
0: حرام. سعد لي هالمثل حلو، شكرا جزيلا.
1: شكرا. هلا
0: وسهلا.
1: هلا.
0: الى اللقاء.
1: باي باي.
0: يلا كمان اتصال. احمد مساء الخير.
2: مساء الخير.

0: كيف الحال؟
1: الحمد لله، كيفك؟
0: الحمد لله، هلا فيك، تفضل.
1: بالنسبة للموضوع هذا، اسمعوا، موضوع متعمق وشخص زي ما انت قلت قبل شوي، بس انا بدي احكي موقفين وهن موقفين متناقضين.
0: نعم.
1: عن شخص مثلا عزيز لي، صديق لي، مهما غابت عنه تليفونات ونسأل عن بعضنا نرجع نحكي كأنه احنا
0: أنا مش عم بسمعك واضح.
1: سامعني؟
0: إسا سامعك.
1: بقول إنه أنا بدي أحكي موقفين متناقضين شوي مع شخصين يعني موجودين بحياتي. اللي هو شخص صديق لإلي، إذا أنا بغيب عنه الظهر كله وبرجع بتصله أو بحكي معه أو بنلتقي كأنه التقينا قبل ساعة أو قبل ساعتين. كأنه ما تغيرش ولا أي إشي بالحياة.
0: أوكي.
1: والموقف الثاني صار معي أنا بصورة شخصية، إنه أنا عم بتعامل مع الناس بصورة طبيعية 100% بدون ما أي ظرف يغير أي وجهات نظر أو أي مواقف. فأنا لما بحكي مع شخص، هذا الشخص بحكي لي أنت عن جد منيح لهي الدرجة، فزي إنه هو ماخذ فكرة مسبقة عن الناس وصار عنده مواقف إنه كل الناس عنده خطأ. فأنا من هذا المنطق إنه ما أقدر أقول إنه ممكن الأشخاص يتغيروا، ممكن لا. فبعرف إذا أنا جاوبت على هذا الإشي بصورة منطقية.
0: شوف، أنا سمعتك يعني سمعت وجهتين النظر اللي عندك، بس أنا بدي أقول لك شغلي. اليوم بالنسبة لكل فكرة إنه أنا اليوم بعد ما أتعرض ل700,000,000,000 تجربة بالحياة، شرعي وطبيعي إني أتغير. هل شرعي وطبيعي أتغير على أقرب الناس لإلي؟
1: لا.
0: فهل أنت شايف إنه هذا اليوم النهج السائد عند أغلب البشر؟
1: بطبيعي وموجود عند كل الناس.
0: وعندك؟
1: وأنا بحكي لك، وعندي كمان أنا بحكي هاي. بس أنا ما بخلي أي موقف اللي يخليه أثر على أي علاقة، إن كانت علاقة قريبة أو كانت علاقة اللي هي طبقه.
0: وإذا حدا تغير عليك بسبب موقف، بتفهمه؟
1: طبعا
0: بتعطي، يعني بتعطي شرعية لمشاعره.
1: طبعا.
0: أوكي، شكرا، يسعد لي هالمثل، حلو،
1: الله يسعدك،
0: تحياتي، هلا، إلى اللقاء، باي باي.

0: يلا متابعين، موضوعنا لليوم وموضوع النقاش: البشر فترات فلا تتعمق. هاي الجملة اللي هيك منسمعها كتير بالفترة الأخيرة، وكتار بيقول لك أنا من تجربتي مع البشر وأنا من تجربتي مع العالم اكتشفت إنه البشر فترات، الناس ممكن تتغير عليك مرات، الناس ممكن بدون سبب هيك تبلش وكأنه بتاخد منحة آخر بالعلاقات. سؤالي: لأي مدى أنتم مؤمنين ومن تجربي بهذا الموضوع، وديش ممكن تفهموا الإنسان اللي ممكن عن جد يتغير عليك، وبتقولوا ما إحنا كمان ممكن نتغير، فبالتالي بنعطي شرعية للإنسان اللي أمامنا أنه يتغير. يلا نروح لكمان مشاركة معي وردي. ألو مساء الخير.
1: نورتك العافية.
0: هلا الله يعافيك، شو أخبارك؟
1: الحمد لله
0: نحمد الله. أهلا وسهلا، تفضلي وردي. لا لحظة وردي وردي وردي لحظة شوي، في عنا مشكلة بالخط، خلينا ميرال نتغلب على المشكلة عشان أقدر أسمعها.

0: يلا رجعت لنا وردي. يا وردي
1: فيك العافية.
0: الله يعافيك، شو أخبارك؟
1: الحمد لله نحمد الله. أهلا
0: وسهلا، تفضلي وردي.
1: بالنسبة للمقول اللي أنت قلتها إنه الناس فترات مش لازم نتعمق، صحيحة مليون بالمئة.
0: ليه؟
1: لأنه أول إشي الواحد لما بتعمق بالناس بصير حساس أكثر من اللازم.
0: بصير شو؟
1: بصير حساس اتجاهي.
0: حساس. أوكي.
1: بصير أي تغير عليهم يفكروا الإشي اتجاهه. ممكن يأخذوا بسلبية وممكن يأخذوا بإيجابية.
0: أوكي.
1: أنا صراحة واحدة من هاي الناس. انا اذا بتعلق بحدا وبحسه قشر يمكن اخذها على حالي ومقشر مني زعلان مني. وانا نفس الشيء اذا بكون بعلاقه كمان وطيده مع حدا وببين على وجهي ان انا وجهي مش مظبوط بصيروا يفكروا انه انا متضايقه منهم. وهي صارت مع كثير مرات، وصارت الناس احس انها تتضايق مني انه انا اكون متضايقه من اشي ويبين على وجهي اشكره. فحسيت ان انا عم بجرح اللي على بالي. فقررت اني لا، لما بكون انا بمود مش مظبوط او معاي صاير معاي نكرات، يا بحكي مع حالي بصوت عالي لاتخلص من اللي انا فيه، او ببعد لفتره ساعه ساعتين نهار اما بديش ازيد اللي عقبالي.
0: حلو.
1: عشان ما يصيرش في حزازه ونرجع نفوت لنقطه اللي لا، هاي العلاقه ممكن يكون فيها شوية أشياء اللي
0: الخاتم
1: يكون يصير رفيع.
0: وردي قديش أخذ معك وقت عشان تفهمي أنه أنا قبل ما أروح أطلع أحكي مع الناس وأنا بمود مش لطيف، لازم أحكي مع حالي، لازم أسأل حالي عدة أسئلة وبعد أطلع للناس؟ كيف وصلتي لهذا المحل؟
1: وصلت لهون لأني أنا بلشت عن جد أشوف أني أنا عم بزايد لعقبالي. لأنه أنا من الناس اللي بسرعة ببين علي لما أنا بزعل أو أكون متضايقة.
0: صرت تحسي وكأنه شفافيتك صارت تنزع علاقاتك.
1: مظبوط. صرت يعني يبين الإشي دغري على وجهي إنه أنا مالني إشي. فالإشي هذا مش دائما بقدر مثلا أشاركه مع اللي عقبالي اللي بكون قاعدة معاه بالقعدة. فهو بصير يفكر إنه أنا لا، إنه أنا مالني إشي عليه، أو إنه في إشي لا سمح الله مشكلة هي عن جد تتفسرش. فالإشي صار يأخذ مني إنه أنا كمان عم بزايق. صح أنا متزايق بس أنا عم بزايق.
0: طب اليوم إذا وردي حدا إذا حدا بتصرف معك بهاي الطريقة بتفهمي أكتر بعد؟ يعني
1: صرت أفهم أكتر بالأول. لا.
0: أوكي. فأنت اليوم بتقولي إنه البشر ممكن تكون فترات، عادي وطبيعي وشرعي.
1: أكيد. مظبوط.
0: أوكي. شكرا يا وردي، يسعد هالمساء.
1: الله يسعدك.
0: هلا، تحياتي إلى لك. باي باي. يلا من وردي رح نطلع لفاصل وبعد راجعين لنتابع، خليكم معنا.
2: تحت رعاية الملكية السامية، أربعة عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة الأربعون من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
3: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
4: أجل وقت تضيفوا المزيد من ستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساسا بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر استهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون ربط لتجربة قيادة. نجمة 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
5: ليش نختار؟

بلادنا دورة بسيخومتري كامبوس اي ال. اولا الدورة الرسمية من الدولة بتشمل اسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانيا الدورة اونلاين يدرسوا على راحتهم وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثا الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس اي ال بسيخومتري الدولة.

0: امي اكيد استكلكت، اذا ما رديت يمكن تزعل، بس اذا رديت وانا سايق ويمكن يصير اشي، ساعتها شو راح يكون شعورها؟ يمكن تقلق او تزعل شوي، ولا تضل زعلانه كل عمرها لو صار معي اشي.
1: دير بالك على حالك يما، اهم اشي توصل بالسلامه.
0: دقيقتين وبوصل ان شاء الله، وبرد عليها بعد ما اوقف.
2: احيانا منخاف نزعل اهلنا اذا ما ردينا، لكن اكبر راحه الهم انهم يعرفوا انك وصلت سالم. مكالمه تستنى، اما حياتك لا. ما تستخدم الهاتف اثناء القياده.
1: مقدم من بلدية الناصرة والسلطة الوطنية للأمانة على الطرق.
3: حركة سير مع فادي زغيث.

يلا عدنا للمتابعة والجزء الأخير من مشوارنا لليوم. اليوم كنا عم نحكي عن عبارة اللي بتحكي البشر فترات فلا تتعمق. يا جماعة هاي العبارة هي بتعبر عن يعني حقيقة تغير العلاقات الإنسانية ومرات هيك قصر أمد البعض منها. ويمكن مرات هاي العبارة منحكيها أو هيك منستشهد فيها عشان هيك يمكن تعطينا شوية توازن نفسي، عدم تسليم المشاعر كليا للآخرين. ومنطقي جدا أنه اليوم نكون حذرين بعلاقاتنا، لأنه كلنا منعرف أنه مرات الظروف لما بتتغير علينا إحنا بالبداية وعلى الأشخاص اللي أمامنا ممكن تغير اهتمامات الأشخاص، ممكن تغير أماكن الأشخاص، ممكن تغير رؤية الأشخاص. فبالتالي هذا أمر طبيعي اللي ممكن يخلي البشر تتغير. منحكيها لحالنا كمان عشان نحمي مشاعرنا، عشان نعطي حالنا يمكن راحة نفسية ونمنع حالنا هيك حدود يمكن واضحة ومستقرة بشكل أكبر. البشر فترات لأنه

0: اليوم أصبحت الحياة منفتحة على كتير أشياء، وصفت حتى يعني مفهوم العلاقات اليوم تغير، يعني مفهوم العلاقات الإنسانية عن جد تغير مع كثرة الفرص ومع كثرة الإمكانيات وكثرة الأدوات وكثرة الآليات يمكن لبناء علاقات وعلاقات مؤقتة. أنا مش عم بحكي على علاقات طويلة الأمد، يمكن خلت إنه العلاقات الحقيقية ومفهومنا للعلاقات الحقيقية يأخذ منحى آخر مختلف. بطلنا اليوم نشوف العلاقات زي الماضي، يعني زمان بجيل الكبار اللي سبقونا بالسن كنت تسمع كتير عبارة صديق عمري، هذا الإنسان صديق عمري، أو هذا الشخص جار العمر، هذا جار الرضا. اليوم قليل جدا ما بتسمع عن علاقات بين الجيران، قليل جدا ما بتسمع عن علاقات صداقة قوية، حتى علاقات زوجية آخذي هيك يعني بالتفتت بمحل معين، وعم هيك عم ناخذ نتائجها بطبيعة الحال من أرض الواقع. البشر ممكن تكون فترات، بس أنا مؤمن تماماً إنه الأشخاص الحقيقيين والعلاقات الحقيقية إذا وجدت والعلاقات الصحية والصحيحة والمتينة إذا توفرت، بعرفش قديش ممكن يكون الشخص داخل هاي العلاقة متقلب الود، بعرفش قديش ممكن يكون الشخص داخل هاي العلاقة عن جد نتعامل معاه كفترة، أو اليوم هو منيح بكرة مش منيح. وحتى لما في علاقة صحيحة وسليمة وصحية بفكر إنه الشخصين مفروض يكونوا داعمين لبعض، هنا البعض مفروض يأخذوا بعين الاعتبار مرات الظروف اللي ممكن تغير شخص عن الآخر، ممكن تبعد شخص عن الآخر، وهيك بصفي إنه هذا الإنسان مش فترات، لأنه طبيعي جدا جدا جدا جدا إنه الحياة ممكن عن جد تغير البشر، الظروف ممكن تغير البشر. سألت مستمع إذا الظروف أقوى من الإنسان، الظروف أقوى من الإنسان بطبيعة الحال، وما في عنا سيطرة على الظروف، ومرات عن جد ممكن هيك تيجي ظروف اللي تخلينا ننتقل من زاوية إلى أخرى بشخصيتنا، وهذا أمر بديهي وأمر طبيعي. ويا ما ناس تغيرت هيك مع العمر مع التجارب مع التقدم، يمكن بالخبرات الحياتية تحس هذا الإنسان شوي تغير، واللي كان مناسب لإله بمرحلة معينة اليوم بطل مناسب لإله. فالبشر بتتغير وفترات، وبالآخر بتصفي أنت حر، يا بتتعمق وبتتحمل يا ما بتتعمق، وساعتها بتكون عليك الموضوع أسهل. عجبك اللي حكيته؟ شكرا.
1: أداوي قلب مجروح.
0: يلا وهيك بنكون وصلنا لنهاية مشوارنا لليوم. بدي أشكركم جزيل الشكر المستمعات والمستمعين الكرام على حسن المتابعة اليومية. شكرا لطاقم العمل المرافق لإلي اليوم، ميرال صفدي، محمد علي أبو ليل، إلياس عبد الملك، جواد العمري، وعرين نصر. الزميلة شيرين يونس تلتقيكم على رأس الساعة وبرنامج استوديو المساء، وأنا عضو ألتقي بكم غدا بنفس الزمان ونفس المكان. حتى الملتقى لكم مني أجمل تحية، أنا فادي زغيري، إلى اللقاء.

0: أجل وقت تضيفوا المزيد من الستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساسا بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون ربط لتجربة قيادة. نجمة 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
1: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعا مختلفا في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتا في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
2: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 0592444456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
3: حطمنا الأسعار. سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
4: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردن.

3107.8 FM. استوديو المساء مع شيرين يونس.

0: استوديو المساء من راديو الناس، أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم. أنا شيرين يونس وهذه العناوين. بعد ساعة من الآن نتنياهو يلتقي ترامب في محاولة لإقناعه باستئناف الحرب على إيران. مواطنون يتلقون بلاغات من الجيش الإسرائيلي بضرورة تسليم مركبات وسيارة إسعاف للجيش وسط تقديرات بالتصعيد الأمني. وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس يوعز بالسيطرة على أحد مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية وتهجير سكانه. هذه عناوين هذا العدد من برنامج استوديو المساء الذي يأتيكم عبر أثير راديو الناس. وقبل أن نكون مع الملفات سنبقى مع أبرز ما جاء في برامجنا الإخبارية اليوم. بروفيسور مصطفى كبه المتحدث باسم لجنة الوفاق الوطني عن تفويض الجبهة والعربية للتغيير، لجنة الوفاق، لتشكيل قائمة مشتركة ثلاثية.
1: تلقينا تفويضا من الجبهة والعربية للتغيير ولم نتلقى بعد تفويضا خطيا من التجمع، رغم أننا أبلغنا بأنهم يتعاملون بإيجابية مع الموضوع. إلى أثناء المحادثات لإقامة الرباعية كنا ندرك دائما بأن إقامة الثلاثية ليس بأسهل، وخاصة إذا كان الحديث عن المقاعد وهو أمر ما أردنا أن ندخل فيه، بمعنى كل ما أردناه هو صياغة صيغة من التفاهمات وإقامة مسار من العمل الذي يعني لا يقف فقط عند صندوق الاقتراع بل يتعداه إلى المستقبل الذي يلي، خاصة العمل المشترك هو الأمر الذي تصبو إليه الجماهير ويصبو إليه الناس، ويريدون عملا مشتركا نافعا ناجعا يصد الكثير من التحديات التي يتعرض لها الجمهور.
0: عادل عامر الأمين العام للحزب الشيوعي الإسرائيلي عن مذكرات التفاهم بين الأحزاب وجهود تشكيل القائمة الثلاثية.
2: ما بيننا وبين التجمع هو مذكرة تفاهم ونحن ملتزمون بهذا، ولكن لما في ثلاث أضلاع تريد أن تتفق وأحد هذه الأضلاع يشعر بمرارة ويشعر باستياء ويشعر أنه مظلوم، يعني بدك تفكر كمان كيف بدك تحل هذه الإشكالية. يعني إحنا لا نريد أن نمس لا بمكانة ولا باحترام أي طرف من أطراف القائمة، ولهذا السبب نعم نحن اتخذنا قرار على مسؤوليتنا وتعهدنا بأن نمرر هذا القرار ونعرضه على هيئات الجبهة، وفيه تنازل كبير وفيه خطوة بعيدة المدى من أجل تدليل العقبات للقائمة المشتركة. ولهذا السبب نعم نحن نقول لو تم قبول هذا الأمر من قبل الإخوة في العربية للتغيير لذهبنا إلى التجمع وبدأنا النقاش والحوار والحديث معهم حول أن يخطوا أيضا هم خطوة نحو هذا الأمر.
0: المحامي فاخر صعب والد ناظم صعب عن مرور عامين على ذكرى مقتل 12 طفلا في عمليا في مجد الشمس بعد سقوط صاروخ في ملعب لكرة القدم.
3: في تعاطف كثير كبير من شتى أصقاع الأرض ومن كل المجتمعات من جميع دول العالم، التعاطف حقيقة غير مفهوم ضمنا، أعتبره يعني قد يكون تقدير إلهي الحمد لله على كل شيء. لمسنا تفاعل ومساندة جماهيرية واسعة جدا من شتى الأديان والطوائف والناس، وإن دل هذا بدل على إنسانية البشر وعلى الخير الموجود والمساندة وحب الأمن والسلام والوئام بين البشر والتكاتف، وهذا على درجات الإنسانية الحقيقة نتمنى أن يدوم ونكون جنبا إلى جنب في كل المصاعب.
0: سليم الرشق شقيق الضحية خليل الرشق عن انتظار العائلة للكشف عن ملابسات مقتل ابنها برصاص الشرطة.
4: هلا احنا ما بنعرف اشي، يوم الخميس بالليل صار الحكي، يوم الجمعة رن علي المخابرات وقالوا لي انه احنا طخينا اخوك لانه كان داخل من شقة السيارات، يعني من محل ما بدخل السيارات مش من محل المشاة. هلا لفه منه اخوي كان نازل من سيارة كان بده يفرجيهم انه هويته على التلفون ما كانش حامل هويته، رجعوه من السيارة

0: راح وصل شقة الدوار وعاود رجع على عند الجيش وطخه. هذا اللي بنعرفه لهلا، عنده مرض الصرع وشوي هو بسيط، ومش تقولي انه لا سمح الله مجنون او ماله اشي. من المشكلة انه من الجيش بيعرفوه، الجيش بيعرفوه انه زلمة بسيط مسكين شغل داره، يوم يوم بمرق منه من الحاجز 4-5 مرات. احكوا لنا انه ضل 17-18 دقيقة على الارض هيك، يعني كل واحد يجي يقرب عليه بيرفعوا سلاح عليه وابعد. حتى لا تاعي الاسعاف قال لي انه لو يعني تركوا المجال انه يدخلوا لاخوي من قبل، بقول لي كان اخوك قاعد معه.
1: عمر فندي المدير العام للمنتدى الاقتصادي العربي عن توسيع سلطة الضرائب لمشروع جمع الفواتير بين الشركات في خطوات لمكافحة الفواتير الوهمية والحد من التهرب الضريبي.
2: كنا 20,000، بعدين 11,000، بعدين 5,000، واليوم من الشكل الأول. المنظومة هاي يعني إلها إيجابيات كبيرة في محاربة الفواتير الوهمية وكل السوق السوداء اللي إحنا ضدها طبعا بشكل كبير، وعمليا هي بتنظف كل شبكة الإجرام من التمويل للإجرام والأسواق الممنوعة. من ناحية ثانية هي تتعدى على كثير مجالات. أول شيء منظومة الجهاز الضريبي اليوم غير جاهز انه على هذا العبء وهذا الثقل، واحنا بنشوف انه كل يوم كمحاسبين فينا تعطيل كبير في المنظومة، تنقطع عن العمل عدة مرات في اليوم بشكل كبير. الشغلة الثانية انه حتى لمعالجة فينا آلاف المصالح اللي توقف الضريبة ما بدها تصدر، وبتقول انه اثبتوا انه عندكم مصلحة واثبتوا ان الفاتورة مش وهمية، وهدول بيعانوا معاناة كبيرة جدا لانه المنظومة هاي عم تأخذ الملاح واللي مش بإيدها.
3: استوديو المساء مع شيرين يونس.
1: أهلا ومرحبا بكم. يلتقي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعد نحو ساعة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبحث عدد من القضايا من بينها إيران ولبنان وسوريا. قالت مصادره أن نتنياهو سيقدم لترامب معلومات استخباراتية بشأن خطوات إيران في محاولة لإقناعه بالمضي نحو توجيه ضربات جديدة. الرئيس الأمريكي كان قد استبق هذا اللقاء بسلسلة تصريحات لفوكس نيوز قال فيها بما معناه إن هناك مفاوضات تتقدم مع إيران، وأعرب فيها عن استقلالية الموقف الأمريكي وعدم بشكل أو بآخر طبعا تأثير بنيامين نتنياهو على قراراته. محمد القاسم مختص في الشأن الأمريكي، أهلا بك محمد، مساء الخير.
4: مساء الخير شيرين لك ولجميع المستمعين.
1: ما المتوقع في هذا اللقاء، خاصة أنه قضايا كثيرة طبعا على رأسها إيران على الأقل من ناحية نتنياهو، ولكن الوقت قصير نظرا لأنه كمان يعني الجدول الزمني لا يتيح ذلك، من ناحية أنه بعدها سيشاركان أيضا في تشييع لينزي جراهام؟
4: صحيح، والتوقيت لنتنياهو مش أفضل توقيت، ولن يكون لديه الكثير من الوقت لعرض ما يعني كل هذه التسريبات عن معلومات استخباراتية جديدة. هل سيصدق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذه المعلومات الاستخباراتية الإسرائيلية مرة أخرى؟ يعني احنا شاهدنا في المرات السابقة كل المعلومات الاستخباراتية التي تم تقديمها للرئيس الأمريكي اتضح انها ليست دقيقة في احسن احوال، وهناك الكثير من التقارير الصحفية الأمريكية التي خرجت في آخر 3 شهور والتي تقول بأن البيت الأبيض تقريبا جميع المسؤولين باستثناء الرئيس ترامب لم يكن يصدق نتنياهو، والرئيس ترامب ذهب مع نتنياهو معلوماته. الآن هناك التقارير الأمريكية تقول بأن الرئيس الأمريكي لن يصدق نتنياهو في موضوع المعلومات الاستخباراتية، ولكن هناك أيضا مواضيع أخرى. موضوع لبنان الذي يعول عليه الرئيس الأمريكي بشكل كبير، خطة الرئيس ترامب في غزة اللي حاول فيها نتنياهو أن يعني يقول بأنه بتمرير بعض الموافقات أنه ماشي في الموضوع، أنه مرن بشكل كبير للرئيس الأمريكي في محاولة لأن يعني يعطي نية صافية للرئيس الأمريكي بأنه إسرائيل تفعل ما يريده. ولكن لا أعتقد أنه الرئيس ترامب في هاي المرحلة يريد أن يجدد الحرب على إيران بالشكل الذي كانت عليه، إلا في حال أنه فعلا انهارت المحادثات بين الطرفين بشكل كبير. نتنياهو يريد الصورة، يريد أن يكون بجانب الرئيس الأمريكي كي يستعملها في في الانتخاب يعني حملته الانتخاب.

0: الشعبية، ولكن
1: كيف ستفيد الصورة إذا لم يكن هناك إنجازات على صعيد هذا اللقاء؟
0: سؤال جيد. أعتقد أنه إذا لم يكن هناك أي إنجازات ولن يكون هناك أي إنجازات في الوقت الحالي بالنسبة لنتنياهو، الصورة ستكون فقط صورة. لا ننسى شيرين بأنه حتى داخل الحزب الجمهوري، لا نتحدث فقط عن الحزب الديمقراطي، هناك حالة من يعني عدم شعبية أو انخفاض شعبية الحرب على إيران، وليس هناك شهية من قبل المشرعين الأمريكيين ولا حتى في الشارع الأمريكي تجاه الحرب على إيران. يعني الحرب عمر ما كان لها على إيران لها شعبية كبيرة، واستطلاعات الرأي في آخر أسابيع تقول بأنها حتى انخفضت هذه الشعبية بشكل أكبر، مما يكون عليه يعني صعب الأمر على الرئيس الأمريكي بأن يوافق على يعني إعادة الحرب على إيران بالشكل اللي يريده أو يتمنى نتنياهو. ولكن في نهاية المطاف الرئيس ترامب في النهاية وافق على لقاء نتنياهو. لا أعتقد أنه سيتمخض عن هذا اللقاء أي شيء كبير أو أمور يعني تمثل أخبار أو اختراق لكل ما سمعناه وشاهدناه في الفترة الأخيرة، خصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار الأوضاع الداخلية الأمريكية وعدم وجود شعبية لا على المستوى الرسمي السياسي ولا على المستوى الشعبي داخل الولايات المتحدة للعودة إلى الحرب. وأيضا هناك حتى يعني مقاومة لاستمرار دعم إسرائيل ماليا وعسكريا، هناك من يقول بأنه الأمريكيين أولى في الأمور التي تذهب إلى إسرائيل.
1: تقول لن يوفر له كل ما يريد أو يعني ما حتى ربما يقتصر الموضوع على الصورة، ولكن هذا في ملف إيران. في الملفات الأخرى تحديدا ما يجري في الضفة الغربية وكذلك قطاع غزة، بعض وسائل الإعلام تنقل عن متحدثين مثلا أنه أيضا هذا الموضوع مهم، معالجة الوضع الإنساني في غزة وعدم التصعيد في الضفة.
0: وحاول نتنياهو استباق الأمور في اجتماع الكابينت بالموافقة على السماح بدخول 200 عنصر من القوات الدولية. يعني هذا الموضوع صراحة مثير للسخرية والضحك، لأنه 200 عنصر لا يغني ولا يسمن من جوع. وأيضا السماح بدخول ليس مواد البناء ولكن بعض يعني كأنه كونتينرات للسكن فيها داخل منطقة محدودة تستعمل كمرحلة يعني منطقة نموذجية ومرحلة محددة. كل هذه الأمور فقط في محاولة لاسترضاء الرئيس ترامب، ليست محاولة جادة من إسرائيل. ولكن الأمر الآخر، الأوضاع في الضفة الغربية، هذا الأمر جدا مهم جدا للأمريكيين، خصوصا أنه في أمريكيين فلسطينيين تم الاعتداء عليهم من قبل الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، وخصوصا أنه هذا الموضوع يعني يؤدي إلى عدم استقرار في الضفة وإله تبعيات مباشرة حتى إسرائيل. وموضوع لبنان، هناك من يتحدث بأن الرئيس الأمريكي سيطرح على الطاولة إما إعادة انتشار أو انسحاب جزئي أو كل القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان وأيضا من سوريا. هذا الموضوع مهم جدا، وأعتقد أنه
1: سيمارس ضغوط سيحاول بهذا المعنى،
0: خصوصا على موضوع إعادة الانتشار أو الانسحاب من سوريا ولبنان. هذا الموضوع يتم الحديث عنه حتى في الإعلام الأمريكي بشكل أوسع من الضفة الغربية. أعتقد أنه نتنياهو سيحاول تفادي أن يكون هناك أي حديث بشكل جدي أمام الكاميرات. هذا الأمر سيؤدي إلى إحراج كبير له، لا يريد أن يكون زيلينسكي رقم 2، خصوصا أن زيلينسكي
1: يكون قبله يعني
0: يعني هو يتمنى أن تمر الأمور بشكل سريع، وأن يأخذ الصورة، يكون هناك ابتسامات، يكون هناك يعني
1: من دون تصريحات
0: ومن دون إحراج لكلا الطرفين.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر زميلنا محمد القاسم مختص الشأن الأمريكي. شكرا جزيلا لك. محمد، شكرا. هذا طبعا في سياق لقاء نتنياهو وترامب. قبل هذا اللقاء بدقائق سنرى إن كان سيرشح أي شيء أيضا بعد هذا اللقاء الذي وصف بأنه سيكون قصيرا لكنه مهم ويحمل الكثير من الملفات. قدمت النيابة العامة للمحكمة لائحة اتهام بحق نائب رئيس بلدية بئر السبع موشيتو بول بعد انتهاء التحقيق في ملابسات اعتدائه على شاب عربي في إحدى محطات الوقود جنوبي البلاد بدعوى صدور موسيقى صاخبة من مركبة الشاب. كنا قد تابعنا هذا الموضوع عندما حدث هذا الاعتداء، والآن نواصل متابعة الشاب إبراهيم.

0: أبو عصا، أهلا بك إبراهيم.
1: أهلا خيتي.
0: أنت في حينه صاحب الشأن عمليا، اعتدى عليك وأيضا كان صديقك معك. الآن يعني واصلتم، قدمتم عمليا شكوى، وصلت إلى لائحة اتهام، وصل التحقيق فيها للائحة اتهام. شو اللي بتحكي اليوم بعد هذا الحدث؟
1: والله بحكي أول شيء الحمد لله رب العالمين. كبير أختي في اختابي شو والقضية في المحكمة وإن شاء الله خير.
0: طب هات نذكر المستمعين شو اللي صار عندك فار عزة. هو كان يعني في حينه ضمن خدمة الاحتياط في الجيش الإسرائيلي.
1: ما بعرف، أنا كنت المسؤول غاد على العفدين، اتفكح مع واحد من العمال على قصة على غاني العربية هاي وضربه. هسه حكوا لي العمال، جيت أشوف شو فيه، بدأ يدز فيني كمان وصار اللي صار. يعني كيف؟ في كاميرات وشافوا كل شيء. يعني
0: شو هو بيدعي أو شو محامي بيحكي كمان؟
1: هو بيدعي إن إحنا حكينا إشي وهيك وعشية، وإحنا ما حكينا ولا حاجة، يعني بين كل شيء في الصوت وصورة وكل ده.
0: حد تصاوب الاعتداء كان، يعني خلينا نذكر بالضبط الناس كيف شو اللي صار.
1: الاعتداء الشاب اللي قضوا على صوروكا كان في عنده في خشمه ديموم. فأخذونا على الحكم يعني.
0: وأشهر سلاحه كمان، يعني وجه سلاحه.
1: وأشهر السلاح ونبين في الفيديوهات إن كيف لما أشهر السلاح واعتدى وكله.
0: طيب الآن شو كيف بتتعاملوا مع الموضوع؟ إدارة محطة الوقود كيف تعاملت معكم بعد ما صار هذا الاعتداء؟ كان في دعم مثلا أو تفهم؟
1: والله يعني فصلتنا من الشغل، هذا اللي صار. يعني والله بعد أسبوع رجعنا على الشغل، طلعتنا من الشغل.
0: يعني كمان انه انتوا اللي اعتدي عليكم وضربكم وبعدين انه كمان فصلوكم.
1: بالضبط.
0: قدمتوا كمان في قضيه؟ يعني
1: قدمنا كله عند محامي بتابع في كل شيء ان شاء الله.
0: ما كان في تعاون من اداره محطه الوقود عمليا؟
1: لا ما كان في تعاون خلاص، ولا حد حكى معانا على القصه الحادث ولا حاجه.
0: الآن شو توقعاتكم بعد لائحة الاتهام؟ شو اللي بيحكي لكم يا المحامي كمان؟
1: التوقعات إن شاء الله إن القانون يأخذ مجراه وإن كل واحد يأخذ حقه، يعني إن شاء الله رب العالمين.
0: من وقتها لليوم قديش تغير هيك أشياء بحياتك، خاصة فصلت من مكان عملك أنت وصديقك؟
1: هذا في الأول يعني أنت عارف ما كان شيء صعب هيك، يعني رجل أمن في دولة إسرائيل يعتدي عليه بدون سبب، يعني وبدون ولا إشي، ويشهر سلاحه عليك، يعني كان صعب يعني أجد لك الحقيقة يعني.
0: وخاصة إنه كمان نائب رئيس بلدية بئر السبع،
1: يعني كمان حكى كلمات بذيئة وحكى يعني حاجات مش منيحة، يعني هي مو شكل لازم يكون رجل أمن في دولة إسرائيل يعني.
0: طيب يعني احنا بنواصل المتابعة بعد تقديم لائحة الاتهام حتى نشوف كمان شو بده يصير بعدها. وين انت بتشتغل اليوم أخ إبراهيم؟ لقيت مكان عمل؟
1: اليوم لا غيرت مكان عمل، بشتغل في مطرح بنيان.
0: تقلت لفرع العمارة.
1: لفرع البناء مع العيلة يعني هيك، وإن شاء الله خير.
0: طيب يعني نتمنى لك دايما كل خير ومنتابع كمان هاي القضية. شكرا جزيلا لك سيد إبراهيم. شكرا.
1: يعطيك العافية.
0: طيب فاصل وبعده نواصل، ربما يكون معنا أيضا المحامي شحدي بن بر.

0: في هذه القضية، وهو المترافع عن إبراهيم أبو عصا في هذا الموضوع ضد نائب رئيس بلدية بئر السبع. فاصل.
1: استوديو المساء مع شيرين يونس.
2: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقا للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
3: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونيا عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 0592444456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
4: أجل وقت تضيفوا المزيد من ستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية ومتطورة تمنحكم إحساساً بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون رابط لتجربة قيادة نجمي 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
5: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
6: تحت رعاية الملكية السامية 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
7: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.

0: المساء مع شيرين يونس. ثلاث وعشرون دقيقة بعد الخامسة، أهلا ومرحبا بكم من جديد. توجه عدد من المواطنين لراديو الناس بتأكيد أنهم تلقوا بلاغات من الجيش لتسليم مركبات أو سيارات إسعاف تابعة لهم خلال الأيام القريبة من دون تقديم تفسير لذلك. مراسلنا مبدا فرحات كان قد تلقى أحد الاتصالات من مواطن حول هذه المسألة، نستمع إلى ما قاله المواطن.
1: يا إخوان، إجانا تلفون مفاجئ من إحدى من الجيش بتربط تنادي طلب تندري. هاي مش أول مرة بتربط تندري، أنا كل فترة بتربط فيها التندر. إحنا بنكون يعني يوم الحسابات كنا فايتين حرب، وهاي صار خاص معي عدة مرات. فاليوم فاجئوني بتلفون قبل شيء ساعة زمان بتربط تندر، وأنا ما بقدر أتنازل عن التندر لأنه في يومين بس في اليوم. فأنا بقول لكل اللي عنده تنادر كمان يديروا بالهم، خاصة وشو تندر، والناس تجهز حالها على وضع حلول ويديروا بالهم.
0: طبعا متحدث باسم الجيش الإسرائيلي قال في رده إن هذه الخطوة قانونية بموجب ما يعرف بقانون إيجد لأوم، الذي يتيح للجيش مصادرة أملاك مواطنين وفقا لاحتياجاته العملياتية. سيد أسامة أبو أحمد من مركز إسعاف البيان في الناصرة، أهلا بك.
2: مساء الخير للجميع.
0: مساء الخير. مش أول مرة منحكي بهذا الموضوع، وصلك كمان أنت هاي المرة اتصال أو رسالة؟
2: وصلنا اتصال قبل 3 أيام إلنا ولأغلب شركة سيارات الإسعاف لتحضير سيارات الإسعاف للأخذ من الجيش. اللي فهمته إنه بلشوا يأخذوا.
0: عندك أخذوا؟
2: أنا بعد بشخين بس أعطونا خبر إنه بكل لحظة ممكن يأخذ سيارات الإسعاف.
0: شو معنى هذا الاتصال؟ كيف بوصلكم؟ اتصال من مندوب، رسالة؟ وشو بيشرحوا لكم فيها هاي القضية؟
2: لا، هو اتصال هاتفي مش رسالة، بعرف عن نفسه انه من الجيش وبقول انه احنا في صدد استئجار كيلو زي استئجار سيارات اسعاف لخدمة الجيش. وبسألوا كم من سيارة عندك واي سيارات ممكن ناخدها من عندكم. هذا الاشي تعودنا عليه في السنتين الاخرانيات، انه بكل ما تشتد الامور الاحتياطية بصير عنا يشعر زي.
0: وانت مثلا كم من مرة صاروا ماخدين من عندكم سيارات من اسعاف البيان؟
2: احنا من عمليا من 7 اكتوبر، يعني من ايامات مشكلة 7 اكتوبر لحد اليوم 3-4 مرات يعني كان اخد سيارات. كيف تقعد السيارة اكثر لحد قاعدة لنا سيارة هي 60 يوم او 70 يوم.
0: وبأخذوا السيارة لحالها ولا كمان مع سائق الإسعاف بهاي الحال؟ يعني
2: لا،
0: إنه بس
2: سيارة الإسعاف بطلبوها مع إنه حتى المعدات تكون فاضية، فيش حاجة للمعدات يعني فاضية من المعدات بس هي السيارة.
0: طب بهاي الحالة أنتوا بتفهموا وبتقدروا تعرفوا لشو استخدمت بهاي 60 أو 70 يوم؟
2: ممنوع نسأل، ممنوع نستفسر وين السيارة بتروح، ممنوع. حتى إذا فيها جهاز تعقب التوران لازم نفكه، إذا فيها كاميرات لازم نفكهن. إحنا نكون بتوصيل لنقطة معينة إن بحددوها من قبل، نكون بإيصال السيارة لهي النقطة، بيجي شخص بفحصها إذا هي آمنة وجاهزة للاستخدام، بستلمها بنبدأ على ورق وبنضلنا طالعين.
0: في بداية حديثك
2: ولا أي سؤال يعني
0: ما فيش أي توضيح. طبعا ذكرنا رد الجيش إنه هذا يعني ضمن مسار قانوني في حال كان هناك ظرف خاص للجيش والاحتياجات والعملياتية.
2: نعم، فيش مجال إنك تعترضي كمان، يعني فيش اعتراض. أي اعتراض تصير مسألة قانونية وبحرموك من الرخص والأمور هاي.
0: مثلا أنت عندك عدد معين من السيارات، فيك تقول لهم أنا بدي أعطيك كذا، ما بقدر أعطي لأنه بسبب كمان الوضع اللي عندي بستغنيش عن كل السيارات، في إشي من هالشكل ولا مفروض؟
2: طبعا في محاولة، إنه حسب إذا شو بطلبه، يعني حسب شو نسبة السيارات اللي عندي. خلينا نقول مثلا شركة فيها 5 سيارات، ممنوع أقول لك بدنا 5. علي. أما بتقدر تصل لحد معين يعني، أما إذا في حالة إن قرروا يعني السلطة القانونية لإلهم، يعني إحنا بنحاول بالطريقة اللي يعني نسميها البسيطة، إنه أنا بقدر أعطيك سيارة أو سيارتين، إني بكون بالاستفسار عن طريق المسؤولين عليهم وبرجعوا لك بجواب إذا هذا الإشي ممكن أو لا. أما إذا هني حسب الأوراق كيف القانون تبعهم، حتى لو كل السيارات ممنوع تعرضي.
0: وحكيت انه زي كانه استئجار في مقابل لهذا؟
2: طبعا في مقابل مادي، بس مش الشيء يعني المقابل الشيء يعني بسيط جدا يعني. بسيط جدا يعني لا يتعدى كم من يعني على اليوم الواحد لا يتعدى 500 أو 600 شيكل.
0: يعد خسارة بالنسبة للشركات طبعاً الكبيرة.
2: مظبوط.
0: شو كيف التعويض فيها بهاي الحالة؟ في تعويض أصلا؟ فيش في تعويض. إشي نعمل؟
2: ولا أي تعويض، فيش إشي. هني بقولوا لك في حالة إنه السيارة خربت إن علينا يصلحوها، في حالة إنه السيارة نزلت عن الشارع بعوضوك ماديا، في حالة إنه السيارة أصيبت يعني إن علينا رجعوا السيارة كيف أخذوها.
0: وقديش صار معك إنه رجعت سيارتك زي ما اتاخدت منيح؟
2: والله في الحقيقة أنا اخترت سيارتين يعني بالجيش.
0: والله
2: ما رجعوش شالي.
0: ما رجع. وانت بأي موجة خلينا نسميها؟
2: الموجة الأولى والموجة الثانية
0: بعد 7 أكتوبر.
2: في سيارة حتى إنه بيطلعوكيش على التفاصيل إنه بيقولوا لك إنها السيارة خلص هاي وراكها إنه نزلت عن الشارع وغير صالحة للاستعمال.
0: وعوضوك واخذت
2: طبعا ما بعوضوا بعد حكيت لك التعويض ما بيكون بالشيء الملموس خلينا نسميه الشيء
0: الكبير. أسامة بلشت تحضر الان سيارات كمان بعد الاتصال اللي اجاك اخر مره ولا كيف؟
2: احنا حضرنا يعني بنشوف اذا بيرجعوا لنا كمان اتصال او لا، ممكن يرجعوا ممكن يرجعوا، اما هن قالوا انه في خلال هالاسبوع راح يكون تواصل معنا لتحديد عدد السيارات. اللي فهمته من زملائنا كمان اصحاب الشركة اللي حوالينا انه في بعض الشركة سلم يعني سيارات،
0: صاروا مسلمين. المشكله في هاي الحال انه يعني احنا نسالكم انتم، الجيش اجاباته قصيره ولا احد يعلم ان كنا بصدد
2: طبعاً
0: بالفعل
2: طبعاً
0: تصعيد وفي اي مكان وفي اي وقت ايضا سيكون التصعيد.
2: قلنا بالسابق الاستفسار ليش يعني

0: شركة الخاصة، يعني مثلا مش نجمة داود الحمراء. إني بيقولوا مثلا إنه نجمة داود الحمراء في حالة حرب، حروب يعني، وعليه إنه يتابع يعالج الناس
1: الجرحى والمصابين،
0: ونصب الشركة الخاصة لين يساعدوا الجيش اللي نسميه بكود عوري،
1: الجبهة الداخلية. إذن يعني عادة تطلب هذه المركبات، إذا كنا نتحدث عن شركات، من الشركات الخاصة.
0: خاصة.
1: لأنه في كمان شاحنات كانت تطلب من سائقين ومن شركات.
0: في أحد المرات اللي أنا استلمت أحد السيارات، والله يعني شفت من شاحنات كبيرة إلى صغيرة إلى تراكتورات إلى تراكتورونيم، يعني عدة وسائل نقل. مش بس سيارة إسعاف، هي منطقة كبيرة جدا تتعدد 10 دونمات، يعني ما بتشوف تركات، بتشوف تنادر، بتشوف سيارات، بتشوف سيارات مع براد، هذول الكبار كمان ممكن تلاقي سيارات جديدة يعني من الشركة بتفوت، ممنوع يعني صاحبها يقول لا يعني
1: لا. طيب يعني سنبقي السؤال مفتوحا طالما أنه ما من إجابة متى وكيف ستستخدم هذه المركبات ضمن الموجة الجديدة من الاستدعاء هذا لمصلحة الجيش. شكرا جزيلا لك أسامة أبو أحمد من مركز إسعاف البيان في الناصرة. شكرا جزيلا. ربما يكون الأمر أنه ليس جديدا، ولكن بتنا نراه تحديدا في المجتمع العربي ونتحدث عنه بعد 7 أكتوبر، وبشكل من أشكال المصادرة، أو ذكر أسامة استئجار هذه المركبات وسيارات الإسعاف لأعمال الجيش. قال وزير الأمن إسرائيل كاتس إنه أوعز للجيش بالسيطرة على أحد مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية وتهجير سكانه. وجاء في بيان صادر عن ديوان كاتس أن ذلك في إطار التعامل مع مجريات الأحداث في الضفة الغربية. الزميل الصحفي محمد دراغمي الكاتب والمحلل السياسي مدير مكتب قناة الشرق في رام الله، مساء الخير، أهلا بك محمد.
2: نور، أهلا شريك.
1: يعني ضمن كل ما يجري من تصعيد تأتي هذه التصريحات وتذكر بما كان في المخيمات الفلسطينية عندما يعني اقتحم الجيش الإسرائيلي ودمر عدد كبير من المخيمات، أو يعني نقول مخيمات مركزية في طول كرم وفي جنين وفي الضفة بشكل عام.
2: وهذا التصريح يجب أن نأخذه على محمل الجد. لماذا؟ أولا لا يوجد أي مسلح في أي مخيم اليوم، ما في يعني. ولما هدمت المخيمات الثلاث، نور شمس وطول كرم وجنين، لم يكن فيها مسلحون، يعني المسلحون جرى اعتقالهم قبل ذلك في عمليات، وبعد أن أنهى الجيش اعتقال كل المسلحين من هذه المخيمات قام بعمليات الهدم. فالفكرة هي الهدم،
1: الهدم والتهجير بهذه الحالة.
2: الهدم والتهجير وإلغاء كل رمزيات اللجوء الفلسطيني أو ما أمكن، إلغاء وكالة الغوث، إلغاء المخيم. هذا سياسي ممنهج عم يشتغل عليها، عملوا 3 مخيمات وفي قلق أنه يعملوا مخيم رابع، وهذا مؤكد يعني وليس بحاجة إلى مبرر، يعني في جنين ما كانوا بحاجة إلى مبرر، فاتوا عملوا حملة اعتقلوا كل المسلحين، بعدين قاموا بهدم حوالي 600 بيت وعملوا شوارع تصريحات عريضة بداخل هالمخيمات، وقالوا هاي أسباب أمنية والناس مشردين وبعضهم مشردين حسب كل المنظمات الدولية وأوتشا مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية. في 40,000 فلسطيني جرى تهجيرهم ما بين المخيمات الثلاث وما بين أيضا التجمعات البدوية. فهذا التهجير يعني جزء من هاي السياسة، وهذا سياسي ملموس وشايفينها، وهي حرب مجنونة يعني على يعني أمس كنت بناقش مع صحفي كندي إنه شو بدها الحكومة الإسرائيلية، فبقوله يعني لما شرحت له كان جنون، وفعلا هو جنون. يعني أنت في اليومين الماضيين جرى هدم عشرات البيوت في نعلين، في شقبة، في بالعين،
1: في عنزة، صحيح
2: في عنزة، ما خلوا في عرابة بيوت، وسمطرت توقف وقال هاي بيوت استراتيجية احنا من الهدم، عمليات هدم. طب انت ماذا ستحقق من الهدم؟ يعني كنت بتحدث مع احد السياسيين الفلسطينيين فقال لي يعني التهجير، وين تهجر الناس؟ يعني في حدا اليوم بفكر بالهجرة؟ طب إذا بدك تهجر بدك تهجر. الفلسطينيين بال67 وقبلها بال48 تهجروا على لبنان، سوريا، الأردن، كان في وكالة الغوث تقدم صحن عدس. مين اليوم فلسطيني بفكر يروح يستنى صحن عدس في الأردن من وكالة الغوث اللي لم تعد موجود؟ يعني حتى صحيح. صحن عدس مش موجود، فإحنا باكون يعني الناس باكون.

0: حاضنهم، والإسرائيليين بس بيكسبوا أعداء ومش رح يقدروا ينفوا 7 مليون فلسطيني موجودين بين البحر والنهر، موجودين الناس حتى بغزة اللي في عندهم خيام لا تقيهم برد الشمس، برد الشتاء وحر الشمس وباكون يعني. فبالتالي يعني هاي سياسة مجنونة لا تؤدي إلا إلى عزلة إسرائيل وإلى تعزز بقاء الناس في أرضهم. ما حدا رح يهاجر، بده يهدموا خيام بيهدموا، يعني بضيف كمان 40,000 أوكي فاين، بده يضيفهم بضيفهم، بس استراتيجيا شو حقص وشو حقق شيء
1: رح يعني. هذه الخطوة يعني تقول عمليا محمد أنه ضمن الخطوات الإسرائيلية هدفها تقويض قضية اللاجئين بكل معانيها، رمزيتها وكذلك مفهومها أصلا السياسي. ما يجري الآن في الضفة كل ما ذكرت والمستمر في السنوات الأخيرة وفي الأيام الآن، هذا التصعيد لأي اتجاه؟ دائما نسأل، لأنه تعرف حسب التفاعلات كمان أحيانا تغير تحليل الموقف الحالي.
0: شفت هذه حرب شاملة، كيف كانت حرب إبادة في غزة، اليوم هاي حرب الإبادة في الضفة الغربية، بس هنا إبادة الجغرافيا ومحاولة إعادة هندسة الديموغرافيا. يعني لما بيهدموا عشرات البيوت في يومين، امبارح واليوم عشرات البيوت في هاي الكرة، طب هي مش هتزيل الوجود الفلسطيني، بيحاول هاي عقوبات جماعية، هاي ضغط نفسي، ضغط اقتصادي، ضغط عصبي على الفلسطينيين، لكن ما راح يكون له، ما راح يحقق هدفه الاستراتيجي هو التهجير. ببساطة شديدة، لأن التهجير مش موجود على الأجندة على الأجندة الفلسطينية، لأنه ما فيش بديل. فبالتالي الناس باكون، حتى لو أنهم بدهم يأكلوا التراب الناس باكين. والحرب مش بس على المخيمات، يعني في حرب على المخيمات بنفس الوقت، على القرى تهجير، على التجمعات البدوية تهجير، هجروا 118 تجمع حسب حركة السلام الآن وكرم نابول، ف 118 تجمع بس. هل يعني هل هذا هدم المخيمات، هدم حواف القرى؟ هم بيهدموا حواف القرى مشان يمنعوها من التمدد بإقامة بؤر استيطانية في المناطق B، كل السياسات الاستيطانية، التهجير في المناطق C، هل هذا يحقق لإسرائيل نصرا؟ يحقق؟ هذه حكومة ما عندها عقل، يعني بتفكر بس بالجرافي وبالضرب، ونفس الشيء مهم بضربوا في سوريا وبضربوا في لبنان، وكلها نتائجها صفر. اليوم إسرائيل تعاني من عزلة حتى في أمريكا. فبالتالي
1: طب على ذكر أمريكا محمد، بعد قليل يلتقي ترامب نتنياهو، بعض التكهنات بعض التحليلات تقول إن لم يوفر له ما يريده في قضية إيران سيلجأ نتنياهو لكل المصالح التي يتحدث عنها الجميع لمسألة تصعيد في الضفة الغربية. قراءتك للموقف كذلك الأمريكي من هذه الاحتمالات؟
0: واضح أن التصريحات الرئيسة ترامب كانت واضحة، بتقول لا أحد يملي علينا، هو قال أمس لا أحد يملي علينا، نتنياهو لا يستطيع أن يملي علينا سياستنا، وقال بالحرف الواحد تركيا هي حليف عظيم ولديها جيش أعظم جيش في المنطقة، وبالتالي هم حليف عظيم، وأردوغان حليف عظيم، وهو ليس معجبا لا بإسرائيل ولا بنتنياهو. فهذا مؤشر على أنه ليس نتنياهو هو من يحدد أجندة الرئيس ترامب، وبالتالي سيكون هذا الباب مغلقا. هل سيبدأ بحملة عسكرية؟ بالتأكيد في الضفة الغربية وغزة من المتوقع هاي الأشهر الثلاثة الانتخابية رح يعملها على دمنا، على دم الفلسطينيين، على بيوتهم، على ممتلكاتهم، اعتداءات المستوطنين، مئات الاعتداءات من يوم الجمعة لليوم، ما احنا بطلنا نحصي يعني، قعدنا نحصي ل 150 اعتداء وبعدين بطلنا نحصي اعتداءات المستوطنين، وهي اعتداءات المستوطنين يعني بتكون الجيش موجودين في فيديوهات، الجيش موجودين بيعتدي على سيارة فيها نساء والجيش موجود وما بيعملهمش شيء. فهاي الاعتداءات يعني برعاية الحكومة وبرعاية الجيش، وهي جزء من السياسة الإسرائيلية، المستوطنون هم أداة للحكومة. فبالتالي متوقع انها تزداد، هي في البي يعني في الذروه حاليا، لكن واضح انها عم تستمر ومتوقع انها تزداد طالما في انتخابات. لكن يعني الناس بصير في ردود، والناس ما عادتش تسكت، يعني بيهجموا عن قريه، القريه بتهجم طبعا بالنهايه بسكت ضحايا. هل ماذا سيحققون؟ هل هذا سيزيد شعبيتهم؟ ربما، لا أعرف، لكن
1: حتى الآن ليس واضحا ذلك، ولكن لا أحد يعلم حتى 3 أشهر بقيت بالفعل.
0: واضح أنه نتنياهو مستعد يخسر كل شيء إلا الانتخابات، فبالتالي هو يعني أحساب دماء الفلسطينيين، ممكن يقتله كمان 200 فلسطيني، ممكن 300 400 500 ألف.

0: 2000 كمان 70,000 فمش رح يخلصوا الفلسطينيين.
1: أشكر جزيل الشكر الزميل محمد دراغمي مدير مكتب قناة الشرق الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. شكرا.
0: أهلا بكم.
1: فاصل وبعده نعود، بقوا معنا.
2: استوديو المساء مع شيرين يونس. إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 059-244-4456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
3: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة، عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
4: حطمنا الأسعار. سيتر وان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتر وان مختارة، السيارة العائلية الممتعة سي 3 اير كروس، السيارة العائلية سي 4 اكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
5: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس آي إل؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس آي إل، بسيخومتري الدولة.
2: 30/7 احفظوا التاريخ، مش يوم عادي ولا مناسبة عادية، إنجازين كبار بيوم واحد. تدشين الكلية الأكاديمية سخنين ككلية أكاديمية عامة، وبنفس اليوم تخريج فوج جديد من حملة اللقب الأول واللقب الثاني. إنجاز فخر وبداية مرحلة جديدة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. لمزيد من التفاصيل 0490580000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.in.

0: استوديو المساء مع شيرين يونس. أهلا ومرحبا بكم من جديد. قبل الفاصل كنا قد تطرقنا إلى ما يجري في الضفة الغربية هذه المرة بعد تصريحات وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس بضرورة أو بالإعاز للجيش الإسرائيلي بالعمل على تهجير سكان أحد مخيمات الضفة الغربية وهدمه على غرار ما كان في نور شمس وطول كرم وجنين. الآن سنتحول إلى سلسلة الاحتجاجات في البلاد على كل ما يجري في الضفة الغربية والإرهاب الذي يمارسه المستوطنون ضد الفلسطينيين في البلدات هناك. إذ تنظم مساء اليوم مظاهرة احتجاجية في ساحة هبيمة بمدينة تل أبيب، وذلك في أعقاب هذا التصعيد في الضفة الغربية. أمين أمارة من حراك نقف معا، أهلا بك أمين. يعني جزء من منظمي هذه التظاهرة، ما المتوقع هذا المساء والرسالة الأساسية بالفعل في ظل أنه الشارع بالمناخ يميني وما من تحرك واضح ضد هذه الممارسات للمستوطنين؟
1: صحيح شيرين، بعد إذنك بالبداية بحب أحكي أنه اللي صار بآخر كم يوم، يوم الجمعة، إشي مش جدا سهل. شفنا كيف أنه بالبداية

0: البداية وسائل الإعلام الإسرائيلية حكت أنه صارت عملية إرهابية معقدة بقرية التل، وشفنا بعدها كيف السياسيين حاولوا يستغلوا زخم هاي اللحظة لإشعال الضفة. فبعد بشوي صارت الرواية شوي شوي تتغير، فالناس كمان شافت هذا الإشي، وهي النقطة جدا مهمة. الناس شافت كيف أنه الروايات العديدة شككت، خلت الناس تشك بمدى صدق وسائل الإعلام أو السياسيين واللي بيحكوا. فاليوم المظاهر اللي زي ما حكيت الساعة 7 بساحة هبيمة ضد إرهاب المستوطنين، حراك نقف معا بادر فيها بالتعاون مع عشرات المنظمات، وآه يعني بقدر أحكي لك شيرين أنه راح يتواجد المئات وإن شاء الله يكون آلاف من الناس، لأنه الناس حاسة وعارفة أنه هاي مش راح تكون آخر مرة. للأسف إحنا على وجه انتخابات، وإحنا شايفين السياسيين اللي بيستغلوا هاي الفرص لحتى يكسبوا أكثر ناس وزخم.
1: فالتوقعات بأنه يكون في أعداد كبيرة وفي حضور عربي، في دعوات في الشارع العربي أيضا للمشاركة، لأنه مش أولا الموقع في تل أبيب، وانت عارف أصلا كل قضية التظاهرات بهاي البلاد باتت شوي فيها إشكاليات كثيرة، ناس هيك بتفكر على الأقل.
0: صحيح، كثير ناس بطلوا زي فقدوا الأمل إنه المظاهرة شو راح تعطيني. بس اللي بقدر أحكي لك يا تشرين، إحنا اليوم راح نكون عرب ويهود، بتأمل إنه يكون حضور كبير للعرب والفلسطيني بهاي المظاهرة، لأنه بالنهاية مجبورين كلياتنا نتوحد على هذا المطلب المهم والأساسي. في كان تعاون مع منظمات عربية، وبحب أحكي لك كمان إنه في سفريات راح تطلع من كل بلاد، سواء من الشمال، من الجنوب، من القدس، من كل محل، لحتى نسهل على الناس من ناحية المسافة إنه تقدر تكون الساعة 7 تل أبيب فيها بيمة.
1: هذا على الأقل ربما يكون، يعني إحنا بنحكي قبل على 7 التظاهرة.
0: صحيح،
1: يعني ممكن تكون صورتوا واصلين كمان.
0: صحيح.
1: طيب الخطوات أخرى تخططون أيضا لاحتجاج في البلاد في الضفة، ما الذي يجري من ناحية هاي النشاطات؟ لأنه كان في بعض هيك الحركات اللي وصلت، الناس اللي حاولوا يساعدوا يسمعوا يشوفوا شو اللي قاعد بصير هناك.
0: شيرين، حاليا احنا بنحكي عن مظاهرة اليوم على أحداث آخر كم يوم، بس مهم جدا أحكي لك أنه في عنا في حراك نقف معا مش مريها سوليداريو، منسميه حركة التضامن. حركة التضامن، إحنا موجودين بالضفة من سنة، كل يوم كل جمعة في عنا ورديات، نشطاء بيروحوا لهناك في أماكن معينة وثابتة مننام فيها، بالأخص في المحلات الصغيرة اللي كم خيمة مش بلد كبيرة. فمهم لإلنا نتواجد مع هاي الناس، ننام هناك لحتى نمنع الاحتكاك ما بين المستوطنين والناس اللي عايشة هناك. فهاي واحدة من الشغلات اللي إحنا بنعملها بدون أي علاقة للمظاهرة والأحداث الأيام الأخيرة، لأنه هذا الإشي شايفين إحنا قديش جايب نتيجة. كيف المستوطنين لما يجوا يشوفوا فيه ناس، والناس اللي لكي وقت موجود هناك بلفوا وبرجعوا، مش دائما للأسف. فهي شغلة مهمة بقدر أحكي لك عنها. وبخصوص الخطوات الجاي، بدنا نشوف بعد مظاهرة اليوم شو المطلب. بس آخر شغلة بحب أحكي لك إياها، الأسبوع القريب الجاي علينا بحراك نقص معان رح نركز على حملة لحتى نقدر نوسع حرس التضامن. يعني
1: قديش مثلا إذا بدنا نحكي عن حرس التضامن، كم من شخص مثلا بيكون في الموقع الواحد في الضفة، ولا حسب أي قرية بهاجموها كيف بيكون التوزيع؟
0: هو في عنا عدة بلدات اللي احنا موجودين بشكل ثابت، ما بين إم الخير
1: عند مستوطنة كرمال الجنوبي أو في الخليل قريبا من الخليل بالأحرى.
0: صحيح، ومسافة رياضة وجبل الخليل. صحيح، فعادة بيكون بكل محل من شخصين لثلاثة بكل وردية. احنا طبعا بنطمح يكون اكثر، نكون قديش ممكن، بس للأسف مش كله بيقدر، خصوصا لما نحكي عن نص الأسبوع، ومش كل الناس بتعرف عن حرس التضامن انه موجود وانه بيقدروا. فانا بدي استغل هذا المنبر لكل حدا بيسمعنا، اي حدا بده يكون شريك ويكون معنا في حرس التضامن ويكون جزء ويساهم معنا في يوم معين في أسبوع معين ويكون موجود في الضفة، فهي دعوة مفتوحة.
1: والدخول عبر الحواجز سهل ولا عادة في مساءلة بما أنه بيعرفوا أنه هاي حركة تضامن وفي
0: الاختلاف هنا شيرين، أنه هاي مش مظاهرة لما نروح على الضفة، فإحنا ما نروحش باص معبى، ما نروح سيارة
1: سيارات.
0: فالإشي أسهل من أنه نكون إحنا 50 واحد باص وهن عارفينا. طبعا في مضايقات وتضييقات ودائما هذا الاشي موجود، بس احنا للاسف بقول هاي النقطه انه صرنا نتعامل بمهنيه بهالمواقف، نعرف شو نحكي وشو ما نحكيش لحتى بالاخر الاشي يتم.
1: بدي اشكرك جزيل الشكر امين اماره من حراك نقف معا، نذكر بانه هذه التظاهره اليوم في ساحه هبيمه في تل ابيب الساعه 7 ضد التصعيد في الضفه الغربيه وما يجري من كل اعتداءات

0: وهجمات من جانب المستوطنين. شكرا جزيلا.
1: مشكورة شيرين، يعطيك العافية. شكرا.
0: إن كنتم تذكرون بدأنا استوديو المساء بعد الحديث عن لقاء ترامب ونتنياهو الذي سيبدأ بعد قليل بقضية الشبان من منطقة النقب الذين اعتدى عليهم نائب رئيس بلدية بئر السبع، وقدمت اليوم لائحة اتهام بحقه. هذا الشخص يعني شمعون طوبول سيكون مرشحا ضمن قائمة نوعم، حزب نوعم في الانتخابات المقبلة، حزب نوعم التابع للنائب أفي معوز. وعلى الرغم من تقديم لائحة اتهام بحقه اليوم بعد اعتدائه على شابين من منطقة النقب، مرشح للكنيست. ضمن ملفات استوديو المساء أيضا، كنا قد تحدثنا عن الرسائل والاتصالات التي بدأت تصل إلى بعض الشركات، وبما فيها شركات عربية سيارات الإسعاف أو يعني خدمات الطوارئ، يطالب الجيش هذه الشركات بتسليم عدد من المركبات الخاصة بها لاستخدامها من جانب الجيش. فبعض الشركات سلموا، بعض آخر ينتظر في حال كان هناك تجديد لهذه القرارات، والجيش يقول إن ذلك أمر قانوني يتعلق بالاحتياجات العملياتية للجيش الإسرائيلي. ما من إجابة على السؤال ما الذي سيجري ولماذا يحتاج الجيش مجددا هذه المركبات؟ ربما سنجد الإجابة على الأرض خلال المرحلة المقبلة. بهذا نكون قد وصلنا عمليا إلى ختام هذا العدد من برنامج استوديو المساء، وبقي أن نشكر الزملاء في التحرير والإعداد طاهر يونس، في هندسة الصوت محمد علي أبو ليل، في الإخراج والديجيتال عرين نصار وجواد العمري. إلى اللقاء.

0: في اليوم السادس نعيد ترتيب أوراق الأسبوع، نحلل ونتوقف عندما يستحق التوقف من السياسة.
1: طبعا وسائل الإعلام الإسرائيلية مشغولة بموضوع هذا الإعلان من قبل رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو.
0: إلى المجتمع والرياضة، ومن المحلي إلى الإقليمي.
2: مشكلتنا مشكلة واحدة، هي هدم البيوت في النقاط. مجتمعنا ينزف إذا بنحكي اليوم عن قصة العنف والجريمة.
0: وحتى مخضرم صوت الذكاء الاصطناعي يشاركون البرنامج.
3: مرحبا محمد، ومرحبا بأحبتنا المستمعين.
0: كونوا معي أنا محمد أبو العز محميد، وبرنامج اليوم السادس كل يوم جمعة من 8 حتى 10 صباحا عبر راديو الناس.
4: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
5: في قطارات بدكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات آلاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار، وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
6: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 4 حتى 20 من آب أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
7: دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا،
8: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
9: استاجي وكيف بدي ادبر حالي،
10: سكن خامي،
11: كنت بحاله ضياع،
12: كنت متخربط بالبلاد برا.
13: شفت طلاب وسالت ناس،
14: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا.
15: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل.
16: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
17: نظم
16: كل شيء، مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
18: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب. انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.

0: قدمت النيابة العامة في لواء الجنوب لائحة اتهام ضد نائب رئيس بلدية بئر السبع بتهمة الاعتداء على عامل بدوي في محطة وقود في تشرين الثاني الماضي. بحسب لائحة الاتهام وقعت الحادثة إثر خلاف نشب بسبب موسيقى باللغة العربية كانت تبث من مركبة أحد العاملين. إبراهيم أبو عصا أحد الشبان الذين تعرضوا للاعتداء تحدث لراديو الناس عن تفاصيل الحادثة.
1: لله رب العالمين في اختفي شو والقضية في المحكمة وان شاء الله خير. التوقعات ان شاء الله ان القانون ياخذ مجراه وان كل واحد ياخذ حقه. يعني المسؤول غاد على العفدين فكيح مع واحد من العمال على قصة الاغاني العربية هاي وضاربه. هكون العمال جيت اشوف شو فيه بدأ يدز فيني كمان وصار اللي صار فيه كاميرات وشافوا كل شيء. يعني هو بيدعي ان احنا حكينا اشي وهيك وعشية واحنا ما حكينا ولا حاجة. يعني نبين في الفيديوهات ان كيف نشر السلاح واعتدى وكله كل الشاب اللي نقضوه على سروكه كان في عنده فيها خشم ودموم. ما كان في تعاون خلاص ولا حد حكى معانا على القصة الحادث ولا حاجة. بعد أسبوع رجعنا على الشغل فصلتنا طلعتنا من الشغل كله عنده محامي ينتبهنا كل شيء ان شاء الله.
0: ضبطت قوات حرس الحدود 61 شخصا دخلوا البلاد دون تصاريح خلال حملة نفذت الليلة الماضية في مناطق غير مأهولة. قالت الشرطة أن الحملة تأتي ضمن نشاط لمكافحة الدخول والإقامة غير القانونية وضبط وسائل قتالية وتعزيز الأمن العام. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل قيادي في وحدة النخبة التابعة لحركة الجهاد الإسلامي في غارة جوية استهدفته بمنطقة خان يونس جنوبية قطاع غزة. قال الجيش أن القيادي شارك في 7 أكتوبر بقيادة خلية شاركت في اختطاف إسرائيليين مضيفا أنه عمل مؤخرا على التخطيط لهجمات ضد قوات الجيش الإسرائيلي. أعلنت حركة حماس توجه وفدها المفاوض إلى القاهرة لاستكمال المفاوضات بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وقالت الحركة أن الوفد سيلتقي مسؤولين مصريين ووسطاء من مصر وقطر وتركيا إلى جانب فصائل فلسطينية لبحث تثبيت وقف إطلاق النار وتنفيذ الالتزامات المتفق عليها وخاصة المتعلقة بالأوضاع الإنسانية والانتقال إلى المرحلة الثانية. قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن إسرائيل تسعى إلى مهاجمة أهداف في قطاع الطاقة الإيراني لكن الولايات المتحدة تعارض ذلك في الوقت الحالي. أضاف كاتس في تصريحات لوسائل إعلام إسرائيلية أن طائرات مقاتلة أمريكية تنطلق من إسرائيل لتنفيذ غارات على إيران مشيرا إلى أن طهران على علم بذلك. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة أجرت محادثات جيدة مع إيران معتبرا أن التوصل إلى اتفاق معها أفضل من مواصلة تدمير ما تبقى من إيران. إلى ذلك نقلت وسائل إعلام إيرانية عن قيادة خاتم الأنبياء أن أي شركة أو دولة تحصل على أموال من الأصول الإيرانية المجمدة تعويضا عن سفن متضررة ستمنع من عبور مضيق هرمز. رفض المتحدث باسم القيادة إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استخدام الأموال الإيرانية المجمدة لتعويض السفن التي تضررت جراء الهجمات الإيرانية في الخليج. أفادت رويترز نقلا عن مصدر خليجي بأن سلطنة عمان حصلت على دعم خليجي لمقترح يتيح لإيران تحصيل رسوم طوعية من السفن العابرة لمضيق هرمز ضمن مساع لإنهاء الاضطرابات في حركة الملاحة وتجارة النفط. أحوال الطقس. يكون الطقس الليلة مستقرا أما غدا فيكون الجو حارا وجافا في المناطق الداخلية ورطبا في السهل الساحلي مع اشتداد إضافي في وطأة الحرة. ختام النشرة. بعد قليل برنامج ميكس مع الزميل ناصر طه في أمان الله.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
3: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3 وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس المحطة المركزية.
4: مسا رياضة لأن اللعبة مش بس صافرة البداية ولا حتى صافرة النهاية. لعبتنا لقاءات صريحة بدون لف ودوران. اللي بيطلع له كلمة حلوة بيسمعها واللي بيغلط بياخذ كرت أحمر. وإذا اختلفنا بنروح على الفار.
5: هاي تقنية الفار خطورتها.
4: بنراجع بنفحص وسوا بنقرر. مساء رياضة معي أنا فادي مصطفى على راديو الناس كل يوم أحد وأربعة الساعة 6 المساء. اللعبة واي واي واي صارت على الهواء، خليك على السمع.
3: تقريبا دقيقة. الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. هل تعلمون أن هذا البيت قد قتل صاحبه؟ هذا البيت هو للشاعر المعروف أبي الطيب المتنبي، والمتنبي شاعر عرف بالمدح والهجاء والفخر. وكان المتنبي قد كتب هجاءً بأقارب لشخص يدعى فاتك الأسدي، وقد قرر هذا الأخير الانتقام فتربص بالمتنبي هو وجماعة من قطاع الطرق، وانتظر أن يمر المتنبي فهجم عليه ليقتله هو وابنه. وبعد كر وفر شعر المتنبي أنه سيهزم وقرر الهرب، فقال له غلام معه: كيف تهرب وأنت من قال الخيل والليل والبيداء تعرفني؟ فقال له المتنبي: ويحك قتلتني. فعاد إلى القتال حتى قتل هو وابنه، فشاع بين الناس أن هذا البيت قد قتل صاحبه.
2: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أصيب رجل في 45 من عمره بجروح متوسطة وآخر في 30 بجروح طفيفة أثر حادث طرق على شارع رقم 6. وقع الحادث بين حافلة ومركبتين، فيما قدمت طواقم الإسعاف العلاج للمصابين قبل نقلهما إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

مساء الخير، مرحبا مرحبا، أحلى الله، تحيات نوجه لكم مستمعاتنا ومستمعينا. مرحب فيكم في حلقة جديدة من برنامج ميكس، حلقة يوم الثلاثاء. ميكس من أحلى وأنجح الأغاني العربية، أحلى الترندات، مجموعة كبيرة من الأخبار الفنية المنوعة، وكتير كتير أغاني جديدة رح نتعرف عليها. كل هذا في هالساعة القريبة من ميكس، فوين ما كنت عم تسمعونا منرحب فيكم جميعا، يميد أهلا وسهلا فيكم. للي بيسمعونا بالبيت بهالوقت بدنا نوجه تحية كبيرة، اللي بيشتغلوا يعطيكم مليون ألف عافية، واللي بيسمعونا بالطريق بالسيارات بدنا إياكم مثل دائما تسوقوا عمالكم، تليفونات خلوها على جنب وعلوا صوت الراديو، احنا بنوعدكم تسمعكم أغاني وفقرات حلوة اليوم في ميكس. تقدر تسمعوا ميكس وكل برامج راديو الناس من خلال موقع وتطبيق الناس. مجموعة من الأعمال العربية الجديدة رح نتعرف عليها فيها الساعة، أغاني نزلت في الساعة الأخيرة، أغاني عاملة ترند، أغاني عم تتصدر قوائم الترندات على منصة يوتيوب، كمان مجموعة من الأخبار الفنية، كمان أغاني حلوة من بلادنا. يلا خلونا نبلش. قبل ما نكون معقولة هالأغاني بدنا نوجه تحية كبيرة لطاقم البرنامج اللي برافقني اليوم، حي للزميل محمد علي أبو ليل اللي برافقنا بالهندسة الإذاعية، زميل رياض فضل موجود معنا في الإنتاج، والزملاء جواد العمري وعرين نصار في التصوير والديجيتال. من وراء الميكروفون معكم ناصر طه، يلا نبلش. أهلا وسهلا.

بلشنا ميكس لليوم مع جديد النجم اللبناني نادر الأتات اللي غير عادته بسمعنا أوني باللهجة المصري، كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافع وتوزيعات توما. تعالي هنا، هيك اسم هالأوني اللي نزلت قبل 5 أيام، أكثر من 3 مليون مشاهد في هالأوني على اليوتيوب. رحب فيكم جميعا، انتم مع ميكس، معكم احنا مثل دائما للسبعة، بنلتقي معكم كل 2 3 و5. ميكس من احلى واجدد وانجح الاغاني العربية، وكمان ميكس من الفقرات الحلوة، وبنبداها مثل دائما مع فقرة المنافسة. بنسمعكم مقطع من اغنيتين وبنطلب منكم تختاروا واحدة من هالاغاني لتكون اغنية ختام حلقتنا. واليوم بدنا نرجع 20 سنة لورا لعام 2006، بالتحديد لصيف عام 2006. اغنيتين حلوات وقتها كسروا الدنيا، بدنا اياكم تختاروا واحدة منهن لتكون اغنية ختام حلقتنا. هل بدكم تسمعوا من ألبوم حياتي أصالة نصري عام 2006 أغنية أكتر؟

20 سنة بالضبط عمرها لهالأغنية الحلوة من النجمة السورية أصالة نصري. هل بدكم تسمعوها لهالأغنية الحلوة أغنية أكتر؟ إذا بدكم تسمعوها بدكم تصوتولها 050-5577-399. وأصالة بتتنافس مع كمان أغنية نجحت جدا عام 2006 من ألبوم ناجح جدا، ألبوم الله أعلم للنجم فضل شاكر. اخترنا لكم أغنية بعنوان ودعتك، إذا بدكم تسمعوا هالأغنية بدكم تصوتولها ودعتك فضل شاكر.

أنجح وأحلى ألبومات فضل شاكر هالألبوم ألبوم الله أعلم منه عم نسمع هالأوني ودعتك. إذا بدكم تسمعوها صوتولها 050-55-77-399 050-55-77-399 بنفع تبعتونا رسائل نصية بنفع كمان رسائل صوتية بنفع توجهوا كمان تحياتكم وإهداءاتكم لمين بدكم وين محبي أصالة وين محبي فضل شاكر.

ابعثوا لنا رسائلكم على الواتساب, رح نعد الاصوات ورح نكون مع الاغنيه اللي رح تختاروها لتكون اغنيه الختام على 7 إلا 5. اما هسه احنا رح نبلش نختار الاغاني, مثل دائما نختار كل الاغاني الجديده والحلوه والاغاني العامله للترند, وبنبداها مع هدي.

فارس الأغنية العربية عاصي الحلاني مع ابنه الوليد الحلاني بهالعمل الغنائي الحلو الهوارة، هالأغنية هيك اللي لمع فيها عاصي الحلاني في آخر سنوات التسعين، بيقدم لنا إياها بهالنسخة مع ابنه. هنكمل، بدنا نكون مع كمان وكمان أغاني ناجحة وحلوة، بدنا نسمع إسا وائل كفوري بالأغنية رقم 3 من ألبومه اللي عم بيسمعنا منه أغاني فيها الصيف، أغنية سرق لعمري.

المبدع وائل كفوري بهالأغنية المميزة جدا. كيف ما حكينا وائل كفوري نجح جدا بهالصيف، الصيف السنة الماضية قدم لنا ألبوم غنائي ما حقق نجاح نهائيا، والسنة عم بيمتعنا بهالأغاني الحلوة. هالمرة بيتعاون مع سليم أبو جودي طبعا مع أحمد ماضي المسؤول عن كلمات هالأوني. بذكركم عم نستقبل رسائلكم على الواتساب 050-557-7399 طلبنا منكم تختاروا معنا أوني نختتم فيها ميكس لليوم. هل هالأوني رح تكون بصوت أصالة نصري؟

0: أصالة من عام 2006 أغنية أكتر. الأغنية واحدة من أغاني ألبوم حياتي، الألبوم الناجح جدا. وأصالة اليوم تتنافس مع النجم المبدع فضل شاكر. هل بدكم تسمعوه بأغنية ودعتك من ألبوم الله أعلم؟
1: ودعتك منسيتك أنا لقيتك أنا.
0: آخر الأخبار اللي توصلنا عن النجم فضل شاكر، توجه مؤخرا لقطر مع ابنه محمد فضل شاكر. هناك رح ينقل إقامته لحد موعد المحكمة اللي رح يكون كمان أسبوعين في بيروت في لبنان، وقتها رح يرجع ليحضر المحكمة. لحد الساعة ما فيش حفلات تعاقد معها فضل شاكر، فأي إعلان بتشوفوه عن حفلي حاليا هذا الإعلان عاري عن الصحة. ولكن فضل شاكر رح يقدم لنا أغاني كتيري، بالتحديد 10 أغنيات جديدة. واحدة من الأغاني بتعاون من خلالها مع النجم شيرين، وهالأغاني رح ينزلوا ضمن ألبوم غنائي أنتجته شركة بنشمارك السعودية. أما هسا سبنت على وقفة إعلانية قصيرة جدا، وبعدها رجعين لنكمل ميكس، خليكم معنا.
2: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
3: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية، ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 0592444456، أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 3:30 عصرا. النجاح بتنور فيكم.
4: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
5: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 4 حتى 20 من آب أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل.

0: عمرو دياب رجعنا من بعد الإعلانات مباشرة لنسمع هالأغنية الحلوة، أغنية الألبوم عمليا.
1: حبيتك حبيتك حبيتك،
0: هالأغنية عم تتصدر الترندات، وهالأغنية بالمرتبة الثانية بهالألبوم. تعاون بهالأغنية مع أمير طعيم اللي كتب كلماتها، ومع عمر مصطفى اللي مسؤول عن ألحانها، توزيعات مسؤول عنهن أحمد إبراهيم. أما إسا الوقت لنكون مع فقرة الريمكس. دائما منحب أن نسمعكم أغاني حلوة ومنحبها بإيقاعات جديدة. مرة بدنا نسمعكم أغنية جديدة كمان بتحتل المرتبة الأولى في ترند الموسيقى على اليوتيوب. عم نحكي عن النجم السوري الشامي، تعالوا نسمع منه نسخة الريمكس لأغنية

بعد هالوني بتحتل عنا هون في البلاد المرتبة الأولى في ترند الموسيقى على اليوتيوب، وإحنا حبينا نسمعكم إياها في نسخة الريمكس. هالوني الحلوة أغنية بيبي. كيف حكينا لكم الشامي بشارك هالسنة لأول مرة في مهرجان جرش في الأردن، وراح تشاركوا الفنانة اللبنانية لين الحيك.

كملين بدنا نسمع كمان ريمكس. قبل ما نسمع بذكركم عم نستقبل رسائلكم على 050-55-77-399. بهالفرصة نوجه تحية لحسن موجود معنا على السماع، يسعد مساك. تحية كمان بدنا نوجهها لمستمعنا عبد راضي من الطيري اللي وجه تحياته لبناته تالا ومايا، وكمان لزوجته معالي، وإحنا كمان نوجه لكم تحية كبيرة. تحية لسميرة بتنضم لنا، يسعد مساك، شو أخبارك يا سميرة. تحية كمان لمريم من حيفا، يسعد هالمسا، شو أخبارك. تحية كمان لشادي بينضم لنا، أهلا وسهلا فيك يا شادي. تحية كمان لسمر من شفاعمر. إيناس كمان بتنضم لنا، أهلا وسهلا فيك. تحية لروان من طرعان. ولكل من عم يبعث لنا رسالة على الواتساب عم تختاروا بين أغنيتين من أغاني صيف عام 2006، هل رح نسمع أصالة نصري بتغني لنا أغنية أكتر، ولا رح نسمع فضل شاكر مع أغنية ودعتك؟ الأغنية رح تحصل لأكبر عدد من الأصوات رح نختتم معها ميكس لليوم. 050-55-77-399 هذا الواتساب، 050-55-77-399.

050-5577-399. بوجه شكر كبير لكل من عم بيبعتلنا رسالة على الواتساب, تحية كبيرة لكم. لكل مين بنضم لنا حاليا نوجه لكم تحياتنا الكبيرة. انتم مع ميكس, احنا مع كل الساعة 7 ميكس من أحلى وأجدد الأغاني العربية عم نتعرف عليها بهالساعة, على أمل عم تقضوا معنا أوقات ممتعة. أغاني جديدة وهاتوا نسمع واحدة من أحلى هالأغاني الجديدة بصوت البوب ستار اللبناني رامي عياش.

مكذبين جديد جديد رامي عياش أكثر من 2 مليون مشاهدة في هالأغنية اللي صور لها كليب غريب عجيب. هالأغنية الحلوة هو مسؤول عن ألحانها كلمات كاترين معوض ومن توزيعات عمر صباغ. هسه بدنا نتعرف على كمان أغنية جديدة رح نسمعها لأول مرة عنا هون في راديو الناس. أغنية من ألبوم جديد للنجم المصري تامر حسني اللي بعود لنا بألبوم غنائي منوع بعنوان مش هتكرر. وإحنا بدنا نسمع أغنية بعنوان وش الخير لأول مرة وجديد عنا هون في راديو الناس.

14 أغنية جديدة رح يكونوا ضمن ألبوم غنائي جديد للنجم تامر حسني. الألبوم اسمه مش هتكرر. حاليا هالألبوم ممكن الاستماع له فقط لتطبيق بتطبيق أنغامي. عندنا كمان طبعا هون في راديو الناس. احنا رح نحاول في الأيامات القريبة في ميكس نعرفكم على أكبر عدد ممكن من أغاني هالألبوم. من أبرز أغاني هالألبوم كمان أغنية بنتي مين, أغنية يا خسارتنا, أغنية ما تيجي, أغنية مولعينها, أغنية عايزك توعدني, أغنية اللي

ذكرني في القلب انت، وكمان أغنية ما تطمنيش. قبل ما نطلع وقفة إعلانية بدنا نذكركم كمان مرة بالأغاني اللي بيتنافسوا معنا. عنا أغنيتين حلوات من صيف عام 2006، بدنا اياكم تختاروا واحدة منهن نسمعها كمان 10 دقائق بالضبط. هل راح تكون بصوت أصالة نصري؟ هي كمان لإيمان بتنضم لنا حاليا، كمان يسعد مسا محمود، شو أخبارك؟ كمان هو بيختار معنا أصالة نصري حبيبي مع حياتي. وأصالة نصري بتتنافس اليوم مع فضل شاكر كمان من عام 2006 من ألبوم الله أعلم. هل بدكوا تسمعوا أغنية ودعتك؟

0: معكم بالضبط 9 دقائق لتختاروا معنا أغنية ختام حلقتنا. كل عليكم تعملوا تبعتوا لنا على الواتساب 0505577399. رقم الواتساب عنا 0505577399 ولوني رح تحصل على أكبر عدد من الأصوات رح نختتم معها حلقة ميكس لليوم. أما إسا رح نطلع لوقفة إعلانية قصيرة جدا وبعدها رجعين لنكمل ميكس للسبعة. خليكم معنا.
1: النجاح بالمستقبل بده تخصصات بتفتح لك أبواب المستقبل. ثلاث تخصصات جديدة وفرصة واحدة لتبدأ مستقبلك. الكلية الأكاديمية سخنين تفتح باب التسجيل لبرامجها الأكاديمية الجديدة. BA علم نفس بسيخولوجيا، هندسة أنظمة ذكية وروبوتيكا، هرؤاتها تكنولوجيا، تدريس علم الحاسوب وعلم البيانات، هرؤات مدعيها محشيف بمدعيها نيتونين. برامج عصرية، تأهيل أكاديمي بأعلى جودة وبيئة تعليمية قريبة منك لتبني مستقبلك بثقة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. للتفاصيل 0490-580-000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.il.
2: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقا للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
3: أجل وقت تضيفوا المزيد من ستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم مخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساسا بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون رابط. لتجربة قيادة نجمي 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.

أكثر من 9 مليون مشاهد في الهديو الرائع جدا اللي بيجمع هيفا وهبي مع سانت ليفانت، أغنية بحبك هالأغنية اللي كتبها إدريس مع مروان عبد الحميد، الحان كمان مسؤول عليها أحمد عبد الرحمن. حكينا لكم الأغنية واحدة من الأغاني البارزة عندنا هون في البلاد، بالتحديد هالأغنية بتحتل المرتبة الثانية في ترند الموسيقى عندنا.

طيب احنا قرب جدا لختام حلقتنا وبدنا نسمعكم كمان وكمان اغاني جديدة بتوصل مكتبتنا الموسيقية. نوجه تحية كبيرة لأمر بتنضم إلنا كمان. يسعد مساك يا أمر، شو أخبارك؟ تحية كمان لمرام موجودة معنا على السمع، مرام من المشهد تحية كبيرة إلك، كمان تحية لنغم، تحية لمي، وتحية كمان لأحلام ولكل مين عم ببعث لنا على الواتساب. احنا كمان دقيقتين رح نوقف الإمكانية للمشاركة، أو فضل شاكر أو أصالة رح يختتموا حلقتنا. السكيوت عم نسمعها من نوال الزغبي، هون نزلت قبل 3 أيام.

عمر الخضري المسؤول عن ألحانها، توزيعات هالأغنية مسؤول عنها ميشيل صفوت. احنا رح نوقف حاليا الامكانيه للمشاركه معنا، بدنا نعد الاصوات ونشوف شو هي الاغنيه اللي اخترتوها لتكون اغنيه ختام حلقتنا لليوم. او فضل شاكر او اصاله رح نسمعهن كمان دقيقتين بالضبط بعد ما نسمع الجسمي.

حسين الجسمي سمعناه مع اللزازة. حسين الجسمي بلش ينزل أغاني ألبومه الجديد لحيت إسا تعرفنا على أوني وكمان ثلاث أغاني باللهجة الخليجية. احنا وصلنا للوقت اللي رح نسمع فيه أغنية ختام حلقتنا. قبل ما نسمعها بدي أوجه شكر كبير لكل مين كان معنا على السمع، لكل حدا بعت لنا رسالة. شكر كبير كمان للطاقم البرنامج اللي رافقني، زميل محمد علي أبو ليل بالهندسة الإذاعية، زميل رياض فضل في الإنتاج، وزميل جواد العمري في التصوير والديجيتال. أغنية الختام رح تكون أغنية رح نسمعها بصوت فضل شاكر من ألبوم الله أعلم، الألبوم اللي نزل عام 2006 اللي ضم مجموعة من أحلى أغاني فضل شاكر مثل الله أعلم، مثل أنا بحبك، مثل امبارح بالليل، مثل الديو الرائع اللي جمعه مع يارا خدني معك، كنت مفكر، غايب عني ليه، قلبي عايش، وكمان هالأغنية الحلوة أغنية ودعتك. لما الأغنية بنوصل لختام حلقتنا بتأمل قضيتوا معنا ساعة ممتعة من ميكس. منذكركو لقاءنا الجاي رح يكون يوم الخميس، ميكس يوم الخميس رح يكون من 6 للـ 7. أتمنى لكم متابعة مساء ممتع وآمن، مني ناصر طه، إلكم أحلى التحيات، إلى اللقاء.

0: مدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
1: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس آي إل؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس آي إل بسيخومتري الدولة.
2: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
3: في قطارات بدكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
4: تحت رعاية الملكية السامية 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
5: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
6: حطمنا الأسعار. سي سيتر وان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتر وان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4. الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وعليكم التفاصيل. أصيب رجل في الستين من عمره بحالة حرجة للغاية إثر تعرض للغرق في منطقة الكرمل. قدمت له طواقم الإسعاف عملية نعاش متقدمة قبل نقله إلى مستشفى رمبم. أعلنت لجنة الوفاق الوطني تلقيها تفويضا من الجبهة العربية للتغيير والتجمع للعمل على تشكيل قائمة انتخابية مشتركة بعد تعثر المفاوضات بين الأحزاب الثلاثة. دعت اللجنة قيادات الأحزاب إلى وقف تناول تفاصيل المفاوضات إعلاميا، مؤكدة سعيها أيضا لزيادة المشاركة في الانتخابات والتوصل إلى اتفاق فائض أصوات مع القائمة الموحدة. قدمت النيابة العامة في لواء الجنوب لائحة اتهام ضد نائب رئيس بلدية بئر السبع بتهمة الاعتداء على عامل بدوي في محطة وقود في تشرين الثاني الماضي. وبحسب لائحة الاتهام، وقعت الحادثة إثر خلاف نشب بسبب موسيقى باللغة العربية كانت تبث من مركبة أحد العاملين. إبراهيم أبو عصا أحد الشبان الذين تعرضوا للاعتداء تحدث لراديو الناس عن تفاصيل الحادثة.
2: الحمد لله رب العالمين. في اختفى شو والقضية

0: المحكمة، وإن شاء الله خير. التوقعات إن شاء الله إن القانون يأخذ مجراه وإن كل واحد يأخذ حقه. يعني المسؤول غاد على العفدين فكيح مع واحد من العمال على قصة الأغاني العربية هي وضاربه، هكون العمال جيت أشوف شو فيه بدأ يدز فيني كمان وصار نصار.
1: أصدرت المحكمة العليا أمرا مؤقتا بتجميد قانون إعفاء المتخلفين عن الخدمة العسكرية من الاعتقال في عقاب جلسة عقدتها للنظر في الالتماسات المقدمة ضد القانون. وكانت الحكومة قد رفضت المشاركة في الجلسة وإرسال ممثل عنها رغم عرض المستشارة القضائية للحكومة توفير تمثيل قانوني منفصل عنها. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل قيادي في وحدة النخبة التابعة لحركة الجهاد الإسلامي في غارة جوية استهدفته بمنطقة خان يونس جنوبية قطاع غزة. وقال الجيش أن القيادي شارك في 7 أكتوبر بقيادة خلية شاركت في اختطاف إسرائيليين، مضيفا أنه عامل مؤخرا على التخطيط لهجمات ضد قوات الجيش الإسرائيلي. انطلق في البيت الأبيض اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يتوقع أن يعرض معلومات استخباراتية حول جهود إيران لإعادة بناء قدراتها بعد الضربات الأخيرة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة أجرت محادثات جيدة مع إيران، معتبرا أن التواصل إلى اتفاق معها أفضل من مواصلة تدمير ما تبقى من إيران. إلى ذلك نقلت وسائل إعلام إيرانية عن قيادة خاتم الأنبياء أن أي شركة أو دولة تحصل على أموال من الأصول الإيرانية المجمدة تعويضا عن سفن متضررة ستمنع من عبور مضيق هرمز. ورفض المتحدث باسم القيادة إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استخدام الأموال الإيرانية المجمدة لتعويض السفن التي تضررت جراء الهجمات الإيرانية في الخليج. أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصدر خليجي بأن سلطنة عمان حصلت على دعم خليجي لمقترح يتيح لإيران تحصيل رسوم طوعية من السفن العابرة لمضيق هرمز ضمن مساع لإنهاء الاضطرابات في حركة الملاحة وتجارة النفط. أحوال الطقس. يكون الطقس ليلة مستقرا، أما غدا فيكون الجو حارا وجافا في المناطق الداخلية ورطبا في السهل الساحلي مع اشتداد نظافي في وطأة الحر. ختام النشرة، في أمان الله.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
3: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة.

0: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
1: في قطارات بتكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات آلاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
2: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
3: أجل وقت تضيفوا المزيد من ستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساسا بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون ربط لتجربة قيادة نجمة 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أصيب رجل في الستين من عمره بحالة حرجة للغاية إثر تعرضه للغرق في منطقة الكرمل، وقدمت له طواقم الإسعاف عملية إنعاش متقدمة قبل نقله إلى مستشفى رمبام. أعلنت لجنة الوفاق الوطني تلقيها تفويضا من الجبهة العربية للتغيير والتجمع للعمل على تشكيل قائمة انتخابية مشتركة بعد تعثر المفاوضات بين الأحزاب الثلاثة، ودعت اللجنة قيادات الأحزاب إلى وقف تناول تفاصيل المفاوضات إعلاميا، مؤكدة سعيها أيضا لزيادة المشاركة في الانتخابات والتوصل إلى اتفاق فائض أصوات مع القائمة المشتركة. أصدرت المحكمة العليا أمرا مؤقتا بتجميد قانون إعفاء المتخلفين عن الخدمة العسكرية من الاعتقال في عقاب جلسة عقدتها للنظر في الالتماسات المقدمة ضد القانون، وكانت الحكومة قد رفضت المشاركة في الجلسة أو إرسال ممثل عنها رغم عرض المستشارة القضائية للحكومة توفير تمثيل قانوني منفصل لها. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل قيادي في وحدة النخبة التابعة لحركة الجهاد الإسلامي في غارة جوية استهدفته بمنطقة خان يونس جنوبية قطاع غزة، وقال الجيش أن القيادي شارك في 7 أكتوبر بقيادة خلية شاركت في اختطاف إسرائيليين، مضيفا أنه عمل مؤخرا على التخطيط لهجمات ضد قوات الجيش الإسرائيلي. انتهى اجتماع الرئيس الامريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الابيض، ووصفت المتحدثة باسم البيت الابيض الاجتماع بانه كان ايجابيا ومثمرا فيما شارك فيه مسؤولون كبار من الجانبين الامريكي والاسرائيلي.

0: قال نائب وزير الخارجية الإيراني إن ترتيبات إدارة مضيق هرمز لن تعود إلى ما كانت عليه قبل الحرب، مؤكدا أن المضيق جزء من الأمن القومي الإيراني. وأضاف أن تبادل الرسائل مع واشنطن مستمر، لكن طهران لم تطلب التفاوض أو وقف إطلاق النار. من جهته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة أجرت محادثات جيدة مع إيران، معتبرا أن التواصل على اتفاق معها أفضل من مواصلة تدمير ما تبقى من إيران. إلى ذلك نقلت وسائل إعلام إيرانية عن قيادة خاتم الأنبياء أن أي شركة أو دولة تحصل على أموال من الأصول الإيرانية المجمدة تعويضا عن سفن متضررة ستمنع من عبور مضيق هرمز. رفض المتحدث باسم القيادة إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخدام الأموال الإيرانية المجمدة لتعويض السفن التي تضررت جراء الهجمات الإيرانية في الخليج. أحوال الطقس: يكون الطقس الليل مستقرا، أما غدا فيكون الجو حارا وجافا في المناطق الداخلية ورطبا في السهل الساحلي مع اشتدادا إضافيا في وطأة الحر. ختام النشرة، في أمان الله.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة. العشم. تستخدم كلمة العشم في العامية بمعان متنوعة تشمل الأمل وحسن الظن والتوقعات الإيجابية بين المعارف والأصدقاء، ومنه قولهم العشم فيك أو هيك العشم أو العتب على قد العشم. ومن الأقوال المأثورة عشم إبليس في الجنة، الذي يقال لمن يأمل بحدوث أمر مستحيل. ويشير البحث في المعاجم إلى أن أصل كلمة العشم فصيح، ويعني الأمل أو الطمع الإيجابي الذي يكون من باب حسن الظن، ويقال تعشم بربح المناقصة أي أمل بها، كما يقال تنازل عن حق له متعشما أن يعوضه الله عنه بكل خير، وتعشمت خيرا بجاري أي أحسنت الظن به وبتصرفاته.
2: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: قلبي ده شايفك أجمل واحدة في الدنيا، شايفك أجمل ست ربنا خلقها.
1: مش فاهمة لو أنا خفيت وهي ما بقى معايا حد من هيتضر في حاجة؟
2: كلنا احنا مع بعض كل حاجة هتبقى كويسة.

0: 30/7 احفظوا التاريخ، مش يوم عادي ولا مناسبة عادية، إنجازين كبار بيوم واحد. تدشين الكلية الأكاديمية سخنين ككلية أكاديمية عامة، وبنفس اليوم تخريج فوج جديد من حملة اللقب الأول واللقب الثاني. إنجاز فخر وبداية مرحلة جديدة. الكلية الأكاديمية سخنين تفهمك وقريبة منك. لمزيد من التفاصيل 04905 8000 أو عبر الإنترنت sakhnin.ac.in.
1: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة، عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
3: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
2: دراسة وتدريب معاً. دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
3: تدريب عملي مع راتب شهري؟
2: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
4: مع برنامج انطلق، الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح، أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وعليكم التفاصيل. قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب عبادي أن طهران اقترحت على عمان تقاسم إدارة حركة السفن في مضيق هرمز، بحيث تتولى عمان جانبا وإيران الجانب الآخر. أضاف أن إيران لم تطلب التفاوض مع واشنطن خلال الأسبوعين الماضيين، مؤكدا أن الجانب الأمريكي هو من طلب الحوار وأبلغ طهران عبر عمان بعدم تنفيذ عمليات عسكرية ضدها. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تغيير مسار 18 سفينة تجارية وتعطيل سفينتين وتفتيش سفينتين أخريين منذ استئناف الحصار البحري على إيران. أضافت أن أكثر من 20 سفينة تعمل في الشرق الأوسط لدعم العمليات وتنفيذ الحصار البحري على إيران. أفادت وكالة رويترز بأن الحوثيين أعلنوا إطلاق صواريخ بالستية على ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر، متهمين السفينة بتجاهل التحذيرات وانتهاك الحصار البحري المفروض على السعودية. قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين إن الهجوم أجبر الناقلة على العودة. نقلت وسائل إعلام إيرانية عن قيادة خاتم الأنبياء أن أي شركة أو دولة تحصل على أموال من الأصول الإيرانية المجمدة تعويضا عن سفن متضررة ستمنع من عبور مضيق هرمز. ورفض المتحدث باسم القيادة إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخدام الأموال الإيرانية المجمدة لتعويض السفن التي تضررت جراء الهجمات الإيرانية في الخليج. انتهى الاجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، ووصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض الاجتماع بأنه كان إيجابيا ومثمرا، فيما شارك فيه مسؤولون كبار من الجانبين الأمريكي والإسرائيلي. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل قيادي في وحدة النخبة التابعة لحركة الجهاد الإسلامي في غارة جوية استهدفته بمنطقة خان يونس جنوبية قطاع غزة. قال الجيش أن القيادي شارك في 7 أكتوبر بقيادة خلية شاركت في اختطاف إسرائيليين، مضيفا أنه عمل مؤخرا على التخطيط لهجمات ضد قوات الجيش الإسرائيلي. وفي الشؤون المحلية أعلنت لجنة الوفاق الوطني

0: تلقيها تفويضا من الجبهة العربية للتغيير والتجمع للعمل على تشكيل قائمة انتخابية مشتركة بعد تعثر المفاوضات بين الأحزاب الثلاثة. ودعت اللجنة قيادات الأحزاب إلى وقف تناول تفاصيل المفاوضات إعلاميا، مؤكدة سعيها أيضا لزيادة المشاركة في الانتخابات والتوصل إلى اتفاق فائض أصوات مع القائمة الموحدة. أحوال الطقس: يكون الطقس الليل مستقرا، أما غدا فيكون الجو حارا وجافا في المناطق الداخلية ورطبا في السهل الساحلي مع اشتداد نضافيا في وطأة الحر. ختام النشرة، في أمان الله.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

جد رحت وراحتي راحت رايحة معاك. عايش لوحدي في اللي فات محبوس ما بين كل السكات نفسي في يوم

0: فاكر
1: ولا
2: راديو الناس
3: المحطة المركزية

0: حيكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 حتى 20 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
1: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
2: دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا،
3: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
4: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
5: سكن اقامه،
4: كنت بحالة ضياع،
6: كنت متخربط بالبلاد برا،
4: شفت طلاب وسالت ناس،
7: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
4: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
8: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
6: نظم
8: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
9: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050 56 89 122.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وعليكم التفاصيل. قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي إن طهران اقترحت على عمان تقاسم إدارة حركة السفن في مضيق هرمز، بحيث تتولى عمان جانبا وإيران الجانب الآخر. أضاف أن إيران لم تطلب التفاوض مع واشنطن خلال الأسبوعين الماضيين، مؤكدا أن الجانب الأمريكي هو من طلب الحوار، وأبلغ طهران عبر عمان بعدم تنفيذ عمليات عسكرية ضدها. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تغيير مسار 18 سفينة تجارية وتعطيل سفينتين وتفتيش سفينتين أخريين منذ استئناف الحصار البحري على إيران. أضافت أن أكثر من 20 سفينة تعمل في الشرق الأوسط لدعم العمليات وتنفيذ الحصار البحري على إيران. أفادت وكالة رويترز نقلا عن 6 مصادر مطلعة بأن الصين أجرت اتصالات مباشرة مع الحوثيين لضمان مرور ناقلاتها عبر جنوب البحر الأحمر دون استهدافها. إلى ذلك أفادت رويترز بأن الحوثيين أعلنوا إطلاق صواريخ باليستية على ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر، متهمين السفينة بتجاهل التحذيرات وانتهاك الحصار البحري المفروض على السعودية. قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين أن الهجوم أجبر الناقلة على العودة. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن لقاءه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان ممتازا وشهد تفاهما وتنسيقا كاملين بشأن الأهداف المشتركة. وأضاف نتنياهو أن الجانبين متفقان على منع إيران من امتلاك سلاح نووي، مشيرا إلى أن الاجتماع تناول أيضا قضايا أمنية وتنسيقات وصفها بالمهمة لمستقبل إسرائيل.
2: קיימתי עכשיו פגישה מצוינת עם הנשיא טראמפ. כשאני אומר מצוינת, זה לא מן השפה אל החוץ. שיחה עם שותפות מלאה, עם תמיכה הדדית, עם הבנה על היעד המשותף להבטיח שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני, וגם יעדים אחרים. אחת השיחות הטובות ביותר שקיימתי עם נשיא ארצות הברית, ידידנו דונלד טראמפ. היה שם גם כל הצוות הבכיר שלו, הצוות הבכיר שלנו. גם כאן הייתה הזדמנות להחליף רעיונות וגם לתאם תאומים שהם חשובים לביטחון ולעתיד של מדינת ישראל.
1: أفادت مصادر أمنية إسرائيلية برصد مؤشرات علنية إيران استهدف مسؤولين إسرائيليين حاليين وسابقين انتقاما لاغتيال قيادات إيرانية، فيما تلقى وزراء ومسؤولون تحذيرات أمنية مشددة. وعزز الشباك إجراءات الحماية حول مسؤولين إسرائيليين وسط مخاوف من هجمات بطائرات مسيرة، فيما جرى تغيير مكان إقلاع طائرة رئيس الوزراء ويبقى مواعيد رحلاتها ومساراتها سرية. أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق صاروخ اعتراضي عن طريق الخطأ باتجاه قذيفة مدفعية أطلقتها قواته نحو لبنان بعدما رصدها نظام الدفاع الجوي على أنها تهديد. أضاف الجيش أن الحادثة وقع في القطاع الشرقي من الحدود اللبنانية ولم يسفر عن إصابات أو أضرار، مشيرا إلى فتح تحقيق لمعرفة أسباب الخطأ.

0: في الشؤون المحلية، أصيب سائق دراجة نارية في 45 من عمره بجروح حرجة إثر اصطدام شاحنة به على شارع رقم 20. قدمت طواقم الإسعاف للمصاب عمليات إنعاش وعلاجا أوليا قبل نقله إلى مستشفى إخلوف، وهو يعاني إصابات متعددة وخطيرة. أعلنت لجنة الوفاق الوطني تلقيها تفويضا من الجبهة العربية للتغيير والتجمع للعمل على تشكيل قائمة انتخابية مشتركة بعد تعثر المفاوضات بين الأحزاب الثلاثة. ودعت اللجنة قيادات الأحزاب إلى وقف تناول تفاصيل المفاوضات إعلاميا، مؤكدة سعيها أيضا لزيادة المشاركة في الانتخابات والتوصل إلى اتفاق فائض أصوات مع القائمة الموحدة. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل مستقرا، أما غدا فيكون الجو حارا وجافا في المناطق الداخلية ورطبا في السهل الساحلي مع اشتدادا إضافيا في وطأة الحر. ختام النشرة. لمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. في أمان الله.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية، ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب 0592444456 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 3:30 عصراً. النجاح بتنور فيكم.
1: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشتريات.

0: أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاجوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: أجل وقت تضيفوا المزيد من ستايل لحياتكم. 3800 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم بخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية متطورة تمنحكم إحساساً بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر باستهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون ربط لتجربة قيادة نجمة 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.

0: 103.8 اف ام
1: علشان علشان

0: ملعون أبوك يا فقر حاوبني للأندال، زليت عزيز النفس عشان عديم المال.
1: صوروا فيها الغنية يا ريت تشبع الكل، حلين فيديو.
0: ملعون أبوك يا فقر حاوبني.

0: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر e-tadkara.com. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
1: بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: أجل وقت تضيفوا المزيد من ستايل لحياتكم. 3008 أفضل سيارة بيجو صنعناها على الإطلاق. تصميم مخطف الأنفاس يجمع مقصورة قيادة تكنولوجية ومتطورة تمنحكم إحساساً بالفخامة مع محرك هايبريد معتدل جديد يوفر استهلاك الوقود. الآن مع عرض تمويل حتى 100,000 شيكل بدون فائدة وبدون ربط لتجربة قيادة. نجمة 4989. يخضع العرض للأنظمة. التمويل حتى 60 دفعة. عدم الالتزام بسداد القرض أو إعادة الائتمان قد يؤدي إلى فرض فائدة تأخير واتخاذ إجراءات تنفيذ قضائي.
3: ليش نختار لأولادنا دورة بسيخومتري كامبوس IL؟ أولاً الدورة الرسمية من الدولة بتشمل أسئلة حقيقية من امتحانات سابقة بتمكنوا منيح. ثانياً الدورة أونلاين يدرسوا على راحتهن وبعيدوا المادة قد ما بدهن. ثالثاً الدورة بدون تكلفة وباللغة العربية. ابحثوا عن كامبوس IL بسيخومتري الدولة.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو.fm.

Thank you.

أنتم تستمعون إلى برنامج مقهى.

الفرحك الجرحك.

رديت وكمان رديت وفضلت أرد أرد لحد ما فاتت.

رديت وكمان رديت وفضلت أرد أرد لحد ما فاتت.

حبيتها أيوة أنا حبيتها مش قادر أنسى ضحكتها حبيتها آه.

صدقت لقيتها. كان فين اليوم ده غايب عنك؟ كان فين؟

حبيتها حبيتها مش قادر انسى ضحكتها حبيتها.

better. أيوة أنا حبتها مش قادر أنسى ضحكتها حبتها آه.